0: Mosaïque FM. Top matin, the morning top.
1: مرحبا معكم آدم، سمعوا كل أغنية على موزيك.

حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمرك، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح. نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه الصبحيه جديده في جمعتنا الاولى من شهر مي. ان شاء الله يا ربي صباح مترافقين الخير. شكرا لكم على استماعكم لينا. نصبح برشا على فاطمه اللي نسمعها بعد شويه دايوغ في زابينغ. نصبح برشا على خالد اللي رافقنا في الاخراج تيلت الاسبوع هذيه. بعد شويه ناخذ فكرة على توقعات الجويه، مازلت سخونه دنيا، مازلنا معنيين بارتفاع في درجات الحراره ولا لا، اذا كنت نحكي في بعض لحظات. وعنا شويه اخر موعد مع لي زيفينمون دي جور، كل ما يهمكم باش تبداو صباحكم وانتم في فورمة، معلومات مفيدة قصيرة سريعة تكون موجودة على ذمتكم. ان شاء الله باش تبداو صباحكم وانتم على علم بمختلف التطورات. برشا موسيقى زادا نقترح عليكم كل يوم الصباح، نحاولوا نعملوا دورة لمختلف الأذواق. خلينا نبداو بميل مثلوثي، غنية دارت برشا خاصة على لي ريزو سوسيو، برشا يستعملوها حتى في الستوري. اسمها حلم، نسموها توت سيتي. اول ساعة مرحبا بيك.

0: Quizás. Quizás.
1: Nat King Cole, كيفاش ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل. كيف فلتوا اي خبر اي تصريح في برامج موزايك اف ام في ال 24 ساعه اللي تعدت عليكم فاطمه، تلقاوها يوميا في زابينج.
2: زابينج للاسف خرجنا برشا عن الاطار، معناها وما فهمتش انه علاش هذا الكل على ماتشوات الكوره. يعني راه وصلنا خرجنا برشا برشا برشا على الاطار، معناها كسوا في الشارع ولا في فيسبوك ولا في اي بلاصه، راهي كرة، راهي مقابلة كرة قدم.
3: اختراب خطره فيلم على الاختراب تو سامبلومون، فيلم صحيح تيتر متاعه انترناسيونال اكزايل او اكزيل بالفرنسي، لكن فيلم على الالييناسيون، فيلم على الاختراب اللي نجم نعيشه اي واحد فينا في اي وسط، في في في عالم الخدمه، في عالم العمل نتاعو لو مون دو ترافاي. دونك الاختراب نتاع العامل اوسي كيما حكى عليه ماركس، الاختراب نتاعنا الكل، الاختراب العاطفي اوسي، اخترابي انا السينمائي. يعني خرجت من السينما الدرام سوسيال فيغ ان سينما دو جونغ سميه سينما النوع. بالنسبة لي أنا أصعب تجربة، والناس اللي خدمت فيه الكل، يعني صورنا في شهر جوان في السخانة، صورنا في سخانة الفور اللي هي قاسية برشا، تعرضنا العديد للأكسيدون اللي بتيز أكسيدون، معناتها في الحق فيلم صعب برشا، خذينا فيه دي ريسك. أنا واحد من الناس كمنتج يعني صورته من غير موارد، ما كانش فيه دعم،
4: فما برشا تجيش، فما برشا استعمال في الفيسبوك، وفما برشا مسؤولين يقوموا بتصريحات غير مسؤولة، فما تنسيون قاعدة تطلع، فمش علاش
5: اسم ربما للبعض ما يعرفش شكون محمد بدرة وشنو كان الدور اللي لعبوه في الاقتصاد الوطني.
6: أحد المناضلين الوطنيين وأحد بنات الدولة الوطنية، محمد بدرة في اعتقادي حسب معناها يعني مكوناته الشخصية كان يمكن أن يكون منافسا على المستوى السياسي الوطني.
4: أما كرام مسؤول معناتها بصراحة يولدي معناتها يلز أكثر من لازم، كل أكسيون عندها رياكسيون، معناتها أنا ذيني ما نحبوش، معناتها خلي كل واحد، خلي الجمهور بينات بعضهم.
7: المطبعة خدم اختراب حتى من ناحية الاتصالية،
3: جو بونس أول تجربة لي في التلفزة، ما كنتش نعرف اللي التلفزة فيها انتشار كبير بالطريقة هذه بالحق، معناتها
6: لذلك حتى في بعد الاستقلال رغم ما قام به هذا الرجل من تضحيات في في مقاومة الاستعمار الفرنسي، ورغم المنفى الذي عاشه معناها من 52 الواحد الغرة جوان 55 حينما عاد مع الزعيم بورقيبة من من من المنفى، يعني منطقيا لو لم تكن شخصية بورقيبة شخصية حقيقة مثيرة للجدل، وليس من السهل أن يطمئن لشخص مهما كان الدور الذي قام به في في في الحركة الوطنية، ربما كان المفروض أنه يكون في الحكومة التونسية بعد الاستقلال.
5: يعني محمد بدرة هو
6: لكنه أبعده.
4: وبرافو، نحب للاعبي شبيبة العمران الكل اللي بالرسمي فريق ولا يتقرأ له ألف حساب، شمح لك تلعب على الميثاق الرياضي، تقعد ناس كل تشكرك من كل الفرق،
8: وأحرج الفرق الكبرى كل رأو شبيبة العمران
4: في الرتور في بالك كلاسيك كاتريين في الرتور، كان أحسب نقاط مرحلة الإياب فهو في مرتبة رابعة.
3: إنه ما فهم حتى دعم من تونس، الفيلم تمثله تونس، هي الفيلم هاوس، هي شريكتي أنا، تحصلنا على شوية دعم من برا.
7: هذا الدعم جاكم بعد ما تصوير الفيلم ولا في وسط التصوير؟
3: بعد التصوير، بعد ما تصور الفيلم كله، تصور 200 ألف دينار اللي هي قيمة تصور بها كورمتراج
7: صغار، المخرج يحكي لي على البيجيت الفيلم
3: يعني تاعه
7: 200 ألف دينار كيف غيره بالنسبة للفيلم؟
3: أبوختون دول دير العبيد لازم تعرف شيء ذين، وفيلم ذي تصور من غير
7: 60 ألف دولار، يعني
3: 60 ألف دولار يوم يصورش بيهم بيوب في في في في متاع دقيقة.
1: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة، هذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم، والموعد اليوم يخلينا على علم باللي تقال الكل. فاطمة هي عينينا ووضينا في موزايك فام، الموعد إن شاء الله يتجدد معها غدوة في نفس التوقيت. شوي آخر موعدنا مع الميتيو، ناخذ فكرة على التوقعات الجوية، على موعد زادة بعد لحظات مع ليزيفينمون دي جور. خلينا نسمع بلاك بوماس أو سيتي 33 توت سيتي أول ساعة.

من أول أغنيات اللي غنيهم جروب بابيلون جروب الجزائري منام توصلنا الموعدنا في الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية. ميتيو طقس اليوم الأربعاء 6 مايو يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط مع سحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة اليوم بحكمتخ في انخفاض بالشمال والوسط، ما زالت في ارتفاع بالجنوب، البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، متموج ببقية السواحل، والريح من القطاع الشرقي قوية بالوسط وبالجنوب مع دواوير رملية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. غدوة الخميس 7 مايو الحرارة في استقرار بالشمال والوسط وفي انخفاض بالجنوب، البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبالنسبة لبقية المناطق فإنه الطقس يكون مغيم جزئيا. ميتيو مازلنا معكم لستة متاع صباح ومرحبا بكم، كنت أول تحقتوا بينا موعدنا مازال معكم متواصل، بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. تحية ليكم كنت تابعوا فينا زادة خارج تونس على سيت www.mosaikefm.net. دور اليوم في برشا أنماط موسيقية من العالم الكل، دورنا برشا في المغرب العربي زادة، شيخ نسمعوا سان لوفان ديرا توت سيت شيخ سيدي بيمول الباندي.

0: خمسة تسعة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل لقيت لاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور
1: ليزيفينمون دو جور
0: خلينا نبدأ نتمنى التوفيق للتلامذة اللي أبارتيغ من اليوم الأربعاء يبدأوا في الاختبارات متاع البكالوريا التجريبية. نحكي على المترشحين للامتحانات البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة اللي أبارتيغ من اليوم يبدأوا البكالوريا البيضاء أو الامتحان التجريبي اللي هي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث واللي هي تصير في نفس الظروف متاع امتحانات البكالوريا الرسمية. دونك حتى الريبارتيسيون متاعهم تكون أيام 7 و8 و11 و12 و13 مايو بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. والامتحانات هذية تحاكي وتشبه بارشا للكونديسيون متاع الامتحانات الرسمية في مختلف المواد الأساسية والاختيارية. الهدف منها أنها تحذر التلميذ أنها تدربه وأنه تشوفه وكل بوان مستعد وجاهز ويبدأ زيدا يتعود على الرزنامة الرسمية. الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اللي تبدأ أفغتير من 3 جوان 3 4 5 و 8 9 10 جوان حسب زيدا روزنامة وزارة التربية. دونك المترشحين يجتازوا الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا دونك في الفترة اللي تعديت اللي هي بين 14 و 23 مايو. بعد مقام 151,720 مترشح منهم بامتحانات الباك سبور التربية البدنية اللي بدأت في شهر أفريل من 13 ل 25 أفريل. بالنسبة زيدا نحكيه على الفترة الجاية دونك باش يكونوا الدورة متاع المراقبة تكون نهار 29 و30 جوان 1 و2 جويليا ويتم الإعلان نهار 12 جويليا 2026 على النتائج متاع الدورة هذية. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للتلامذة الكل وإن شاء الله يا ربي نتمنى لهم كان نجاح وبرشا إن شاء الله على قد التعب والجهد يجي وكان النتائج الطيبة وسورتو ما غير ستريس وما غير حتى ضغط وإن شاء الله تعدى الامتحانات في ظروف طيبة. الخبر الثاني باش نحكيو على جملة من التوصيات اللي أقرتها ولاية تونس استعدادا لعيد الأضحى. هذا كان بعد جلسة عمل انعقدت البارح 3 بمقر ولاية تونس واللي تم تخصيصها لتدارس الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى. دونك جملة من التوصيات أهمها التحديد كالعدم تاع نقاط بيع الأضاحي، المراقبة متاع الأسعار تعديلها، تأمين المراقبة لنقاط البيع المنظمة ونقاط البيع بالميزان. زيدا الجلسة زيدا انتهت إلى ضرورة التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي، تطبيق القانون زيدا ضد المخالفين والتشديد على الرقابة الصحية البيطرية، تكثيف زيدا حملات النظافة الاستثنائية تكون في أماكن الانتصاب قبل فترة العيد ورفع الفضلات بعد الذبح. ووسط زيدا الولاية بتنظيم عملية مراقبة تكون مشتركة على الطرقات، المسالك الفلاحية، المفترقات ووسائل النقل خاصة الشاحنات والعربات خلال الفترة الليلية وفي نهاية الأسبوع. وبش يكون زيدا يتم ضبط برنامج متاع عمل وخطة زيدا للتدخلات من طرف مصالح الشؤون الاجتماعية الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي وهذا للإحاطة بالعائلات محدودة الدخل وتقديم زيدا المساعدة للناس اللي مستحقين المساعدة. كانوا هذو من الزيفنمون دو جور. بالنسبة اليوم شوية خلنا وعدنا مع البروغرام دو جور.
1: الزيفنمون دو جور أول ساعة

0: شيماء يا بنت بليدي توصلنا لل 45 دقيقة وقيت لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: بعد ربع ساعة بالضبط من توا الموعد يكون مع مين قاري كيف أحلى صباح الكل تكون حاضرة معكم من 6 حتى للتسعة برشا ربح برشا فلوس برشا فقرات برشا معلومات برشا أخبار كل ما يهمكم باش تبدأوا إن شاء الله صبحية معنا وانتوما عندكم أهم التطورات. الموعد مع فاطمة في دقيقة حدا 46 دقيقة سبعة غير دراجة وموعد خارج تربح لي كارت روشارج من هدي موزايك فام مهما كان لوبيراتور نتاعك راه تنجم تشارك معنا تحاول جوست أنك تكون أسرع وقت اللي أمين يعطي الكود نتاع الكارت وهكاك تنجم تكون أنت الفيزا والفيز معنا 17 دقائق. اليوم موضوعنا في على الخوي باش يكون اعتماد المياه المعالجة لتعزيز الأمن المائي في تونس. هذا ما صرح به وزير الفلاحة باش نحكيو في الموضوع ذي بأكثر تفاصيل. 27 دقيقة موعد مع ماكي في 10 مينوت كرونو يظل باش تكون 100% تشامبيونز ليغ بالنسبة للمباراة نتاع البارح وحتى زيدا بالنسبة للمباراة نتاع اليوم اللي برشا يستنيو فيها. وموعدنا يكون زيدا كالعادة مع الربح تنجموا تكلمونا على 71113735 دقيقة تشاركوا معنا في صباح تربح عمو دا شاف قيمة 100 دينار من اهدى موزايك فام تنجمو تكونوا انتم زادا ربحين به 200 دينار زادا من اهدى توتال انرجي في الو كونجكتور مع ايمن تنجمو زادا تشيركو وتكونوا انتم الربحين. وموعدنا في ساعتنا الثالثة يكون مع يد دهميني في معايد الباغوميتر ونختمو بنتبه اشقال اليوم باش نهزكم المصر وباش نحكيو على مشروع قانون الاسرة الجديد اللي يطرح جدل كبير برشا. نحكيو على فسخ عقد الزواج في 6 شهور كيفاش تصير العملية وشنو الوضعيات اللي تخلي أن المرأة يكون عندها الحق في فسخ عقد الزواج زي باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل في انتبه اشقال. ميرسي بوكو ناس الكل شكرا لكم على الاستماع. ميرسي فاطمة اللي سمعتوها في زابنيك. ميرسي زيدا الخالد اللي يكون معنا في الإخراج ليلة الأسبوع هذايا. نعطيكم موعد إن شاء الله غدا في أول ساعة شوية آخر معي كيف أحلى صباح الكل إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين ناس الكل.

فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا

أنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت وأسررت لهم

وجعل الشمس سراجا

والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا

Hello. ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا

ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله مولانا العظيم. أحلى سباح.

صباح الورد إن شاء الله نهار مبروك سعيد إن شاء الله يا ربي. صبحية الأربعاء فيها كل ما تتمنونه من أخبار طيبة إن شاء الله. اليوم الصباح اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، درجة حرارة 23 درجة، طقس ربيعي مستحب جدا. إن شاء الله بإذن الله يكون طقس خير وبركة، وإن شاء الله بإذن الله ربي يعطيكم أتمنيه. وفي قلب السيركولاسيون مازلت، أما نتصور أنا كان خرجت من الدار بكري اليوم الصباح وقدامكم الكريه بات، نجموا تصبحوا عليها دجاج، تقول يا ربي إن شاء الله لعملها عليك وشد فيك وكل أضواء خضراء، وإن شاء الله بإذن الله من حيث لا تدري تخدم الكونتاكت تلقاها بلان هكاك بورتو ما فيهاش بلان، وقت دا متأكد اللي المانون تاع ليسونس مهلوك. لا بالعافية عليك، جست إن شاء الله بإذن الله. وانتو كان الكريهبة في فورما، نعرف أهمية وسيلة النقل الصباح خاصة كي ماشي تخدم، دونك نتفقدوها الكريهبة الصباح ما فيها بس، تفقدوا المنتاحة، تفقدوا الزيت، تفقدوا العجالي بريسيون تاع العجالي، ونعملوا طلع على الكارني تاع لونتروتيان اسكو جي وقت الفيدونج ولا لا، قبل ما نبداو في درجات الحرارة الصيفية المرتفعة. إن شاء الله صباح مبروك سعيد مدام تسمع فينا الصباح، نعرف قاعدة تحضر في روحك يمكن لقيت هذا، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضلك الصغيرات. مسيو قاعد تسمع فينا لقيت هذا، إن شاء الله ربي يفتحها في وجهك، وإن شاء الله برزق الحلال الطيب إن شاء الله بإذن الله. وين ما تسمعوا فينا سواء في الدار في الكهرباء في وسائل النقل العمومية في وسائل النقل الجماعية داخل الكرة الأرضية خارج الكرة الأرضية، كلكم إن شاء الله بإذن الله موفقين، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. صبحية الأربعاء تبدأ توا بأحلى صباح.

0: Καλύτερα τα φαντάσματα.
1: الستة وتسعة دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الأربعاء 6 مايو سحب أحيانا كثيفة مع أمطار باش تكون متفرقة مؤقتا رعدية بالشمال محليا الوسط وسحب عابرة ببقية المناطق. الريح من القطاع الشرقي قوية بالوسط الجنوب مع دواوير رملية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل والحرارة في انخفاض بالشمال والوسط وفي ارتفاع بال الجنوب. لكن غدوة الحرارة باش تكون في استقرار بالشمال الوسط وفي انخفاض بالجنوب. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، صباحكم فل، نهاركم زين، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ ويتيكم في صبحية نهار اليوم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، أنت راك قادر تبدل نهارك بقرارات صغيرة وذكية. الثور نهار يميل للهدوء والاستقرار خاصة في حياتك الشخصية. مواليد اليوم نحكي على مواليد نهار 6 ماي بالفرحة في نهار عيد ميلادكم. انتم الافضل في صبحية نهار اليوم، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. والجوزاء انت مطالبه تصلح سوء تفاهم الصغير صار بينك وبين الحبيب، الفرص بين يديك والخير مويتيكم. السرطان حضورك قوي استغلوا بايجابيه، راهي كلمتك مسموعه. والاسد الحلول موجوده لكل مشكله حسيته معقد، ركز شويه وان شاء الله زينه. العذراء افكار جديده تنجم تحلك بيبان خدمه جديده، المهم خطط قبل ما تغامر. وكان على برج الميزان ركز على اهدافك اخدم عليهم مليح مليح. في الفلوس فما تحسن وضعي، وفي الحب راهو عندك جديد. الى عقرب شقولك كان تركز شوية على حياتك وما تبعدش على الواقع. وكان على القوس اليوم عندك طاقة باهية برشة، تحب تبدل روتين، تنجم تجيك فكرة جديدة وإلا فرصة صغيرة. اما يلزمك تركز باش ما تضيعش ماديا زيدا، حاول ما تصرفش على حاجة مش ضرورية. الى الجدي اذا كنت في علاقة يلزم شوية صراحة باش تتفادى سوء تفاهم، خليك على طبيعتك وما تتصنعش. والدلو نحبك تفكر مليح مليح قبل ما تاخو قرارات كبيرة، الحماس وحده ما يكفيش. ونكملوا مع برج الحوت، تحس بشوية تعب وإلا ضغط خاصة إلى كثرت على روحك ليامات اللي فاتت. في الخدمة ما تضغطش على روحك، خذ الأمور بالراحة، هي نصيحة. الراحة مش ضعف، بالعكس تعطيك طاقة باش ترجع أقوى.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين والجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: خربش تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام. طقس مسحب شويه اليوم الصباح، تبع شويه مع الوقت الرصد الجوي ناخذ اكثر تفاصيل. كان فما امطار متوقعه بالنسبه لليوم ولا وشنو احوال درجات الحراره؟ بعد شويه زاد كيف كيف نجموا تربحوا مع 7:35 دقيقه وصل شراء بقيمه 100 دينار من اهداء موزايك فام. اطلبوا تاو 71 113 ألف. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 58 54 67 11 41 75 42. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: Σαν του Γκασέφα.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة وليت نشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته وانا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: بالضبط. احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لنا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا شطيبت اشو ماشي شملت يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياته النهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
4: ما يقولوا شنو مراه

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تبلغ خلال شهر أفريل 26.2 مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل 25.2 وفق أحدث مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. ويدر التذكير بأن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي قدرت ب 4.8% خلال شهر جانفي في 26.2 قبل أن تستقر عند مستوى 5% خلال شهري فبراير ومارس 26.2. بلدية المرسى تصدر الثلاثاء قرار إخلاء فوري لبناء قبة الهواء بمرسى الشاطئ، وذلك بعد ثبوت خطورة البناية على السلامة العامة. التقرير التالي لمراد الدريدي يعود إلى تفاصيل القرار ويستعرض لمحة تاريخية عن قبة الهواء.
3: جاء هذا القرار استنادا إلى جملة من النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة وإلى تقرير فني أنجزه خبير عدلي مهندس مدني بتاريخ 22 أفريل أكد الحالة المتداعية للبناية وتهديدها بالانهيار. كما سند القرار إلى إذن على عريضة صادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 17 أفريل الماضي يقضي باتخاذ إجراءات عاجلة لدرء الخطر في إطار حماية الأرواح والممتلكات. ونص القرار على إخلاء الكلي والفوري للبناية، ويعد مبنى قبة الهواء أحد رموز مدينة مرسى من أبرز المعالم التاريخية بالضاحية الشمالية للعاصمة، لما يحمله من رمزية معمارية وارتباط وثيق بتاريخ المدينة كوجهة للاصطياف خلال فترة حكم البيات الحسينيين. وشيد هذا المبنى في بدايات القرن العشرين ليكون فضاء خاصا للاستجمام والاستراحة، استخدم بالأساس كمصيف للباي ومحيطه، كما ارتبط بوظائف ترفيهية ونخبوية تعكس طبيعة الحياة الارستقراطية آنذاك. وتميز موقعه الفريد بتشيده على حافة البحر بل متغولا فيه، وهو أكسبه خصوصية معمارية وجمالية. وبعد الاستقلال آلت ملكية المبنى إلى الدولة قبل أن يتم استغلاله في فترات لاحقة في أنشطة ترفيهية وسياحية ليؤول فيما بعد إلى ملكية خاصة، غير أن غياب الصيانة والتعهد إلى جانب التأثيرات العوامل الطبيعية خاصة منها الرطوبة وملوحة البحر ساهم في تدهور حالته تدريجيا.
2: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيعلق العملية العسكرية الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يومين من انطلاقها، فيما أعلنت طهران إنشاء آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر المضيق. وترامب يضيف على منصته تروث سوشيال قائلا: اتفقنا بصورة متبادلة على تعليق مشروع الحرية مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته، موضحا أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. وجاء موقف ترامب بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو أن عملية الغضب الملحم انتهت، مضيفا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن واشنطن أصبحت الآن في مرحلة دفاعية حسب قوله. وروبيو أضيف أن الولايات المتحدة لن تبادر من تلقاء نفسها إلى فتح النار، لكنه شدد في المقابل على أن القوات الأمريكية التي تنفذ هذه العملية سترد بفعالية قاتلة وفق تعبيره إذا تعرضت للاستهداف. وكان الرئيس الأمريكي أعلن مساء يوم الأحد الماضي عما سماها عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، والتي بدأت بعد ظهر الاثنين أي قبل 48 ساعة فقط. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن بلاده لن تقبل باتفاق غير عادل وشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. نهاية هذه الجولة، ومشوار الصباح يتواصل مع أمين وكامل الفريق. كونوا معنا.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح مع أمين جارة. أحلى صباح.

0: 7:10 إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد إن شاء الله بإذن الله صبحية موفقة وإن ما تسمعوا في موزايكا فيم وإن شاء الله طريق السلامة ليكم الكل كان خرجتم من الدار صديقكم إياد أختكم نادية رفقكم من تاول التسعة متاع الصباح صباح نور إياد
1: صباح النور أمين تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب
0: أمين بونجور نادو
2: إن شاء الله نهارك زين أمين إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل في على الخوي اليوم مش نحكيو على موضوع يهم المياه المعالجة ونحكيو على الموارد المائية اليوم فما اقتراح خلينا نقولوا من عند وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ اللي تحدث على أهمية تثمين المياه المعالجة وكيفاش زاد نجمو نستعملوها في الري ويعتبر هذا اليوم ولا

0: ضرورة ملحة لتعزيز الأمن المائي وضمان زادة الاستدامة متاع الموارد المائية في تونس. كان هذا خلال جلسة عمل انتظمت نهار الاثنين بمقر الوزارة، وتم تخصيص الجلسة هذه لمتابعة المؤشرات متاع الوضع الفلاحي والمائي بكل من ولايتي جندوبة وزغوان. طرق زادة الجلسة إلى مسألة استغلال المياه المستعملة المعالجة باعتبارها خيار مهم لمجابهة الشح المائي، وحكي زادة الوزير وأبرز زادة الأهمية متاع اعتماد المعالجة الثلاثية للمياه وكيفاش نعود نوظفوها في القطاع الفلاحي في ظل التحديات المرتبطة اليوم بقلة الموارد المائية، الندرة متاعها، تغيرات زادة المناخية، وكيف كيف زادة اليوم الوزير كان دعا إلى التسريع في إنجاز المشاريع المائية الكبرى وتحسين حوكمة التصرف في الموارد المتاحة. مشكور ضيفنا اليوم المختص في التنمية والتصرف في الموارد سي حسين الرحيلي، صباح الخير، مرحبا بك.
1: صباح الخير والتحية ليك نادية وإلى سيامين وإلى سيادو وإلى كل مستمعات ومستمعي مذاكرة.
2: صباح الخير كاس عدلية، صباح نور.
0: شكرا لك سي حسين على قبول تدخل معنا اليوم صباح. ساعة يظلي أول فكرة يمكن تجيل المستمع وقت اللي نحكيه على المياه المعالجة، يمكن أول غفلاكس يكون معناها هما المياه ساعة كيفاش تم المعالجة متاحهم وشو هذا يمكن تأثيرهم وقت اللي يقولوا يتم استعمالهم في القطاع الفلاحي، هل هذا يكون عنده تأثير على الاستهلاك متاع بعض المواد اللي يتم استعمال المياه هذية فيها؟
1: هو أولا مهم جدا النظر للمياه المعالجة أو مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مهم للمياه، وتعتبر مصدر غير تقليدي باعتباره معناها يختلف عن المصادر التقليدية نتاع المياه الجوفية أو المياه السطحية. المشكل أنا كي نسمع أنه مجلس وزاري كامل على ضرورة اعتماد، فنحن ما منعنا حد، وتونس تقريبا من بداية التسعينات نحن نتحدث عن أهمية الموارد هذه الغير تقليدية، وضيعنا 30 عام وصلنا إلى نقاط أنه اليوم أصبحنا أمام خيارات تقريبا محدودة جدا. مياه المعالجة إذا كان نأخذ الكميات تقريبا عندنا أكثر من 300 مليون متر مكعب سنويا يدخلوا محطات التطهير، عندنا 127 محطة تطهير موزعة تقريبا على كامل تراب البلاد. إذن عملية استغلالها تقريب أكثر مياه قابلة للاستغلال في أي مكان هي هالمياه هذه. أما المشكل وين؟ أنا نعتبر أنه أولا المشكل مؤسساتي، فما يمكنش مياه تابعة لوزارة البيئة باش تخطط ولوناس يخطط وحده وزارة الفلاحة تخطط وحدها، هذاك علاش المشكل الأساسي. وعنا أكثر من 30 عام نقول وراه توحيد الإطار المؤسساتي للماء في تونس، بكيت موحدوا الإطار المؤسساتي نولوا نفكروا على المستوى الأفقي للماء لكل القطاعات، وبالتالي رانا نحسنوا المردودية نتاع تقريبا مصادرنا المائية الكل. المعالجة هذه عنا مشكل صحيح أنه إحنا في الديوان الوطني للتطهير ما عناش رقابة صارمة على أنه مياه الصرف الصحي تكون مياه الصرف الصحي المنازل، تحصل انترسبسيون وتداخل بعض مياه الخدمات ومياه المخابر وغيرها من الملوثات اللي تقريبا تصعب شوي المهمة على الديوان الوطني للتطهير ليختار معناها تقريب ديفيليال دي تريتمون، هما تقريبا بيولوجيك في الغالب بيولوجيك، وإذا كان فيهم تلوث معناها فيزيكوشيميك فإنه يخرج مياه معناها تقريبا يخرج مياه بالمعالجة الثنائية معناها يتنجم تكون مش مطابقة. كذلك رأوا في تونس عندنا مواصفات قديمة ومواصفات من مدة، هي المواصفات أنتي سونسيس شر ثلاثة المتعلقة بالحدود القصوى لاستعمال المياه المعالجة في النشاط الفلاحي. إذن الإطار المواصفات موجود، الماء موجود، ولكن لماذا لليوم نحن نراوح مكاننا في ترفيع في نسبة استغلال المياه المعالجة؟ ليش؟ لأنه مخدم. نعم
2: سي حسين، أنا متفق معك في أنه معناتها التوجه لمياه الري والمستعملة في الفلاحة مسألة مهمة، خاطر احنا نعرفوا انه تقريبا حتى المواطنين راهو يتساءلوا يقولك احنا وين نحكيه على ترشيد المياه، نحكيه على الاستهلاك متاع الأسر وإلا متاع العائلات، في حين انه 80% من الماء متاعنا يمشي للفلاح. دونك انه نتوجهوا للنقطة اللي فيها اكثر امكانية متاع التصرف في المياه مسألة ايجابية. ولكن في تقديري الموضوع نتصور انه تقنيا العالم الكل اليوم تقدم في اطار المواصفات الجديدة، وانا متفق معك اللي يلزم من حينه، هذا متفاهمين فيه. ولكن فما حاجة اللي للأسف خلينا نقولوا معناتها سي با لو بوين فور، ماهيش نقطة القوة متاعنا، انه مسألة كما هكا تمس الصحة متاع المواطنين، معناتها اقل حاجة تنجم تكون سبب متاع مخاطر، تحتاج لزوز نقاط اللي هما احنا عادة نفشلوا فيهم، اللي هي لا ترانسبارانس، الشفافية، انه راهو باش نقولوا هاي المعايير وهاو كل يوم يتم نشر الارقام نتاع البريليفمون والتحاليل نتاعها باش نطمنوا الناس، ولا كومونيكاسيون، على خاطر نجموا نعملوا اللي نحبوا الكل، ولكن اذا ما توفروش هذوما في اطار ان بروسيس كما قلت انت يوحد المسارات، فانه راهو باش يخلق مشكل في علاقة بالرأي العام، وينجم نجيو نحلوا في مشكلة نلقاو احنا قدام مشاكل اكبر.
1: صحيح، وهذه النقطة اللي كنت باش نحكي فيها، هو أنه راهو تم مشكل نفسي في إعادة استعمال المياه المعالجة، وراهو معشو عند كانت توانسة عند العالم الكل، والمشكل النفسي هذايا أنه الفلاح معناها عنده صعوبة في أنه اللي تعود بمياه معناها عادية باش ينتج، باش نجيبوا له مياه غريبة عليه ويسمع بها مياه نسموها، حتى نحن حتى في التقليد نسموها مياه صرب، معناها داخل الجارغون البوبيلير. فبرشا دول خدموا برشا على الكومينيكاسيون، على التوعية وعلى التحسيس، وخاصة على ما يسمى بالبروتوكول الصحي والوقائي لاستعمال المياه المعالجة، حتى بالمعالجة الثلاثية، لأن المعالجة الثلاثية هي معالجة باش تحاول تخلي المياه هذه معناها ما فيهاش برشا نترات، ما فيهاش برشا فوسفور، معناها مطابقة تقريبا قريبة برشا للمياه العادية، إضافة لأنه على المستوى البكتريولوجي هذا هو المهم، تكون معناها ما يسمى بسليمة، معناها أن المعالجة البكتريولوجية معناها آمنة. ولكن اليوم راهو مش مهم أن نقول إعادة استعمالها، لكن يلزمني نوضع كل الآليات، كل الظروف، نحط بروتوكول، ندخل في حملة توعوية كبيرة برشا على مستوى الإرشاد الفلاحي في المناطق اللي باش نستعملوها، وبالطريقة هذه معناها كما قلت أنت الشفافية للترانسبارانس اللي مهمة جدا، هو أنه يوميا نخرجوا معناها نتائج كل محطة بطريقة شفافة، لأنه ما ثماش حتى محطة تعطيك بشكل عادي وبشكل كامل معناها تخدم على 24 ساعة ما تنجمش تعطيك نفس النتائج، لأنه نحن ما نستعملوش الماء بالكثافة في نفس النتائج. وبالتالي نتصور أنه استعمال إعادة استعمال المياه المعالجة، وهنا ثم مشروع تقريبا تخدم فيه لوناس مع الشركة الفرنسية سويز بتمويل منذ 2023 مع البنك الدولي، في أنه 15 محطة، 5 في الشمال، 5 في الجنوب، و5 في الوسط، باش يوقع إدخال منظومة المعالجة الثلاثية لهذه المياه، وبالتالي الاستغلال لهذه المياه في النشاط الفلاحي. هذه التجارب نتصور أنه يلزم تتوثق، تتنظم، يتحط البروتوكول الصحي، حملة كاملة ميدانية، مش حتى حملة إعلامية، حملة ميدانية للفلاحين والمناطق المعنية، وخاصة معناها على المستوى البكتريولوجي، لأن خطورة المياه المعالجة في المسألة البكتريولوجية اللي تضر خاصة صغار السن وتقريبا الكبار، والمسألة البكتريولوجية معناها، وهنا راهي حتى النورم سامحوني راهي تحدد حتى طبيعة الغراسات وطبيعة الأشجار وطبيعة الأعلاف اللي تنجم تسقي بها، وناهم الحاجات اللي ما تنجمش تسقي بهم، وهذا يتطلب مراقبة صارمة كبيرة، لأنه عنا توا اليوم عنا مناطق معناها ملوثة بمياه الصرف الصحي الغير معالجة، والفلاحة وثم ناس قاعدة تحط في ديبوم وقاعدين يسقوا بدون رقابة.
0: شكرا لك حسين الحيلي، يعطيك صحة، مشكور على تفاصيل هذه الكل، ضيفنا المختص في التنمية والتصرف في الموارد، إن شاء الله نهارك زين.
3: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك. أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
6: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه الجديد، أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
5: ميتيو ميتيو
7: مباشرة مع الوطن يزد الجوي. أخونا صبحي إن شاء الله صباحك مبروك سعيد.
8: صباح الخير خويا أمين، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات موزايك.
7: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام صحبة اليوم الصباح. هل ننتظر أمطار اليوم ولا؟
8: نعم، هو تباين كبير معناتها في حالة الطقس ما بين المناطق الشمال والجنوب، في حين معناتها مناطق الشمال باش يكون فيها طقس مغيم مع نزول بعض الأمطار بين الحين والآخر، وخاصة بمناطق الشمال الغربي. العشية يمكن آخر نهار تكون خلايا رعدية تتكون بمناطق الشمال الغربي، وفي مناطق الجنوب معناتها يعيشوا معناتها تحت تأثير منخفض صحراوي قوي يسير تيارات جنوبية، وبالتالي درجة الحرارة بترتفع بالكدا اليوم بمناطق الجنوب وتوصل حتى 41 درجة بجهة تطاوين مدنين رمادة، وتكون في حدود تقريبا 38 درجة بأغلب مناطق الجنوب. بالنسبة لمناطق الشمال انخفاض واضح في درجات الحرارة، يوم الأمس سجلنا بتونس العاصمة 26 درجة، في حين اليوم تكون تقريبا في حدود 22 درجة، وبالنسبة عموما تتراوح ما بين 19 و 24 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، بين 25 و 32 درجة بقية المناطق، وتصل حدود 38 بالجنوب و 41 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. الرياح بتكون من قطاع الشرقي قوية بالوسط والجنوب مع ظهور دواوير رملية خاصة المناطق الجنوب الغربي، وبالنسبة للبحر بش يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب ببقية السواحل. بالنسبة ليوم الغد يكون طقس ملائم أكثر لنزول أمطار، غدوة بش تظهر خلايا رعدية خاصة بمناطق الشمال الغربي منذ الصباح معناتها، وتشمل حتى الجهة الشرقية للشمال والوسط في آخر النهار. وبالنسبة للرياح ما زالت من قطاع الشرقي بالشمال ومن قطاع الجنوبي بالجنوب، تنخفض شوية غدوة درجات الحرارة بمناطق الجنوب لكن تبقى مرتفعة بأقصى الجنوب. بالنسبة لتطور الحالة الجوية بالنسبة للأيام القادمة، بداية من هذه الجمعة يرجع يرتفع معناتها النسق، الارتفاع في درجات الحرارة، التيارات ترجع معناتها تقريبا جنوبية، وبالتالي آخر هذا الأسبوع باش نعيشوا درجات حرارة مرتفعة نوعا ما، حرارة ربيعية أكثر بقليل من المعادلات العادية إن شاء الله.
7: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله الكاس عاد الأيام فيها.
8: شكرا وإلى اللقاء.
5: ميتيو ميتيو
6: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد، أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح النور،
2: صباح الفل والياسمين.
1: مرحبين
2: بكم السادة المستمعين،
1: الأيام وإن شاء الله صباح نشاط والحيوية. اليوم الصباح نبدأ باختفاء لاعب منتخب كرة الطاولة في لندن.
2: نحكي على أبو بكر بوراس، بطل تونس في كرة الطاولة كبر، وحسب رئيس الجامعة التونسية كرة الطاولة مختار التكابري اللي تحدثنا معه أكدنا أن أبو بكر بوراس اختفى، وحتى للبارح في الليل مخر ما فماش اتصال به، ورجح أنه الملاعب حرق لتحسين وضعيته الاجتماعية. أبو بكر بوراس عمره 25 عام، ما عندوش شهادة، كيف ما عندوش خدمة قارة، عنده فقط كرة الطاولة. كما قلت لك هو بطل تونس، شارك في عديد المنافسات مع المنتخب، مشى مع المنتخب الأنجلترا للمشاركة في بطولة العالم، ولعب وما لاحظ عليه حتى شيء، وربح مقابلات، وحتى في ليلة العودة لتونس حتى لليلة مخر كان موجود في النزول، لكن الصباح بكري وقت جاء وقت المغادرة اطلع المدرب اليوم مرافق متاع المنتخب في لندرا، ما لقاش الملاعب هذايا، لقى الفاليز متاعو، ما لقاش السكادو متاعو، خلى الفاليز لما تبش اللي حاجته به في سكادو، هز بلوزون تاع صاحبه وخرج، وحتى جواز السفر متاعو ماهوش موجود عنده، موجود عند رئيس الوفد. دونك حاولوا الاتصال به، قعدوا يستناو تقريبا من 6:30 تاع الصباح حتى الوقت الديبار، ما فما حتى اتصال به، ما يجاوبش على التليفون، ووقتها تم اعلام سفارة تونس في انجلترا، وتم اعلام وزارة الشباب والرياضة، وتم تأكد من الحادثة انه حادثة متاع حرقة مش هي الاولى بالنسبة للرياضيين التوانسة، العادة تصير في اوروبا، المرة دي صارت في لندرا، وحتى تتسمى غريبة على كرة الطاولة خاصة، لأنه شفناها قبل في رياضات أخرين، نعرفوا كرة الطاولة ممكن أكثر قراب من بعضهم، وكلها يعني نفس العائلات وقراب مع بعضهم، مشيوا مع بعضهم وكل شيء. غريبة شوية المرة هذه في الكام تاع أبو بكر بوراس اللي كما قلت لك عمره 25 عام، ما عندوش شهادة، ما عندوش خدمة قارة في تونس، عنده فقط كرة الطاولة. دونك يبدو أنه اختار أنه يمشي لأفاق جديدة، للأسف بطريقة ما تنجمش تكون صحيحة.
1: به البارح كان عنا موعد مع مباراة أوروبا ليج بطعم تشامبيونز ليج،
2: وغابت
1: تشامبيونز ليج بطعم أوروبا ليج، أي فعلا بالمقلوب. والله كانت مباراة مملة وانتهت 1-0
2: على الأقل، ليك أنا أبرك شوية ممكن
1: مملة جدا،
2: مقابلة واحد بليش هدف برك تسجل فيها بوكاي وسكا، وحتى كرة ما شفناش برشا كرة. العبرة في الآخر أرسنال للمرة الثانية في تاريخه يترشح لنهائي تشامبيونز ليج، أول مرة كان ترشح في 2006 وقتها خسر ضد البرسا، المرة هذه بعد 20 سنة كاملين باش يوصل مرة أخرى للدور النهائي من رابطة الأبطال الأوروبية. أرسنال السنة صحيح الطريقة في ضد أتلتيكو مدريد مو ما أقنعتش الناس الكل، لكن أرسنال 13 مقابلة في رابطة الأبطال السنة، 0 هزيمة، 28 هدف مسجل، 6 أهداف مقبولة، نوتون كو الباركور متاعو باش يوصل للنهائي أسهل بارشا من بقية الجمعية. ما نحكيوش بون بريزوموا شويه في الفاز دو بول، مي في يعني في الادوار الاقصائيه ما جاتوش ايكيب كاسحه.
1: الليله انتو كادي بير فايدة، هو الليله طرحت،
2: خلينا نحكي لك على قبل
1: ما والله ما في ما يتحكي،
2: لا ما هو
1: ماست ما في
2: مش عليه هو، لا لا لا على دييغو سيميوني اللي يعني كي نقول لك انه الكره نتاعو ماهيش باهي
1: ماكي ولا ميغالو اش بيك
2: لعبت لا ديكو يتشكاو من التحكيم. سيميوني 5 جمعات وهو يرتح في الملاعبيه نتاعو الاساسيين المزوز مقابلات
1: يرتحهم
2: في الاخر، ما عمل دو تير كادري في المقابله ضد ارتيتا، يعني ما شفنا حد شيء من اتلتيكو مدريد،
1: والله لا فيه ما يتحكي
2: انه اصلا تكون موجوده في الدومي فينال،
1: والزوز ما يستحقوش انهم يوصلوا في الدومي فينال. والف مبروك للبايرن الحصول على رابطة الأبطال هذا الموسم. تفضل
2: نشوف المقابلة نتاع اليوم الثمانية نتاع الليل، دونك مباراة الكرة بارشا كرة إن شاء الله.
1: كيما جزت راح القدام، قلت لك مبروك للباير الحصول على رابطة الأبطال.
2: تعرف تذكر كي حكينا على التوقعات
1: أول السيزون، قلت لك باير
2: وأنا أعطيتك وقت التوقعات نتاع أوبتا، قلت لك رايح حتى أرسنال باير، إيفكتيفمون أرسنال هو الطرف الأول، باير تلعب دومي فينال، و ما زال في انتظار اليوم. بون زاد بي اس جي ما ننساوش بي اس جي بعد المقابله نتاع لي يمين.
1: في برك في معلوماتكم الساده المستمعين انه البي اس جي احسن هجوم سنه في رابطه الابطال الاوروبيه 43 هدف، الثانيه البايرن 42. ما دريت الكلاسمون كيفاش
2: تغيير كي يجيو يلعبوا مع بعضهم هما، معناها دومي فينال، واتلتيكو مدريد تلعب مع ارسنال في الدومي فينال الاخر. بالحق تغيير، معناها ظلم كره القدم.
1: هذاك علاش فهمتوا علاش في 5 4 ديجا اصلا الماتش، خاطر هما زوز احسن اتاكيت اتاكونيت اتاكيت ماش
2: احسن هو عن احسن خط هجوم،
1: عندهم احسن اتاك في الشامبيونز ليغ. هذاك علاش معناتها هما زوز اللي ماركاو ممكن 9 بونتو، مش ديما مستنسين راهو فيها اليوم. ما نتوقعش راهو 9 بونتو الحق، نتصور ماكس زوز 3 بونتو اليوم نجم راهم في طرح اليوم
2: باش نشوفوا كره، ومو على الاقل باش نشوفوا كره. لا تسكير صعيبه شويه
1: في كل الحالات باش تفرجوا اليوم الشيخ وكره. هذا اللي ضامن
2: تفرهيده.
1: شبيه مبابي غايب على الماتش الجمعه ذي، وحاطين له تصويرته يحوس معه.
2: غضب كبير في ريال مدريد على مبابي، كيليان مبابي في وضعيه حرجه حاليا. الغضب الكبير عليه هذا يجي بعد نشر صور وفيديوهات لي مع صديقته في إيطاليا، وفي وقت هو مصاب وعنده برنامج تأهيلي وحسب هو حتى الكلام تاعه هذاك
1: مصاب عاطفي.
2: لا قالوا أنه عنده برنامج
1: عنده إصابة عاطفية مش عضل.
2: قالوا أنه عنده برنامج تأهيلي، خلينا نكمل برنامج تأهيلي مع الريال، قاعد يتابع في البرنامج التأهيلي هذايا. وأنه كيمشى لإيطاليا كان بالتشاور مع النادي، هما أصحابه والمدرب متغشين عليه أنه في مومون كان يجب أن يكون مساند على الأقل للفريق، خير انه يهرب وخير انه يكون مع صاحبته في ايطاليا وما يكونش موجود مع ريال. وجماهير ريال تغشت برشا وعملوا حتى بيتيسيون، معناها طالبوا بها بمغادرة مبابي. البيتيسيون هذه راهو صحوا فيها برشا برشا عباد، يعني نحكيوا غضب كبير وكبير برشا على مبابي، وحملة كبيرة اسمها مبابي اوت دونك من ريال مدريد، في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة بخصوص كيليان مبابي ومستقبله مع ريال مدريد. لأنه اليوم مدرب متغش عليه، زملاء والكوادر متاع الفريق متغشين عليه، والجماهير متغش عليه، في انتظار فلورنتينو بيريز متغش موش متغش على مبابي. مبابي أبريتو أكثر جور ديسيزيف في الريال السنة.
1: تي يتغش وعنده ما يعملوا الرجل ماركي ما شو نعملوا له ماركي
2: 41 مقابلة 41 هدف
1: معنا ما نحكيه معه به. ماكي ما تبش يلقى خدمة اللي هو بش أحكي لكم عليها في الكوب دي موند.
2: مش قناة فوكس سبورتس الأمريكية وفي إطار برمجتها للمونديال أعنت على وظيفة الأحلام بالنسبة لعشاق كرة القدم. والله يا ليت لما حالة وظيفة الأحلام هذه اللي بش يأخذها، المطلوب منه أنه يتفرج في جميع مقابلات المونديال، 104 مقابلة يتفرج فيهم في مكان مخصص ليه في قلب نيويورك في تايم سكوير، ومطلوب منه أنه يعمل فيديوهات وتحاليل للمقابلات، والفيديوهات يكونوا جوست المطلوب أنه يشدوا المشاهدين متاع فوكس. في المقابل اللي بيش يتحصل على الوظيفة المؤقتة هذه بين 11 جوان و19 جويليا بيش يتحصل في المقابل على $50,000، يعني تقريبا 150 مليون توانسة على شهر وشوية. كيف نقسبهم يجي الماتش $480، يعني $1,400,000 على الماتش اللي يتفرج فيه، حصيره نهار $3,700,000 وهو ريكش على روحه يتفرج في التراحم تاع الكرة. هذاك علاش قلت لك وظيفة الأحلام بالنسبة لعشاق كرة القدم تخلص باش تتفرج على الماتشوات في المونديال. سعيد الحظ اللي باش ياخذ الخدمة هذه، ممكن ما يعرفش انه عندنا برشا توانسة باش يتفرجوا في 104 مقابلة ما بلاش، بالعكس مو يدفعوا فلوس باش يتفرجوا في المقابلات هذو.
1: واضح ان شاء الله بالتوفيق خويا مكي، نعرف خدمة مش سهلة باش تخدمها 104 طرح، الحق ربي معاك اصلا لا فيهم
2: ربي يفضلك.
1: ما تصارك حاط كتاب قرآن تحلف عليه ولا تفرش فيهم لطراحي. يعطيك صحة مكي، نتقابلوا معك 8 في سبور إكسبرس. 10 minutes chrono أحلى سبير أحلى سبير كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: لزيبرمارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم طن كامل بالزيت النباتي البدر 400 جرام ب 8990 في عود 15 دينار و560.
4: كان كرهبتك يبغيت وحير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيت. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل ابلي ماي ام جي جراتي واربح.
6: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
7: اسمعي، عنا اوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات. من الاخرة اوفر ولا في الاحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
8: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكليم الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
9: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
10: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
11: عن فتحي يعطيني حلوة.
12: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
11: أعطني الياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شهي حلوة.
12: إش قولك في ديليس ميكس؟
13: ديليس ميكس جديد، ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوري، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
14: تدلل تدلل
15: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة وللزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
14: تدلل
16: جيون
17: يمدللنا.

0: مزرعة سانتوس بير.
1: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
2: صبح تربح.
3: خونا غازي ان شاء الله نهارك اسعد الايام. صباح نور.
4: نهارك اسعد الايام احلى امين على احلى موزايك.
3: ربي يفضلك خويا غازي.
4: طيب تحيه ليك ولجميع مستمعي ومستمعات موزايك فام
3: ان شاء الله. يا سيدي صباح رباح وتحيه ليك واسمك في الزهره كل يوم صباح. وين في الزهره؟
4: الزهرة بين الجبيان والكلينيك زهرة فيل.
3: زهرة فيل تحياتنا لسكم في الزهرة فيل.
4: ونتكلم فيك من أروع ما تم في المقاهي في الزهرة مع مقهى كلاسيك.
3: خلنا عملك أنا بوب قايد هيرك بوب.
4: لا ما عملت شيء. لا مقلت حد شيء.
3: أيواش خلينا هكا صباح محلانا.
4: لا ما قلت لك عاد
3: غدوة تعش فما غدوة فما راو غدوة فما الفريب ديجا الساعة في الزهرة غدوة الخميس.
4: هو فما اليوم عاد هم حاجة في يمين.
3: أي.
4: في البداية بعد ما حييتك وحييت المستمعين الكل اليوم تعرف أبنائنا وبناتنا بالجمهورية التونسية يخوضون غمار الباك بلان.
3: أي ديوم
4: فنرجو لهم التوفيق. أي. والنجاح وإن شاء الله ربي نجاحهم وإن شاء الله في البكالوريا الرئيسية.
3: أي.
4: وذلك هم حاجة توا تعرف آخر امتحانات السنة الدراسية الوطنية. فكل التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا بالجمهورية التونسية.
3: آمين يا ربي إن شاء الله بإذن الله مفهومك الربي. يا سيدي سؤالنا اليوم يلعبوا عليه هو 100 دينار واللغز يقول نجري أما عندي ساقين عندي فم ما نتكلمش لدي سرير لكن لا أنام أبدا تبكرنو شكون اللوجو عليه هذا؟
4: عاود لي.
3: يجري ولا يملك أرجلا له فم ولا
4: لخيال.
3: يتكلم نعم
4: لخيال
3: لا له سرير لكن لا ينام أبدا جكور أشكرك بالفرنسية خد بالفرنسية تنجم تولي عندها أي بش نعاونك برشا مش شوية جكور مي جو ني با جكور مي جو ني با دو جون جي اون بوش مي جو نو بارل با جي ان لي مي جو نو دور جامي. هي حاجة
4: صناعة ولا خليقة؟
3: لا لا خليقة مش صناعة لا معناتها هي حاجة فيها ماء أي
4: فيها الماء
3: أي
4: أبتو
3: لا طبيعية مش قلت لك عاد ماهيش صناعة ماء ويجري في الطبيعة دبوزة في الطبيعة
4: لا في
3: الطبيعة. طب ما بيبز مي مش عنينا فيهم. ما بدي كن بيبز هي. مش منا فيهم. به. معناتها يقول لك. إيش بس معناتها هو يكمل يوصل ينجم يوصل البحر. عنا منه واحد بالرادس والزهرة.
4: عنا منه حاجة
3: بالرادس والزهرة. بالرادس والزهرة شنو فهم؟ شي فما بيرادس والزهرة
4: فما البحر
3: لا عاد يا راجل بيرادس والزهرة فما حاجة تفصل ما بيناتهم قنطرة نتعديو عليها
4: القنطرة اي ويد
3: ويد إجابة صحيحة يا سيدي ألف مبروك ليك وصل شراب قيمة 100 دينار نحكي على الويد
4: الويد
3: ولا الويد ويد مليان معناتها اكزاكتومون ما بين رادس
4: على خاطر احنا نكون ضد مين ومين تعرف نفسك
3: يا ربي فضلك يا سيدي وان شاء الله الف مبروك ان شاء الله
4: هالكاس عاد لي ودمتم متالقين
3: يا ربي فضلك خويا الغالي ان شاء الله هالكاس عاد لي في الامان
2: صباح تربح
1: المزرعه تقف معك بالخير باش تنوع بمحبه الشاوي عربي وسوري المزرعه المحبه ديما حاضره
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم السيد الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح وعود.
3: مراد صباح النور
5: صباح النور امين توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى مزيكا فهم
3: عايز سيدي باش نفلاشيك صباح فازي انطلق خويا مراد
5: باهي خويا العزيز احنا توا حركيه نلاحظوا فيها بدايه كثافه في الجولان خصوصا على مستوى شارع المجسيم العوينه كيف زاد على مستوى حي الواحات نفس الشيء بالنسبه لطريق حلق الواد واحنا داخلين الى وسط العاصمه شارع محمد البعزيز روتيكس كيف زاد انطلاقا من دلدان وصولا الى المطار نلاحظوا فيه حركه فيها كثافه في الجولان مشيو الى ولايه بن عروس على مستوى شارع فرنسا مدينه جديده الياسمينات بين القوس كذلك الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان شارع الاطراد على مستوى البرجاني ذلك على مستوى باب سيدي قاسم واحنا ماشيين الى ساحه التشويط الورديه وين نلقاو الكثافه المروريه والشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه خصوصا عند استعمالنا للحزام الامان واللي هو بطبيعه الحال يحمي السائق واللي راكب معاه بطبيعه الحال هذا كذلك نعطيه بعض المعطيات على مستوى الحزام الامان واللي هي معناها في الحقيقه ثقه تتبنى ما بين السائق وما بين الطريق وبطبيعه الحال في لحظه زمنيه الحوادث ولا في جزء من الثانية يقع الحادث وقتها حزام الأمان يحدد الفرق ما بين الإصابة الخفيفة والكارثة لا قدر الله بالتالي الحادثة نعطيه بعض النصايح اللي يلزم تكون سنتور بالنسبة للي راكب من قدام واللي بجنبه واللي راكبين وراء إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل هذه النصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة كثير من المستعملين
3: يا سيدي ربي فضلك شنهارك أسعد الأيام فينا من
0: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
6: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn
7: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
8: بابا يكومون الفواياج ان باتو
9: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس اثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة وسيرفيس ابوغ شيخي وبالوي فيه مكونكتين
10: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
11: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشادي القليبي الدخول مجاني كونوا في الموعد جوائز مهمة في انتظاركم صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
12: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايك فام
13: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار كل رجال الحل اللي يقطع الكفار برودوي التهاش
0: أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
14: يجيو بحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور
0: ألو كوندكتور ألو كوندكتور
3: صباح الفل والعنبر يا أيمن صباح نور
15: يا صباح الفل حلو قوي صباح الفل الصباح في تونس حلو قوي اللي هو انا احلى صباح بحبه اللي هو ايه صباحك دجله وحليب
3: بيبقى جميله بصراحه يا
15: صباحك دجله وحليب دي جميله وبصراحه حتى خفيفه على المعده وخفيفه على الدماغ وخفيفه على كل حاجه صباح الفل عليك يا امين وصباح الفل على كل مستمعينا الاعزاء اللي يسمعونا ويا رب كده يعني يكون يوم جميل في غيوم شويه ما اعرفش في امطار ولا لا ما اعرفش انت قلت في امطار ولا لا انت توقعاتك
3: عود اسمع الصباح
15: اوكي ويوزع برافو عليك والله حلوه جدا منك والله تمام الله يسامحك المهم امين انا بجد عايز اعطي ديديكاس او اقول تحيه كبيره برشا لرجال المرور بجد الصبح يعني انا دلوقتي موجود في العوينه العوينه زحمه جدا فطبعا الناس الراجل واقف مستحمل ضغط يعني بس انا يعني الناس كلها فما شويه كلاكسيون فما شويه ناس بتحكي معاه ان ما شاء الله هو ماشي الامور كويس جدا والحمد لله رب العالمين. فانا بحييه وبحيي كل رجال المرور اللي هم بيساعدونا عشان نعرف نوصل شغلنا ونوصل صغيرنا للمدارس. فالف تحيه ليهم وسلام ان شاء الله. بس ومعايا دلوقتي استاذ مالك.
3: حسيت عملت تحيه وفيت فقره مش على روح.
15: صباح النور. صباح الفل يا مالك.
16: الحمد لله قلت صباح الخير بيا ما حتى صباح الخير بتنجنار بيا برشا.
15: لا ما احنا لسه بقى مالك يعني انا صباح الخير صباح 200 دينار صباح اللي انت عايزه. انا بس عليك
16: الحمد لله
15: كله تمام
16: الحمد لله يا رب.
15: اول ما وقفتك قلت لي انت رحت مصر مرتين.
16: اي مشيت مصر مرة
15: صراحه كده مالك وقولي والله العظيم ما هتغشش ايه اكتر اكل عجبتك في مصر؟
16: والله الكشري بنين برشا يعني.
15: والله طب سؤال قالوا لي ان الكشري شبيه اللبلبي انت شايفه شبيه اللبلبي؟
16: مش كتير
15: مش كتير خالص. ها
16: مش كتير
15: جنب. اسمعني يا مالك انا اتوح اقول لك السؤال بالتونسي وانت المصري باهي لا جاوبني بالمصري هاي باهي صاحبي باهي صديقي يلا هاي يا بني باهي صديقي برسمك واسع بالك معايا باهي
3: مش خارج عليك
15: النجاح
3: مش خارج عليك يا ابن
15: مش خارج عليا خالص بحاول بقى يعني بحاول اعمل ايه طيب بحاول ان انا احكي تونسي طيب اعمل ايه ماشي اوكي ماشي يا مالك. عند النجاح في اختبار النظري اللي هو الكود يحتفظ المترشح بصلاحيه النجاح مده قديش؟ انت فاهم السؤال ولا مش فاهم؟
16: فاهم. 6 اشهر.
15: لا ويريد تكون أسرع شوي.
16: 3 أشهر.
3: قيدنا الإجابة يا أيمن. قيدنا الإجابة.
15: قيدت الإجابة.
3: أي. قيدنا. قال 3 قال 6 قلوا يعطينا إجابة نهائية.
15: أعطينا إجابة نهائية.
3: أي مش مبيتوا الأولاد يعيشكم ممان أنا ما نعملوا رأو الصباح.
16: 6
3: أي قال 6 قال 6 يا أيمن.
15: انت قلت 6
3: يا أيمن. قال 6 يا أيمن حتى انت يشبيك تلوج.
15: بشرح له والله. 6 لا مش 9 مش 9 والله.
3: قال 6 يا أيمن علاش تبدله في كلامه كل مرة انت. قال لك 6 قيدنا الإجابة 6 قل له إجابة صحيحة ولا إجابة غلطة.
15: الإجابة يا مالك على الصبح كده وسمحني بقى والكشري ما جاش معاك ولا بلبي ولا بينجح هم 15 شهر مش 6 أشهر فالإجابة هتكون خطأ معلش يا مالك.
16: اوكي مش
15: سامحنا بقى.
16: لا مش مشكلة
3: يا سيدي محليك الصباح وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وان شاء الله ربي يفتحها في وجهك وتحيه ليك ونسكنوا في العوينه الكل وكما قال ايمن تحيه لكل اعوان المرور الكل. غدوه الخميس ايمن هكا ولا ايه؟
15: غدوه الخميس ايوه.
3: اش بيك حسيتك طحك لهويه؟
15: لا سواء لا حاسس ان مالك عايز يمشي بعد الشغل.
3: اديني ربي يعينه ان شاء الله حبيب. وغدوه ان شاء الله نلعبوا على 400 دينار 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
14: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوه راجعين بخدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
13: Allô, conducteur ?

0: Toutes les nouveautés ou Acroal Musica à la Mosaïque FM.
1: نهارك زين مع مصرف الزيتون. نهارك زين مع مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. قيمة الاستقرار. الاستقرار هو الحلمة اللي تسكن في قلب كل واحد فينا. وكيقولوا استقرار ماهوش كان استقرار مادي، نحكيوا على استقرار نفسي وعائلي. إحساسنا بالأمان ببلاصة نرجعوا لآخر النهار ونحسوا فيها بالراحة والانتماء. برشا ناس تربط الاستقرار بامتلاك منزل، مش على خاطر الحيوت لكن على خاطر المعنى. ذكريات تتبنى، عائلة تكبر، وعيشة تتنظم. أما في الواقع الطريق باش نملكوا منزل ينجم يكون صعيب ويحتاج لتخطيط وحلول ذكية برشا تساعدنا باش نوصل للحلم متاعنا طريقة مريحة ومتوازنة. وهون يجي دور تمويل منزل اللي حلك البيت باش تتحصل على دار جديدة ولا قديمة حسب إمكانياتك، وتنجم حتى تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينيك. ومصرف الزيتونة يشري هيلك ومدة التسديد تنجم تتفهم فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه. وما تنسيوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما قدموا إلا بها.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: ميلادي. ملعد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 6 حتى 12 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة وشري فيغارو باسي 1600 وات لكسيكال 49 دينار في عود 89 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها، من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك، برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس، شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس، فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد
2: تيهاك زيه وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
2: صح ترى وريني قدش وليت.
3: اي الابليكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي.
2: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
5: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
6: اسمعي عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
7: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 سمس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
8: عن فتحي يعطيني حلوة.
9: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
8: أعرف لي الياغورت باهي للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شاهي حلوة.
9: إش قولك في ديليس ميكس؟
10: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي فيها منفعة ياغورت ديليس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
11: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفيلي بالكادوات والبروموات وحتى ال 17 ماي كل ما تسكاري الكود باغي اللي في الابلي في الليكتور دو بري عندك فرصه تربح كهرباء 3 عمرات 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات اخرين. بلا الجريه الاقرب ماجازا مونوبري ليك باش تدخل في القرعه وتكون من الرابحين. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات والكادوات.
12: مونوبري ديما معك.
13: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
14: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
15: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الخطوط الجوية التونسية تعلن عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل 5700 حاج وحاجة للبقاع المقدسة من 7 من ماي حتى 14 من جوان 26 انطلاقا من 5 مطارات تونسية. وفي سياق متصل الخطوط التونسية تطلق خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة. وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة لانتظار الأمتعة بالمطار حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. يخوض المترشحون امتحان البكالوريا في المعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم الأربعاء امتحان البكالوريا البيضاء وهي الفروض التاليفية للثلاثي الثالث وتتواصل أيام 17، 18، 22، 23 من مايو الجاري حسب الروزنامات المدرسية المعتمدة. إنهاء تكليف بالحسن شبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة في وزارة الصناعة والمنجم والطاقة وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط صور وأقمار صناعية حديثة تظهر انتشار زوارق بحرية على خط التماس مع الحدود البحرية الجديدة التي أعلن الحرس الثوري الإيراني أول أمس الاثنين أنها ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرته في مضيق هرمز. ويجدر التفكير بأن رئيس أمريكا دونالد ترامب أعلن تعليق ما سماه مشروع الحرقة لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الصهيوني بمسيرة عند مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في الهدف. البنك الدولي يتوقع أن الحرب في الشرق الأوسط ستلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وأن ترتفع أسعار السلع العالمية بنسبة 16% هذا العام، بينما قد ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24% وهو أعلى مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
16: الأولى في تونس.
17: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
18: أريدو، طور عالمك.
19: صباح النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البدايه مع اخر اخبار ديربي العاصمه نهار الاحد 4 متاع العشيه في رادس ما بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الافريقي. الحساب الجوله قبل الاخيره من البطوله، البارح كان الاجتماع الامني الخاص بالمقابله هذه و 27,000 متفرج للترجي في المقابله باحتساب عدد الاشتراكات، يعني باش يتم طرح عدد من التذاكر للبيع، طرحها باش يكون على الانترنت. بالنسبه للنقل التلفزي، اليوم اجتماع تنسيقي فيه القنوات الناقلة، قناة الوطنية، قناة الكاس، إدارة التحكيم وشركة الفار والجامعة التونسية لكرة القدم. أهم النقاط في الاجتماع هذا هو توفير 20 كاميرا لنقل الديربي، باش يتم ربط كل الكاميرات بغرفة التحكيم بالفيديو وغرفة الفار. بالنسبة لطاقم التحكيم باش يكون أجنبي، وتكتم كبير برشا على هوية طاقم تحكيم الديربي. بالنسبة لأخبار زوز فرق، يغيب حمزة جلاسي على الترجي بسبب عقوبة الورقة الحمراء مقابل عودة معز حاج علي. من جانب النادي الإفريقي يغيب أسامة بوكرة بسبب عقوبة الإنذارات مقابل عودة حمزة الخضراوي. في الاتحاد الرياضي المنسيري، رئيس الهيئة التسييرية مسلم سلامة استقال، لكن تم رفض استقالته من قبل الهيئة، والمدرب فتحي العبيدي ومساعد أمين الطيفي انسحبوا، والفريق يشرف على تدريبه سامي بالحاج يوسف. إدارة شبيبة القيروان قررت مجانية الدخول للجماهير المباراة الفريق ضد الاتحاد الرياضي المنستيري نهار الجمعة على حساب الجولة قبل الأخيرة من البطولة. الدخول المجاني باش يكون عبر تذاكر مجانية. تذاكر مجانية هذه تبدأ اليوم تتوزع على الأحباء بداية من 9:30 متاع الصباح في شبابيك قاعة عزيز ميلاد. أرسنال أول المترشحين لنهائي رابطة الأبطال الأوروبية بعد الفوز البارح على أتلتيكو مدريد 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله بوكايو ساكا، ذهب كانوا في بتعادل في متروبوليتانو 1-1. دونك أرسنال يترشح للنهائي، وهو النهائي الثاني في تاريخ الفريق بعد نهائي 2006 ضد برشلونة. واليوم نعرفوا الطرف الثاني اللي بيش يواجه أرسنال في الدور النهائي في بودابست. الطرف الثاني بيش يكون إما بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان. المقابلة اللي تجمع زوز فرق اليوم مع 8 متاع الليل، نذكروا أنه برشا فرجة كانت في مباراة الذهاب، برشا هدف 5-4 نتيجة الذهاب لصالح باريس سان جيرمان. دونك نستناو مقابلة كبيرة الليلة في الأليانز أرينا ما بين بايرن والبي اس جي. أخبارنا الرياضية.

0: مجلسي للجمعة من 6 ل 9 الصباح.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
4: 14 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز كالعادة نحكيو على أكثر الأخبار اللي أثرت تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي واللي خليت زادة برشا إشادة. نحكيو على نجاح طبي، نحكيو على زراعة قلب وكليتين بفضل تبرع نبيل برشا، ذي في إنجاز طبي وإنساني جديد، تم نقل أعضاء من متبرع توفى دماغيا بولاية المهدية، كان هذا بعد الموافقة متاع العائلة متاعو. وفي موقف زادة اللي شفنا به برشا تعليقات اللي فيها شكر كبير وفيها برشا زادة وعي وغوكونيسانس للنبل متاع العائلة هذية، وزادة اللي جسد أسمى المعاني متاع التضامن والتآزر. العملية هذية كانت جات في إطار تنسيق محكم بين كل من وزارة الصحة وزارة الداخلية. زادة تم تأمين نقل الفريق الطبي بواسطة مروحية، وهذه تعتبر سابقة جديدة خلينا نقوله في الفترات الأخيرة، لأن قبل العملية كانت تصير عن طريق التنقل برا، اليوم فما مروحيات موجودة باش تمكن وتسهل زادة العملية هذه. وهذا اللي خلى انه اليوم العملية متاع التدخل تكون في اجال قياسية، وتخلي انه حتى تضمن افضل الظروف لنجاح مثل العمليات هذوما. العملية هذه كانت اسفرت عن اجراء زراعة قلب مستشفى رابطة، اجراء زادة زراعتين للكلى لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار. والإنجاز هذا اليوم ما نجم كان يأكد مرة أخرى القدرة متاع مستشفياتنا العمومية على أنها تقدم خدمات صحية عالية الاختصاص. وكيف كيف زاد اليوم مهم الحديث على الجاهزية لإنقاذ الأرواح وقت اللي تتوفر كل الشروط متاع التنسيق والتعبئة. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، نجم تعودوا تفرجوا فيها على الباجة. أحلى صباح، باي موزاي كفام.
3: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: أحلى صباح.
5: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
1: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
2: أريدو، طور عالمك.
6: سيد المدير العام، سيد مدير الموارد البشرية، الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية، ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج، بعطيهم الموظفين كهدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية، الماكلة واللبسة والترفيه وحتى الراحة النفسية، هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29 570 570، وزيد انت افهم الحكاية شنية.
7: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل، تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرجلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20-30 VTT 55 و 70 كيلومتر، صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
8: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
9: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورة ثانية، نهار الأحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم، 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون. marathon de Bizerte. Bimousahamat, MG Motors, Moulin d'Or, Figec Aéro Tunisie, SVR, Société Rayen ou Mosaïk FM.
10: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 صباح
11: 18 دقيقة على موزايك فيم صباح نشاط والحيوية اليوم إن شاء الله بإذن الله في صبحية اليوم 6 ماي 2026 تحتفل مدام بسمة اسكندر بعيد ميلادها دونك نحب تحية كبيرة برشا لمدام بسمة الكل الصغيرات اللي يعرفوا مدام بسمة خاطر تبارك الله ربيت أجيال اللي عندهم صغيرات يقراو في النصر أكيد يعرفوها منهم سيلين قارة زاده كيف كيف دونك باسمي وباسم كل العائلة نتمنيو المدام بسمة اسكندر إن شاء الله كل عام وبسومة حيا بالفخير نغنيو ونقولو إن شاء الله كل عام وانتي بسومة حيا بالفخير وتحية كبيرة برشا توصلك من عند العائلة الكل ومن عند اللي يخدموا معاك في هابي تشايلد الكل نسلموا عليهم اليوم الصباح وان شاء الله كل عام وانتي حيا بالفخير نادي انتي ما مش في ما قريتش في الروضة في النصر
4: ما قريت في روضة
11: لا روضة إيد
4: خلطت على الروضة تابع
11: لا مش في النصر
12: لا مش في مش نصر وقت لي قريت في الروضة
11: 19 مدام بسمة لك علاش سلم عليها برشا من أطيب العباد اللي قابلتهم في حياتي صباح نور إيد
12: صباح نور أمين تحية المستمعين الكل اليوم مش نحكيه على عودة التضخم إلى الارتفاع ومعادلات الاقتصاد الصعبة
11: نادي تفضل
4: انت باش قادر
11: تجي تجي اللونتين تلعبها عاقله ومليكه
4: شو عاقله
11: شو وهي في الاوف بالليل العظيم يا مراد جاوب بالقوي من غادي مش اسمه
4: لا لا يعرف المستمعين الواقع يعرفوه
11: سكوتي عايشكم سمعتوه ولا اللي قلته صحيح
12: اقوى معده في الكره الارضيه وضواحيها
11: توريكم وجه الملائكي اما ما تعرفوش الثاني شنو
4: فهم
11: تفضل والله لا تعرفوا بالليل العظيم أشطن واحدة في المجموعة كل راي نادية من بقى أنا في لونتين أما البرة هي بالعكس في لونتين ملائكة والبرة من لونتين حاجة أخرى تفضل نادية
4: يعطيك الصحة لا يفضحنا اليوم في انتبه شقال باش نحكيو على بلد عربي اللي يعطي الفرصة للزوجة إنها تطلق في ظرف 6 شهور شنو الشروط نحكي فيهم بعد شوية في انتبه شقال
11: مش تونس
4: لا
11: مش قعدهم أخذوا معنا شوية خرجعي
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بسنك جي تي تي تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي تحب تصنع ابليكاسيون اما ماكش عارف الديزاين اللي يجي عليها توا ولا ممكن جوجل اعلنت على فيتشر جديده في اي اي ستوديو اسمها ديزاين بريفيوز الفونكسيوناليتي هذه تعطيك بليزيور ستايل دو ديزاين وقت اللي تبدا تعمل في الاب نتاعك نجم تشوف تبدل وتختار التيم اللي يناسبك ديريكتومون يعني ما عادش تبدا من الصفر ولا تضيع وقتك في اسي كل شيء يولي اسرع واوضح عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز مع اتصالات تونس قصر المسافة مع أوفر حج سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عيلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق ب 30 دينار أكهو تمتع ب 5 جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والأحباب وتقبل مكالماتهم بلاش والفاليديتي 90 يوم كاملين مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس سافر للحج وانتي متمان تيك نيوز باي تي تي

0: يرد أماني.
1: بونجور إيد.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على التضخم عن مديدة أمين، ما حكيناش على نسب التضخم اللي سبب بسيط، هو أنه معناتها في الفترة اللي فاتت الكل كانت نسب التضخم ماشية في منحة تنازلي، ونذكروا أنه معناتها بعد الفترة متاع الارتفاع الكبير متاع التضخم، نذكروا أنه بدينا عام 2021 بنسبة التضخم في حدود 4.9%، وصلنا البيك في فيفري 2023 ب 10.4%، ومن فيفري 2023 نسبة التضخم تراجعت للي وصلنا إلى حدود 4.8 في جانفي 2026، ولكن الخبر السلبي هو عودة التضخم للارتفاع بعد ارتفاع ب 0.2% في شهر فيفري، وصلنا ل 5%، استقرار في شهر مارس، فما قفزة تعتبر معناتها نسبيا مرتفعة. التضخم يوصل في شهر أفريل إلى 5.5%. باهي، نعاود نذكروا ديما بسرعة، راهو كي نحكيه التضخم هو ارتفاع معدل الأسعار عند الاستهلاك. شنو معناتها؟ معناتها راهي سعر السلع قديش زاد في عام، بمعنى اليوم السلعة اللي كان سومها إكس في أفريل 2025 السنة السعر متاعها زاد 5.5% في أفريل 2026. برشا ناس يسمعوا فيه يقول لك في الأرقام تعطي فيها هذه 5.5%، الدنيا شعلت والأسعار ارتفعت، دونك الأرقام هذه غير جدية، لأنه احنا نحسوا في ارتفاع أكثر برشا من 5.5%. في الحقيقة لهنا التشكيك في صحة الأرقام ما عندوش أسس، ولكن الانطباع متاع الارتفاع في الأسعار اللي ماهوش نفسه عند الناس عنده ما يبره، لأنه معناتها المؤشر هو في آخر المطاف معدل يتحسب على سلة متاع منتجات تستهلكها العائلة التونسية، وفي وسط هيك السلة هذيك فما خلي بين ظفرين يسمى الأوزان وإلا ليبوا، اللي هي تعطي ان بونديراسيون، تعطي توزيع لي معناتها العائلات نتاع السلع اللي تم استغلالها، اللي هي تختلف من عائله لعائله. باش ناخذ اكزامبل، نحب نقف عند النقطه هذه باش كي نحكيوا على التضخم الناس تكون فاهمه علاش هالديكالاج بين البيرسيبسيون، بين الانطباع وبين الارقام. كي ناخذوا احنا السله اللي تم اعتمادها، نلقاو انه المنتجات الغذائيه محسوبه على أساس اللي هي تمثل 26% من استهلاك العائلة التونسية. دوك لا فامي تيب اللي ينطبق عليها تماما مؤشر التضخم هي العائلة اللي المواد الغذائية والمشروبات يمثلوا تقريبا ربع المصروف متاعها في الشهر. ب وين تختلف الأمور؟ فما عائلات وديما يكونوا عادة الناس اللي دخلهم أقل وإلا معدل الإنفاق متاعهم أقل، اللي تلقى أنه ما هوش ربع المصروف متاعه يمشي في التغذية، ساعات 50% وإلا أكثر يمشي في التغذية. دوك هذا إيش يعطي يمين؟ يعطي أنه العائلة اللي تصرف 50% من مصروفها على التغذية والمشروبات، خلافا للعائلة اللي هي في المتوسط اللي هي باش تحس بنسبة تضخم تاع تغذية ب 8%، فإنه العائلة اللي اشتر مصروفها يمشي للتغذية راهي باش تحس بتضخم متاع 16%. دونك هنا راهو ديما يقعد التضخم هو رقم ماكرو ايكونوميك يعبر على معدلات، ولكن الناس اللي التغذية عندهم هما هي البوست الأكثر معناتها انفاقا، هي الناس اللي باش تحس بنسبة تضخم أكثر من غيرها، وهذوما كما قلنا هما الناس الأقل دخلا وإلا الأقل انفاقا، وعادة هما الزوز اللي أقل دخلا هما اللي أقل انفاقا. به إذا وصلنا للكونستا هذي، اليوم فما من شهر لشهر نسبة التضخم ترتفع ب0.5 نقطة. هل هي الشهر الثاني اللي يتم فيه ارتفاع منذ شهر جانفي؟ وللأسف المؤشرات اللي في العالم مش فقط في الاقتصاد التونسي، راهو يلزم نعرفوا انه ما فما حتى بلاد اليوم في العالم ما لا تتاثر بما يحدث على المستوى الاحداث الدوليه. وبيان سور احنا نعرفوا من شهر مارس وانطلاق الحرب في الخليج العربي والحرب العدوان الامريكي الاسرائيلي على ايران والتبعات نتاعو، ومن بعد شفنا العدوان الايراني على الدول العربيه في الخليج والتبعات نتاعو، هذه قاعد يأثر على العالم الكل وقاعد معناتها عنده تأثير على الاقتصاد العالمي وبما في ذلك الاقتصاد التونسي. به هنا خلينا نحلوا قوس، علاش التضخم حاجة سلبية؟ تقول لي انت الأسعار هي ترتفع في كل الحالات، علاش نقف ديما عند رقم التضخم؟ التضخم سلبي لعديد الأسباب. أولا التضخم سلبي لأنه يأثر على المناخ الاجتماعي والوضع الاجتماعي، لأنه التضخم وارتفاع الأسعار يؤدي لتآكل القدرة الشرائية متاع المواطنين، وكيف التضخم يكون مستمر وبشكل كبير فإنه راهو مش فقط معناتها يؤدي إلى تراجع في المقدرة الشرائية، ولكن يخلق نوع من خلينا نقولوا التوتر الاجتماعي الناتج على فقدان المقدرة الشرائية. سورتو كان يتواصل الارتفاع بريتم كما اللي شفناه بعد فترة الكورونا، فإنه هذا ينجم بسرعة. شفنا الناس فرحت مؤخرا بزيادات في الأجور، ولكن راهو إذا الانفلاسيون صنبال وإلا معناتها ندخلوا في سبيرال متاع ارتفاع متاع تضخم، فإنه بسرعة ينجم يأكل هك الزيادات متاع الأجور اللي صارت. نجم تقولي لهنا ايه الو ربا زاد التضخم تو نزيدوا في الاجور، شخص كانت جات الامور سهله، لانه اسوأ اجابه على التضخم هي زياده في الاجور، لانه ندخلوا وقتها في اونغريناج تاع زيد الماء زيد الدقيق، لانه كل ما تزيد انت تضخ اموال في الاقتصاد فانك تؤدي لارتفاع التضخم. دونك ماهوش هذا هو الحل. الجانب السلبي ايضا هو انه الاقتصاد راهو كيف يرتفع التضخم يؤثر على النمو، البنك سنترال تزيد في نسب الفائدة نتاعها، يتراجع الادخار ويتراجع الاستثمار، زوز يتراجعوا ويؤديوا إلى تراجع في نسب النمو اللي هي مسألة سلبية. الحاجة الأخرى اللي معناتها تأثر هو أنه البنك سنترال أحيانا تاخذ إجراءات للاقتصاد الكلي كما مثلا الإجراءات الحد من التوريد وغيرها اللي هي اوتوماتيكمون تؤدي لارتفاع التضخم. دونك ليزي المعطيات نتاع الاقتصاد الداخلي، ليزي التأثير العالمي اللي مانيش باش نرجع للتفاصيل نتاع ارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار اللوجستيك من تأمينات الى نقل وغيرها اللي هي تأثر اوتوماتيكمون، اضافة للإجراءات اللي ناخذوها اللي هي تؤدي بالضرورة لارتفاع التضخم. دونك اليوم فما معادلة صعبة، هي كيفاش نتحكم في التضخم من غير ما نأثروا على النمو سلبيا، ومن غير ما ناخذوا إجراءات اللي هي تؤدي بدورها لارتفاع التضخم. هذه معادلات صعبة، من المهم أن يكون حولها فما ديبا، ولكن الأكيد أنه ماهيش مسألة سهلة متاع مجرد أنه مجرد قرار يكفي للتحكم في التضخم. ولكن باش نختم بهذه يمين، المؤشر متاع أفريل مؤشر مهم، كيف نحطوه في الإطار متاع شنو اللي قاعد يقع في العالم اليوم، هذا مؤشر يلزم ننتبه له ونراقبه وتكون عنا أفكار استباقية للتحكم في التضخم. ينجم يرتفع وبش يرتفع في العالم الكل، ولكن يكون عنا قدرة للتحكم فيه باش ما ندخلوش في دوامة متاع التضخم اللي صعيب التحكم فيه.
0: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا رجعين.
1: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قلك كيما لا انت
3: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
4: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
5: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.

0: مولاندوري ودك بشنوازلو لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: اسمعني عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة اوفر ولا في الاحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين فش الحكايات ما توفيش هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج.
4: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليين أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
5: تدلل
6: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
5: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا
9: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
10: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
11: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية لليوم 6 ماي إن شاء الله تكونوا لاباس الحظ معاكم والسعادة من نصيبكم. في بالكم يا أبراج ترابية أنتوما من أكثر الأبراج الثابتة القوية وفي بالكم اللي أنتوما من أكثر الأبراج واقعية اللي تمشي بالمنطق والصبر هو سر القوة الكبيرة اللي أنتوما فيها. إن شاء الله يا ربي باقي الأبراج تتعلم منكم وتاخو منكم شوية صفات خاصة هوني نحكيو مع الهوائيين من أكثر الأبراج المتقلبة اللي في ساعة تقلق اللي مخخم ديما تخدم وهذا مش في مصلحتك يا ميزان. جوزي وانت يا برج الدلو ميسيلش خلي أفكاركم طايرة أما أربطوها بخطوة واقعية اليوم. وانت يا برج السرطان برج العقرب والحوت وقايد خطوات جديدة وتنسيوا الماضي وتخموا في اللي قدامكم وفي اللي جاي. انتو مراكم النجاح ونجاح راهو ما يبطاش صحيح الطريق يبان طويل خلي خطواتكم محسوبة وان شاء الله زينة. وشنو هالطاقات والحماس اللي فحية الناريين فما انطلاقة قوية حمل أسد برج القوس فما قرارات مهمة حضوركم أقوى من القوة بشوية انتم راكم منورين الطريق وان شاء الله يا ربي هالحماس اللي فيكم يتحول لنجاح حقيقي وان شاء الله زينة.
9: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
10: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح
12: أحلى صباح
10: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 صباح بارومتر.
13: أول خبر في الباغوميتر باش يبدأ التصويت عليه هو التصريح متاع مفتي الجمهورية هشام بن محمود اللي كان حضر البارح في صباح الناس مع جيهان واللي كان واجه رسالة طمأنة لكافة المواطنين التوانسة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وهذا كان لرفع الحرج عن الكاهل متاع العائلات اللي تعيش في صعوبة مادية وقال أنه مقاصد الشريعة الإسلامية تقوم على الرأفة والرحمة واليسر. يقول لا إثم على من تعذر عليه شراء أضحية العيد.
14: تعذر علي أنا. تعذر عليك
15: أنا بالنسبة لي أخذر.
14: تعذر عليك تعذر عليك
15: مزلت ما عش
14: خاطر كلمة تعذر في بالي في الهلال طلعت تمشي في الهلال وفي العيد الكبير زوج مرات. تعذر رؤية العلوش والله بالرسمي تعذر رؤية العلوش والله ما أنت باش تخمم برمجة
15: مزلت تخمم
14: بيه حلا معك تفضل ما تخممت سعيه أنا ليه تفضل
15: بون انا اخضر علاش؟ على خاطر اليوم معناتها الكلام نتاع مفتي الجمهوريه جاء في منطقه وسطى بين ناس يقولك مش مدخل المفتي هذه امورنا، وبين ناس اللي يقولك يلزم المفتي يخرج يقول يعمل فتوى يقول ما تعيدوش الناس الكل. دونك هو خرج ذكر نحى الحرج على برشا ناس اللي عندهم مخاوف نتاع انه يكونوا دينيا ما قاموش بالواجبات نتاعهم، ذكر بانه لا اثم على الشخص اللي ما يعيدش على خاطر ما عندوش الامكانيات، وبالتالي في تقديري كان هذا القرار الاصوب حسب رايي.
14: ولا برافو، ما كنت حاسس معناتها بحرج، ما حاسس بحرج انا توا داير تصار برشا كيفي معناتها باسعار مشطه بالطريقه هذية. والله معناتها ما نعرفش انا كان عندك صغارك يقراو في كول بريفي خمم في التريميست الثالثه ديجا معناتها نتصورك راك مازلت ما خلصتهاش، كان عندك اسيورونس تاع كرهبتك، كان عندك ما عرفش انا مش تمشي تتفرهد، انا قلت كدوما حاجات معناتها معي شيء
13: ضروري
14: اي معي شيء، كان عندك ما وضو قادم عليهم
13: دايوغ في التصريح قال راهو الاقتراض باش تشي العلور زاد ماذا بيك ليه معناتها راهو ما يلزمش
14: هو ليه معناتها
13: اي تقترض باش تشري ليه
14: معناتها ولا تتسلف باش تشري علوش وانت هذوما ماكش عاملهم.
13: صحيح
14: والله الاولاد معناتها انا ما ننصحكمش، وانا هاني في التيم تاع ماناش معيدين الى ان ياتي ما يخالف ذلك. تفضل نادي.
13: الاخبار الثانيه باش نحكيو على الطقس، نحكيو على ارتفاع درجات الحراره في الفتره هذه. استاذ الجغرافيا وعلوم المناخ زهير الحلاوي في تصريح لإكسبريس اف ام قال انه هالارتفاع المسجل في درجات الحراره في الفتره هذه هو طبيعي ويندرج ضمن الخصائص العامه للمناخ المتوسطي، ويحكي زيادة يقول انه بالنسبه للنماذج كلها تقول انه في الفتره القادمه باش ترتفع درجات الحراره، ويقول زيادة انه الصيف باش يكون زيادة في درجات حراره مرتفع، دونك صيف 2026 يقول سيكون حارا.
14: أخضر
15: وانا الاخضر الاحمر، هذيك الطبيعه اليوم نعرفوها كيفاش قاعده تصير، نعرفوا اللي فما تغيرات مناخيه. الحمد لله عام سنه جانا شتاء خير من الفصول اللي عشناهم،
14: 70% من الموارد المائيه اللي هو ممتاز جدا الحمد لله،
15: حاجه ممتازه قريب من المعدلات نتاع الشتاء نتاع العاده. دونك اليوم انه باش يكون فما صيف حار متوقع، واغلب الخبراء معناتها مشاو في الاتجاه هذا.
14: ولا معناتها انا اخضر خاطر ما فماش اصلا صيف ماهوش سخون، معناتها كان مش سخون مش صيف معناتها عندي انا. دونك هذاك علاش معناتها مرحبا بيه الصيف كيما مرحبا بالشتاء، مرحبا بالعمان. توحشت بالله عودها مراد، واسكتوا لاولادي عايشكم ما غير تبي عودها وحدها. هيا هيا يا اياد وخي انا جايين يا اياد وانا على احر من الجمر. انا راني من محبي البحر، انا بعشق البحر، اما ما نحبش السخانه برشا. دونك الصيف هو سخون هكا ولا خالد مش نعم معناتها. فما كائنات القطبيه اللي عايشوا معنا في الاستوديو هم يضحكوا، هذول اللي يضحكوا الكائنات القطبيه عارفوا الرياحوا صاروا ما يحبهمش السخانه معناتها.
15: البطريق
14: البطريق على فهمتني
13: من افريل يبدو
14: من البطريق فهمت الابيض كل مره تفضل اخبار الاخرى
15: كليماتيزوري حلو من فيفل
14: قسما بالله سقطوني انا المرات اللي مرضت فيهم ديجا لبنى كانت تعطس قبيله معنا. انا وعنا ثلاثه معناتها كائنات قطبيه معنا، ناديه واياد ومراد.
13: إيد مش برشا قطبي، أقل
14: معناتها ما يخلقوش لا برد لا سخانة معناتها إيد برمائي
13: ما يخلقوش أي مسكين قابل بالوضع
14: معناتها رغم من أفريل راهو بدأوا حالين كليماتيزور راهو في الاستوديو معناتها سقطوني معناتها واحد يجي يخدم مريول كل مونتون معناتها معاكم ولا شنو في الشتاء؟
13: أي البرد نجم تقاوم تلبس
14: شيء وعلاش نلبس أنا معناتها
13: سامحني علاش احنا نموتوا بالسخانة
15: يا أمين. راهو فما ناس من مارس يحلوا الكليماتيزور بعد يجيو يتكلموا على التحكم في الطاقة والاقتصاد في الطاقة.
14: ها هي تفضل هاي متحكمة في الطاقة.
13: الخبر الثالث باش نحكيو على رئيس الامريكي دونالد ترامب اللي صرح قال انه سيعلق العمليه العسكريه الامريكيه لمرافقه السفن عبر مضيق هرمز بعد نهارين من انطلاقها، فيما اعلنت طهران انشاء اليه جديده لاداره مرور السفن عبر المضيق. وترامب كان كتب على المنصه نتاعو تروث سوشيال قال انه سيعلق مشروع الحريه لفتره وجيزه لمعرفه اذا كان من الممكن وضع اللمسات الاخيره على الاتفاق وتوقيعه ام لا.
14: شو بسويت علي أنا السيدي بدل رأي ومعناتها كيما بدل كرافات ومعناتها كالي أنا كل يوم كل صباح يطلع لنا بطلعة معناتها احنا نتبعوا فيه قاعدين يحل يسكر يعمل يحب عليه هو أموره تفضلي يا أنت خويا
15: ليه هو بالحق رأو المؤشر تذكر البارح حكينا على فكرة اللي مشروع الحرية اللي هو باش يستعمل القوات العسكرية الأمريكية قال شنو لإخراج السفن العالقة في الخليج العربي واللي متعطلة على مستوى مضيق هرمز صفكو معناتها بيسور هو يلزم يسوق للرأي العام على أساس أنه هذه مناورة باش يعطي فرصة للمفاوضات ولكن الحقيقة العملية متاعه كانت فشل كامل على خاطر في 48 ساعة ما نجم يخرج كان زو سفن كي نعرفوا احنا اللي هو في المضيق فما 2000 سفينة معناتها بالريتم اللي مشى بيه يلزموا 1000 يوم معناتها 3 سنين باش يخرج السفن اللي موجودة غاديكا وهذا كان نجم علاش على خاطر الفري بلوكاج راهو جاء من الشركات المالكة للسفن اللي قتلوا هذه المغامرة متاعك انا ما نحبش نمشي محروسة بالسفن الامريكية على خاطر فما ريسك متاع انه يتم استهدافها من ايران وبالتالي اليوم لقى روحه في وضعية اللي هو حب يضغط ولكن زاد كيف نزيدوها عملية القصف متاع الفجيرة يلقى روحه في وضعية تدفعه للتراجع على القرار الخلاف
14: فمعلومة كانت غايبة علي البارح قريتها في أحد التحاليل مش فسر السادة المستمعين بتاتخ مع حسب التحليل هذا شنو اللي حصل بالضبط مضيق هرمز كان مفتوحا ولم تغلقه إيران إلا على الدول التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنسيلمون هي دول الخليج والدول في العالم التي تدعم الكيان المحتل وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية بدليل ذلك أن السفن الإسبانية كانت تمر مش عملت الولايات المتحدة تعدوا سفن إسبانية قررت إغلاقه بالكامل تعش بيهم ذوكم أيو الأخرين ذي دونك هذه الحقيقة الكاملة يبدو أنه إياد قدام المعضلة نتاع مضيق هرمز أنه كي تعدوا بطوات إسبانيور دونك وقتها امريكا قد تسكروا كومبليتمون
15: بسر هي الولايات المتحده الامريكيه
14: هذه المعلومه هذه ما خرجتش برشا للناس ما في بالهمش
15: هو الولايات المتحده
14: كان مفتوح راه مش مسكر
15: هي مشكون اللي كانوا يتعداو كان مفتوح كانوا يتعداو السفن الايرانيه السفن تعداو بعد الصينيه والباكستانيه كيف من بعد الايرانيين سمحوا للسفن الاسبانيه واللي تعطي في رساله للعالم انه كل من يعترض على القرار الأمريكي باش يكون بإمكانه المرور وهنا بيصير هذا يحط الولايات المتحدة الأمريكية في وضعية متاع تشجيع على التمرد عليها من أغلب الدول وبالتالي خذوا قرار من أجل مزيد التشدد في غلق المضيق
14: واضح أخذوا معنا راجعين
10: أحلى صباح
5: سيدتي سيدتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
7: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
8: أريدو طور عالمك
16: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
10: أحلى صباح
17: أحلى صباح
10: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح انتبه أشغال نادية الفورتي
13: اليوم نحكيه على مشروع قانون الأسرة الجديد اللي تقدم من الحكومة إلى مجلس النواب المصري والحديث اليوم على هالمشروع هذية اللي فيه بعض النقاط اللي أثرت جدل كبير من بينهم زيدا أنه اليوم المرأة عندها الحق أنها تقدم الطلاق متاعها في ظرف 6 شهور عندها حق أنها تطلب الطلاق في ظرف 6 شهور وبتبيع فما بعض الشروط اليوم في علاقة بهالمشروع متاع القانون هذية حسب المشروع فانه عقد الزواج يتم بإيجاب وقبول والشهادة متاع زوز شهيد وكيف كيف زادة يبرم رسميا قدام الجهات المختصة أو المأذون مع اشتراط انه يكون الإيجاب والقبول مشافهة أو بالكتابة والإشارة في حالة العجز مع جواز الإيجاب من الغائب عن طريق وسائل موثقة. المشروع هذية يشترط انه يكون الإيجاب والقبول زادة يصيروا في مكان واحد مجلس واحد من غير التعليق على شرط ولا الإضافة متاع شرط آخر في المستقبل. لكن هذايا اليوم الحديث على فسخ العقد، يعني مشروع القانون يذكر بالنص هذايا، لكن يحكي على بعض المواد اللي تزادت لمشروع القانون هذايا. وين نلقى فيه أنه يحق للزوجة أنها تطلب فسخ عقد الزواج قضائيا خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العقد، إذا ثبت أنه الزوج مثلا ادعى لنفسه صفات ما فماش منها، وإلا اللي خليت بيان سور الزواج هذايا يصير كيف كيف. زادة مثلا النجم يحكي حاجات ما همش صحيحة في علاقة بالخدمة متاعه، في علاقة بالتفاصيل متاع حياته، بالممتلكات متاعه، هذا الكل يخلي أنه الزوجة عندها الحق أنها تقوم بفسخ العقد دي.
18: بحسب وزير العدل المصري، بيهدف المشروع لحماية الأسرة ومراعاة مصلحة الطفل والمساواة بين الرجل والمرأة، لكن بمجرد نشر ملامح مشروع القانون في الإعلام يثير جدل واسع حول الملفات الحساسة اللي بيتضمنها المشروع، زي الزواج والطلاق والحضانة والرؤية والاستزارة والنفقة وحتى الخطبة. لكن المادة اللي خدت نصيب الأسد من النقاش هي حق الزوجة بفسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج. المادة أثارت نقاش قانوني وفقهي في نفس الوقت. فقهيا انتقد تقييد الفسخ بمدة زمنية، لأن الفسخ عند ثبوت الغش لا ينبغي ربطه بمدة معينة. أما قانونيا فالمنتقدين قالوا أن الخلع والطلاق للضرر موجودين أصلا، وأن النص ربما يفتح نزاعات جديدة إذا لم يطبق بدقة. ومواد المشروع امتدت كمان للأطفال. في ملف الحضانة بيبقي المشروع الطفل مع الحاضن حتى سن 15 عام، وبيضع الأب في الترتيب الثاني بعد الأم في ترتيب مستحق الحضانة.
13: مشروع القانون هذا يجي في إطار تعزيز الشفافية في عقد الزواج، لأنه في مصر اللي يحظوا أنه فما تضليل، فما معلومات غير صحيحة تتعطى في الأول في بداية العلاقة، وهذايا ما يخليش أنه العلاقة الزوجية تستقر منذ البداية متاحة. هذاك علاش تم الاختيار على المقترح هذا. لكن المقترح هذا عنده شروط. شنو الشروط اللي تخلي أنه الزوجة يكون عندها الحق في فسخ عقد الزواج قضائيا خلال مدة ما تفوتش 6 شهور؟
19: المفاجأة الأهم أن القانون بيمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 شهور فقط، لو ثبت أن الزوج قدم معلومات غير حقيقية عن نفسه وتجوزته على هذا الأساس، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب. كمان القانون شدد على مواصفات الشهود، وأنهم يكونوا مسلمين بالغين عاقلين سامعين وفاهمين مضمون العقد، وألا يقل سنهم عن 18 سنة. الهدف من التعديلات دي ضمان الشفافية الكاملة قبل الزواج، ومنع أي تضليل ممكن يهدد استقرار الأسرة من البداية.
14: محدوش نوع الكذبة.
13: نوع الكذبة.
14: قالوا كذبة عليها قبل الزواج. ما شنو نوع الكذبة؟
15: هو اللي أنا تبعت الدباع.
14: أغلب الشخورش مش.
15: أغلب الحاجات اللي صار.
13: ولا
14: إنه أخذته على طمع.
15: وإلا لا مثلاً برشا يدعي أن ستاتيوس سوسيال وإلا خدمة. هذا اللي أثر اللي بعد يكتشفوا إنه غلط داير راهو. فما مسلسل تعدى في رمضان اللي هو مثلت فيه مي عمر اللي موناليزا، اللي هو يحكي على الوضعية هذية متاع انه شخص اوهمها اللي هو عنده شركات وغيره وستر، وبعد تلقى روحها بالعكس هي اللي تخدم باش تصرف عليه. دونك هذي اثار برشا جدل. بقى انه عدد الدباع في مصر هو حول الموضوع يلزم قانون جديد ولا لا،
14: كيف يتم اثبات انه كذب عليه؟
15: مو بشهود.
14: ما هو من بعد بالرسمي يطلع مثلا قال الحقيقه، او جيب شهود يقولوا ليه والله ما كذب عليه. معناتها ريت كومبليكي ايد الحكايه، معناتها ماهيش سهله برشا. عمليه اثبات الكذب بينزوز من الناس رايتك تكون مستحيله. معناتها نجم يكون ما كذبش عليها، نجم يكون كذب عليها بالرسمي، نجم يقول لا ما كذبتش قلت لها، ويجيب هو شهود يقولوا لا قال لها بالرسمي. ومعناتها فهمت مش تدخلوا في متاهات لا نهايه لها. وكذلك علاش كان ممكن القانون المصري يكون أكثر وضوح في الموضوع هذا؟
13: على كل هو تمزيل مشروع قانون، دونك في انتظار شنو باش يصير في الأيام الجاية، هل زاد باش يقبلوه ولا لا. اليوم فما عضو مجلس نواب اسمها نشوى الشريف، هذه سألت بخلاف الدباء هذية والجدل هذية اللي تم انتثارته بخصوص مشروع القانون، قالت عليش الزوجة كهو، عليش مش الزوج هو بيدو عنده الحق انه يقوم بفسخ العقد في ظرف 6 شهور، وينجم خطر هو يتعرض لنفس العملية متاع التحايل او المعلومات الغلط.
20: الحقيقة انه مادة زيادية مهمة انه احيانا الطرفين بيضحكوا على بعض وسط عمر، بس انا بقى اعتراضي ايه على ايه؟ انه ليه الزوجه بس؟ معلش يعني وليه مش الزوج؟ ما يمكن الزوج برضه اتجوز الزوجه على اساس ولقى شيء اخر يا استاذ عمر. اهو نفس السؤال حضرتك، احنا الاثنين المفروض متساويين في الامر، تمام؟ لازم يكون في حاله يعني اعتراضيه.
13: ولا دونك
15: اما بون الكلام تاعها راه مش منطقي برشا، خاطر في مصر
13: حق الراجل
15: انه يطلق في كل وقت
14: ما فماش اوبليجي حتى ما
15: ما تكونش بقضية معناتها يكفي انه هو يقرر.
14: اللي يقول طلاق يقول زواج زادا كيف كيف. دونك تبقى تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي تمنع تعدد الزوجات. معناتها وهذا مكسب لينا الكل. شو ناديك كاش تعمل حواجب فرحانة معناتها نادية. بون لهنا نشوف في الديبا اللي يتقال 400 ألف مليار مرة ولا فائدة باش نعاود ونرجعوا له.
13: من مش جديد. رايك في الفكرة أنت من غير إنه عند المرأة يكون لها الحق في 6 شهور إذا ثبت الكذب.
15: مش هو الديبا مين على تعدد الزوجات مثلا إنه يحرم ما أحله الله.
14: يدي ما ندخلش هذه
15: هذا جملة. لا لا ما يسيش خلينا نحكيو فيه كان هذا انت نحكي الكلام سهل اي في في القران مش يقول لك وما ملكت ايمانكم ما يجيت في فتره فيها عبوديه دونك يحلل العبوديه اي رجعوا العبوديه لا رجعوا العبوديه
14: نجم يجاوبوك تاع العباد اللي متدينين عندهم جانب من التدين نجم يجاوبوك يقول لك انت شبيك خذيت الايه الغالطه باش تحكي على الموضوع الصحيح يقول لك انت ما مثلا وثلاثا ورباعا ما تشبيك هذيك ما مليتهاش انت ريت كان هذيك
15: يا ودي انت الفكره
14: انت عندك عدد
15: لا انت الفكره
14: مشيت لحاجه اخرى جنب
15: انت هاني جايك عدد ايا كانوا يبداوش 16 انت
14: الفكره لا لا 16 هكا
15: يا ودي مسالش الفكره انت تنطلق انه القانون ما عندوش الحق يحرم ما تم تحليله هاني قلت لك العبوديه محل اين نرجعوا العبوديه كيفاش نمنعوا العبوديه
14: يبدو ان الموضوع ليس في معناتها الآية ماهيش في الموضع ال
15: بدي احكي ولا مبدا تحريم ما تم تحليله مانيش نحكي على الزواج برك
14: خلينا تو نحكي على الزواج علاش هززني المواضيع اخرى انت معناتها اياد ما قلت لك زيد لو ديبا ما عنيش باش نحكيو فيه الصباح والله معناتها نحترم لا صباح العشاء ما لناش اخصائيين ايما لكل رايه في الموضوع مانيش باش نفتيو عليكم احنا الصباح معناتها عنا ارائنا انا نحتفظ برايي لنفسي اياد عنده راي يحب
15: يقوله
14: عبر عليه نادي عندها رايها زاد كيف كيف
13: معروف رايي
14: رايها معروف تعبر عليه لكن من عام 56 تونس هي راي الدوله العربيه الوحيده التي تمنع تعدد الزوجات معاش مش اعطيكم بعض الامثله خاطر قعدت اللوج مثلا المغرب في قانون الاسره لا يمنع التعدد مطلقا لكنه يضعه تحت رقابه قضائيه صارمه يجب على الزوج الحصول على اذن من المحكمه واثبات مبرر استثنائي وموضوعي مع اثبات القدره الماليه الكافيه لاعاله اسرتين هذا في القانون المغربي في لبنان يمنع تعدد الزوجات تماما لدى طوائف المسيحيه في لبنان المسيحيه اكهو في العراق اقليم كردستان فقط يطبق الأقليم قوانين تختلف عن باقي العراق يضع شروطا تعجيزية تقريبا للموافقة على الزواج الثاني منها موافقة الزوجة الأولى أمام محكمة ما تنسي تمشي للمحكمة وتقول أنا موافقة
15: قريب يقولوا له هزها تخطب لك
14: صحيح ومعه وجود معه وجود سبب قاهر زادة مش هكاك ما تنسي تمشي خذ المحكمة وسبب قاهر مثلا في الجزائر يشترط القانون تقديم مبرر شرعي وإثبات القدرة على العدل مع ضرورة اختار الزوجة السابقة واللاحقة والثانية يلزم يبدأ في بينهم وللزوجة الحق في طلب الطلاق إذا تم اختارها أو موافقتها معناتها كان ماشي موافقة نجم تقول لا نحب نطلق معناتها ولا حق في ذلك هذا حسب القانون الجزائري في مصر والأردن لا يمنع التعدد لكن القانون يلزم المأذون الجهة المختصة معناتها هي في الزواج في مصر باختار الزوجة الأولى رسميا معناتها يلزم المأذون عندهم هما ذكا يعلم الزوجة الأولاني ما تقول لها راو راجلك باش يعرس ما تكيتراو فيهم في الافلام هذوكم يبدو انهم مش مطابقين للقانون برشا في مصر ما مش عارس بالسرقة عليها والمأذون ما قالش للمرأة الاولانيه يبدو انه هذا غير قانوني في مصر بقى بعض يطبق ما يطبقش احنا ما نعرفوش دونك فوالا انسان صح عليكم زاده معناتها خليكم فرحانين معناتها انا مع المساواه التامه بين المراه والرجل يد في كل شيء في كل شيء وهي تشمل عديد الأشياء اللي مرأة تونسية مميزة جدا قد تكون في بعض الحالات أكثر من الرجل فبالعلاقة
15: وضح
14: مثلا في النفقة
15: هي هي رأي النفقة مش للزوجة للأطفال اللي طلق امرأة ما عندهاش أطفال موش مجبر باش يصرف عليها
14: علاش الزوجة كهو ما يتكفل بها تبدأ هي تخدم زاد ويبدأ يخدم زوج ساعات هو يخلص أقل منها
15: هو تحديد النفقة يتم حسب الوضعية المالية متاع الزوج القاضي كيف حد يجاوب فيه
14: على هذه على هذه علاش لا يلزم القاضي الا للزوجة والزوج كي يخدموا زوج انهم هما ينفقوا على الاطفال انا في النقطة هذه بصراحة وطالب بالمساواة زادة
15: هذه راهو الواقع
14: نتصورك انت معايا في الموقف هذا خاطر حكينا فيه قبل وقلت لي لازم الزوج ينفقوا
15: بيان سور هو سامحني
14: مش للراجل هكا وعلاش الراجل
15: خلينا ناخذوا اكزامبل اليوم قاضي متاع اسرة جاه ملف متاع نفقة الطليقة تشتغل وعندها أجر غالي نقوله متاع 5000 دينار كان جيت ما تشتغلش ما يحكمش بنفس النفقة كما هي عندها أجر واقع غير اليوم موجود
14: في علاش علاش يجبر كان الراجل ما خلصش يدخل
13: الحبس ليه وينصف زيادة يمكن في وضعيه اللي المراه ما تخدمش ما عندهاش حتى كيفاش تعيش
14: شخصيته الوضعيه اللي ما حكيتش عليها ايه الوضعيه اللي حكيت عليها اللي هي انه المراه تخدم تخلص اكثر من الراجل هو ما خلصش نفقه يشد الحبس
15: يودي محسوبه النفقه تاعها ما هي عندها الحضانه هي ولا
14: تفسر لي اذا حكيت على الوضعيه هذه
15: هي عندها الحضانه
14: علاش القانون ما يقولش هاي اللي ما خلصش منكم الزوز في اطار مساواه بالتناصف ما بيناتكم او كبورتو انت تخلص اكثر منه اما بالتناصف ما بيناتكم خاطر للزوج يلزم يوفر المسكن حتى كان هي تخلص من اكثر منه انه يوفر لهم المسكن وانه يعطي من شهريته هو وتنجم المراه ما تعطي حد شيء راي في الاخر في القانون ما فما حد شيء
15: منها الحضانه عند شكون
14: عند الزوجه
15: اي شكون اللي لاهي بهم الصغار هذوكم كل يوم
14: عند الزوجه
13: اي دوك ما تنجمش تحملها انت ايه الحضانه ايه الفلوس ايه الفلوس
14: ما تنجمش توفر مسكن لحظه بالله امان الاولاد راكم قاعدين تتعصفوا برشا
15: شو مسكن زايد على النفقه
14: ما هي في القانون لا في القانون ما فما منحه نتاع مسكن هذيك وحدها مش داخل ولا يوفر مسكن يكري لهم دار يوفر لهم سوم نتاع الكراء هذا كان هو مش داخل يدروا في النفقه المعيشيه تاع الصغار هذا كل وحده راي وحده بعد يتجمعوا مع بعضهم الزوز انا ما عنديش
15: هذه الدقوه هذه هي الوضعيه هذه وشنو كان وفر مسكن النفقه تكون حاجه كان ما وفرش مسكن النفقه تكون حاجه اخرى
14: باش نلخص مره اخرى بين مع المساواه التامه بين المراه والرجل منذولي ما قلتش حاجه عيب لاولاد ولا
13: مال الطالب زيادة بالحضانة أنا تكون قد قدمهم على جمعة ثلاثة أيام هكا ثلاثة أيام هكا باش هكا ما خاطر زيادة أنا
14: للرجل زيادة الحق أنه يهز ولاده وينجم يقول أنا نطلب الحضانة تاع ولادي
13: ولا يقسم وتولي المرأة
14: وتولي المرأة مثلا
15: ولكن هل أنه الكارد بارتاجي في مصلحته
13: صحيح هذا سؤال
14: في صورة ما أغزم كي نبداو مساواة كاملة عايشكم نمشوا فيها للآخر زيادة مش ناخذوا الإيجابيات وخليوا الرجل زيادة شملة فيه أنا ندافع على حقوق المرأة للآخر كان الرجل زاد له الحق في الحضانة حتى المرأة كما هي ما تحبش الحضانة فما تصير ما يحبوش حضانة تاع صغار معناتها ما يحصل راه هذا زاد ما تعرفش هي ما تعطيش النفقة نتاع المسكن زاد للرجل
13: بالعكس إذا في عندها إمكانيات
14: فوالا فوالا
13: إذا عندها إمكانيات
14: شو للرجل بالسيف وللمرأة إذا عندها إمكانيات
13: ليه إذا وضعيتها تسمح هذا شنو نقصد
14: فوالا باه لو ديبا قلت لكم راه كبير مش موضوع بتاتا مش معناتها الحيز الزمني الكافي لي يدي يعطيك صحة بارك الله فيك ندي يعطيك صحة شوي آخر موعد الأخبار مع الحسين شوي آخر جيكم جيان في صباح الناس في لمن
0: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
21: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي من 6 حتى 12 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة وشري فيغا غوباسي 1600 وات لكسيكال 49 دينار في عود 89 دينار و 990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
22: تيهاك زيه وعمل جو
23: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية
22: صحة صحة ترى وريني قدش وليت
23: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
22: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
24: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا صوليغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك
25: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشواء متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليين أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي
26: عن فتحي يعطيني حلوة
27: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي
26: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو أما اليوم جيت شيء حلوة
27: إش قولك في ديليس ميكس
28: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوري فيها منفعة ياغورت ديليس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة ديليس ميكس صحة وفرحة ديليس يعطيك الصحة كل يوم
29: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
1: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
2: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. صدور قرار من رئيس الحكومة في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات انتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. وتفتح المناظرة بقرار من رئيس الحكومة على أن يضبط هذا القرار عدد الخطط المفتوحة للتناظر وتاريخ ختم قائمة الترشحات وتاريخ ومكان إجراء المناظرة التي تشمل المترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. تونس تستضيف يومي الخامس والسادس من مايو الجارية الدورة الخامسة لمنتدى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بمشاركة خبراء وصناع قرار من داخل البلاد وخارجها في إطار تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. وفي هذا الإطار منال عرفة منظمة التظاهرة توضح في تصريح لمزهيك أن اختيار هذا المحور يأتي استعدادا للتشريعات الدولية الجديدة، خاصة آلية تعديل الكربون على الحدود التي تدخل حيز التنفيذ سنة 26 2000، مؤكدة أن المؤسسات التونسية خصوصا المصدرة مطالبة بتقليص بصمتها الكربونية للحفاظ على تنافسيتها.
4: نحن كل عام نختار تيماتيك اسنيكي مترا، واخترنا تيماتيك دي كاربوناسيون دو لونتربريز بور بوزيسيوني ليكونومي تونيزيان، خاطر اليوم قاعدين لي زونتربريز توينسا يطيحوا ينقصوا في البصمه الكربونيه نتاعهم، على خاطر فم اذا ما نكونوش اليوم ريسبونسابل ونخدموا على البصمه الكربونيه نتاعنا فما خطر كبير قاعد يستنى فينا ويستنى في الاقتصاد التونسي، خطر على لي زونتربريز سورتو اكسبورتاتريز اوتوماتيكمون باش نتضروا في الاقتصاد التونسي. L'image de marque de l'entreprise, c'est la RSE. قبل ما نحكيو على أي حاجة ما تخسرش مارشيت. حتى اليوم إذا ما تعملنا ما نطبقوش القانون هذايا وما نقصوش من البسمة الكربونية نتاعنا باش نخسروا مارشيت. أوتوماتيكمون باش نخرجوا من الأسواق العالمية.
3: في الشأن العربي والدولي، الدفاع المدني في شرق لبنان يعلن استشهاد 3 أشخاص على الأقل في غارة صهيونية على بلدة زلايا في البقاع الغربي. 448 وزيرا وسفيرا ومسؤولا أوروبيا سابقا يحذرون في رسالة مشتركة من أن مشروع شرق واحد الإسرائيلي سيقسم الضفة الغربية المحتلة وسيقوض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. والموقعون على الرسالة يدعون قادة الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الآن وفرض عقوبات محددة تشمل حظر التأشيرات والأنشطة التجارية على المتورطين في الاستيطان غير القانوني، مع التركيز على من يروجون ويشاركون في مناقصات هذا المشروع. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات في أول يوم من وقف إطلاق النار على نتو كييف من طرف واحد، وكانت موسكو دعت إلى هدنة منفصلة في 8 و9 من مايو الجاري تزامنا مع الاحتفالات بالنصر على ألمانيا النازية. وقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وفق ما أعلن رئيس السلطة المحلية في القرم سيرجي أكسيونوف الأربعة. نهاية هذه الجولة والموعد تجدد الآن.

موزايكا فام لايف، زادا كيف كيف تنجموا تسمعونا وتتابعونا صوت وصورة على www.mosaikafam.net. وإما كنتم ملا مرحبا بكم حتى لنص النهار، عنا الأخبار، عنا الحكايات، عنا الأكتواليتي، عنا ما نوسعولكم بالكم، عنا ما تسمعوا من عنا المعلومة الصحيحة وخاصة الرسمية. تلقاو عنا كالعادة كان صحيح في الصحيح، ومحليش هكا صحة قيوتكم، محلي شاكة تشبه قيمتكم بصوت وعلى صوت سونيا مبارك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: كالعادة صوتك مهم معنا, مهم بيان سور في صباح الناس وفي كل وقت. تنجم تهز التليفون تكلم الريبوندور 71 113 013 وتقول اللي تحب, تنقد, تلاحظ, منرفز, فرحان, وصل صوتك, صوتك يوصل معنا على موزايك FM. عاد ما مازال على العيد الكبير, ما عاد ما مازال بديتوا تصوموا العلوش ولا لا؟ اعطيونا فكرة بربي, اعطيونا فكرة قديش, لانو قاعدين نسمعوا في اسوام فيها برشا اصفار, فيها برشا برشا اصفار حقا تعرفي. دونك خذ اسمعوكم الكلمة ليكم تتسويت. اول صندوق عجب,
2: صندوق عجب,
3: يا صندوق عجب. السلام عليكم, نسمع في ناجي الزريبي يحكي مع الورتاني, قالوا الفلاح بدت تهبط, وين عايش هذا؟ وين عايش؟ يعود الفلاح, نحن أنا والفلاح ونخدم في تونس موظف. الفلاح نهار ثالث عيد صغير بعت الناس كل طبعا ما ثماش فلاح. أنا ودي الكيف والتجروي والبعرادة والبكريب والسليانة والبكسر, الناس كلها باعت بعد العيد الكبير الصغير 15 يوم. الكبير جت تهز الكبير والصغير على 12 مئة, الكبير اللي يعيطوا عليه ب 18 مئة بعناه على 12 مئة, والصغير اللي يعيطوا عليه ب 600 ألف بعناه ب 12 مئة. كبير وصغير على 12 مئة, واحد باع على 900, واحد باع على 800, على بعض دي امشوا امشوا دوروا دوروا.
4: راح نور مزايك بربي, نسمع في سيد يحكي على الكنام وعلى المستنية في الكنام, وامشي صب دوسي بعد ارجع تفقده, حضر ولا ما حضرش في الفوق ملايغ اللي تعمره هذيك, فما نميغو التليفون ماذا بيكم تعرفوها البقعة انت عنمو بالتليفون, ما كان شيء اخي نقزونا تنطلبوكم, كان خايفين على الفلوس نقزونا تنطلبوكم. انا هذية باش نمشي ناخد تسكرة ناقة 50 واحد قبلي, وانا قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة نستنى والله, باش من بعد تقولوا لي يا اما غصي زي ويا اما ارجع راه مازال ما حضرت.
5: اهلا يا جياني وخيتي, صدقني دموعي دموعي دموعي دموعي سايره بالفرحه. أنا تو نسمع فيك على الأخبار تعطي فيها دموعي سايرة بالفرحة. هذا هو التونسي اللي يكون تونسي, الخو التونسي يرحم, هذا التونسي, هذا التونسي كي نشوفوا الطبة تجري, كي نشوفوا الأمن يجري, هذا هو التونسي, التونسي رحمة. صدقني أنا تو نبكي نبكي بالفرحة اللي مات الله يرحمه, واللي تحصل على التبرع هذا يا ربي معاه, ولكن في الأخر اللي نفرحوا له هذا هو التونسي. علاش ما نكونوش هكا؟ علاش علاش علاش إشاعات وعلاش مشاكل وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش علاش كل حال ديما ديما تحفنا بأخبار سنة هكا يعطيك الصحة.
6: السلام عليكم بربي, يا صندوق عجب. أنا شفت العجب في مدخل متاع تونس حلق الويد, وما أدراك ما حلق الويد, النسخات وكالكياس اللي مكسر وجه تونس, معناتها هي اللي يدو السياح الكل والمواطنين التونس الكل يدخلوا منه بك الطريقة هذيك, بك الحشيش, بك الكياس اللي مكسر تقول عليه في من على شنوة حاسيله, ولك المرسى والسيدي بوسعيد والشايل اللطف واللطف. بربي هالمسؤولين اللي قاعدين ومينش قاعدين يعملوا, تونس هي قدامنا مش الكرسي راه.
2: صندوق عجب صباح الناس.
7: سيداتي سادتي, وصلنا إلى الأراضي المقدسة, نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
8: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
9: أريدو, طور عالمك.

0: صباح الخيرات والنور كل مستمعين مزيكا فام 9:24 دقيقة مسحبة الدنيا اليوم من البارح بديت هكا الطقس يتقلب شوية فما نسمة شوية باردة كل شميسة تخبيت وراس صحاب ويظلي بتقعد بتخبي اليوم نهار كامل خلينا ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي صبحي بن أحمد صباح الخيرات صبحي
1: صباح الخير أختي جيان تحية ليك الفريق لا معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك
0: ربي خليك بعد ما شهدت الأيامات اللي تعدت ارتفاع في درجة الحرارة وفاتت حتى المعادلات العادية ابتداء من اليوم بالعكس بدت تطيح ومغيمة الدنيا
1: نعم صحيح هو بدأت تطيح على مناطق الشمال لكن مناطق الجنوب قاعدة تعيش في معناتها تحت تأثير منخفض صحراوي قوي معناتها يسير تيارات جنوبية وبالتالي درجة الحرارة باش ترتفع بالكدا اليوم في مناطق الجنوب توصل حتى 41 درجة بجهة مدنين تطاوين رمادة البقية مناطق الجنوب تكون في حدود تقريبا 38 درجة في حين مناطق الشمال هناك انحدار حراري في الطبقات العليا للغلاف الجوي منخفض معناتها نجم نقوله معناتها ضعيف في الطبقات العليا اللي قاعد يسير في تيارات شمالية معناتها تبعت نوعا ما من أقل معناتها من الحرارة من مناطق الجنوب وبالتالي معناتها حتى السحب كما نشوفه سحب معناتها كثيفة السحب هذه نسميها غيوم تعطينا بعض الأمطار ضعيفة ما تعطيش حاجة كبيرة من ناحية الأمطار لكن العشية ممكن الإمكانية واردة تشكل خلايا رعدية بالمناطق الغربية خاصة ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية للشمال بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم نسجلوا 22 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة في حين يوم الأمس سجلنا 26 وهي أقل بقليل من معدلات العادية لكن بمناطق الجنوب أكثر بكثير تقريبا يوصل الفرق 7-8 درجات على المعدلات العادية بالنسبة لبقية المناطق كذلك حتى مناطق الوسط تنخفض فيهم درجة الحرارة اليوم تبقى كان بمناطق الجنوب ويوم الغد يولي أكثر ملائم لنزول أمطار قدوة أكثر تظهر الأمطار خاصة بمناطق الشمال وتكون حتى رعدية بعد في محطة بعد الظهر خاصة بمناطق الشمال الغربي في البداية ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الشرقية تونس الكبرى وحتى منتجات الوطن القبلي لكن الأمطار كيف ما يشبش يكون معناتها حاجة كبيرة من الأمطار الانخفاض مازال اليوم وغدوة لكن تبدأ ترجع معناتها ترتفع درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع معناتها سبت نجم نقول الطيارات تولي كلها جنوبية من الجنوب حتى الشمال معناتها حتى تونس وبنزرت معناتها الحرارة باش ترتفع توصل حتى 30 درجة حتى مناطق الشمال الغربي جهة الكيف باجة تقريبا حرارة 30 نهار السبت تقريبا على أغرب مناطق البلاد وكذلك حتى يوم الأحد نجم نقولوا التقلبات اليوم غدوة برك معناتها يتقلب فيهم الطقس وترجع الاستقرار إن شاء الله نهاية الأسبوع
0: واضح يعطيك ألف صحة شكرا لك على مدنا بكل
1: هالمعطيات شكرا وإلى اللقاء
0: نهارك زين صباحي بن أحمد تحية ليك وتحية لكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي صباح الناس أكثر الحديث عليه ليامات هذية دونك حبينا نفسره حتى من لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي لو ام اس فسرت ونحبوا نوضحوا للناس هالأونتا فيروس هذية اللي خلف 3 وفيات في كروزيير صارت شنو حكايته فيروس جديد لا قلق قديم وليه سنوات ناخذوا التفاصيل بعد شوية مع طبيبة وأستاذة مختصة في الأمراض الجرثومية دكتور ريما عبد الملك ضيفتي بعد شوية
2: فارق السن في الزواج وقتاش نحكيه على فارق سن يعتبر كبير نسبيا وهالارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت إن كان في العقلية في لي سنتر دانتيغي الشغف نظرتهم للحياة تربية الصغار إلى آخره كيفاش تكون عموما نظرة المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فارق سن بين الزوجين وعليش يربطوا في الأغلب بزواج مصلحة أو حسابات وكيفاش الزوجين يعيشوا التجربة هذه ونجموا يتجاوزوا الأحكام المسبقة وهل المجتمع يشوف العلاقة بطريقة مختلفة حسب من الأكبر في السن المرأة ولا الرجل وإلى العقليات تغيرت اليوم في الإطار هذا
3: أنا الرأى ما فهمش حب الحب والله بين زوج قراب لبعضهم في العمر يفهموا بعضهم تلقاهم ميم نيفو انتيليكتويل تلقاهم نفسك تقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم كل شيء مع بعضهم فهمت مش تقول لي مثال فما ديكالاج داش بيناتهم تاع 10 و 15 ما أبسيبر بشي كاملوا مع بعضهم ما يفهمش بعضهم فهمت لا في الحياة الزوجية الحميمية لا في الحياة الزوجية العامة لا في حد شيء بس تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديدة واحد في جينيراسيون قديمة هي بش تعمل حاجة كل شيء يشوفه عيب هو بش يعمل حاجة بش تحسه هي ديمودي وقديم برشا
4: أنا ما عنديش مشكلة إكزامبل أكبر منه ولا يكبر منها إذا هما الحب هو ما يقفش على السن أنفا فما دي كونديسيون وفق عليهم إذا إكزامبل بنتي دي خوة هذا بابي متبرة خدمت تحفونة بيلة كلها أنا زوجي يفوتني بكاتورزة وعاد الحمد لله ما عنديش مشكلة
5: لا لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا لكن فما نظرية في المجتمع والله يا خذا ما راه أكبر منه ولا هي خذات راجل أكبر منها زعما يحبوا بعضهم لكن الراحة النفسية هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يتيح يك يبدو فرد مخ يتفهموا بعضهم يعيش ما يهمش كلام الناس خليتني وناخذك وحبينا بعضنا فارق السن ذاك ما عادش تنظر فما روح نفسانية من جهة
2: فارق السن في الزواج موضوعنا في فرام نهار الأربعاء
6: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس
2: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة الفرصة قدامك اربح زوز ملايين و 500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى ماليك كان تسجل على www.fairyriad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي ما تخليش الفرصة تفوتك المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام

0: مولان دور يودك بشنوازي وليا كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس تلقى صحيح.
1: أي هو تلقى صحيح ومفيد أنه نفهمه مليح وما ننسقوش وراء العناوين وما نحبوش التخويف اللي فما انقلوه. المدة هذه الناس الكل تحكي بربي حكينا يا جيهان قالك فما فيروس جديد ظهر والفيروس هذي ما يحبوش يحكيونا عليه وفيروس هذي خوف. لا لا لا لا بشوية تريثوا. لا لا فما حد شيء ما نحكيوش عليه, احنا نحكيو كل شيء اما باش نعطيكم الصحيح لانه الحكاية ما تخوفش للدرجة هذية. هو فيروس قديم والفيروس هذية ظهر وبدأ تحكي عليه في وسط كروزيير خرجت من الأرجنتين وكان على متنها 150 راكب تقريب, 6 تعداو بالفيروس هذية اللي هو أنتا فيروس وتوفيوا 3 منهم. والناس ربطت بالكورونا وبفيروس وبتنجم تكون جائحة ولا لا لا لا, خل ناخذوا الصحيح مصحيح معها. هي الأستاذة في الأمراض الجرثومية, ميرسي بوكو لأنه أعطتنا من وقتها باش نوضحوا المعلومة ذي لأنه مهمة لمستمعينا. دكتور ريم عبد الملك نورتني, صباح الخيرات.
2: مرحبا, صباح الخير جهاد.
1: صباح النور دكتور. فيروس قديم عنده سنوات يظهر لي من الخمسينات ظهر توا وتحكي عليه توا بعد اللي 3 حالات توفوا, 3 أشخاص توفوا في وسط النافير هذا. شكون الأنتا فيروس هذا وهل يمثل خطر؟ فسر لنا دكتورة.
2: ألو, هو الأنتا فيروس اللي هم عائلة ما هم يشي وحبك. العائلة فيها برشا أنواع من الأنتا فيروس, كل واحد عنده اسم علمي صعيب شوية وزيد باش نقولوا عليهم واللي هما فيروسات قدم مش معناتها ظهر في الخمسينات ولينا نعرفوه في الخمسينات, خاطر قبل الخمسينات ما كناش نعرف ونلقاو الفيروسات. بدينا نعرفوا الفيروسات ونلقاوهم بالميكروسكوب الكترونيك اللي هو كان حاجة سبق كبير ياسر في العلوم من الأربعينات حسب التقريب. أما قبل ذلك ما كناش نعرفوا نلقاو الفيروسات خاطرهم حاجات دقيقة جدا ما تظهرش بالميكروسكوب النورمال. دونك هذم أمراض كانت تاريخيا موجودة في المناطق الاستوائية وما تحت الاستوائية واللي هما فيهم برشا أنواع من الفيروسات, مئات الآلاف من الفيروسات في الدنيا اللي كل واحد فيهم شنو يعطي. الهانتا فيروس واحد منهم, ما اكتشفوه مش معناتها ظهر, اكتشفوه في الخمسينات وهما يتعدى معناتها من الأوساخ نتاع الفيران والقوارض بطريقة عامة. أما أغلب الوقت الجربة والقوارض اللي تعيش في الاستوائيات الإنسان اللي يبدأ بحث كما كان قبل في القرون الوسطى كان فما التعاون يجي خاطر فما حشرة تقرص المهرب الجربوع وبعد تقرص عبدي التعذيب التعاون. ديما راهو الفار والجربوع عندهم في التاريخ برشا مشاكل تسبوا في برشا مصايب في الدنيا. أما التعاون العدوى نتاعو سهلة خاطر فما حشرة تقرص. لنا يلزمك تكون بحر الأوساخ كسسوا الماس جويد والملخشين متاع الجربوع هذيك وتستنشق وإلا تشده وبعد تخلي يدك في فمك خاطر أنت مكشفية قبيه خاطر هذوما حاجات معناتها الناس اللي تعرف في الأوساخ متاعهم تعرف اللي هما حاجة صغيرة وما تتشافش ديما الناس تفيق بيها وما تعقلهاش. كي يستنشقوا يا باش يعملوا حالة في الرئة التهاب كبير برشا في الرئة يا ساعات حتى الكلوة توقف يا يولي عنده نسميهم احنا لمالادي ايموراجيك معناتها الصفيح تسيح في البدن وباش يولي سينيوما سيما صار هيك العام جينا الإيبولا كان تذكروا في 2015. ما هذوم حاجات موجودة في المناطق هذيك من أصل الدنيا. المشكل كي يجي في كروزيير احنا كي يجيوا الامراض هذوما مثلا في قريه ولا مدينه مش نعملوا حاله الحجر الصحي هذيك على العباد اللي مرضوا والعباد اللي عندهم كونتاكت معاهم ونغمل ما لا كارانتين اللي هي الحجر الصحي نتاع هيك الست جمعات والا النص شهر والا الاربع جمعات حسب انت قداش يقعد الفيروس باش يظهر. دونك هيك فزت الحضانه نتاعو لازمها تكون في بلاصه مسكره. كي تبدا في كروزيير وهم 150 واحد عايشين مع بعضهم من الصباح لليل ومادام ديما فما حالات جديده قاعده تظهر الكاروتين تقعد في وسط الكروزيير. هذاك القانون العالمي ايش يقول هيك علاش هما توا مازالوا مشدودين في الكروزيير وقاعدين. هما فيروس مخطر ومعروف وكل عام فما حسب التقريب 100 حاله مش كل عام وقسموها هذا مي كل عام وكيفاش مي حسب تقريب اون سنتين دوكا كل عام فيهم برشا مودع على خاطر هو ما معنا ليش ليه دواء ما نعرفوش ندويوها خاطر الحالات الصغيره وعمره ما تسبب وان شاء الله عمره ما يتسبب في في في ايبيديمي ولا في حاله جماعيه كبيره خاطر هو التنقل بين الناس حاجه صعيبه على الاخر وهم بكلهم نورمالمون يلزمهم العدوى من الفيران فما نوع معين ما غير ما في دي كونديسيون تري بارتيكولير ريجيم يتعدين بين البشر بصعوبه كبيره برشا ما هوش فيروس ينتقل بسهوله بين البشر بكل بكل دونك ما فماش امكانيه تاع ايبيديمي وما فماش بالكل امكانيه تاع بانديمي الناس توا ولات مفجوعه حتى سمعوا لي فما برشا موتى مي هو هكا هو الموتى بالكوسوسوا بالابولا والا بالهانتا فيروس والا بالفيفر موراجيك اي وحده منهم الامكانيه نتاع الموت ثم فيها معناتها امكانيه كبيره برشا مي هما ديما بعض الناس اللي تمرض في في في حالات معينة على خاطر عندهم يا الفار بحذاهم يا الشوف صغير بحذاهم في الأمراض الأخرى كما ما حكينا مع الناس برشا على فيروس آخر في آسيا دونك هذا بيزم يكون فما نسميوها احنا لو سيكل نتاع الفيروس يزم يكونوا متوفر
1: واضح واضح
2: احنا ما عندناش هانتا فيروس في تونس نجم نطمن الناس الزربوع نتاعنا ما عندوش الفيروس هذي هما أمام
1: جربونا وفيرنا ما عندهمش الفيروس
2: عندهم حاجات أخرين
1: عندهم حاجات أخرين أنا مش مخترين كما هذا مش كما من العائلة الهانتا
2: فيروس
1: الحمد لله الحمد لله نعم جربعنا على جربحهم ظهره دكتورة بربي نختم معاك سمحني قبل ما تعدى معنا حاليا شو عندنا الموجود الفيروسات الموجودين توا في تونس البيريود هذية
2: الوقت هو احنا ديما فما الفيروسات التنفسية توا فما شوية برودة بعضها مخلطة من برشا أنواع ما مقاش فما قريب
1: القريب سيء وفيت
2: بدأت الزجار الزجار توا مش يبدا في الربيع عنده توا شهير من اللي بدا دونك لازم نردوا بالنا واذا فما عبد يعرف روحه ممروس بالزجار وهو صغير اذا صغير وعمل زجار لازم يعبد عليه خاطر مش يقعد يعدي بالهواء مده جماعه من زمان وحتى نهارين ثلاثه قبل ما تظهر العدوى واذا يتكيف ماذا به يمشي يعدي على خاطر العبد الكبير يجم يعمل حالات صعيبه حتى في الوالي عندنا تويكا الامراض اللي تجم تجي من القريب نتاع الكلاب بدينا نراو فيهم اللي هما يجي حبوب في اللحم وسخانه كبيره وجائعه كبار ويجم مالوغوزمون يشد العضله نتاع القلب دونك اذا واحد عنده كلب عنده القريد ماذا بيه يداويه وما يكون مش من المستحب من نورمالمون الزاميا لازم يداويه باش القريده ما تمشيش توا هي تحب تجيب صغارها تمشي تعمل غذاء عليه دموي وبعدين تعديه بالجرثومه هذه وبعد ترسله في السبيطار ولا قدر الله عنده مضاعفات كبيره دونك نداوي القريد اللي عند الكلاب نتاعنا واذا اي واحد عمل سخانه وطلعوا له حبوب في لحمه يمشي يعدي في اقرب فرصه هذوما زوج حاجات اللي توا ماذا بينا نقولوا عليهم ماشي نوض وتوت لي مانيير فما برشا فيروسات عندهم سيكل نتاعهم واللي هما هذا وقتهم كيما الزجار كيما قلت لكم مي فما برشا حاجات اخرين اللي تجم تظهر توا كيف ما لي زوريان ما عرفش كيفاش تقولوا له في تونس العاصمه مغبه هذا اللي تقولوا له مغبه دونك زاد هذاك توا وقته
1: واضح يعطيك الف صحه دكتور ريما عبد الملك دورتني شكرا لك الاستاذه يعيشك في الامراض الجرثوميه
0: صباح الناس
1: ارتفاع التضخم وارتفاع الاسعار في شهر افريل ضيفي بعد شويه المدير المركزي لاحصائيات الظرف

0: التضخم وارتفاع الأسعار في شهر أفريل. شكرا لقبول دعوتي. معايا ضيفي سيلياس العاصمي المدير المركزي للإحصائيات الظرف الاقتصادي في المعهد الوطني للإحصاء. نورتني سيلياس, صباح الخيرات.
1: شكرا أخ جيان, مرحبا بكم, مرحبا بكل المستمعين مزيكا فهم.
0: ربي فضلك. اليوم نسبة عايشك. التضخم طلعت 5.5 بعد ما كانت 5%. شو اللي تبدل بالضبط في شهر واحد؟ كيف نقولوا التضخم ارتفع المواطني, فما كيفاش في حياته اليومية؟ شو مش يلقى ارتفاع؟
1: طبعا يعني متعرف هي نسبة التضخم تبرز مدى ارتفاع الأسعار لمجموعة من المواد والخدمات اللي يستهلكها المواطن يعني بصفة يومية على مدة شهر كامل. النتائج الأخيرة أبرزت أنه يعني كنا في حدود 5% في شهر فيفري ومارس و 4.8 في شهر جانفي. حاليا يعني هناك التسارع, يعني الارتفاع دائما كان موجود لكن المعدل متاعه كان في حدود 5, أصبح الآن 5.5. يعني النسق الارتفاع يصير تكسيري دونك تسارع, يعني فم هناك زيادات أكثر من ما كانت عليه في الشهر الماضي. يعني كان شوفوا يعني
0: يعطينا مثلا في الغليل, في اللحم, في الدجاج.
1: يعني أهم الأشياء اللي لاحظنا فيها فما زيادة يعني هي المواد الغذائية اللي يستهلكها المواطن بصفة يومية, ولاحظنا أنه هناك بالنسبة للمواد الغذائية هناك ارتفاع ب 8.2% على كمجموعة المواد الغذائية. على التفاصيل لاحظنا وحسيناه الكل, يعني الغلال تقريب 19.2%, الخضر 13.5%, الدواجن 16%, اللحم الضأن كذلك 16%, لحم البقر 12%, حول الأسماك تقريب في حدود 12%. الغير معتاد يعني مقارنة, يعني هذه زيادة أنا نعتبرها ظرفية لأنه إحنا بطبيعة الحال كان الشهر اللي فات كان فيه رمضان, من العادة أنه بعد النصف الثاني من شهر رمضان تنزل الأسعار. السنة اكسبشنالمون الأسعار بقت في مستوى يعني أول شهر رمضان اللي متعرف, شهر رمضان دائما من الأسبوع الأول تصبح الأسعار في مستوى آخر ترتفع وغالبا ما تنزل في النصف الثاني. السنة لا, ما نزلت شيء, قعدت في نفس المستوى متى شهر رمضان.
0: وزيدت.
1: بالعكس في آخر أسبوع من شهر رمضان والأسبوع اللي تابع الأسابيع اللي تابعت شهر رمضان زادت, ولاحظنا يعني ارتفاع على مستوى يعني المواد الغذائية الأساسية كما الطماطم والفلفل والجلبانة وإلى ذلك. معناتها وهذا معناتها طبعا ما قاعد يحس المواطن وما قاعد احنا نلاحظه فيه من غير من خلال الأرقام بتاعنا. كذلك يا أخي تزامن هذايا مع نهاية شهر السولت بالنسبة للمواد اللي يعني الملابس والأحذية, هناك ارتفاع يعني بعد النزول اللي كان على مستوى الأسعار في مرحلة التخفيض الشتوي. تزامنت هذا الارتفاع على مستوى المواد الغذائية مع رجوع يعني الأسعار مع ارتفاع بسيط لمستواها الأصلي ما قبل يعني شهر التخفيض. ذات لاحظنا هناك يعني في الملابس والأحذية ارتفاع ب 9.3%, حتى في مواد التنظيف في 5%, وكذلك يعني متعرف ما فترات يعني تكون فيها تخفيضات على مستوى الخدمات. مثلا لاحظنا اللي فما ارتفاع على مستوى يعني خدمات النزول, متعرف في بعض الأحيان يقع هناك انخفاض في الأسعار في فترات يعني تكون فيها ركود على مستوى يعني وبعد ترجع إلى مستواها العادي, وهنا لاحظنا كذلك يعني ارتفاع على مستوى خدمات النزول 14.6%.
0: 14.6% في ارتفاع مثلا الخدمات في مثلا في النزول. هل الموسم السياحي عنده تأثير مباشر على التضخم هذا؟
1: طبعا يعني متعرف احنا ناخذ في المواد الغذائية والخدمات, كل الخدمات الصحية, خدمات التنقل إلى حد الآن, يعني الخدمات الأخرى كالتنقل والحمد لله رغم اللي ما قاعد يصير على مستوى العالمي قاعدين نتحكموا في الأسعار متاعنا وهذا مهم جدا. علاش قلت لك أنا في البداية الأمر أنه ظرفي, لكن طبعا يعني في الفترات يعني الموسم السياحي يعني من في بدايته يا هناك ارتفاع يعني مشط على مستوى يعني الأسعار بالنسبة بالنسبة للمواطن التونسي، وهذا شأثر على يعني نسبة التضخم بالنسبة للمواطن التونسي. كما قلت لك يعني المهم أنه نتصور اللي هذا الارتفاع رغم يعني مقارنة بالسنة الفارطة يبقى في مستويات يعني السنة الفارطة 5%، تذكر اللي عملناه المعدل كان في حدود 5.3، يعني نبقى تقريبا في معدل السنة الفارطة. مع التذكير اللي نحن وصلنا ل 10.4 في 2023، وتقريبا من فيفري 2023 خذينا هنا شق هذايا التنازلي يعني تنازلي، وحاليا فما رشوع يعني بسيط على مستوى نسبة التضخم، نتصور ظرفي ونسبرون كيل سوا ظرفي مع ما قاعد يصير على مستوى العالم.
0: معناها كي نحكيه ظرفي ونحكيه على تحسن نسبة التضخم، هل معناها الأسعار باش ترجع كما قبل ولا فقط الزيادة؟
1: احنا قلنا تو حاليا ما قلناش تحسن على مستوى نسبة التضخم،
0: انا نحكي تحسن على مثلا على قلت لي في 2023 كان 10%، احنا اليوم 5.5
1: 10% تقريبا، نحن في مستوى النصف ما سجلناه، يعني متعرف في 10.4 كانت لظروف عالمية يعني ناتجة على الكوفيد وناتجة على الحرب الأوكرانية اللي كانت عندها امباكت على مستوى يعني أسعار المحروقات. كي نقولوا أسعار المحروقات نقولوا يعني التنقل، كي نقولوا التنقل كل المواد طبعا قاعدة يعني هناك يعني تأثير مباشر على يعني السلع، لأن السلع تتنقل من جهة إلى جهة، وهذا عنده يعني الكوم تاعه بالنسبة للمواد الغذائية. إلى حد الآن الكربيران ويعني المواد البترولية في تونس يعني ثابتة الأسعار تاعها، وهذا مهم جدا يخلينا أن نتصور لأنه تو حاليا اللي قاعد التضخم جاي من المواد الطازجة يعني، وحاليا لاحظنا كان لاحظت انت وكل المستهلكين اللي تقريبا الاسبوع الاخير هناك انخفاض مقارنه بالاسابيع يعني على مستوى المواد الطازجه. دونك نبقى في امل ان هذه النسبه تبقى في حدود 5% بالنسبه الى الفتره الحاليه، او نسبرون كو يعني ظروف العالميه ما تاثرش علينا على المستوى الوطني.
0: نذكر معنا سليس العاصمي المدير المركزي الاحصائي للظرف الاقتصادي في المعهد الوطني للاحصاء. في المعهد حكيتوا على التضخم الضمني اللي وصل ل 4.8%، شو معنى التضخم الضمني بطريقه يفهمها المواطن؟
1: لب التضخم، قلت لك انا قلت لك علاش حكيت لك على امور ظرفية. لأنه التضخم الضمني نحو منه المواد البترولية والمواد الغذائية اللي يبقى يعني لنويو دور دول التضخم اللي نتصوروهش يبقى، معناته اللي هو الأصل يعني اللي لا يتأثر بالتذبذبات يعني اليومية والشهرية على مستوى يعني الوطني والعالمي، وهذا النسبة اللي تخوها البنك المركزي كأساس لتعديل يعني نسبة الفائدة، معناته هذا اللب متاع التضخم اللي لا يتأثر يعني نحيو منه نزيلو منه المواد الغذائية اللي هي تتأثر بصفة يومية وتتذبذب بصفة يومية، ومواد الطاقة اللي كذلك تتذبذب، يبقى يعني من 5.3 تقريبا فما 4.8 اللي هو لنويو دور اللي نتصوره هذاك اللي سيبقى على مستوى الفترة الزمنية. ممكن المواد الحرة نزيد ملاحظة فقط، المواد الغذائية الحرة متعرف المواد الغذائية فما مواد غذائية حرة ومواد مؤطرة. المواد الغذائية الحرة اللي هي جاية منها يعني هذه الطاقم هي في النسبة متاعها في حدود 9.3%.
0: سيليس نحب نسألك كيفاش المعهد الوطني الأحصاء يجمع الأرقام هذه، معناها قديش العينة اللي تاخذوها نجم تمثل فعلا حياة التوانسة في الجهات الكل اليوم؟
1: شوف احنا رفع الأسعار
0: هذه كواليس متاعكم
1: يقع في الجمهورية التونسية الكل اوكي، يعني عندنا يعني اعوان ميدان وعندنا دي بوينت فونت، هذا نقاط بيع. نقاط البيع طبعا تاخذ عين الاعتبار السوق الاسبوعيه، تاخذ العطار ديكوان اللي في جنبنا، تاخذ السوبر مارشي، تاخذ المحل اللي يبيع الملابس، تاخذ الكانكايري اللي يبيع لي برودوي واحد، تمشي للطبه، تمشي عندنا الاسعار يعني السونتي بيبليك، عندنا التنقل على مستوى يعني تنقل السيارات، تنقل بيبليك، ناخذ كذلك تنقل على مستوى بالنسبة للطائرات كذلك، ناخذ النزل، يعني عندنا الأعوان يوميا عندهم أم بلانينج يخرجوا كل واحد عنده عينهم. طبعا أي. طبعا رفع الاسعار بالنسبه للمواد الغذائيه تقريبا بصفه يوميه لانها تتغير بصفه يوميه. بعض المواد الاخرى كما نقولوا الاثاث ولا الملابس يقع رفعها مثلا 3 أو 4 مرات في الشهر. بار كونت المواد الغذائيه اللي هي تتغير بصفه يوميه كل يوم ناخذه. طبعا نرجع دائما الى كي نرفع الاسعار نرفع الاسعار لنفس الماده في نفس نقطه البيع، لان مش التغيير يكون ناتج عن تغير في نقطه البيع. لا انا كي نمشي المحل معين نمشي
0: ديما كل نهار نهارين تمشي له فوالا
1: اكزاكتومون نمشي له لهو ناخذ نفس المواد بنفس يعني لي كاركترستيك نفس الوزن ونفس الماركه. فهمت؟ يعني تقريبا عندنا 1200 يعني مادة ويقع متابعتها شهريا. عندنا تقريبا 120 ألف رفع أسعار شهريا. يعني حابش شوف الكم الهائل معناتها اللي خلينا في الآخر نستنتج هذه النسبة اللي هي
0: مهم أنه نعرفوا الكواليس متاعكم الخدمة والتعب باش تخرج الأرقام هذه.
1: عندنا تقريبا 4000 نقطة بيع، يعني كي نقول نقطة بيع من مواد غذائية من صحة من تنقل من لوازم شخصية. فهمت؟ ناخذوا الحلاق ناخذوا الحجامه بالنسبه لتونس ناخذوا هي يعني ناخذوا الصابون معناتها كل ما احنا متعرف يعني الليست دي برودوي ولا القفه يقع ضبطها من خلال يعني المسح الخماسي اللي يقوم به المعهد يعني في الاستهلاك والانفاق بالنسبه للمواطن التونسي. يعني يقع متابعه الانفاق المواطن التونسي على مده سنه كامله يعني بصفة تقريبا يومية حتى نتمكن من رفع يعني ما ينفق التونسي بصفة يومية يعني على مستوى الحياة اليومية نتاعو كيفاش يصرف ماكلة صحة تنقل وناخذه حتى يعني طبعا يعني بعين الاعتبار يعني نرجعوا له في أشهر كيما رمضان نرجعوا له في الصيف حتى لأنه الكومبورتمون التونسي من فترة إلى فترة يتغير. لازمنا ناخذه يعني الكومبورتمون تاعه والمصاريف تاعه عبر سنة كاملة حتى نتمكن من يعني ضبط هذه السلة وضبط الأوزان اللي احتساب هذا المؤشر.
0: شكرا لك هوك عايشنا شوية معاكم في الكواليس يعطيك الصحة وربي يعينكم. شكرا لك سيليس نورتني ربي يخليك سيدي سيليس العاصمي. شكرا لك المدير المركزي لإحصائيات الظرف الاقتصادي في المعهد الوطني للإحصاء. نكانوا بعضنا ساعتين مازلت من صباح الناس حسين في الأخبار وراجعين بغنية الله تعمل 66 كيف طربية.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
3: ساعة فن ساعة ثقافة وأكثر ساعة كولتور بلوس. كولتور بلوس آخر الأفلام أقوى الموسيقى مسرح اكتب وكل الفنون نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين من 2 للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي
2: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فهم.
4: تدلل تدلل
5: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس ترفض مطالب الإفراج عن وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سابقا ومتهمين آخرين مع تأجيل محاكمتهم إلى الجلسة 26 من ماي في القضية المتعلقة بإبرام عقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية. وكانت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف قضت بإقرار إدارة وديع الجري مع نزول العقاب البدني من 4 أعوام إلى 3 أعوام سجنا والإبقاء على العقوبة ب6 أعوام سجنا في حق متهم ثاني محال بحال الصراحة على ذمة القضية وهو إطار فني. المصالح المعنية في وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تشرع بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والجهوية في تنفيذ مخطط عمل شامل لتأمين إنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 26 ألفين. وتتمحور هذه الاستعدادات حول جملة من الإجراءات الاستباقية تشمل توفير مستلزمات الربط وتطوير منظومة التجميع وتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق وتأمين المسالك اللوجستية لنقل المحصول. وتعلق تونس أمالا كبيرة على إنجاح موسم الحصاد لا سيما على مستوى التجميع في ظل مؤشرات إصابة واعدة من شأنها أن تقلص من موردات منتجات الحبوب من قمح وشعير وتخفف من التبعية للأسواق العالمية. في الشأن الدولي أسعار البنزين في الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 4 سنوات مع غياب أي احتمال فوري لإعادة فتح مضيق هرمز للشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية. وتظهر استطلاعات الرأي أن الحرب على إيران لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية إذ تعارضها غالبية واضحة من الأمريكيين في ظل عدم وضوح أهدافها. تركيا تكشف عن أول صاروخ باليستي محلي عبر القارات أطلقت عليه اسم يلدريم خان بمدى يصل إلى نحو 6000 كيلومتر وذلك خلال فعاليات معرض ساها 26 2000 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء المنعقد في مدينة اسطنبول. ويصنف الصاروخ التركي الجديد ضمن الأسلحة فرد صوتية حيث تتراوح سرعته بين 9 و25 ماخ وهو ما يمنحه قدرة فائقة على مناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخية المتطورة. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في صباح الناس ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس.

0: مارشي.
1: اللي ما عندوش فكرة كما سمعتوا الغنية باش تسمعونا في بوان مارشي، عطوا نعطيكم أسوام الخضرة والغلة. فاطمة وين هزيتنا اليوم؟ صباح الخيرات.
2: اهلا وسهلا، صباح الفل. اليوم وين هزيتكم؟ هزينا مشينا المارشي حي الخضرة، خذينا فكرة على أسعار قفة التونسي، لقينا الفول أسوأ كما فما راهو على دينار الكيلو نحكيه، وزيدا الكيلو على دينار وخمسمية، حتى ولد الجمرة أسوأ من دينار وخمسمية، لقينا زيدا نصبة فيها ولد الجمرة على 3300، وفما زيدا على 3100، البصل موجود على 2000، القارس الكيلو على 3300، البسباس زيدا كما لقيناها على 2100، فما زيدا على 2500، القراعة هوني الأحمر اللي نحكيه عليه الكيلو على 3600، فما النعناع هو اللي كانوا سمو، مش كانوا سمو طالع، نلقاو الربطة نعناع على دينار هو في مرشي حي الخضرة، المعدنوس على 800، فما الخص على 2000، الفلفل مسكي وإلا حلو موجود على 2500، الطماطم على 3000 اللي هي 2980، البطاطا على 2400، فما البيتنجانة زادة أسوان كما نلقاوها على 2100 موجودة زادة على 3100، الجلبينة على 5000 سومها ما تبدلش بين 6000 و5000، هذاك هو
1: سوم الجلبينة،
2: أي قاعد هو بيدو نلقاوها على 4980 مكتوبة راهو جيهان، هي 5000 مش رجع لك العشرين، والقراعة الأخضر نلقاوها على دينار و950. نكملوا دورتنا، فما تمرة ما هوني نحكيوا على الفراك على 8500، فما المشماش لقيناه على 6800، الدقلة عرجون على 10800، والفريز على 7 دينارات، الدجاج لقينا الكبدة دجاج على 16500، لقيناهش على 19 كما 2000 نلقاوها ولا 18، اليوم نلقاوها على 16500، الاسكالوب زادة موجود على 18500، وزادة لقيناها على 16500، الكويس دو داند موجود على 12 دينار هوني نحكيه على الكيلو، لكن الكويس دو بولي بثلاثة كيلو هما كل برومو عاملينه على 19500، فما كيلو دجاج على 8500، ستيك على 16 دينار، والجناحات نتاع الدجاج نلقاوهم على 6500. خرجنا من المارشي مشينا السوق وجزار، لقينا العلوش على 55 دينار، فما البرشني على 50 دينار، ونكملوا مع الهبره اللي نلقاوها على 45 دينار في حي الخضره.
1: داكو، دونك كانت هذه دورتنا في حي الخضره، يعطيك الف صحه فاطمه. العشاء 16 دقيقه على وزيك فمه.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: فارق السن في الزواج، وقتاش نحكيه على فارق سن يعتبر كبير نسبيا؟ وهل ارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح؟ وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت، ان كان في العقليه، في لي سونتر دانتيغي، الشغف، نظرتهم للحياه، تربيه الصغار الى اخره؟ كيفاش تكون عموما نظره المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فارق سن بين الزوجين؟ وعلاش يربطوا في الاغلب بزواج مصلحه او حسابات؟ وكيفاش الزوجين يعيشوا التجربه هذه وينجموا يتجاوزوا الاحكام المسبقه؟ وهل المجتمع يشوف العلاقه بطريقه مختلفه حسب من الاكبر في السن، المراه ولا الرجل؟ وإلى العقليات تغيرت اليوم في الاطار هذا؟
2: انا راه ما فهمش حب. الحب والله بين زوج قراب لبعضهم في العمر يفهموا بعضهم، تلقاهم ميم نيفو انتيليكتويال، تلقاهم نفسك تقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم، كل شيء مع بعضهم، فهمت؟ مش تقول لي مثال فما ديكالاج داج بيناتهم تاع 10 و 15، ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم، ما يفهموش بعضهم، فهمت؟ لا في الحياه الزوجيه الحميميه، لا في الحياه الزوجيه العامه، لا في حد شيء. باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديده، واحد في جينيراسيون قديمه، هي باش تعمل حاجه كل شيء يشوفه عيب، هو باش يعمل حاجه باش تحسه هي ديمودي وقديم برشا.
3: انا ما عنديش مشكل اكزامبل اكبر منه ولا اكبر منها، اذا هما الحب هو ما يقفش على السن، فما دي كونديسيون وفق عليهم. اذا انزوف البنت يخو واحد بابيا متفرقه تخدمته تحت ونابيل كله، انا زوجي يفوتني ب14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكل.
4: لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا، لكن فما نظرية في المجتمع، والله ياك خذا مرا أكبر منه ولا هي خذات راجل أكبر منها، جامع يحبوا بعضهم، لكن الراحة النفسية هي اللي تخلي للي كوبل واحد منهم يتيح يك يبدو فرد مخ يتفهموا بعضهم يعيش، ما يهمش كلام الناس، خليتني وناخذك وحبينا بعضنا، فارق السن ذاك ما عادش تنظر، فما روح نفسانية من جهة.
1: فارق السن في الزواج موضوعنا في فرام هالأربعة.
0: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: بحناس.
1: لي مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم ال 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم طن كامل بالزيت النباتي البدر 400 جرام ب 8990 في عود 15 دينار و560.

0: تحية لكم كل مستمعين موزيكا فام العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. البارح في الليل كان وصول لجثمان الفنان المحبوب أمير الغناء العربي هاني شاكر الله يرحمه. واليوم حاليا موكب الأعزاء وشفنا توافد عدد كبير من الفنانين. خلنا ناخذ معنا مباشرة من مصر رئيس قسم الفن باليوم السابع أستاذ علي الكشوتي. أستاذنا صباح الخير ومرحبا بك عبر أمواج إذاعة موزيك.
1: أهلا بك. أنا متأخر.
0: شكرا لك أستاذ. البارح الطائرة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي ووصول الجثمان وكانت ترافقه زوجته وابنه وشفنا عديد الفنانين زادة كيف كيف.
1: صحيح، هو امبارح وصل على مطار القاهرة على الساعة 9:30 والإجراءات تمت على طول. اتحركوا بجثمان الراحل هاني شاكر على مستشفى الشيخ زايد في أكتوبر، وكان بيرافقوا برضو عدد من الفنانين المقربين وطبعا أسرته بالكامل. وحاليا بيتم تشييع جنازة، يعني لسه وصل حالا جثمان الراحل لمسجد أبو شقة في منطقة أكتوبر في مصر، واستعدادا بقى لصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شفنا توافد عدد كبير من الفنانين من الناس المعروفة والمشاهير، كان أولهم يظهر لي ميرفت أمين. شفنا
1: يعني في ميرفت أمين ولبلبة وهلا سرحان وبوسي شلبي الإعلامية، طبعا محمد ثروت صديق عمره المطرب الكبير، وفيفي عبده، مجموعة كبيرة من الفنانين، حتى الفنانين العرب منهم ثلاث فواخر كتير من بداية الحضور، إيهاب توفيق، مجموعة كبيرة الحقيقة متواجدين عشان يشاركوا في لحظة وداعه.
0: الواحد ما يلقاش الكلمات للتعبير. شفنا صور زادة لابنه وزوجته، كان تم أخذها من مطار شارل دوغول في فرنسا، كانوا معاه رحلة العلاج كاملة والوصول.
1: صحيح، الحقيقة هي يعني صور مؤثرة وهو واضح عليهم قد ايه مدى الحزن والإرهاق في نفس الوقت، لأن هي كانت رحلة يعني مش سهلة، كانت رحلة صعبة عليهم، خصوصا ان هو هاني شاكر ليه مكانة كبيرة جدا في أسرته، يعني من بعد رحيل بنته دينا والأسرة متماسكة ومترابطة وهو عمود الخيمة زي ما بنقول كده في الأسرة، فالموضوع ما كانش سهل، والحقيقة رحيله شيء صعب جدا، يعني يمكن ظهر قد إيه مدى حب الناس لي ومدى جماهيريته سواء على السوشيال ميديا أو حتى في الشارع المصري. يعني احنا في حزن جديد جدا على رحيل هاني شاكر، لأن احنا دايما كنا بنفتكره بابتسامته الجميلة وبتفاؤله وكلامه الإيجابي طول الوقت، يعني ما شفناش منه جانب حزين أو مظلم غير فترة بعد فترة وفاة بنته دينا، وعلى طول ما كان بيحاول أنه هو ما يحسس جمهوره أو يحسس الناس اللي حواليه بحجم الحزن الشديد اللي فضل مرافقه لحد آخر يوم في عمره. فالكل الحقيقة حزين عليه وحزين على رحيله، لأن احنا هو بيمثلنا جزء كبير جدا من وجداننا، هو عايش بأغانيه وبالإرث الكبير الفني اللي قدمه وحتى بمواقفه الإنسانية اللي كله بيشهد له بيها.
0: هاني شاكر أكثر من 600 أغنية، وكان محضر زوز أغاني، أغنية باللهجة اللبنانية وأغنية مصرية مش قادر أنام، يظهر لي عنوان الأغنية هذه، تم وضع صوته تسجيلها وكانت لم تطرح بعد على أساس أنه يتم طرحها بعد عودته من رحلته الأخيرة في فرنسا.
1: هي الأغنية اسمها ما بقيتش أنام،
0: وهي دي
1: أغنية من يعني كلمات هالة الزيات وتوزيع عمرو عبد الفتاح وهندسة صوتية ماهر صلاح وألحان أحمد زعيم. والحقيقة هي الأغنية خلصانة ومتسجلة، وكان المفروض أنه هو هيرجع من الحدث العلاجية يحط بس الرطوش الأخيرة عليها، لكن يعني للأسف القدر لم يمهله الفرصة. المفترض ان احمد دعيم اعلن ان هو يعني هينتظر بس اجراءات الجنازه تخلص والعزاء واسرته تقدر تاخد قرار، وبعدها على طول هيتناقش معهم يعني في
0: يعني هيتم طرح الاغنيه هذه ان شاء الله.
1: يعني ده اللي قاله احمد دعيم ان شاء الله. طبعا بعد موافقه الاسره بان هم يطلقوها، و يعني هتكون دي هي اخر اغنيه، هي والاغنيه اللبنانيه اللي احنا لسه مش عارفين تفاصيلها كامله. يعني
0: الله يرحمه. قديش التنظيم حسب شفتوه سيدتكم استاذ علي كشوتي رئيس قسم الفن باليوم السابع في جنازه المرحوم هاني شاكر كان منظم بعد التاشيرات اللي تم الزام بعض الصحفيين او الفوتوغرافيين لاخذها من نقابه لتنظيم ولمنع الدخلاء في جنازه كما هذه كبيره للفنان هاني شاكر؟
1: الحقيقه ان هي الجنازه منظمه بشكل كبير جدا، يعني واضح من حجم الفيديوهات والصور اللي خرجت من الجنازه حتى الان، يعني ان في تنظيم كبير، ويمكن اتساع المسجد ووجود ساحه كبيره ليه سمح بان هو المصورين يبقوا متواجدين بيقوموا بشغلهم بدون ازعاج للمشيعين او المتواجدين من موحد الفنان هاني شاكر واسرته. واعتقد ان الكل التزم بارتداء الزي المخصص للمصورين عشان يبقى معروف مين اللي بيتبع جهات رسميه او جهات صحفيه معروفه ومين الدخيل. ففي فرق كبير جدا طبعا في التنظيم وفي شكل سلاسه دخول الفنانين والمشيعين على عكس جنازات ثانيه اخرى.
0: واضح تم اتخاذ اجراءات خاصه بالنسبه للطرقات للمرور للجنازه استاذه؟
1: لا، والحقيقه ان هو ما كانش في احتياج كبير لحاجه زي كده، لان هو يعني طريق المطار لطريق المستشفى طريق ممهد وتم تجديده في اوقات قريبه، يعني فالمسافات يعني في ما فيش زحام شديد، ووصل الجثمان على طول بعد ما خرج من مطار القاهره
0: للمستشفى. وكان في استقبال وزير الصحه على ما اظن والطيران.
1: هو الحقيقة ان هم متابعين الوضع، يعني وزير الصحة كان متابع الوضع من الصحي الخاص بالفنان هاني شاكر من اللحظة الأولى وهو موجود في القاهرة قبل ما يسافر لباريس. وطبعا بعد حالة الوفاه حصل زي غرفة عمليات كده مصغرة لإنهاء الإجراءات بشكل سريع من جانب السفارة والعودة على طول لأرض مصر. كل المسؤولين الحقيقة كانوا متواجدين في المطار لاستقبال الجثمان وتسهيل إجراءات خروجه.
0: واضح أستاذ علي كشوتي، شكرا لك، شكرا على تدخلك معنا عبر أمواج إذاعة موزيكا فام مباشرة جنازة المرحوم الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر.

0: هاني شاكر. طب ليه ما نحلمش؟ يلا يرحموا على مزيكا فما.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: كل الأخبار تلقاوها معنا إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا. نعود نذكركم لي فريكونس متاع موزيكا فام وتتبعونا زادا لايف صوت وصورة. تنجموا تسمعونا راهو في اللايف وتتبعونا في اللايف على www.mozaikafam.net. درجة أرضية بقوة 3.1 يظل درجات اليوم في ولاية قفصة. ناخذوا التفاصيل وقتاش حسوا بها ولا لا. سي حسان حامدي معنا رئيس مصلحة الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي. شنو حوالك سي حسان؟ لباس؟
2: مرحبا بك أخت جيهان ومرحبا بمستمعي إذاعة موزايكا فام. فقط للتوضيح رئيس مصلحة البحث والتطوير في الجيوفيزي.
0: سامحني سيدي، البحث والتطوير في الجيوفيزي. مرحبا بك سيدي. قل لي سي حسين، الرجة وقتها صارت؟
2: اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي من خلال شبكة رصد الزلازل سجل الحدث الزلزالي رقم 37 هذه السنة. وكانت هذه الرجة اليوم على 6 من شهر مايو 2026 على الساعة 8:06 دقائق بالتوقيت المحلي. بلغت قوتها 3.1 من سلم ريشتر حسب التحاليل الأولية. وكان ذلك جنوب منطقة القطار من ولاية قفصة. إلى حد الآن لم يرد على المعهد مكالمات تفيد أنه ثم شكون حاس بها. هي بطبيعة الهزة تعتبر ضعيفة. المعهد خلال هذه السنة معناها الرجيات اللي ارصدها تراوحت قوتها ما بين 1.6 و4.1. تتوزعت يمكن معناها تقسيمها حسب القوة. حسب القوة ساعة. حيث أن المعهد معناها سجل 4 رجيات دقيقة، يعني قوتها أقل من 2، وهذا بطبيعة في إطار مجهودات المعهد إلى تحسين مستوى الرصد من خلال الشبكة الحديثة اللي ركزها سنة 2015، ويعمل على توسيعاتها إن شاء الله موفى 2026 بداية 2027 بإضافة 5 محطات رقمية جديدة حديثة. بالنسبة للرجات الضعيفة جدا سجلنا 22 رجة تراوحت قوتها ما بين 2 إلى 2.9 من سلم ريشتر. والرجات الضعيفة اللي قوتها ما بين 3 إلى 9 من سلم ريشتر سجلنا 9 رجات، وسجلنا رجتين متوسطة قوتها ما بين 4 إلى 4.9 من سلم ريشتر. الرجتين هذوما هما الحدثين معناها الأبرز في خلال هذه السنة، حيث يوم 5 من شهر جانفي في 2026 سجلنا شمال شرق تبار رجة أرضية على الساعة 1:24 دقيقة بقوة 4.1 من سلم ريشتر. وفي 13 جانفي في 2026 على الساعة 6:03 دقائق سجلنا رجة أخرى في منطقة المكناسي جنوب شرق المكناسي بقوة 4.4 من سلم ريشتر. الرجات هذه تقريبا كنا نذكر أهم 3 مناطق صار فيها تواتر، هي جهة واد مليز من ولاية جندوبة سجلنا فيها 3 رجات أرضية، غار دماء وسجلنا رجتين أرضيتين، جنوب القطار سجلنا رجتين، وباقي الرجات هي تتوزع على كامل تراب الجمهورية. نذكر على سبيل الذكر للحصر القطار مرة أخرى، مكثر، الفحص، سبار، مجد العباس، مكناسي، تطاوين، كلها رجات تقريبا مكثرها هي ضعيفة أو ضعيفة جدا. والحمد لله إن شاء الله نسأل الله ديما السلامة للجميع، وما فهمش ما يخوف في بلادنا. هي رجات ضعيفة ومتوسطة
0: ما تخوف. الحمد لله رب. يعطيك ألف صحة، شكرا ليك سي حسين الحمدي رئيس مصلحة البحث والتطوير في الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نورتني سي حسين، شكرا ليك وشكرا ليكم. إن شاء الله يا ربي تكونوا مونسين بنا. 10:53 دقيقة احنا زاد راهو نتوانسوا بكم وتتسويت الموعد مع أصواتكم في ثاني صندوق عجب.
1: صندوق عجب
3: عسلامة بربي. أنا ننتج الضابط وعنا ياسر نقد من العباد اللي بصراحة ما يفهم شيء، ينقد على حاجة ومش فهمها. يا أخي تحب تنقد حاجة مثال تحرى فيها، كما كي تجيب تشري كهرباء تشوفها قدش تاكل ليسونس قدش تسوى قدش كذا. الضابط مثلا كي علاش زايد 200,000 علاش زايد 50,000 وتقارن وقتها حتى بسلعة اللي تحب عليها من برا فهمني. صباتنا حاجة ممتازة برش. أنا مثلا نبيع في صبات عال عال في فيبيان عال كبير من 169 دينار. أما والله شو قلت احنا ياسر نحبوا رخيصة راح تبغى غيرنا وكاو.
4: يا ولادي ما فهمتش هما سمعوا بالزيادة بالله العظيم شيء ضحك والشيء كل حد يزيد ويبيع على كيفه وش قال لي وش قلت لك هاي زيادة وكل حد يزيد كيما يحب. برا تفرج في الحماسة اللي عاملين لنا رواحهم في اي بيز. برا تفرج في الحماسة كيفاش تبيع والاسوين الشكالة تكعبورة شوكولاتة بتينار يبيعوا فيها شيء ضحك وقول عليها جاية من الامبورتير هاي ما عرفوش احنا السلعة منين جي. برا تفرج في اللي جروب سيرفاس يبيعوا اكثر من برا المفروض اللي هما يبيعوا ارخص بلاصة الجروب سيرفاس يبيعوا اكثر من التجار اللي البرا او شيء مهول في الاسعار لمن يضبطها لمن يحكم فيها.
5: ما أخي صندوق عزم بربي أنا كلامي هذا موجه المدام مشيها ما لحد مشيت نقل أنزاس مستورد من خارج. أنزاس يعمل كيفك الأحرج شكل واحد قده 7 دينارات معناها الأنزاس مستورد من برا أرخص من الغلة التونسية أرخص من الفريز من البرقدان من اللي تصور في بالك مدقلة من الدنيا كل. البارح دورت برشا نصب متاع غلة اللي محطوطين في الكياس الكيري لبابتين ده بقده نقل أنزاس هو بيده بقده واحد يقول لي ب16,800 لاخر ب16,800 لاخر ب15 يا اخي يعقل ياخذوا الأنزاس متاع الدولة ويبيعوا فيه ب16 وب16 يا اخي وين نروح من المراقبة اصلا عليه الوزارة تعطيهم هذوما النصابة عليه ما تخليهم تعطيه للمغازات الكبرى اللي هما يبيعوا بسعر الحاكم مش هكا خير.
1: صندوق عجب

0: تصبح الناس. فرعون مع ليتر هاري.
1: فارق السن في الزواج، وقتاش نحكيو على فارق سن يعتبر كبير نسبيا؟ وهل ارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح، وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت، ان كان في العقليه، في لي سونتر دانتيغي، الشغف، نظرتهم للحياه، تربيه الصغار الى اخره؟ كيفاش تكون عموما نظره المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فارق سن بين الزوجين؟ وعلاش يربطوا في الاغلب بزواج مصلحه او حسابات؟ وكيفاش الزوجين يعيشوا التجربه هذه وينجموا يتجاوزوا الاحكام المسبقه؟ وهل المجتمع يشوف العلاقه بطريقه مختلفه حسب من الاكبر في السن، المراه ولا الرجل؟ وإلى العقليات تغيرت اليوم في الاطار هذا؟
2: انا راه ما فهمش حب الحب، والله بين زوج قراب لبعضهم في العمر يفهموا بعضهم، تلقاهم ميم نيفو انتيليكتويل، تلقاهم نفسك تقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم، كل شيء مع بعضهم، فهمت؟ مش تقول لي مثال فما ديكالاج داش بيناتهم تاع 10 و 15، ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم، ما يفهموش بعضهم، فهمت؟ لا في الحياه الزوجيه الحميميه، لا في الحياه الزوجيه العامه، لا في حد شيء. باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديده، واحد في جينيراسيون قديمه، هي باش تعمل حاجه كل شيء يشوفوا عيب، هو باش يعمل حاجه باش تحسوا هي ديمودي وقديم برشا.
3: يعني ما عنديش مشكله اكزامبل اكبر منه ولا اكبر منها، اذا هما الحب هو ما يقفش على السن، فما دي كونديسيون وفق عليها. الا اكزامبل بنتي في واحد بابيا متبرات خدمته تحفونه بيه كله، انا زوجي فوتني ب14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكله.
2: لا لا، حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا، لكن فما نظريه في المجتمع، والله هكا خذا مراه اكبر منه ولا هي خذات راجل اكبر منها، جامع يحبوا بعضهم، لكن الراحه النفسيه هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يطيح. يك يبدو فرد مخ يتفاهموا بعضهم يعيش، ما يهمهمش كلام الناس، خذيتني وناخذك وحبينا بعضنا، فارق السن ذاك ما عادش تنظر، فما روح نفسانيه من داخل.
1: فارق السن في الزواج موضوعنا في فرام هالاربعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. محطات رصد الزلازل التابعة لمصالح الرصد الجوي تسجل رجة أرضية اليوم الأربعاء على الساعة 8:06 صباحا في جنوب القطار من ولاية قفصة، بلغت قوتها 3.1 على سلم ريختر. الإعلان خلال اليوم إعلامي في العاصمة عن تفاصيل الحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحراق في إطار استعدادات الدولة لتأمين موسم حصاد الحبوب وتقليص الخسائر التي تتكرر سنويا بسبب ضياع كميات هامة من الصابة وارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق. وتندرج هذه الحملة ضمن مقاربة متكاملة تمتد من 19 من جوان إلى 15 من جويلية 26 و2000، وتهدف إلى تحسين مردودية موسم الحصاد والرفع من جودة المحصول. وفي هذا السياق، وزير الفلاحة عزيم بالشيخ يكشف أن الدراسات الميدانية بيّنت أن سوء تعديل آلات الحصاد يعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ضياع الحبوب بعد التجميع، مشيرا إلى أن نسبة الضياع قد تتجاوز 15%، وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا ومنظما للحد من هذه الخسائر.
2: بيّنت الدراسات الميدانية أن سوء تعديل آلات الحصاد يعد من أبرز الأسباب ضياع الحبوب بعد التجميع، حيث يمكن أن تتجاوز نسبة الضياع 15%، مما يستوجب التدخل العاجل والمنظم لمعالجتها. في هذا الإطار تندرج هذه الحملة الوطنية ضمن مقاربة شاملة ومتكاملة تهدف إلى أولاً تحسين مردودية الحصاد والرفع من جودة المنتوج، الحد من ضياع الحبوب عند عمليات الحصاد، تقليص مخاطر اندلاع الحرائق في مزارع الحبوب، وتعزيز كفاءة سائقي آلات الحصاد والفنيين من خلال التكوين والتقطيع. كما تهدف هذه الحملة إلى تعديل وصيانة عدد هام من آلات الحصاد قبل وخلال الموسم.
1: شركة فيستيون الأمريكية المختصة في صناعة مكونات السيارات تعلن عزمها توسيع استثماراتها في تونس خلال الفترة القادمة مع إحداث مواطن شغل جديدة. وجاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع الثلاثاء في العاصمة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة بالنيابة صلاح الزواري بوفد عن الشركة الأمريكية يتقدمه نائب الرئيس التنفيذي للمجمع جواو باولو ريبيرو. بالشأن الدولي، موقع اكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين قولهم أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل لاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. والموقع الأمريكي يضيف في تقرير أن الولايات المتحدة تتوقع ردودا إيرانية بشأن عدة نقاط رئيسية في غضون 48 ساعة. تركيا تزيح الستار الثلاثاء عن أول صاروخ باليستي محلي عبر القارات أطلقت عليه اسم يلدرين خان بمدى يصل إلى نحو 6000 كيلومتر، وذلك خلال فعاليات معرض ساها 26 و2000 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء المنعقد في مدينة اسطنبول. أكثر تفاصيل عن هذا السلاح في تقرير الزميل سيف الدين المهري.
3: شهدت تركيا في العقد الأخير تطورا جذريا في مجال صناعة الدفاع، محققة استقلالية عسكرية واسعة عبر البر والبحر والجو. وبصفتها صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي الناتو، باتت أنقرة أحد المصدرين الرئيسيين للأسلحة في السوق العالمية، حيث قفزت صادراتها من 1.9 مليار دولار قبل 10 أعوام إلى 7.1 مليارات دولار في العام 2024. وعلى هامش فعاليات معرض سها 2026 الدولي لصناعة الدفاعية والطيران والفضاء المنعقد في مدينة اسطنبول، كشفت تركيا عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يحمل اسم يلدرم خان، وهو صاروخ يصنف ضمن الأسلحة فرط الصوتية، وتتراوح سرعته بين 9 و25 ماك، ما يمنحه قدرة فائقة على المناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتطورة. ويعمل هذا الصاروخ بوقود سائل من نوع رباعي أكسيد النيتروجين، ويدفع بواسطة 4 محركات صاروخية مع قدرة استيعابية لحمولة متفجرة تصل إلى 3000 كيلوغرام. ولا يعد ظهور يلدرم خان مجرد إنجاز تقني، بل يحمل أيضا دلالات سياسية رفيعة المستوى، ويبدو أن هذا النظام صمم لتعزيز قدرة الردع الاستراتيجية في ظل تراجع ضمانات الأمن العالمية، في وقت يتوقع أن تراقب قوى إقليمية هذا التطور عن كثب نظرا لما يحمله من تداعيات استراتيجية بعيدة المدى.
1: نهاية هذه الجولة والمشهورة تواصل في أصباح الناس، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس أصباح الناس، أصباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: ثلاث دقائق على موزيك اف ام لحديش و16 دقيقة كالعادة في ساعتنا الثالثة في صباح ناس تو سويت استو سونتي. استو سونتي لعبت علي الدوخة، لطف عليكم الناس الكل. جتني كل الترهويجة، حس الدنيا دور بيا ساعة ساعة كي نقعد قاعد ونقوم هكا نقول أنا بغسكمو نحس الدنيا دارت ساعة ساعة ما غير ما نعمل حتى موفمون ولا تحت ولا حاجة. ما كنت ريقت قمت، أي بالحق رفيق تصير إذا كنت ريقت قمت اترهوجت. دوك بين الترهويجة وبين الدوخة شنو الحكاية؟ وش معنين خاطر احنا كل حاجة نسميوها دوخة، أي حاجة نسميوها دوخة. لا لا لا، الدوخة راهو تتقال كان على الحكاية هذه. هل الدوخة مرض؟ هل تخبي مرض بينها وبين الترهويجة؟ تجي للأعمار الكل ولا كان للكبار؟ تجي أكثر نساء ولا رجال؟ فماشي أمراض اللي تخلي الدوخة تظهر عند ناس أكثر من ناس، فماشي ناس تظهر عندهم الدوخة أكثر من غيرهم. هذا الحكاية الكل باش نحكيه معها هي كمختصة في أمراض الدوخة والتوازن. أنت عندنا دكتورة لازم كل جمعة تكون معنا، وهذا أخصائية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة دكتور نادية مزي شبشوب. دكتور صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان، ميرسي جيهان وميرسي لكيب الكل على استضافة.
0: ربي فضلك. انت لي مش مسموح لك لو تقول عندي دوخة ولا لعبت عليها الدوخة والله حتى بعد دي كونسلتاسيون. ليه لسبك ديما في فورما؟
1: انا عملت دوخة وديبلوم تاع الدوخة خاطرني عانيت من الدوخة.
0: اللطف عليك،
1: نحس بالمرضى نحس بالمرضى.
0: لطف عليكم ان شاء الله كلنا لباس. دكتوره كيجيوك بين دوخه وترهويجه، لخاطر احنا كل حاجه عندنا التونسي دوخه نسميوها في ساعه نستسهلوها كلمه دوخه، لو كيذولي الدوخه لازم تكون فما الاعراض هذه بالذات تكون عشتها.
1: هو الدوخه والترهويجه براتيكمون راهو سي نفس الجهاز نتاع التوازن. عطينا اللي مش دوخه اللي نحكيوا عليها هي تاع فقدان الوعي مثلا، مستحيل تكون هذيك جايه من الاذن ولا من الجهاز نتاع التوازن. لكن الدوخه اللي هي الدوران، انك المريض يكون قاعد ويحس الدنيا اللي داير به يتحرك يدور يمشي ويجي يطلع ويعبد بامبورت، والا يحس روحه وهو الدنيا اللي دايره به استبرك حما هو يحس روحه ويتحرك. والترهويجه كيف كيف عارض واحد اخر كيف كيف ينجم يكون تابع الاذن. شو معنى المريض يقول لك يحس راسه رزين ولا راسه خفيف ولا يحس راسه باش يطيح لي تروبل دو ليكيليبر، مشاكل التوازن. يحس المريض يحس روحه كي يبدا يمشي يميل لليمين يميل لليسار، يقول لك ساعه ساعه برشا مرات يطيح يفقد توازنه. هذا الكل وراه يصب في بعضه تابع. اللي ماهوش تابع هو فقدان الوعي، هو معناها لي ماليز الاخرين، معناها كسوسوا من القلب ولا من السكر وكل. اللي دورنا احنا كمختصين في مشاكل الدوخه في التوازن ان نعرفوهم شنو اللي تابع وشنو اللي ماهوش تابع.
0: الدوخه والترهويجه تمس اكثر نساء من رجال ولا العكس؟ تمس صغار تمس كبار؟
1: في كل عمر تنجم تصير، كيما حتى لي زونفون. وبيان سور الكبار اللي سون متعرضين اكثر للحكايه هذه، مش على خاطر
0: العمر،
1: عمرهم على قد ما هو خاطر في العاده كيفاش الحكايه. هو ربي عطانا طاقه قدره في المخ نتاعنا وفي بدننا انه يعوض اي حاجه نقص كيك ولا مشكل كي يبدا صغير، البدن ينجم يغطي عليه يعوضه بحاجه اخرى. معناها المعلومه ما تمشيش في الثنيه هذه، تمشي في تعمل دوره وتعاود ترجع. الكاباسيتي هذه عند العبد الكبير في العمر تنقص، كيما ينقصوا لي ريفلكس الكل، كيما يضعف النظر، كيما يضعف السمع، كيف ما لي ميسكل كلهم يضعفوا. واحنا المخ هو يحكم في هذا الكل على طريق شنو؟ على طريق اسونسيال مالوزن الدخلانية، على طريق العينين، وعلى طريق معلومات متاع يخذهم من الميوسكل متاع البدن الكل اللي يعطينا كونستامون دي انفورماسيون. البدن واقف قاعد يدور ومتبس. دونك وقتاش يصير الدوخ؟ كي يصير خلل في المعلومات اللي يوصلوا في المخ. معناها المعلومة اللي تجي من الاذن ومن العين وتجي من الميوسكل تجي ديفيرونت، وإلا ما تجي ماهيش في نفس الوقت. هذا اللي يعطي مشاكل نتاع الدوخ. شو على العباد الكبار في العمر شنو يصير؟ يصير ديجا فما لا بريز بي فيستيبولي، معناها نقولوا معناها ضعف الجهاز التوازن مربوط بالعمر باش نبسطوا. لكن كل شيء يضعف، العينين تضعف، لي ميسكل تضعف، لي بروبليم داغتروز، معناها
0: الكولون. ما فهمناهم في الكبار، اما في الصغار
1: برشا حاجات الدوخه راهي متعدى اسبابها. نمشيو للي بلو فريكونت،
0: نقص النظر مثلا
1: يأثر. هو لازم نعرفه توا دون لابخ، معناها اللي نشوف فيه في العنادة متاعي. وبصفة عامة ما فهميش واحد عنده سبب بركة متاع الدوخة. مكثر العبيد اللي يجي المريض اللي يجي احتمال هو في البوبولاسيون العامة هذاك هو سيبلو معناها برشا ديفاكتور يوصلوا المريض مش يحس للدوخة معناها لازم نبدأ إل ديباس لا كاباسيتي متاع انه يعوض مش المريض يحس بالدوخة. هذاك نحكيو على حوايج في الكرونيك معناها معناها تنجم تكون مشكله في الوزن ومشكله في العين، تنجم تكون مشكله في الوزن وبروبليم دو ستريس، تنجم تكون شقيقه ومشكله في الوزن.
0: اي
1: معناها قليل مش واحد تلقى عنده حاجه بركه تعطي سبب. ولازم نفرقوا بين الدوخه الايجو اللي تجي فرد ضربه وقويه وتدوم سوايع فواغ ايامات، كما الدوخه المزمنه اللي هي ديكري دي بار كريز معناها كل مره يقول لك مستانس عندي سنين وانا 15 سنه 20 سنه وانا عايش بها، تجيني ترهويجه كي ندور كي نطبس كي نعمل هكا كي ننقص. هذوما كان بيان سور على قد ما نقدموا في العمر وعلى قد ما احنا نتعايشوا معاهم على قد ما لي كريز يوليو كل مرة تكون دقيقتين تولي ثلاثة دقائق، تكون صغيرة تولي كبيرة، حتى اللي توصل معناها كريز كبيرة ما ينجمش يقوم من الفرش. هذه هي الكل اون جينيرال كي نتعمقوا رانا مش نلقاو مش حاجة بركة، مش نلقاو برشا أسباب. معناها كي جوستومون كان أنا يجيني المريض على وذنه وأنا نداوي له وذنه هكا هو من غير ما نوجهه للمشكل الآخر راهو مش باش يتحسن.
0: باهي هوني باش نسألك بربي سامحني، نذكر معنا مختصة في أمراض الدوخة والتوازن دكتور نادية مزي شبشوب. دوخة من دوخة تفرق؟ معناها دوخة الأذن والإكليبر هل هي نفسها دوخة نقص انظر؟ هل هي نق
1: لا هي مش نفسها، لكن احنا كمختصين معناها في المشاكل الدوخة والتوازن مهمتنا ان نشخصوا السبب متاع الدوخة ايا كان. وهذا كيفاش 80% من الحالات مش نشخصوها بالانتيروغاتوار كي تحكي مع المريض راهو مهم ياسر. معناها انا في العياده نتاعي مش نفس الوقت اللي نخلصوا للكونسلتاسيون او غير العاديه كيما كي يدخل المريض لازم
0: يعاني الدوخه
1: هذاك راهو مينيموم من 20 لوسكا 30 مينوت معناها 30 دقيقه. قداش نجم نقعد 15 20 دقيقه وانا نمرج في المريض من الاسئله اللي تقلق، هو يحكي يحب يحكي لي على مشكلته اللي جاي عليها واللي هي عندك بتلقاي نسال في حاجه جيت عندهم 15 سنة 20 سنة من شنو تخدم من تعمل سبار وموش معناها علاش خاطر فما دي بروفيسيون اللي مهن تعرض للمريض أكثر إنه يعمل مشاكل متاع الدوخة مثلا كيما اللي يخدم ديما من الخياطة للي يخدم في لابوغاتوار معناها
0: ديما متبس
1: ديما هكا متبس للدونتيست اللي يخدموا في الدهينة ولا الدراس ديما هكا مع كل هذوما يعرضوك معناها
0: أكثر للدوخة
1: باش تحسهم. زادا كي نسأل المريض على المهنة متاعه مثلا مش نذكى باش نعليش خاطر فما حاجات يخلي دي بروفيسيون اللي أنا باش نكون بلو ريغوروز وبلو رابيد معناها لازمني نكون افيكاس 100% في ساعة المريض هذاك كيما لي شوفور كيما اللي يخدموا في الشوانت كو سوا يمشي راهو من العمل اليومي من البني للمقاول للاركيتكت للانجينيور اللي يطلعوا اون التيتود هذوما الكلهم سي امبورطون باش نسال المريض تلقاه نقول له تتقلق في الكهرباء انت عندك مال دو ترونسبور تنجم تقرا كتاب في الكهرباء تنجم تقرا تليفون في الكهرباء لاسانسور يقلقك كي تخرج في البلايص الملانيين يقلقوك علاش على خاطر
0: هذا كلنا باش نجيوك دكتور انا كنا كونسلتاسيون باش نعملوها عندك
1: على خاطر فينالمون راهو ماهيش انت تنجم تلقى يجيك 20 مريض 20 مريض عندهم نفس العرض وعندهم نفس المرض حتى في التحاليل نتاع الدوخه وكل شيء تلقى عليهم شت اما دواهم يفرق مش ما نداويهمش الكل كيف كيف اللي نداويه بالدواء اللي نداويه بالريدوكاسيون اللي نعملو عيني على خاطر معناها انت باش تحسن لو باسيون جلوبالمون تحطو في الكادر نتاعو في حياته في عيشته مش كيما باش تداوي العبد العادي كيما باش تداوي لا بيرسون العبد اللي هو ستريسي مش كيما اللي عنده معاها ميغرين كيما اللي انا نسال المرضى ساعات نقول لهم حلو تليفونكم شوفوا لي قداش عندكم طون ديكران بار جور
0: ينجم الكرون يعمل لك الدوخه.
1: شفت الدوخه اللي نحكيوا عليها احنا نتاع الكهرباء ونتاع لي ترونسبور وكل
0: اذا كمان ترونسبور
1: انا كيفالون نتاعها نحكيوا عليه العوامل الاخرانيه اسمه سيبر سينيتوس اللي هو كلي يشد ويعدي بالسوايع في السكرولينغ في الكرون نتاعو سي ليكيفالون دان مال دو ترونسبور. سي كوا لو مال دو ترونسبور؟ هو يصير لخبطه المخ في التحليل نتاع المعلومه. كي نبداو احنا في الكهرباء العين نتاعنا مش تشوف ان موفمون باش اللي داير بينا قاعد يتحرك باغ كونتر الوزن مش تعطيك مع تقول كلير هو بدنك مش قاعد يتحرك
0: اي
1: Oui, c'est physiologique. Alors.
0: D'accord.
1: Mais c'est aussi, c'est معناها physiologique.
0: Donc,
1: mais
0: deux informations,
1: ما يتقبلوش. الجهاز متاع التوازن متاعك مش تري بيرفورمون. ما ينجمش يقول لي راه لازم المفروض يقول راه سي فري انت قاعده تشوف الحركه وذنك ماش تحس في الحركه، مي خاطرك في كهرباء، الكهرباء تتحرك، لونفيرونمون متاعك اللي يتحرك. مي اون ميم طون كي انت تحسه ماهوش باثولوجيك. مي كي تتطور الحكايه هذايا. نحسوها في التليفون، نبداو احنا قاعدين. ونشوفوا في الواحد في التليفون ليماج كي يبدا يعدي على بعض ويعدي
0: في السويه
1: وكل هذا سون بارلي، هذا التليفون يدخل يعرضنا لحاجه اخرى ابار لا سيبرسينيتوز اللي هو تلقى عنده ويتقلق بالكهرباء، هذاك سيستماتيك واش تقلق في التليفون. اما هذا شنو البوزيسيون اللي ديما هكا مش تعطي مشكله في لي ريسبتور، علاش يقول لك عندي دوخه من رقبتي؟ الرقبه ما تعطيش دوخه، تجم تعطي مشاكل نتاع توازن بار لو بي نتاع هذوكم لي بروبريو ريسبتور اللي يقول لك بدنك راهو معناها فما معناها البوزيشن الفلانيه البوزيشن الفلانيه. ديجا هي الامبورطونس نتاعها في جهاز التوازن بعد الاذن وبعد العين، باش نوصل ناخذ المعلومه من عندها سي مشكله في الاذن ومشكله في العين
0: باش
1: نتعداو لهذيك.
0: فوالا
1: دونك بنتي كيما تطبس دونك فينالمون ينجم المخ الى انتربريت معناها اتور اللي بدنك عامل هكا معمول الميل كل القدام سي با الرقبه كلها الميل القدام كيما تنجم زادك التطبيسه
0: هذيك
1: تعمل لك اون كونتراكتور الموسكل معناها يتعمل له ينجم مش مشيرتين كيف كيف، هذه الكل معناها تعطيك اسيمتري في الخلل في التوازن نتاع تحليل المعلومه في المخ.
0: فوالا ومنها تجيك
1: ماهيش كان مشكله با فورسيمون مشكله في الاذن، لازم نلقاو لا فاي. دونك لازم 80% من الحالات كي تحكي مع المريض باش تعرف انت عنده مشكله في اذنه، عنده مشكله في المخ والاعصاب، عنده مشكله في سيقه تغسل وتراهيك، ومن وقتاش تكوع بسيقك، من وقتاش عندك اكل كان بيكي، من
0: وقتاش المخ والاعصاب. وقلت لي قبيله ستريس، ستريس وتنرفيز يجيب الدوخه،
1: ما يجيبش الدوخه، ما يردك بلو سونسيبل معناها
0: بلو سونسيبل. فوالا حاجه تربط حاجه دكتور،
1: ترقد بالكدي ستريسي بالكدي في خدمتك ساعات لي مرجول من الاسئله وهو بيحب على الاخر يحكي لك على المشكله اللي حاسها البارح
0: خاطر يحب يلقى له الحل.
1: هو سكي بيان الحاله لازم نعرفوها توا اون 2026 صعيب ياسر مش بنجموش نفسرو مشكل نتاع دوخه، لازم نعرفوا براتيكمون نسبه 95% نعرفوا سبب نتاع دوخه دي مو حتى كان نعرفش السبب الاسباب اكزاكت. راه عندك هذيه ما تخدمش بالكدا، راه عندك هذيه فيها التهاب، راه هذيه فيها انفيكسيون، راه هذيه معوجه، راه هذيه هكا.
0: مش ما نقولش تبره، نقول تتحسن بنسبه كبيره.
1: هي هو جوستومون الدويه نتاع الدوخه راهو لازم نلقاو السبب باش نداويو السبب. فوق 90% راهم يتحسنوا، واللي ما يتحسنش رابيدمون طول المده راهو يتحسن. علاش يجيني 20 مريض ثم 19 باش يتحسنوا؟ هذا هذه ادويك تعمل هكا هذه هكا وده 100%.
0: اي
1: فما واحد على 20 ما يتحسنش، لازم يوسع باله معنا حتى نلقاو، خاطر اللي يمشي معايا ومعاك ومع 10 من الناس
0: يمشي
1: مع العباد الكل. فما ديما حلول، اما زاد احنا في الحلول نمشيو نطلعوا بالدرجه في الدرجه، ما نجمش انا معناها حاجه قد هكا لان جولا جوج معناها خفيفه طول نداويها برشا ادويات. وديما نمشي زاد معناها كيف نتعامل مع المرضى، ماذا بيا ما خليش المريض ديبوندون من الدويات. نحاول كيفاش حتى دي كونساي دو في ليجين كوتيديان، كيفاش تعمل هكا، كيفاش ترقد، كيفاش تاكل، كيف فما ريدوكاسيون باش نعملو، ندخلو سبور، سبور مهم ياسر، راهو لي سبورتيف معناها ولي تلقاهم عندهم سبور في حياتهم. كي يجي يتلقى عندهم مشاكل نتاع دوخه كي عندهم سنين ومش فايقين بهم تلمو يكون سبورتيف متقوين بالسبور ولا بلي موسكل.
0: داكور. وقلت لك قبيله انا وياك دكتور نحكيو هكا في الاوف، قلت لي فما دي زونترينمون اللي تنجم تحسن لك انت ومعناها اتيت حتى بريفنتيف على الدوخه.
1: الدوخه سي فوسا امبورطون، هي الدوخه سي تام سمبتوم عارف الكاش ان بروبليم في مكثر الحالات لو بروبليم ماهوش خطير، لكنه مهم ياسر معناها المريض مقلق، يقلق المريض ياسر في الحياه اليوميه نتاعو، كوسو سوا في الحاجات اللي الكريز الحادين كي يجيو الكبار ياسر، والا حتى كي ديما تتعاود تلقى مريض مع عندي ديريكتومون مش يقول لك الحاجه هذيك ما عادش نعملها تعمل لي الدوخه الحاجه. رافو مرضى يوصلوا بشويه بشويه بشويه بشويه اللي ما عادش يخرجوا من الدار. لازم تعرف فما عباد يقول لك يتقلق كي يمشي للمارشي ولا دون ان سوبر مارشي، هذايا مش الاذن من الجهاز نتاع التوازن كله داخل في هذا. اون بو تريتي سا باغ اون حصص نتاع ريدوكاسيون فيستيبولير، علاج طبيعي نتاع الاذن الداخلاني، يرجع يخرج ويرجع يعمل. فما عباد يرجعوا يسافروا، يرجعوا يهزوا كهربتهم يسوقوا، يرجعوا ياخذوا لوتوغوت، فما حاجه اسمها لو مال دوتوغوت.
0: هما
1: اون جينيرال
0: لوتوغوت تجيهم بالدوخه. انا نعرف دوخه في طياره في كروزيير اكثر حاجه.
1: سي ديفيرونت، شلون مش كنت نتقلق في الاسانسور. سي لوغي انترن اوسي.
0: داكور.
1: اون جينيرال هذه ما يجيكش يقول لك الو راني مع سليمه مدام راني نتقلق في الاسانسور ولا اما انت كي باش تلقى
0: الكيستيون دايغ نتاعك
1: باش تلقاه عنده مشكله اخرى مع الدوخه كي باش تحسن له معناها لازم تداوي كل شيء.
0: وي كنا باش نجيوك دكتور باش ناخذ نمبروك دونك سيرمون باش نجيوك فوالا. ميرسي بوكو نورتني دكتور. ربي يخليك دكتور ناديا مزي شبشوب اخصائيه امراض انف اذن وحنجره وخاصه اليوم استدعيناها كمختصه في امراض الدوخه والتوازن. نتصور استولوس اليوم ياسر انتريسونت وتري براتيك دونك نجمو تعاودوا تسمعوها وتلقاوها موجوده على باجنا سمح الناس على الفيسبوك. استوس سانتي سمح الناس
2: فرعون مع ليتر حالي. فارق السن في الزواج وقتاش نحكيو على فارق سن يعتبر كبير نسبيا؟ وهل ارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح؟ وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت ان كان في العقليه في لي سونتر دانتيغي الشغف نظرتهم للحياه تربيه الصغار الى اخره؟ كيفاش تكون عموما نظره المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فارق سن بين الزوجين وعلاش يربطوا في الاغلب بزواج مصلحه او حسابات؟ وكيفاش الزوجين يعيشوا التجربة هذه وينجموا يتجاوزوا الأحكام المسبقة؟ وهل المجتمع يشوف العلاقة بطريقة مختلفة حسب من الأكبر في السن المرأة ولا الرجل؟ وإلى العقليات تغيرت اليوم في الإطار هذا؟
3: أنا الرأي ما فهمش حب الحب والله بين زوج قراب لبعضهم في العمر يفهموا بعضهم تلقاهم ميم نيفو انتيليكتويل تلقاهم نفسك تقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم كل شيء مع بعضهم فهمت؟ مش تقول لي مثال فما ديكالاج داش بيناتهم تاع 10 و 15 ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم ما يفهموش بعضهم فهمت؟ لا في الحياة الزوجية الحميمية لا في الحياة الزوجية العامة لا في حد شيء باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديدة واحد في جينيراسيون قديمة هي باش تعمل حاجة كل شيء يشوفه عيب هو باش يعمل حاجة باش تحسه هي ديمودي وقديم برشا.
4: أنا ما عنديش مشكلة إكزامبل أكبر منه ولا أكبر منها إذا هما الحب هو ما يقفش على السن أنفا فما دي كونديسيون وفق عليهم. إذا إكزامبل بنتي في خواها بابيا مدبرة خدمته تحفونة بيلة كلها أنا زوجي يفوتني ب 14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكلة.
3: لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا لكن فما نظرية في المجتمع والله ياك خذا مرا أكبر منه ولا هي خذات راجل أكبر منها جامع يحبوا بعضهم لكن الراحة النفسية هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يتيح يك يبدو فرد مخ يتفهموا بعضهم يعيش ما يهمش كلام الناس خليتني وناخذك وحبينا بعضنا فارق السن ذاك ما عادش تنظر ثم روح نفسانية من جهة.
2: فارق السن في الزواج موضوعنا في فرام هالأربعة.
5: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام الأولى في تونس.

0: نهاركم زين كل مستمعين مزيكا فام لحداش وسبعة وثلاثين دقيقة. قاعد نخمم باش نقول باش نبدأ باش نحكي في الموضوع ذي. ما نلقاش لما نقول لأنه بلادنا مزيانة، بلادنا بلاد خير، بلادنا مضيفة، بلادنا مالوغوزمون ما نعرفوهاش برشا. وهذه أوكازيون اللي يسمع فيه يقول لي جيناني مذبية راني نمشي ونسافر ونمشي ونحرك على خطر كل ولاية ونمشي ولا كل جهة راي تتحرك بها الدورة الاقتصادية الكل، تربح وتربح. تقول لي أي مذبية ربح، ما نحب زده حتى أنا نربح لأنه حبينا ولا كرهنا. تقول لي جين خاصة مثلا في الصيف مع السلعات متاع صغار الأسعار تكون مرتفعة، على ذي ديما نشجعوا على الأرلي بوكينج. اليوم كي نسمعوا راهو السياح كي يجيونا وكي نبداو نقارنوا ونقولوا راهم جاوا بالأسوام هذا، لقوا أنا التونسي راهم ذوكم ناس قاعدة تاخذ من جانفي، راهم قاعدين مبرمجين أمورهم وقاصين أمورهم بكري. دوك اليوم زاد كيف كيف فرصة ليك مستمعنا الكريم اللي تسمع فينا تنجم تدلل في النزول متاعنا وتربح نقول أنا بين 30-40% على السعر الموجود. كيفاش بالأرلي بوكينج وبالصالون ذي اللي بش نحكي عليه إن شاء الله مش بتكون الدورة الأولى متاعو كهو، مش بيكون كان محلي نطبحه إن شاء الله ضيفي اليوم يكون معنا عم جاي ونحكيه وحتى على الصالون متاعنا ويستضيف أجانب. نحكي على الدورة الأولى لصالون السوق السفر التونسي، معنا رئيس اللجنة السياحية الداخلية بجامعة تونسية لوكالة الأسفار وهو زاد رئيس لجنة تنظيم الدورة الأولى كما قلت لكم سوق سفر التونسي. سي لطفي إبراهيمي نورتني. سي لطفي مرحبا بيك.
1: بارك الله فيك ونشكرك على الاستضافه. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي مزيكا فام.
0: نورتنا سي لطفي. عجبني السلوغان بتاعكم اللي عاملينه في الدوره الاولى، تونس ليك وترحب بيك. بلادنا عزيزه وبزيانه وكما قلت انا الاسعار ساعات هي اللي تهربنا من بعض الاماكن، لكن خلنا نحكي الدوره نتاعكم الاولى اليوم قديش مهمه باش تلمونا في نفس المكان. اليوم اصحاب نزل، اليوم ديزاجونس، واليوم تخليني مني ليهم النيغوسي في الاسعار الكل. فكره التنظيم للصالون قبل،
1: شكرا على الاستضافه مره اخرى. هو الحقيقه الفكره كانت ثمره معناتها اشهر من التفكير بين الجامعات المهنيه، جامعه تونسية للنزل، جامعة تونسية وكالة الأسفار والسياحة، جامعة المشتركة للسياحة، وجامعة تونسية للمتاعب. كانت بدعم الحقيقة من وزارة السياحة قناة أذن ساغية وبشراكة معناها وثيقة مع الديوان الوطني التونسي للسياحة. معناتها وقت تلتقي الأهداف قلت ربي حتى
0: وتلقى الفولونتي وتلقى المسؤولين اللي يحلوا لك الصنية. قولينا
1: الحقيقة وين مشينا لقينا الناس تشجع فينا، لقينا الناس معناتها تعاون فينا. تعرف انت اصعب الامور مبادئها وهو كذلك. اذا هي الحقيقة راي في اطار رؤية وطنية واضحة وطموحة ان شاء الله باش نحبوا نرسيوا لتونس كوجهة جذابة، كوجهة تستحق يكون عندها معناتها موعد سياحي موسمي يكون فيها كيما المعارض كيما الوجهات السياحية الأخرى. لأنه كيما تفضلت سيادتك أنت تحكيت على تونس، مسالش خلنا عجبتني الدخلة. يا تونس راهي وجهة مميزة. علاش وجهة مميزة؟ الحقيقة بلادنا راهي ممتازة برشا لأنه في مسافات قريبة نلقاو البحر،
0: نلقاو الجبال، نلقاو الخضار،
1: نلقاو الصحراء. يعني نقص أنه نثمنوها ونعطوها القيمة اللي تستحقها. قلت ربي معناتها تشع، معناتها تونس هي رائده في مجال السياحه، لكن مازال عندنا ما نخدمه لمزيد اشعاع الوجه التونسي.
0: اليوم كيما نستقطبوا زاد كيف كيف الاجانب ونخدموا عليه ونعملوا دي استراتيجي وكيف كيف قاعده نتبع مع وزاره السياحه مشكورين والديوان الوطني يخدموا في خدمه كبيره لجلب الاجانب واسواق جديده لتونس. زاد كيف كيف السياحه الداخليه مهمه
1: وهو كذلك. على ذلك احنا فكره المشروع حبينا نعطي نبنيها لبينا لبنا على 3 سنوات. اول دوره حبينا نركزوا على السياحه الداخليه وسياحه الجوار، وهذا ما ندل على شيء يدل ان احنا كمهنيين نراهنوا على السائح التونسي وسياحه الجوار ونعتبروها ركيزه اساسيه في السياحه.
0: سياحه الجوار يعني احنا هنا
1: شقائنا من الجزائر وليبيا، يعني في سويعات يلقاو روحهم في تونس نفس الاكله نفس اللغه نفس يعني في بلادهم يعتبروا روحهم. احنا ذا عندنا باش نشتغلوا عليه. في المرحله الثانيه باش نفتح التظاهر هذه شويه على محيطنا العربي والاقليمي باش نلتقيوا مع تظاهره تونس عاصمه للسياحه العربي. وعنا هذه فيها زاد كيف كيف السنة المقبلة إن شاء الله ونخدم عليها. السنة الثالثة بشي يكبر معرض، هذا بشي يولي معرض سنوي دولي بمواصفة دولية كيما غيران معناتها الأسواق السفر في دول أخرى. وذي كيف كيف نحبه احنا اليوم السائح يولي يحبوا سياحة التجربة سياحة التميز، نحبه احنا نعمل معرض دولي ونستدعاه متعاهدي الرحلات والفاعلين في قطاع السياحة باش يعيشوا التجربة ويشوفوا تونس. هو حضورنا في المعارض مهم أكيد. لكن أنه نجيبوا الفاعل السياحي ويشوف التجربة ويعيش ويشوف تونس، هذاك من يكونوا سفراءنا وهذاك باش يولي يشعل وجه التونسي. هذاك هو التصور معناتها بقيقة بصفة عامة.
0: كدورة أولى باش يكونوا هوني مختصين في مجال السياحة، شو باش يقدموا؟ يقول قاي المستمع اللي يسمع فينا اليوم السيبل بتاعكم اليوم المواطن التونسي اللي باش يكون حاضر أيامات 7-8-9،
1: هو اليوم الأول سيكون مهني، هو المعرض سيروح بين جانب مهني وجانب للعموم. اليوم الأول سيكون المهني، مشكور الديوان التونسي للسياحة معناتها تفاعل معنا، وش نستدعاو نظرائنا من رؤساء الغرف المهنية، من أصحاب كرة أصفار، من أصحاب نزل، من مهتمين ومن المستثمرين في المجال السياحي، في لتباحث مزيد الشراكة في المجال السياحي. في اليوم الأول قلنا اليوم المهني أرفعنا شعار سياحة الجوار، شراكة تعاون واستثمار. يعني احنا مؤمنين كنشوفوا عدد زوارنا اشقائنا من الجزائر وليبيا عدد محترم، معناتها المفروض فوق حتى 3 ملايين زائر. لكن العدد اللي يدخلوا للقطاع السياحي مازال عنا ما نخدموا عليه. احنا وقت نوفروا لهم يعني في الطريق، انا خاطر السياحه ليس فندقه فقط.
0: السيركوي من بالداخل نقول انا كل شيء كل
1: هنا يلزمنا احنا كمهنيين وشاعرين بالشيء هذا يلزم نوفروا لهم دي برودوي، ونوفروا لهم استراحات سياحيه، نوفروا لهم مطاعم سياحيه، نوفروا لهم دي ميزون دوت. اليوم تو الناس تقبل اكثر شيء والتوندونس ولا تمشي، خاصه اشقائنا من ليبيا يحبوا برشا لي ميزون دوت. احنا ذي باش نشتغلوا
0: حاربين على اسعار نزلت ونحكيوا عليهم عليه
1: نجيوها ان شاء الله. اذا احنا ثم حتى للترويج المشترك في الاسواق البعيده يمكن نروجوا الوجهه هذه، وجهه مشتركه بين الجزائر وتونس وليبيا، يمكن نروجوا السائح من الاسواق البعيده كيما روسيا وكيما الصين، نجموا نروجوا لوجهه مشتركه وكذلك في الاستثمار. هناك فرص الاستثمار سواء في تونس ولا حتى في شقائنا في الجزائر وليبيا، نشوفوا امكانيه الاستثمار، امكانيه تبادل التكوين. تونس عندها تجربه كبيره في الاستقبال وفي التكوين وفي السياحه، نشوفوا كيفاش امكانيه الشراكه في التكوين كذلك. هذا في يخص الجانب المهني.
0: السيد المواطن اللي توا يسمع فينا
1: اليومين الثاني
0: قالوا لي جايين كيفاش باش نربحوا 40%؟ ترى
1: هو من اهم اهداف المعرض في انه باش يكون مفتوح للعموم يوم الثاني والثالث، هو تشجيع التونسي على ثقافه الحجز المبكر. لانه اهم حاجه احنا الحريف، على سبيل الدعاب يجيني حريف لوكاله الاسفار، انا كوكيل اسفار يجيني قبل باسبوع يقول لي مش نحب نحجز، يقول له خممت في قاعه الافراح وخممت في جميع المستلزمات الا غرفه النزل خممت فيها قبل باسبوع. احنا نقولوا ديما وقت اللي تحجز مبكرا تلقى السعر المناسب، تلقى النزل اللي تحب عليه، تلقى الخدمه اللي تحبها، وتلقى الاستعداد من المهني ان يحضرك الغرفه نتاعك ويعطيك السعر اللي حسب معناتها الميزانيه
0: نتاعك. هو اهم حاجه عنده اللي لازمني نلقاها قبل هذوما الكل، الغرفه وكل شيء
1: والسعر.
0: إيه لكن سي لطفي اعطيني بالترتيب.
1: هو سيد
0: الايرلي بوكينج معناها نربح السعر.
1: هو سيدتي الخيخه خلينا نقولوها، هو الكليشيه نتاع انا مفاضله سائح تونسي، هذا راهو بعيد كل البعد ان نفاضلوا بين سائح وسائح. السائح الاجنبي مهم ولكن السائح التونسي مهم واهم.
0: تيمو خاطر احنا هوني نعملوا المقاربه بين الرويت نتاعهم، جمعه يقول لكوني على قديش يعديها، واحنا نشوف ليلتنا على قديه.
1: هو الاختلاف في طريقه الحجز وتوقيت الحجز، هي مش معناتها يعني قلت لك بعيد كل بعد انا مفاضله بين حريف وحريف. ما حضور اكثر من 80 عارض من اهم فاعلين في القطاع السياحي من نزل وقت وكاله اسفار ودور ضيافه، ما نجم ياكد كانوا احنا الرهن على السياحه الداخليه وسياحه الجوار.
0: الايرلي بوكينغ قداش؟ الايرلي بوكينغ معناها خلينا نفسر، معناها انك تعمل توا الريزرفاسيون نتاعك في الشهر هذا قبل جويليه،
1: تاكد الحجز نتاعك
0: قبل الموسم السياحي.
1: احنا نقولوا مش دفع جميع المبلغ، راهو احنا نقولوا تاكيد الحجز فقط.
0: تأكيد الحجز لازمني نعطي
1: مبلغ بسيط،
0: مبلغ
1: مبلغ بسيط لتأكيد الحجز
0: يربحني،
1: بتبيع يربحك بين 30-40%. هذا معناتها مثبت وموجود، معناتها هذا ويجاوب حذانا مرحبا بك تو تشوفوا. احنا باش نقولوا مادام باش يكون يوم تفاعلي، احنا حبيناه يوم تفاعلي بين المهنيين.
0: معناها المواطن اليوم ينجم يمشي ابار النهار اللي بتكون فيها المهنيين انتم خاص بكم نهار 7، دونك الباقيين هذين 8 و9 تذكرنا بالبلاصه وين سي لطفي. دونك المواطن يمشي باش يلقى لي زاجونس دو فواياج وغادي كتصير نيغوسياسيون ويعمل ريزرفاسيون ويربح بين 30-40% الريزرفاسيون تاعو.
1: احنا عملناها راهو هي شوك الحفله عملناها في مدينه الثقافه شاد الخليبي، واختيارنا لمدينه الثقافه ليس اعتباطي، عنده معنى وعنده مغزى، انه ثم تقاطع كبير بين ما هو ثقافي وما هو سياحي. هذا يروج وجهة خاصة مع شقائنا من الجزائر وليبيا، راهو عندنا منتوج وعندنا ثراء وعندنا وجهة متميزة ونجم نوريوها.
0: مش يكونوا كالأسفار من الجزائر ومن ليبيا؟
1: اي موجودين موجودين ان شاء الله. اذا مش يكون معنا ديوان الصناعة التقليدية مشكور، مش يكون معنا دي حرفيين، مش يكون معنا دي ستارت اب دي جون ساعات صانع محتوى يصنع لك برنامج سياحي.
0: هو العمد عليهم
1: اكيد
0: قاعدين يخدموا ويسوقوا لتونس بحاجة تبارك الله عليهم،
1: ونحبوا احنا نستفادوا معاهم. معناتها نكون امكانية شراكة حتى للذكاء الاصطناعي، نحب نوظفوا الذكاء الاصطناعي في خلق خلق البرامج في الترويج في وخاصه نحبوا نوصلوا ديتا بروند ندعيو لي جون انمي يستثمر في دور الضيف ان شاء الله ثم كرش شروط باش يخرج على
0: الخريطه
1: وهو يكون باب كبير انه يكون رافع على الاقتصاد ويكون باب للتشغيل ساعات دار جدود بنات في بلاصه معناتها متروكه
0: تحب تخدم ميزون دور كرس الشروط ونستناو دعوه للسيد الوزير
1: ان شاء الله
0: على قريب. سي لطفي يعطيك الصحه. دونك نعاود نذكر السوق السفر التونسي ابتداء من غدوة
1: 8 أو 9 ماي اللي مفتوح للعموم وراه ثم جوائز مهمة ثم تذكر طيران. نشكر جميع الفاعلين نشكر زملائي من العارضين المهنيين اللي راهنوا وراو اللي هم يحبوا يستدعوا التونسي يحبوا يسمعوا متطلبات
0: نتاعهم.
1: فما دي بي دافيون ثم دي ويكاند في 4 و 5 إتوال فما دي بي تاع أنيماسيون فما دي ميزون دوت يعني جوائز الحقيقة قيم والدخول راهو مجاني.
0: شكرا لك سي لطفي البراهمي نورتني يعيشك رئيس لجنه التنظيم الدوره الاولى لسوق سفر التونسي. مرحبا بكم كملوا درجي الاخرين معاكم على موزيك.

نقولوا مبروك السي عبد اللطيف الرحماني ومرته منال السعد اللاوي، انزتت لهم البنوته اسمها ريحان، ان شاء الله تتربى في عزكم وان شاء الله يا ربي من الذريه الصالحه. كلمتونا على ريبوندور موزايك اف ام 6 مايل. شكرا تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بخير موزايك، انا مدام حزيز ريدي من تونس. نتمنى عيد ميلاد سعيد لبنتي يمنى رياح، اليوم تعمل 9 سنين، ان شاء الله ربي يفضلها ويعطيها الوقت الطيب.
2: انا لطيفه من جزر الباب، اليوم عيد ميلاد ولدي الغالي سليم، ان شاء الله كل عام وهو حي بخير، ان شاء الله ربي يحيي امثاله، ان شاء الله العقبال 100 سنين، وان شاء الله ربي يفرحه ويعطيه ما يتمنى.
3: أنا جميلة من مرسى، حب نهني هجيرة بعيد ميلادها اليوم، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، إن شاء الله العام الجاي في دارها لقيت هذا.
4: صباح الخير يا صندوق عجب، اليوم عيد ميلادي، نحب نهني روحي بهالمناسبة سعيدة، اليوم عملت 58 سنة، والسلام عليكم.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
5: ميرسي فاطمة اللي تحضرنا كما كل يوم لانيفرسير، ميرسي الكريمة اللي كانت معنا في ستاندار، ميرسي الحسين كوتي ديجيتال، ميرسي رفيق كوتي تكنيك. فوالا هذه هي اكيب تصبح الناس، هذه هي اكيب تصبح الناس. ميرسي الجيجي في الاعداد والتقديم. هذه هي اكيب تصبح الناس. كهوا شو عنا اخر هكا، وعنا الأغاني باركونت، فوالا عنا الأغاني آخر تيتر، فوالا كاليفورنيا لوف على موزايك اف ام. شكرا لكم للاستماع وعلى الاستماع، ديما نعاودو ذكر فريكونس نتاعنا وتسمعونا لايف على السيت نتاعنا www.mosaikefm.net. نقولكم شيء طيب.

0: العلاني لتحقيق الأماني. نعرفك عرفتها، فكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا، بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
1: تي هاك زيه وعمل جو.
2: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
1: صحة ترى، وريني قدش وليت.
2: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
1: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
4: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الأخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
5: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين. فش الحكايات ما توفيش، هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
6: بابا، إلي كومون الفواياج ان باتو؟
7: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي، وبالوي فيه مكونكتي.
8: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
9: Il y a une confie, khdemne, tawarne, wahanine kom ali. Amaliyanina ahna ali hi antouma, lemmetkom, mahabbetkom w farhatkom. Focus électroménager, 25 sene w antouma fi aynina. Focus, we focus on you.
10: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
11: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر بعد النظر في القضية المتعلقة بافتعال جوازات سفر ومنح جنسية وتسليمها إلى جانب مطلوبين في قضايا إرهابية بالسجن مدة 20 سنة في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والإطار الأمني السابق فتح البلدي، و11 سنة سجنا في حق متهمين محالين بحالة صراحة. كما قررت الدائرة التشطيب عن أسماء كل من حماد جبالي ومتهمين آخرين من ملف القضية استجابة لطلبات محاميهم في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب. أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار، من بينهم نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي، فقد قضت الدائرة في شأنهم بالسجن مدة 30 عاما مع النفاذ العاجل. توقعات بأن يستقبل ميناء حلق الواد مع موفى سنة 2026 حوالي 160 ألف سائح إضافي ضمن 34 رحلة سياحية، وذلك في إطار مواصلة استئناف عدد من المجهزين البحريين نشاطهم نحو الوجهة التونسية منذ سنة 2023. المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يؤكد أن ما وصفه بإخراج الفلاحين من الحلقة التمويلية يؤدي إلى خسارة الفلاحة التونسية إمكانيات إنتاجية في الحبوب والخضروات والغلال، وخاصة في مجال الحبوب وتربية الماشية. وبن خليفة يدعو في تصريح لزميلة هنا السلطان رئاسة الحكومة والبنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية لتثمين قرار الرابع من ديسمبر 2025 الصادر بقانون المالية لسنة 2026، وتوجيه مذكرة لكل المؤسسات البنكية التي تنص على ضرورة إصدار هذه الأوامر لإعادة الجدولة وتسوية ديون قطاع الفلاحة والصيد البحرية.
12: قطاع الفلاحة يعاني من سوء تمويل، ما يخلصش 4% من جملة التمويلات في القطاع البنكي. القطاع هذايا تحت وطأة التغيرات المناخية، النسيج متاع الفلاحين في القطاع الفلاحي حسب دراسات المنظمة العالمية للأغذية والزراعة يقولوا تقريبا بين 70-75% هم من صغار الفلاحين، يخلطوا 90% كن ناخذهم لمكونين شركات عائلية. التعثر مش الفلاح راه يصور فلوس وما حبش يخلص، لا، الفلاح وقتاش يلتجئ إلى عدم الخلاص يجبر عند حدوث الأزمة التمويل الطبيعي وأتأخر أحيانا صرف في صندوق التعويض. لما نخرج فلاحة من حلقة راهي البلاد قاعدة تخسر في إمكانيات إنتاجية. في 4 ديسمبر 2025 مشكورين سادة عظام النواب بالفعل مع طلبات الاتحاد اللي منذ سنوات وقع التصويت على إعادة جدولة وتسوية الديون، ولكن إلى يوم من هذا احنا وصلنا تو الشهر الخامس لم تصدر نصوص ترتيبية. يا خوفي ما عملوا إعادة بناء القطيع وعملنا تسوية وضعية الأبار، تعدت سنة 25 ولم ينجز هذا المقترحات. دونك دعوة ملحة رئيس الحكومة البنك المركزي التسريع بإصدار أوامر ترتيبية لتثمين القرار اللي اتخذ يوم 4 ديسمبر في مجلس النواب وتعدى في قانون المالية. خلينا نمر العمل وخلينا نمر الإنجاز.
11: في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه بصدد شن غارات على أهداف تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان. موقع إكسيوس الأمريكي ينشر اليوم مقترحا أمريكيا مكونا من صفحة 114 بندا لإنهاء الحرب على إيران، فيما تتوقع واشنطن ردا بشن عدة نقاط رئيسية من طهران خلال 48 ساعة. التفاصيل في تقرير الزميل حسين الدبابي.
13: كشف موقع إكسيوس الأمريكي أن مذكرة التفاهم تتضمن الإعلان عن إنهاء الحرب في المنطقة وبدء مفاوضات لمدة 30 يوما للتوصل إلى اتفاق مفصل لفتح مضيق هرمز والحد من البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الأمريكية والإفراج التدريجي عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم. ووفق إكسيوس، أفاد مصدران أمريكيان بأن هذه المفاوضات قد تعقد في إسلام أباد أو في جنيف. وفي التفاصيل، تشمل مذكرة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران، كما تشمل ورفع كلا الجانبين للقيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز. ووفقا لمسؤول أمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الملاحة عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال فترة 30 يوما. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه في حال انهيار المفاوضات ستتمكن القوات الأمريكية من إعادة فرض الحصار أو استئناف العمليات العسكرية. وأشار الموقع الأمريكي لأنه يجري التفاوض حاليا على مدة وقف تخصيب اليورانيوم، حيث أفادت ثلاثة صادر بأنها ستكون 12 عاما على الأقل، بينما رجح مصدر آخر أن تصل إلى 15 عاما. وفي حين اقترحت إيران وقفا لمدة 5 سنوات، طالبت الولايات المتحدة بوقف لمدة 20 عاما. وأوضح المصدر الأمريكي أن الولايات المتحدة ترغب في إدراج بوند ينص على أن أي انتهاك إيراني لشروط التخصيب سيؤدي إلى تمديد الوقف، وبذلك ستتمكن إيران من التخصيب إلى مستوى منخفض يبلغ 3.67% بعد انتهاء الوقف. كما ستلتزم إيران في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي أو القيام بأي أنشطة في هذا الاتجاه.
11: في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 25 و32 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 38 درجة بالجنوب و41 درجة بأقصى الجنوب الشرقية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل معنا في الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماج. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس.

0: نوف الورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج مثل الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين نحكي لكم على آخر الأخبار، نحاول نحلو ونفسرو ونفهموكم كل الأخبار اللي جات. فسعيد جدا يكونوا معنا الفريق كالعادة. سينيجي زعيني مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا نوف، المرحبا.
1: منورنا سينيجي. سي خليل رقيق شنحوالك؟ سي خليل رقيق لا هما فما حاجتين، يا الميكرو ما يتحلش يا انت تنسى اللي يخي كنت تعمل محاضرات في الجامعه قبل وتصيح وكذا. اي فوالا هذاك علاش ماكش
2: محاضرات. كان يعمل في اللاجيات
1: شو اسمه هذيك اللي عيطوا لها
2: حجره سقراط.
3: اي انا في منو بعد
1: اي ما
3: اختصاص كليه الاداب.
1: كليه الاداب فوالا
3: حجره سقراط الله يرحمه. شكري بالعيد الشهيد.
1: اي الله يرحمه. صحيح صحيح. سينا الجندوبي مرحبا بك. انت قريت وقت الجامعه رايضه.
4: اي انا خلطت عليها بيريد منوبه مش مفلوري.
1: اي انا قريت فك فتره الركود خاطر بعد يانا معناتها بعد عمل فيل
3: الدنيا.
1: اي رجعت الدنيا تحركت شوي. امين فك من 95 ل 2000 ركود
3: الحق.
1: ركود كان رحلات نعم
4: لكن مع الثوره. ثورة عشتها وانا نقرا صحافه معناها في العام الاول نتاع الصحافه.
1: به مرحبا بك سي سلاح سكر.
5: مرحبا بك ناهد ونوف الوالي كيف الكل ونسلم عليكم. وانا من العباد اللي خلطوا
2: مش
5: مؤامرة او موجود هو مؤامرة في غيابه
4: يظهرني توحش.
1: اخطر من مؤامرة لانها لا وعي.
5: اي لا وعي. انا من اللي خلطوا اللي خلطوا على مع الصحافة المترو يهبطنا قدام الجامعة.
4: ايه العز.
5: اي انا من المناضلين اللي خلطوا على
3: ثم وسيله نقل وحيده كانت تهز الجامعه
4: سبيسيال
3: الكاتسي

0: اللي يقول لك فلان كيما الكارفان
1: يدور كل 28
2: حتى اليوم توا سنسور كيقف برشا مرات يقول لك 28 هذا مش سنسور.
1: اي تغيرت شويه الامور. سي سليم الصبعي مرحبا بك, شنو احوالك؟ سي عبد الناصر نورتنا وشرفتنا. يلا باش نعملوا دوره دونك على اخر واهم الاخبار, باش نعملوا دوره على اخر الاخبار, باش نحكيوا في كل المواضيع, باش نحكيوا على المحاكمات واخر القضايا, باش نحكيوا على معناتها لو كوتيديان اليوم ما حكيت على البحر الازرق. ما عندنا راهو كانوا عندنا 30 ما عندنا حتى بحر ازرق, يعني رقم تقني ورهيب. باش نحكيوا على الرياضه في تونس منكوبه كنا قلنا عليها البارح, وباش نحكيوا على سفير امريكا اللي قال 3 شركات امريكيه مستعده لتوسيع نشاطها في تونس. باش نحكيوا على حل دوسي اتحاد الفلاحين اللي قالك موسم الحصاد ما نحبوش يصير كيما عمناه, والمعناتها هل باش نستعد ولا لا. باش نحكيوا على رئيس الجامعه كره الطاوله معناتها اختفاء لاعب تونس بعد ما سافر كالعادة. كالعادة معناتها الحاجة ولات تتكرر برشا وبرشا. وباش نحكي والإخلاء الكلي والفوري لمبنى قبة الهواء, باش نرجعوا لقبة الهواء. للأسف ما فماش كوم بلدية المرسى باش تتحصل على مسؤول, يلزمك برشا مجهودات. نمشي وتوا نعملوا طلع على الأخبار وبعد نرجعوا لبقية المواضيع. يلا الأخبار مع نهتا.
3: دقيقة نيوز,
4: دقيقة نيوز,
3: دقيقة نيوز.
5: الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس تقرر بعد النظر في القضايا المتعلقة بافتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية بالسجن مدة 20 سنة في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي 11 سنة حبس في حق المتهمين محالين بحالة سراح. كما قررت الدائرة التشطيب عن أسماء كل من حمادي جبالي ومتهمين آخرين في ملف القضية استجابة لطلبات محاميهم في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب. أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار من بينهم نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي فقد قضت الدائرة في شأنهم بالسجن مدة 30 عام مع النفاذ العاجل. بداية من اليوم الأربعاء يخوض المترشحين لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة البكالوريا البيضاء البك بلون وامتحان
1: النرف العام وفي بالبكالوريا
5: وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث تصير في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية في نفس الكونديسيون تتواصل أيام 7 8 11 12 و13 ماي حسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. كما كنا نحكي والامتحانات هذية تكون محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية وحتى الاختيارية. الهدف هو تدريب التلاميذ إلى قياس مدى جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية الامتحانات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اللي بتكون مبرمجة أيام 3 4 5 8 9 و 10 جوان الجاي حسب رزنامة وزارة التربية. وبشتم الإعلان بإذن الله عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 نهار 23 جوان القادم. حظ موفق لكل تلاميذ. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا اللي باش يتخرجوا دورة 2026. ويتم انتقاء المستفيدين بهذه المنح عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تتسمى بدورة المتفوقين حسب الإجراءات المنصوص عليها بالدليل التوجيه الجامعي 2026 خلال للفترة من 3 إلى 5 جويلية 26 وحصريا عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. في الاقتصاد نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في شهر أفريل 26 بلغت مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل عامنا وحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء خرجها البارح. يرجع هذا بالأساس من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية نحكيه على 8.2% في شهر أفريل 26 مقابل 6.8% في مارس وأسعار مجموعة الملابس والأحذية 9.3% في أفريل 26 مقابل 7.5 في شهر مارس. نذكر أن نسبة التضخم

0: الضخم بلغت 5% في مارس 26. الخطوط الجوية التونسية تطلق خدمة جديدة بعنوان حاج بالحقيبة. هي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن، تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة. تمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، وين يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الوتيل وقت وصولهم، ومن مقر الإقامة إلى المطار وقت اللي باش يروحوا. وهذا كل تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. جلسة عمل انعقدت في مقر ولاية تونس بإشراف الوالي أمد بوخريس لتدارس الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. تقر جملة من التوصيات أهمها تحديد نقاط بيع الأضاحي، مراقبة الأسعار وتعديلها، وتأمين المراقبة لنقاط البيع المنظمة ونقاط البيع بالميزان، والتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي وتطبيق القانون ضد المخالفين. دائرة الجنائية محكمة ابتدائية بتونس ترفض مطلب الإفراج عن وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سابقا ومتهمين آخرين، مع تأجيل محاكمتهم إلى جلسة 26 ماي القادم. البنك الدولي يتوقع أن الحرب في شرق الأوسط بتلقي بذيالها على الاقتصاد العالمي وأن ترتفع أسعار السلع العالمية بنسبة 16% العام هذا بركة، في وقت ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24% وهو أعلى مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا سنة 2022. نوفي مع وزارة الدفاع الإماراتية لأعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، هذا في اليوم الثاني على التوالي بعد فترة هدوء نسبي دامت لأربع أسابيع منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
3: يعطيك الصحة ليه تراها نعلق شوية. أنا نحب نشكر خطوط تونسية خاطر كريت خدمة حاج بلا حقيبة، قلت اسكم برمجة تضيع الحقائب من توا خطوط تونسية.
4: لا لا مش تأمن الحقائب،
3: يعني خدمة مسبقة وكمش نضيعوا لكم فليجاتكم. يا أخي لا بالعكس، ظهر امشي اللوتيل وتجيك الفليجة اللوتيل حاجة هيلة إن شاء الله يا ربي ما تمشيوش وتلا بالغارط وكذا. أما لا أما الخدمة يعني
4: خدمة خارقة للعادة.
3: لا طب لا هو العنوان راهو غلط. أغسر أغسر نصيحة متاعكم، ما تجيش خدمة تسميها بيلي فيها نو معناتها باش تعمل سيرفيس ما تحطش فيه كلمة سلبية اللي هي اللي
4: كورش نيجاتيف حاج متمان على الحقيقة
3: فوالا ما فوالا حاج بلا حق، ولكن شكرا لانه
0: اما المبادرة طيبة.
3: لا المبادرة طيبة هاوك شكرتها من الاول، ما حبيت نفدلك مع ما ما ما
4: خاصة خاصة الوقت اللي راح حاجات الحجيج تخرج كلها في الوقت بالضبط
3: تاع نص الساعة ما تبلغش ما تبلغش. لا لا خلي خليك واقعي
5: الحقيبة يا تخرج
3: يا خلي ما تبلغش
5: يا الحقيبة يا تخلط تختار
3: لا نجم
5: حقيبة تخلط حقيبة دين بعد البس ملون
3: نجم انتي توصل وحقيبة ما توصلش ولا العكس ولا لا لا ان شاء الله يخرجوا ما اغزر لي اغزر لي معتا ما تعملش ما تفوتش ثلاثة سوية على الطار باهي
4: باهي داكور
3: باهي ولا ويعطيهم الصحة على الخدمة كومم يعطيهم الصحة به. نحب نحكي لك سينيجي شكرا الوالي تونس سيد الوالي اللي الاحتفالات بعيد الأضحى تحديد نقاط بيع الأضاحي مراقبة الأسعار وتعديلها البيع المنظمة ونقاط البيع بالميزان والتصدي ظاهرة الانتصاب العشوائي وكذا والمخالفين معناتها ومراقبتها كما احنا دعينا. شكرا لانه الولايه هاو كان كيما احنا دعينا حتى انت بريفي وفما سوم ما تفوتوش وفما سوم كيلو ما تفوتوش.
4: انا اعتقد الحديث هذا اهم حتى من اللي حكيناه البارح حتى في ظل غياب التوريد. لو كان ال 24 ولايه تخدم انه البياع كي يمشي يعرف اللي الرقابه غادي
3: جستو يا اخي قلنا البارح هذا وعلاش انا حبيت نذكرها باش نشكر الولايه ونقولوا يا ولي ولي راك مسؤول راك تمثل السلطه. لو كان كل ولي يفرض وما عادش تبيع في النوار وكل اللي بيعوا في التراكن والميزان اي وحتى بريبي وصارت وفما وزير فرض مره نذكرها سنوات التالي حتى بالميزان فما سوم كيلو ما تفوتوش
4: نتيجه ولو جزئيه راه خاطر ولي يخافوا انهم يعملوا تجاوزات معناتها لصيقه ومش
3: جوستومون معناتها راهو سيستيم الحكم لازم يكون الوالي المعتمد الوزير المسؤول معناتها يتصرفوا ويحاولوا يمنعوا مش نقعد نقولوا اغلات اي احنا نقولوا اغلات اما انتم كدوله اغزر فما غلاء معقول وفما غلاء مبالغ فيه متاع غشة احنا نحبوا نحيه متاع الغشة سينيجي.
6: هو هذا هو المطلوب هو عقلنة الأسعار
3: ولا
6: يعني العلوش اللي مثلا فيه 20 كيلو يسوى كما نقوله مثلا 800 أو 900 دينار ما عندوش الحق القشار ونقول قشارة على خاطر أغلب اللي في الأسواق قشارة.
3: أي صحيح.
6: ما همش منجين، ما همش مربين، ما عندوش الحق يبيعوا مثلا مليون ونص ولا مليون ونص
3: 800 زيد 100
6: فوالا. يعني انت معناها المتعارف عليه اليوم، صحيح ما فماش تحديد لسعر الكيلوغرام الحي نتاع العلوش، لكن ما هو متداول
3: هامش الربح بين 15-20% يرحمك
6: صح. معناها يا سيدي بيع لي 50 على 50 دينار الكيلو مثالش احنا راضين، اما مش تكلف هولي الكيلو لحم العلوش حي بثمانين وبتسعين واحيانا بمية دينار، تجيب لي علوش عشرة كيلو معناها في خمستاش ولا قديش ولا حتى عشرة كيلو وتقول لي بمليون وثمانمية ولا بزوز ملايين. اي وزنتو انت توخت، انا شفت سيكونس البارح فيديو في من عرش فناجيها بالضبط، ثم مراقبة اقتصادية وثم عوان امن قاعدوا يسلوا يحكيوا مع البياع، وتبين لهم اكتشف فريق الرقابة أنه اللي موجودين غادي اللي بيعوا في العلالش ما همش فلاحة قشارة،
0: ما همش فلاحة. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، دونك أول مرة تقريبا نسمعوا الكلام متاع مسؤول في وزارة التجارة. نكمل على كلامك أنت، أعطى الأسعار، قال الخروف يتراوح بين 800 و 1300 دينار، البركوس بين 1400 و 1900، أسعار فوق ال 1800 دينار بالنسبة للكبش، والبرش يقول بين 800 و 1100. ولكن التصريح ربما اللي يلفت الانتباه هون اللي نحكيه فيه احنا كل يوم وأول مرة تقريبا نسمعه على كلام وزارة، يقول أنه مصلحة المراقبة الاقتصادية قاعدة ترفع في الأسعار يوميا وتوصلها للوزارة، يقول باش نكثفوا حملات المراقبة وباش نضربوا على أيدي القشارة والوسطاء اللي ما عندهمش صفة المربي أو الفلاح. يقول بيع الأضاحي العيد في الأسواق يبقى النشاط يقتصر حصريا على الفلاحين ومربي الأغنام، يظهر لي هذا مربة الفرس.
6: هذا هو
3: الهدف متاعنا، نبيعه
5: العلوش بلا حقيبة.
3: لحظة يعطي صحة وزارة التجارة يعني مسؤول جهوي إيدي لا معناتها كما قلنا
0: إن شاء الله كلام المسؤول الجهوي ينطبق على المسؤول الجهوي.
3: كما قلنا البارح لحظة بكل محبة، وزارة التجارة غائبة، هاوكا شفنا الدولة ما فيها برشا هيئات، شفنا والي تحرك في تونس، نقولوا إن شاء الله 24 ولاية يتحركوا وبصرامة. ونرجع لك ناجي، أي عندك ميسيلش وكلوا الخبز وسمنوا ميسيلش، أما عندك مارج ما تفوتوش، علوش يتكلف 800 دينار ما تبيعوش مليون نص، بيعوا بمليون. هذا هو عقلنة.
6: أنا ثبت البارح من الحكاية اللي سمعت التصريح متاع المدير الجهوي للتجارة في القصرين، قلت بلكي بالغ معناها الحقيقة، ما قاعدين نسمعوا في برشا كلام برشا ولا ثبت من الحكاية. طلع فعلا أسعار العلوش تتراوح من 800 دينار، وراو فما علالش تباعت ب 800 دينار وفما حتى 780 دينار. لأنه فما واحد البارح غايب على الوجود قال كيفاش علوش ب 800، واحد في إذاعة شعنا فيه
0: عايش 2004
6: مصاب بغيبوبة، قال كيفاش بربي دلوني وين موجود العلوش ب 800، خلينا نمشي نشريه هاكا موجود في القصرين، برا خدم كرهبتك الفاخرة برا امشي القصرين برا خوذ تو تاخو علوش ب 800 دينار. قال بين 800 و 1900.
3: اي اما وزارة التجارة ما في بالهمش اللي قشارة اللي مش فلاحة
6: يعرفوا.
3: اكتشفها البارحة
6: السؤال هذا،
3: تي هو احنا نقولوا فيها، تي احنا ما نقولوا فيها
6: السؤال هذا، ما عايش نسألوه يعني ولا. في بالها الوزارة ولا في بالها؟ لا لا في بالها، ديما حط في بالك اللي هي في بالها. المشكل انه فما مديرين جهويين تابعين وزارة التجارة قاعدين يتحركوا كما المدير الجهوي بتاع القصرين، ونحيي انا ما نعرفوش حتى اسمه ما نعرفوش،
3: يعطي صح
6: يتحرك، فما رقابة في الأسواق. علاش الرقابة؟ مش باش معناها يحدوا السعر، خطر المشكل انك
3: لحظة.
6: ما تنجمش تحدد السعر،
3: اسمع الفيرب هذا يمنطق السعر،
6: يعطيك يعقلنو
3: اي يولي سعر منطقي،
6: سعر منطقي
3: تربح 20% مليون تربح 200 دينار يا معلم.
6: ما نجمتش وزارة التجارة كي قلنا احنا مرارا وتكرارا يا ولادي اعملوا اعملوا سقفوا الاسعار قولوا راهو الحد الاقصى الاسعار ما يزموش يعطيك صح ما يزموش يفوت أي مثلا كيما نقولوا 50 دينار يا سيدي 60 دينار للكيلو
3: خلينا نقول لك مثلا وسمحنا باش نطولوا فيه لو كان الوزاره تهبط بيان مثلا وتقول كذا وكذا وحتى الخواص ما يلزمش ربحهم في فوتبول عشان وراهو مهما صار الكيلو ما ينجمش يفوت 50 دينار وتهبط حتى المواطن يولي يتعارك مع البياع يقولوا ما تفوتليش 50 الوزاره قال معناتها تصنع حتى وعي مواطني
4: هذا هو يلزمنا باش نعرفوا السوق
3: يلزمنا يطلب الرقابه تجاوب ويمشي ويتحركوا معناتها كيما في الروندري كيما في رمضان لابد من التحرك
6: يعطيك صح بما انه كيما قلنا وزاره التجاره غير قادره على السيطره على الاسواق هذه لانه اكثر من 80% من اللي قاعدين يبيعوا في علوش العيد راهم قشاره يعني سماسره وما معنى قشار بلي خلينا نفسرها خاطر فم وحدك النهار سني قال تقول قشار بلي ايش معناها قشار
3: ما تربح اكثر من فلاح
6: القشار هو الشخص اللي يخرج رابح وقت اللي بقيه الاطراف وحلقات الانتاج تصاب بالخساره في الازمات هو رابح وقت الربح هو
4: عنده فون يستعمله باش يطلع
6: السيد هذا ايش يعمل السيد هذا عنده فلوس كاش أيوه. يمشي يدور على المربين على الفلاحة اللي يربيه في الأغنام به والسناك شفته معناها ربي عطى خيره والمراعي السناء شيخة يعني العلوش يلقى وين يرعى وقت لي سنوات الجفاف
4: الماء والكلاء كل موجود
6: كنا نعذره وقولوا راو عام زمة وكذا وعام جفاف عام زمة معناه عام جفاف يعني.
3: واحد قال كلاء واحد زمة صعبت علينا الخدمة
6: كنا نعذره به ايش يعمل السيد هذا يهز شكارة الفلوس معاه ويمشي يتصل بالمربين اي سيدي قولوا قديش عندك انت هات اعطيني هات 100 راس يشري ما عنده 100 راس ما ثماش ميزان راو كي يشري ما يشريش بالميزان يشريو يقولوا هما يشريو بالهمة يعني بيع وشرية ياخذوا كما يقولوا العلوش ياخذوا بسمع 100 دينار يعني معناها على الأقل يعني أضعف الإيمان كان جات عندهم في قلوبهم رحمة وعندهم شوية قناعة يقنعوا سيدي اربح 200 دينار اربح 300 دينار سيدي في العلوش
3: هو
6: اما مش تاخذوا ب 700 وتهبطوا للسوق تطلعوا المليون ونص ومليون و600
4: يربح فوق ال
6: 100% يعني كي تجي تعمل الحسبه تلقى الكيلو كي تشري علوش يكلفوا لك الكيلو ب 100 و120 دينار الكيلو الحي دونك مش نرجع لحكايه الرقابه راهو انا خطر شفت فما هك فريق الرقابة كانوا محشمين معناها قديش هذا قالوا 1500 كيفاش قالوا 1500
3: ما عندوش إطار رقابة ما يلزم يهبط بلاغ من الوزارة هذا هو مع العلم أنه نرجع
6: يلزم الدولة تفرض سلطتها عبر الولايات والمديرين جهويين للتجارة اهبطوا يمشيوا للأسواق اقفوا غادي يعني
3: ويتحركوا دون هاو اللي تونس عبط ما استناش امر من الدوله عبط يخدم في خدمته نعاود نذكر الكلاء هو العشب او النبات الذي ترعاه الحيوانات في البراري والمراعي
4: لان
3: ما قلت نفسره هاي الزمة ما لقيتهاش بالعربي
4: بدوا الراحل في التاريخ كانوا يتنقلون بحثا عن الكلاء والماء
3: اي الكلاء والماء
4: هذا هو اما حبيت نقول حاجه زاد في نقاط البيع في حد ذاتها توا احنا وزارة التجارة والولايات باش يمشيو نقاط البيع المنظمة يشدوا الرقابة راهو هذم القشارة عندهم نقاط بيع خواص تعرف شو يعملوا لا عبي في كميون ينصب اليوم في الصباح في الحومة هذه العشية في الحومة الأخرى يخدموا خارج نقاط البيع المنظمة معناها يلزم في الرقابة حتى السلطات الأمنية تدخل على
3: ولازم يهبط بيان ويحدد سوم الكيلو واضح ترى نخرجوا فاصل وبعد نمشيو للجرايد وبعد نمشيو للموزايك فانتكات هذه ميدي معك
1: في الصميم
3: وفلا مرحبا بكم مازلنا معاكم فما هكا خطأ فما
7: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
8: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
9: أريدو طور عالمك
10: تونا
9: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشيدلي القليبي. الدخول مجاني، كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
10: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة ومزيكا فام.

0: مولان دور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا نتاع الزيت، اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هيبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي اجيل انرجي.
3: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، اما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس الكتروميناجي 25 سنه وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
4: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعه من نهار المساتين نوفلور تاني.
5: يا مرحبا يا مرحبا، نعملوا طلع على الجرايد
4: في الجرايد.
5: والله رقم جلب الانتباه نعلقوا عليها بسرعه، لو كوتيديان حتى بحر في تونس ماهوش لابيليزي بافيون بلو. هذا قلق فشل لانه ما عادش ينجم يتخبى ويضر بصوره تونس كوجهه سياحيه. البافيون بلو معناتها سخانه بدات تطلع، لابال اللي هي وكاله حمايه تهيئه شريط ساحلي تتحرك كيما شرطه البحر في تونس وتكثف من تدخلاتها على الميدان باش تنحي التجاوزات وتحرر مخالفات ضد محتلي الشواطئ وعلى مواقع التواصل، توري هكا في تصاور توري قاعدين نحضروا رواحنا. اما المجهود هذه الجريدة قالت نشكرها سيستمك انت خليل، نشكرها ولكن الفضيحة بصراحة معناتها ما عادش عنا هو البافيون بلو اللي هو اعتراف دولي مهم للشواطئ والمرافق الترفيهية ورمز السياحة المستدامة بدأ من عام 87. في تونس مثلا 10 سنين التالي كان عنا 30 شاطئ بافيون بلو، 10 سنين
6: من 30 إلى 0
7: خوشي منهم حتى كاتين،
5: اليوم صفر. البافيون بلو يعتمد على جملة شروط بيئية وصحية، نظافة شواطئ، مياه السباحة واحد من 45 شرط مطلوب، مش تنظف البحر هكا في شكل وتوري روحك تنظف، لا فما برشا حاجات. دونك لازم طول العام تكون جودة مياه البحر ممتازة وتكون فما إدارة ناجعة للنفايات وتجهيزات مناسبة وتوعية بيئية، مش قبل شهر مصيف تمشي تعمل روحك تنظف. الإجراءات اليوم تبقى وقتية وما تعالجش أصل المشكل، التلوث البحري اللي مازال متواصل والمياه الملوثة وغيره وغيره وغيره. دونك تونس كانت عام 2016 عندها 33 شاطئ وميناء ترفيه متحصلين على البافيون بلو، اليوم ما عادش عندها حتى واحد. مثلا نعطيكم إسبانيا إيطاليا اليونان تركيا موجودين من أكثر دول عندهم أكثر من سمحونا 500 شاطئ بافيون بلو. يعني أغزر أنا الأمور، علش أنا خذيته مقال ما ناخذوش ديما مصحفة، لأنه بالأرقام بالمات من مسؤول على هذا الامر لابد ان يحاسب. تفضل خليل.
7: والله تو الثنائيه نتاعي نتاع نعم ولكن ما استقبل تو نعم نسكت على روحي نفقد الصوت والصوره كما لا تو والله حتى كانت 30 اللي قلت عليهم مصنف بقاو منهم حتى كايبتين تو نبني على الكايبتين هذوكم وتو عم جد معناها تو باهي هكا تو يا ربي واحد معناتها المورال طالع على
5: ما عادش عندي علاش نبني
7: واحد المورال طالعين على عوده السياحه عوده التحويلات نتاع السياح وكذا خويا كل واحد يخدم على روحه يتحمل مسؤوليته
5: هكا والله سيني تفضل بسرعه نحكي
8: الموضوع هذا بصراحه كي تسمع معلومه كيما هكا قلبك يوجعك لان هذه بلادنا اللي نحبوها بشواطئها بسياحتها بجبالها بكل يعني كي تشوف حال أو نقول أحوال الشواطئ التونسية من شواطئ الجنوب وانت طالع إلى أقصى الشمال نقول مثلا تو وكالة كما وكالة حماية الشريط الساحلي مش قاعدة تعمل معناها شنو دورها كي تشوف المباني اللي اجتاحت وعملت غزوة على الشواطئ وفكوا
7: على الملك العمومي
8: البحري على الملك العمومي
6: وصلوا
8: البحري
6: وصلوا للماء
5: المباني والمطاعم والفازات وكل
8: شيء مشيت لبعض الأماكن نمشي نشوف في قربة في قليبيا في نابل في سوسة في المستير في كذا راو معناها شو نقول لك معناها يعني ما تشوف المساكن معناها الفاخرة تتبنى راهو بينها وبين الشط موجة البحر 10 متر بضع الأمتار.
5: باش نقول لك حاجة وقول لي عندك الحق ولا لا، هو من المفروض راهو المسؤول على الهيئة يجي يقول عنا كذا شاطئ عام الجاي نحب كذا، يعطيه أرقام. تعرف أنا نعتقد الحاجة اللي ضرتنا في تونس شنية؟ الحملات. في بلاصة ما تخدم خدمتك حملة يا ولدي نحيلي الحملات. به مثلا التروتوار ما يلزمش فيه قهاوي ورستورونات، نعملوها حملة 3 أشهر الأمور تتنظف بعد ترجع كالعادة، حملة للنظافة نعملوها شهر وبعد ترجع كالعادة. يا ولدي مش حملة، كل واحد يخدم خدمته. معناتها نفس الشيء الشواطئ، من المفروض ما تعمليش حملات نظافة، قيني ابني لي بنية متاع الدنيا تقعد نظيفة. معناتها لغة الحملات وهي حملة، راو يا سيدي المسؤول إذا تعمل حملة راي سيكل الموظفين متاعك يضروا فيك. نظف ورقام معناتها إيه
8: حملة تنظيف الشواطئ وقتش تعملها البلديات؟
5: قبل بشهر ونص،
8: قبل شهر تعملها في اخر جوان ولا بداية جويلة، وقت اللي الناس معناها يبداو يصيفوا يمشيو يصيفوا يبداو جديد. هي تقوم الصباح يجيبوا هاك الكمان وكذا وبداو ينظفوا. اذا نظفوا وموش في الشواطئ الكل، شوف انت قديش عندك اليوم من شاطئ خاصة المناطق الساحلية
5: في صفاقس كذا فسدوا شواطئ.
8: المناطق الساحلية وين موجودة محطات متاع المياه المستعملة، محطات تطهير. شوف الماء يعني الماء الممسق سامحوني في الكلمة اللي يتصب مباشرة في البحر. خذ على سبيل المثال الشواطئ اللي مشى لها الرئيس في معناه في المستير في المستير والبونليو، ثم مناطق في مثلا حمام الشط في شواطئ اخرى، البحر ما عادش يعوم. علاش؟
6: لانه
8: اي البحر تردني برج السدري، حمام الشط، حمام لمف، راي هذه اماكن راي كانت في الستينات وفي السبعينات والى حدود الثمانينات
6: من احسن
8: المناطق، كانت من افضل من احسن المناطق واللي كانت متنفس لسكان العاصمه. توا اليوم وين تمشي؟ اليوم ما عندك وين تمشي. ايه نقول قايل توا ايه تعملي حملات تجي تقوم ترقد وتقوم البلديه باش نعملوا حملات لازاله المباني المبنيه فوق الملك العمومي البحري، يعملوا هك الحمله
5: يطيحوا 3 ديار والباقي
8: يطيحوا 4-5 ديار، شويه رستورونات شويه كذا وشويه من الوتله اللي معناها مكمبنين على
5: نعطيك حقيقه.
8: وبعد تنتهي الحملات
5: نعطيك حقيقه في غار الملح مثلا كل رستورونات، تتذكر وقت تجي ورفلناها ونحينا كلها صور للاستهلاك، ما ينحيوا حد شيء. يجيبوا رستوران يطيحوا لزوز 3 كذا ويتصوروا ونحينا، ومن بعد تمشي البحر بعد الجماعه تقام الكل يخدمون للاستهلاك المحلي ولا للبعث كذا. دونك باش نوفر الموضوع
8: هذا عمل يا نوفر راهو يعني راهو اليوم حد من نجم يلوم على وزاره السياحه، على خاطر ساشكفه ونجبد الموضوع هذايا يوجه أصابع على اتهام وزارة السياحة. إذا وزارة السياحة ما عندهاش دخل، راهي هذه وكالة حماية الشريط الساحلي والبلديات. البلديات اللي ماهيش قاعدة قائمة بواجبها
6: دور الأكبر،
8: راهو فما مناطق اليوم مناطق سياحية منصنفة عالميا، كي تحل كارتوغرافي متاع العالم ولا تحب تحلك المواقع العالمية متاع البوكينج وغيرها، معناها وتشوف يعني بقدر ما فما نزول سياحية فخمة وحاجة تفرح، تشوف بعض الشواطئ
5: جست فما طبيعة. وهذا البافيون بلو علاش فقنا احنا؟ لأنه تصنيف عالمي كان جاي في تونس، راهو معناتها في كلمتين باش نقص الموضوع، احنا حشتنا ببحر
8: بلا حقيب.
5: بلا حقيب نمشي موزيك 24
9: موزيك 24.
5: سمحني سليم مانيش مركز معك اليوم، تلهيت في الحقيبة.
6: خلينا نحكيو رياضة، نحكيو على لجنة التربية والتكوين المهني في مجلس نواب الشعب، واللي كانت استمعت للأستاذ في كلية الحقوق والمحامي رياض التويتي اللي قدم قراءة في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، هذا الملف الثقيل اللي قاعد تحكي عليه منذ سنوات واللي تقريبا ما أحرزنا فيه حتى تقدم. التويت يقول ما يلزمناش نعتبره المقترح جديد منقذ للرياضة التونسية، يقول هي فكرة اختيرة وخاطئة. يقول أن القانون الأساسي للهيكل الرياضية اللي إصدار نوفل عام 1995 يقول ماهوش سيء ماهوش سلبي، لكنه في حاجة للتحيين والتعديل، ووصف الرياضة في تونس بالقطاع المنكوب.
9: لجنة التربية والثقافة والرياضة رأوا من المفيد أنهم يسمعوني في إطار تحذير القانون الهيكل الرياضي اللي باش يتم التنقيح إن شاء الله. الملاحظة الأولى هو طول المدة، معناها قانون حاضر ليه أكثر من 4 سنين توا، ولا إلى حد الآن لم يقع معناها النظر فيه وتقديمه للجلسة العامة. على كل تمت المبادرة وتم عرض القانون على أنظار اللجنة اللي باش تبدي فيه رأيها، وبعد رب أكيد باش تحيله على الجلسة العامة. دونك القانون الجديد راهو موش باش يكون قانون منقذ للرياضة، ساعة يلزمنا نعملوا استنتاج نتاع الوضع الحالي. أنا قلتها ونعاود نقولها، الرياضة في تونس راهي قطاع منكوب، سيت ان سيكتور سينيستري، منكوب مش من القانون، منكوب من عدة أسباب. أولها بالذات من 2012 حتى لليوم نعرفوا اللي الدولة متاعنا مرت بظروف صعيبة، ومرينا بفترة انتقالية، ومرينا بظرف عصيب على عدة مستويات. الرياضة ما كانتش أولوية، وهذا عادي. الدولة تلهت في مسائل أخرى، ضعف إمكانيات، فما أولويات أخرى، خلى اللي الدولة ابتعدت عن الرياضة. وكان الابتعاد هذاك هو اللي وصلنا للشيء اللي وصلنا له اليوم. وصلنا له اليوم على عدة مستويات. أهم مسألة لابد من أن القانون هذا يصلح هي نسميته أنا المسألة المؤسساتية حوكمة. معناها اليوم الهياكل الرياضية على مستوى المؤسسات، راكي نحكي مؤسسات راهو الكل، لجنة أولمبية وجامعات وأندية، هناك نوع من الانحلال على مستوى معناها تكوين الهيئات التنفيذية.
5: واضح، معناتها الكلام اللي قالوا مانيش باش نتعمقوا برشا، اللي هو مش القانون اللي باش يصلح الرياضه في تونس. يعني مش باش نعملوا قانون الرياضه باش تتصلح. خلينا نقولوا معناتها القانون الاساسي عام 95، محمد رؤوف النجار اللي كان رئيس جامعه سابق من 94 ل 96، ومن بعد وزير الشباب والرياضه من 97 ل 2002، كان من الناس اللي بصراحه بداوا الاحتراف وما واسوا وقتها. نتذكر له التوى في حوار نسيت وين عملوا، قال هذه مرحلة أولى وسنمر للمرحلة الثانية وكذا، مشى هو ما مرجناش.
7: هو أمل المشكلة مش قانونية فقط كما قال،
5: معناتها مش باش تحط قانون باش نرجع ونحبوا بعضنا والرياضة مستوية وفما
7: انفراستركتور. قاعدة أهميتها في العمل نتاع الدولة يضاء عاما بعد عام حتى لين وصلنا إلى وضعيات اليوم معناتها مزرية شوية، خاصة أنه راهو شوف بالنسبة للرياضة كي تحطها أولوية، شو تحطها أولوية؟ هي مش معناتها بارازار، هي الرياضة بالنسبة للتونسي توا ولات حاجة أساسية، مش حاجة أساسية برك معولمة. معناتها أمس أرسنال وأتليتيكو القهاوي البرق، معناتها ثم حركية اقتصادية على الماتشوات نتاع الكرة بالحق. راهو تونس كاملة تلقاها معناتها يلزم نتلهو مع أنه القانون زاد ثم حاجات. أنا طلعت شوية
5: باش
7: يلزم مثلا فصل التقاضي الرياضي على الهيكل الرياضية مثلا، هذا موضوع مهم جدا. أنا كي نمشي نشكي للجامعة ولا للرابطة، لا يلزم نخرجوا حاجة مستقلة
5: وينقصوا من اللي
7: لأن ولات الهياكل فيها اقتسام نفوذ فئة ويوجيها
5: ويوحكيها. معتها رأوا كي تصير لقطة سينيجي مثلا جوار ضرب جوار ويجيبوا اللجنة، مش يعاقبوا العقوبة. كان الجوار يحب الجمعية الفلانية، اللجنة فيها ثلاثة يحبوا الجمعية الفلانية، يخرجوه براءة. ما يخزروش للقانون، راو يخزروا لانتماءاتهم، وهذا الموجود في تونس. ويكذب عليك اللي يقولك العكس،
7: يطوعوا القانون للأغراض مهمة.
5: هي اللجنة هي اللي تقرر، معناتها هذه الإشكالية.
10: مانيش نقارن هما في الخارج مثلا في حكاية العقوبات بار اكزامبل اللي هو ديتاي البرة، كتصير حاجة مثلا يعملها جوار ولا مدرب ولا اللي هو، يبدا القرار معروف قبل حتى ما يوفى الطرح، معناها قبل ما يوفى الماتش معروف. اما شنو يبقى الجدل ديم قداش من ماتش، معناها لهنا يتناقشوا يقول لك اسكو نعاقبه عقوبة كحد أدنى، راو مثلا 5 من 4 و6
5: مثلا
10: 10 في الحالات الخطيرة راهو كذا، ثم تنجم توصل إيقاف بموسم. يعني الأمور واضحة، فقط يبقى التطبيق. احنا لهنا نحس
5: بالرؤية، احنا لجنة باش تقعد على خطية عادية سينيجي يقول لك اجلناها لبعد 3 جمعة،
10: وهذا تعطيل لمصالح حتى اللي صاحب العقوبة بيدو، راه تعطيل لمصالح ناس. راك
5: فما واحد مثلا باش يتعاقب انه يتوقف، اجلوها لعب 3 ماتشات من بعد عقبوه يتوقف. يا معلم انت ما لازمك معناتها يتوقف بالديكالاج، معناتها هذيك هي الفوضى بصراحه. يلزم لهوه بالرياضه يظهر لي سينيجي تكون ستركتوري ايا كان القانون الموجود.
10: اخر حاجه نوفر في تونس ما فماش كان كوره فقط، معناها نوضحوا الحكايه هذه زاد، راه ما فماش كان كره قدم.
6: اي فقط بكمل على كلام سلاح، راهو نحكيوا على الرياضه ككل، مش نحكيوا على كره قدم فقط، نحكيوا على الرياضات الفرديه والرياضات جماعيه. في الكونستام تاع ميتر تويتي كلمه مهم ومهم جدا، تقريبا اكثر انسان الكونستام تاعو حاط يده على الاداء بالضبط. ثم جمله مهمه برشا يقول الدوله ابتعدت على الرياضه اللي هي في اولويات اخرى، هذه وحليناه حتى احنا بالعين المجردة منذ 2011، كانوا فما ملفات كبيرة تحلت والرياضة قعدت من بين الاخرانيين. هذا اللي خلى الديكالاج يصير خاصة مع الدول الاخرى. راهو ديما نحكيو فما اون كورس، كما فما كورس الارمومون الايكونومي برشا حاجات، فما كورس سبورتيف موجوده. اليوم نعطيو ليكزامبل نتاع ايطاليا. طلع علاش صار في كريز اليوم؟ مانيش كره قدم بركه، كره قدم هذاك ميروار الفشل نتاع ليكيب ناسيونال الايطاليه انها توصل للمره الثالثه للكوب دي موند. ولكن اليوم فما اشكال في ايطاليا على مستوى الرياضه ككل، الرياضه الجماعيه خاصه مش الفرديه. علاش؟ على خاطر الدوله جوست ما مثلهاش، على خاطر ما صارش تجديد، على خاطر ما صارش تقييم للتشريعات الموجودين، على خاطر الانفراستركتور نتاع الرياضه في ايطاليا اليوم وليت اوروتار برشا على موجود في اوروبا. ذيك علاش شوفوا دول أخرى اليوم قاعدة تظهر وقاعدة تبرز وتحقق في نتائج ممتازة. ذلك علاش في تونس قبل كانت مثلا كرة القدم بتاعنا والشامبيونات بتاعنا كان يتعطى به المثال في العالم العربي ككل، اللي اليوم هذا وليت ما عادش ولا تحقيقه والعالم كل يعرفه.
5: واضح. سينيجي قبل ما نعطيك الكلمة، مثلا متاع كرة الطاولة اللي حرق البارح، في عام قداش من واحد يحرق؟
10: واختفاء لحد لين
5: في العام
10: ما قالوش حرق
5: في العام، فما أربع خمسة يحرقوا. ويش نقول لك؟
7: يمشي في وفد وبعد ما تلقى
5: اي
7: هكا ولا
5: وهبش نقول لك باش يخرج مسؤول بعد نهار نهارين ولا وفرنا له 200 الف دينار و600 كذا وكذا ويحاولوا يغموا معناتها. والمسؤولين يعني كل الفئات حرقت والمسؤولين، هذا دليل على السوء اللهو بالنجوم. سبع سنين لاول مره في تاريخ تونس، سبع سنين حتى نادي تونسي ما هز كاس افريقيه لاول مره في التاريخ. المنتخب الوطني مستواه اللي تحت الصفر، هذوم الكل راهو نتائج دليل على عدم العناية بالرياضة واللي مش قانون ونصوت عليه باش يصلح سبور. سينيجي
8: شوف، وقت اللي الدولة يحصل لها وعي، وعي حقيقي، وعي واقعي بقيمة الرياضة، أن الرياضة اليوم ولات صناعة، أن الرياضة اليوم راه تنجم تسوق لك صورة بلادك في العالم، أن الرياضة تنجم تعطيك إيماج أخرى، أن الرياضة راي ملاذ الشباب اللي عندك وملاذ الناس، وراو الرياضة يعني تخليك حتى في تصنيفك أنت كدولة يبدأ تصنيف محترم وقت اللي يحصل الوعي عند المسؤولين على بدءا من وزارة الشباب والرياضة وصولا إلى المشرفين على هيك الرياضية. أنا كنشوف أتلات توصل تعمل فيديو بحرقة وتبكي في الأتلات في الألعاب البارالمبية،
6: أتلات وثنين وثلاثة وأربعة.
8: هذا آخر فيديو شفته حقيقة،
5: واحد قال عايشين على الرشتة
8: معناها يعني تبكي بدموع على خاطر ولات تتوسل، ولات تتقرق، ولات تتلحلح بوزارة الرياضة وبالهياك الرياضية باش يعاونوها. وكي نسمع ونشوف الأبطال متاعنا اللي يتفوقوا ويتألقوا في الميتينج الكبار في العالم مش على خاطر دربوا في تونس وعلى خاطر تم تمويلهم ودعمهم هنا، لا، على خاطر قطرهم موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية وموجودين البرة. نقول ثم مشكل كبير، ثم مشكل ما يحبوش يحلوه، وكأني بهم يتعطاوا مع الرياضة متاع الغلب. معناها هذا كل كلام مش نقوله، أنا مانيش مختص في الرياضة، أما نسمع في كلام قاعد يتقال ديما أنه في الحقل الرياضي في القطاع هذا ثم أشخاص وفما مجموعات يبدو أنها متنفذة حاطين يديهم على الهيك الرياضية على الجمعيات، وثم امتداد في الهياكل الرسمية. ما نعرفش يعني، تقولي ما مش قاعدين يشوفوا في لا قاعدين يراو قاعدين يسمعوا، لكن فما لا مبالاة، ثم حالة من الازدراء حتى للملعبية متاعنا. هذه كل كيفاش يتصلح؟ أنا في اعتقادي يلزموا قرار سياسي، راه القرار لا يجي لا من وزارة الشباب والرياضة ولا من الهيك الرياضية، ولا يزمو قرار سياسي.
5: خان نكمل مثلا اخي تونس علاه منها ما نظموش كاس افريقيا اش بينا نسيناها
11: انا البطولة
7: ملاعب
5: المهيئة نتاعك عندنا ثلاثة ابطال اولمبيك في السباحة وعندنا بيسين برك
10: في البطولة ما تنجمش تنظمها هاو من الاخر
5: النجم
10: فما مباريات تعيين الستار باش يلعبوا قصار قبل
5: نقصد نقصد نجي
10: نقول كاس افريقيا ما تنجمش
5: تجي تقول ما تنجمش لحظة عاد يا اخي عام 94 كان عنا نجي نقول بعد 10 سنين ننظم انا ونبني ونعمل ستركتور ونبني والاستادات اللي تبنيهم تحقهم يرجع بكم
10: ما تنجمش
5: بدي نعمل بلون داكسيون شو ما تنجمش
10: غير ممكن يا نوفل في فما لوجيك
7: انت قلت لك شامبيون انت 2004 وين نظمتها
10: في بالك لا نعطيك مع قهوة
7: وين نظمتها
10: مثال في بنجمين
7: في الطيب مهيري في سوسة في
10: يا خليل احنا اليوم احنا اليوم احنا في المسابقات الافريقية قبيلة نوفل قبيلة نوفل قال احنا عندنا 7 سنين ما هزيناش اجا نتخيلوا مع بعضنا عام الجاي مثلا يكون عندك 3 فرق تونسية تشارك في المسابقات الافريقية اللي هي نورمالمون عندنا الكاف وعندنا الشامبيونز ليغ فرضنا الثلاثه هذوما يخلطوا الادوار متقدمه نقولوا ثلاثه انديه هذوما خلطوا مثلا للدومي فينال الكل ولا الفينال عندك استاد بركه ومولوجي شنو يلعبوا في رادس يقسموه التيران يلعب
7: وقتاش استاد
10: باش يلعب اي انت
7: هذا هو الكلام
10: انت ماكش قادر انت عندك الخلل من الداخل ما تنجمش تمشي للكوب دافريك لا تصلح الداخل صلح الشامبيون نتاعك صلح الارضيه
7: المشكله معاك فقط
5: معنا باش نقعدوا في الموضوع هذا باش كونفيرم به وقت اللي ما تنجمش انت عندك 15 سنه ما تنجمش تنظم ماتش فيه زوج جماهير صديقي
10: ما تنجمش
5: لحظه راك ما يهمنيش في الاسباب راك تقول للناس يا ناس راني دوله متخلفه رياضيا لحظه لحظه استنى لا لا اي باش نتناقشوا فيه باش نطولوا فيه رانا ما نجموش ننظموا ماتش فيه زوج جماهير يا صديقي راو نيكاراغوا تعملها به وقت اللي استاديتك في الرابطة المحترفة الأولى ما فيهمش ضوء يا معلم مازال تيران فيهوش ضوء في العالم يا باشا وقت اللي يترشحوا تتذكر وتعمناه الرادس اللي صار فيه مسكين يلعبوا صبيح وليل وعشية وجمعة وأربعة وسبت معناتها سمحني أنا الليتوال نترشح ونمشي نلعب في رادس صفيقس نترشح ونلعب في رادس عليه وجمهوري ودنيا معناتها يقصد صلاح احنا في الدرجة المتأخرة جدا يلزمنا نبدأ بالتصليح تشوف انت بالله سامحني ما نحبش لو قسم رياضي يحكي تشوف ما تجدر بك شميك لبعضها الدنيا
7: شفت كيفاش ايه
5: هذاك علاش ما متعليش ما تجدر بك لبعضها خاطر فما منافسة
7: هذاك علاش فرضيتك الاولى
5: ايه معناتها فهمت صلاح اش يقصد فما درجات فما اربع خمسة درجات نصلحهم من بعد نقولوا نظموا كاس افريقيا
7: نحب نناقش حكاية الجماهير انفو بورتوت نحب نناقشها انا واحد من الناس نحب نناقشها
5: ما فيها حتى نقاش
7: لا فيها برشا
5: لا فيهاش لا زوج جماهير تحضر ليس هناك نقاش
7: هذا يرجع
5: زوج جماهير تحضر ما تعطيني حتى سبب
7: لا نعطيك سبب
5: ما تعطينيش
7: اعطيني اخوي نحب نعبر
5: العالم شو سامحني
7: حرية الرأي والتعبير نحب نعبر على رأيي
5: التونسي عنيف اعنف من اعنف من الجمهور الانجليزي
7: حرية الرأي والتعبير خليني نعبر على رأيي
5: تفضل
7: يا سيدي عندنا سنين توا الفريق المستقبل هو اللي جمهوره كل موجود
5: واضح
7: في هذا صارت لنا مشاكل وما صارت مشاكل بمعنى انه صارت لنا فعلا انه ولينا نختاروا ما بين امن الناس وما بين الفرجه الرياضيه
5: كان تونس
7: وانا هنا
5: كان تونس
7: باي انت تنجم
5: مصر الجزائر المغرب ليبيا الكل يحضر زوج جماهير كان تونس
7: انت تنجم تلزم على جهات التنظيم ان يتحاول ماكسيموم تامن حضور زوج جماهير لكن هل تنجم تلزم على الجماهير وكنت تحكي في معناتها حاجه تطبيقيه انه بمناسبه ماتش كوره تولي عداوه جهويه وفئويه وبين الجيران وكذا عندنا زاده كم من الانفعال يلزمه هو الجماهير ساهية معناها تكون عندها الوعي الكافي بان الكوره فن فرجوي
5: باش نسالك انا
7: وتمشي للاستاد من غير ما تصير كارثه لانه وقت تختار بين ارواح العباد وبين الفرجه
5: باش نختلف باش نسالك
7: اي
5: معناتها ليبيا مصر الجزائر المغرب يعملوا زوج جماهير التونسي اعنف
7: يا خويا صار لهم مشاكل
5: انا ما صارت لهم في مصر 100%
7: في مشاكل في التونسي أعنف. في المغرب أنا شفت فلت... مشكله إيه. في الاستاد
5: مشكله جمهور ولا اثنين لحظه انا اعتقد انه التوانسه ينجموا ينظموا بحضور زوج جماهير والدليل في كؤوس افريقيه وفي المباريات يحضروا النجموا ولكن فما ابتعاد على المسؤوليه قي نختني بمعنى انت ما تنجم اش نقصدوا بغض النظر على الموضوع ما تنجمش تقول نظم كوب دافريك وانت ما تنجمش تنظم ماتش
7: هاوش نعطيك مشكله
5: انت عندك باهي رادس عنده ثلاثة سنين وهو وحده في كؤوس افريقيا تصلحتش الامور ما تصلحتش
7: هاو نعطيك مشكله حلها هي وبعد نحكيو على الجماهير احنا توا سنوات الله تو قاعدين نخطيو في الجمعيات على المقذوفات وعلى الشماريخ والنيران وكذا وكل جمعة تدخل الشماريخ وتدخل المقذوفات وتضرب انترنور وكذا هذايا فقدت وكان حلو هذا ساعة هات نعمل خطوات متدرجة أنه استاد يولي فضاء مؤمن ويولي مش أي واحد تطلع له
5: مع في العلم أنه يدخل يطيش مع العلم أنه في أوروبا ما فماش بوليسية فتين على سينيجيال عندك تكيفتين ونصف
8: كأني بعدنا شوي على الموضوع الرئيسي اللي هو
7: عليه. على
8: لا معك معك متفق معك لكن بعدنا على الموضوع الأكبر الإشكالية الأكبر اللي هي علاقة الدولة اليوم بالرياضة هل أن الدولة فعلا
5: الدولة اللي تنظم مباريات الدولة كانت تحب تجيب زوج جماهيرتها وتجيبهم قرار دولة قرار
8: أنت حكيت على المشاركات
5: الترجي يقول نحب نلعب في الليل تجاوبوا الدولة تدخل ألعب في النهار بالسيف
8: أنا نحب نحكي على ترشحات الدول ترشحات تونس اليوم نطرح سؤال خطر تونس قبل نظمة كأس أفريقيا للأمم ونظمة صحة الألعاب المتوسطية
5: وكما ترشحناش عام 94 نظمناه بعد 10 سنين
8: ثم مباريات كبيرة كانت فما نذكر فما فرق كبيرة
5: ألمانيا هولندا
8: كانوا يجيوا يلعبوا هنا حتى في ماتش أميكال
10: نظمنا سوبر كوب تاع فرنسا
8: أي
10: ما تتنظم في رادس
8: علاش
6: لأنه
8: ثم مشكل كبير في البنية الأساسية ثم مشكل في التنظيم ثم مشكل في علاقة الجامعات بالجمعيات فما مشكل في مستوى الهيكل الرياضية وجزء من الإشكال هذا كان يحكي عليه المحامي اللي كنا نسمعه فيه ثم مشكل قانوني لكن ثم مشكل تنظيمي وفما مشكل في مستوى البنية الأساسية أنا بشعتيكم مثال يعني تبعت الكواليس متاع ترشح المغرب لتنظيم كأس أفريقيا للأمم قبل إعلان المغرب عن ترشحه كان القرار القى معارضة كبيرة من داخل المؤسسات الرسمية وقت اللي طرح ملك المغرب مش ناخد فيه إكزامبل على خاطر المغرب لا فما تجارب أخرى فما أمثلة ونماذج أخرى لكن المثال هذا لأني الحكاية تبين لك وهو الاستنتاج اللي مش نوصله أنه علاش قلت لك راهو قرار سياسي صلاح قطاع الرياضة راهو قرار سياسي لا وبيد الجماعات ولا بيد خاطر كم مش تخليه بيد الهياكل والجماعات والوزارة ماكش توصل حتى شيء وقت اللي خذاه قرار خذاه ملك المغرب خذاه قرار قال نحب الكاس الجاية تكون في المغرب ونعرف كلنا البنية الأساسية في المغرب مش ما تبعدش برشا تزيد شوية على ما هو موجود في تونس
5: سيم سلابيم ولد فما بنيه
8: يعطيك الصحة وقت اللي خذاو القرار
7: فلوس
8: وقت اللي خذاو القرار كان القرار سياسي بقيت مؤسسات التنفيذ كلها تبعت ومشيت في التنفيذ وجات الفلوس من المغرب ومن خارج المغرب وكنت تفكر وصارت الاحتجاجات الكبيرة اللي خرجوا المغاربة في الشارع في احتجاجات عارمة جدا والشعار كان كيفاش الدولة تنظم هالمناسبة الرياضية هذه وثم مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية افيك توسا المغرب تجاوز هذا وتنظمت الكاس وشفنا التنظيم متاع كاس افريقيا وشفنا الانفراستركتور يا نوفل وبالحق عندنا مشكل كبير يا اخي بربي ثم سؤال محيرني هل انه الدولة التونسية بتاريخها الكبير والعظيم عاجزة اليوم باش تعاود الملعب تاع المنزل
5: لا مش عاجزة باش يتعاود الصين افهمني راهو الدول
8: باش تعاود
5: لحظة سينيجي راهو الدول اللي عندها مشاكل تعمل كاس افريقيا باش تتفرهد راهو يجي تمويل ويجي كذا معناتها راهو كاس افريقيا نجم يحسننا يعني كاس افريقيا لازمنا
10: حقيبة وحقائب فلوس
5: مش بلا حقيبة لازم برشا حقائب
7: لازم العديد من الحقائب
10: ولازم عندك الباز يا نوفل جوز باش ما نطولوش لازم عندك الباز احنا في 2004 كي عملنا كاس افريقيا عندك الباز ما تنساش راهو كاس افريقيا راه مش كان ستاديت راهي وتلة هي ثنيه راهو معناها برشا حاجات باش
8: تنظم كومبيتيسيون
5: يا سي نجي تو باش نوليو ماناش مؤهلين راهو كاس افريقيا في شهرين تو النجمو ما بصراحه واضح شكرا ليك نخبيو في الصميم وكذا قاعده نحكيو على الرياضه غدوه بعد غدوه نرجعو يلا فاصل نرجعو لكم بعد الاخبار
12: نيدي ماك فرعون مع ليتر حالي.
13: فارق السن في الزواج، وقتاش نحكيه على فارق سن يعتبر كبير نسبيا؟ وهل ارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح؟ وهل العكس، الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت، ان كان في العقلية، في لي سونتر دانتيغي، الشغف، نظرتهم للحياة، تربية الصغار الى اخره. كيفاش تكون عموما نظرة المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فارق سن بين الزوجين؟ وعلاش يربطوه في الاغلب بزواج مصلحة او حسابات؟ وكيفاش الزوجين يعيشوا التجربة هذه وينجموا يتجاوزوا الاحكام المسبقة؟ وهل المجتمع يشوف العلاقة بطريقة مختلفة حسب من الاكبر في السن، المرأة ولا الرجل؟ وقال العقليات تغيرت اليوم في الاطار هذا.
14: انا الراه ما فهمش حب، الحب والله بين زوج قراب لبعضهم في العمر يفهموا بعضهم، تلقاهم ميم نيفو انتيليكتوال، تلقاهم نفسك تقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم، كل شيء مع بعضهم، فهمت؟ مش تقول لي مثال فما ديكالاج داش بيناتهم تاع 10 و 15، ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم، ما يفهموش بعضهم، فهمت؟ لا في الحياه الزوجيه الحميميه، لا في الحياه الزوجيه العامه، لا في حد شيء، باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديده، واحد في جينيراسيون قديمه، هي باش تعمل حاجه كل شيء يشوفوا عيب، هو باش يعمل حاجه باش تحسه هي ديمودي وقديم برشا.
15: انا ما عنديش مشكله اكزامبل اكبر منه ولا يكبر منها، اذا هما الحب هو ما يقفش على السن، اونفا فما دي كونديسيون وفق عليهم. الا انزوف البنتي في خو واحد بابي متبرات خدمته تحفونه بيه كله، انا زوجي فودني ب 14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكله.
16: لا لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا، لكن فما نظرية في المجتمع والله خذا مرا أكبر منه ولا هي خذات راجل أكبر منها، جامع يحبوا بعضهم، لكن الراحة النفسية هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يتيح يك يبدو فرد مخ يتفهموا بعضهم يعيش منهم شكلة من الناس خليتني وناخذك وحبينا بعضنا، فارق السن ذاك ما عاش تنظر، فما روح نفسانية من جهة.
13: فارق السن في الزواج موضوعنا في فرامنا الأربعة.
12: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
17: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة، جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل، تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20-30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in، مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
18: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
19: ايش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
12: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
20: سمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. نشاط الموانئ البحريه التجاريه خلال سنه 2025 دون اعتبار ميناء سخيره يسجل مؤشرات نمو ايجابيه في اغلب المجالات. ووفق بلاغ صادر عن ديوان البحرية التجارية والموانئ اليوم، فقد شهد نشاط الرحلات السياحية البحرية خلال السنة المنقضية زيادة بنسبة 22%، حيث بلغ عدد السياح ما يزيد عن 270 ألف سائح مقابل حوالي 223 ألف سائح سنة 2024. رئيس نقابة الفلاحين التونسيين الميداني الضاوي يطالب بالترفيع في سعر بيع الحبوب للموسم الفلاحي 2025-2026، مقترحا أن يكون ذلك في حدود 20 دينارا للقنطار كحد أدنى، وذلك مراعاة للوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المنتجون وتزايد كلفة الانتاج خلال السنوات الأخيرة. والضاوي يؤكد في تصريحه للزميلة بشرى السلامي على هامش يوم إعلامية أن مراجعة سعر قنطار الحبوب لم تعد خيارا بل ضرورة لضمان استمرارية الفلاحة التونسية وحماية منظومة الانتاج وفق تعبيره.
21: اللي يعنينا هو السعر المرجعي للحبوب، كما نعرفوا الناس كل اللي احنا عندنا 3 سنين ما وقعش الترفيع في السعر، بالتالي نعرفوا نحن كلفة الانتاج اللي هي ولت مشطة كثيرا، راي ماكينة الحصاد راي ب 500 مليون، احنا مناش بمعزل على ما يحدث في العالم، وبالتالي نحن كنقابة الفلاحين نادوا بالترفيع في سعر الحبوب. ثم حاجة أخرى حاجتين اللي هي الحاجة الأولانية أنه التصنيف اللي هو في السنة الفارطة معناتها عمل فينا، والحاجة الأخرى ما ننسوش اللي معناها صندوق التعويض اللي هو يقص في معلوم وصندوق الجوائح الطبيعية، والحمد لله سنا ما عندناش إجاحة، ربما في أماكن قليلة جدا أو ما فماش، وهذاك راهو معلوم ليس منا من أحد، معلوم يقص فيه الفلاحة، وبالتالي هذاك حقنا مكتسب.
20: في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه في حال وافق الإيرانيون على المقترح الجديد فأن ما وصفها بعملية الغضب الملحمي ستصل إلى نهايتها. من جانبها، بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز بات ممكنا وفقا للإجراءات الإيرانية بعد زوال تهديد من وصفتهم بالمعتدين. أسعار النفط تواصل التراجع اليوم لتنخفض إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن قال مصدر باكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل لاتفاق سلام مبدئي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10.07 دولار أو ما يعادل 9.2% إلى 99.80 دولارا للبرميل، لتتراجع بذلك عن مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ 22 من أفريل المنقضي. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعلن عن إجلاء الحالات الثلاثة المشتبه بإصابتها بفيروس هانتا من سفينة ام في هونديوس السياحية بعد تفشي الفيروس ونقلها إلى هولندا. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أن خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع لا يزال ضعيفا في هذه المرحلة بعدما رصدت إصابات به على متن سفينة سياحية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فنبونات، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: نوفلور تاني.
1: رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماغ. مرحبا بكم. بعد شوية ما فاتك شيء، بعد شوية باش نمشيو للارشيف، باش نمشيو لحل الدوسي. عنا برشا حكايات
0: حل الدوسي.
1: هانا نحكيو على الحصاد قبل 3 أشهر من الحصاد. باش ما تقولوش آخر وقتين.
2: نوفل سميتو ريهان حصاد 2026. هل تنجح الإصلاحات في تجاوز إخلالات الماضي؟ هل تعلمنا من أخطاء الماضي؟ هذا سؤال الحقيقة اللي يلزمنا نطرحوه اليوم على أرواحنا. وفي طار الاستعداد لموسم الحصاد لإصابة الحبوب سنة 2026، انطلقت المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والجهوية في تنفيذ مخطط عمل شامل. الهدف هو ضمان نجاح الموسم هذا الاستراتيجي اللي تعول عليه تونس لتعزيز أمنها الغذائي، وباش تقلص زادة من التبعية للأسواق العالمية. اليوم كان فما يوم إعلامي للإعلان عن تفاصيل الحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. هذا باش تحاول الدولة تقلص من الخسائر اللي تتعاود سنويا نوفل نتيجة ضياع كميات كبيرة من المحصول، ارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق زادة كيف اللي تتسبب في خسائر هكتارات وهكتارات. تجي الحملة هذية في ظل تزايد التحديات اللي مرتبطة بجودة عمليات الحصاد، حسن إدارة مرحلة التجميع وهو اللي خلاها خطوة ضرورية
1: والتخزين
2: أيضا في مرحلة أخرى باش نجيوها لضمان أفضل مردودية ممكنة وحماية إنتاجنا الوطني. هي نحكيو على حملة بشكون من 19 جوان ل 15 جويلية 26. الهدف هو أنه نحسنوا من مردودية الموسم متاعنا، نرفعوا من جودة المحصول، الحد من ضياع الحبوب، تقليص مخاطر الحرائق اللي ولات تهدد بشكل كبير مزارع الحبوب. وأكدت دراسات ميدانية أنه سوء ضبط آلات الحصاد يمثل واحد من أهم أسباب ضياع الحبوب وتدني الجودة. شوف كيفاش حاجات دي ديتاي ربما ما يجيوش على بالنا،
1: بسيطة
2: صحيح، ولكن شوف قداش تأثر تنجم. وهذا الرقم ربما يمكن أن تتجاوز نسبة الضياع 15% من المحصول الكل بسبب الآلات. دونك الحملة نحكيو عليها تحدث على التعديل والصيانة ما لا يقل عن 1300 إلى حاصة قبل وخلال موسم الحصاد باش نحسنوا من الأداء ونقصوا من تسرب الحبوب وقت العملية. كيف تعزيز إجراءات الوقاية السلامة بالخدمة مع الحماية المدنية وتكثيف المتابعات الميدانية وتدخل السريع عند الحاجة. بالتوازي مع هذا تتواصل بقية الاستعدادات خلال توفير مستلزمات الرابط. نحكيه على 15,000 طن حاجياتنا الوطنية لجانب تطوير منظومة التجميع اللي تضم نحو 200 مركز بطاقة استيعاب تناهز 8 ملايين قنطار مع إخضاعها للمراقبة الفنية لضمان جاهزيتها. هل تكفي هذه أو ما تكفيش؟ هذا موضوع آخر. نوفل كيف نحكيه على خطة اللوجستية لتأمين نقل المحصول، وهذا مهم جدا، فيها النقل الحديدي، النقل البري بتخصيص عربات قطار. نحكيه على كمين لنقل الحبوب من مناطق الانتاج إلى مراكز التخزين والتحويل. نحكيه على انسيابية فلويديتي هوني زي ما تكون موجودة في عملية الإجلاء. التقديرات تقول صابة الحبوب تنجم تبلغ حوالي 19 مليون قنطار في موسم 25-26 مقابل 20 مليون قنطار في الموسم اللي فات، في حين يبلغ الاستهلاك الوطني 30 مليون قنطار سنويا. هوني الأرقام والمعادلة هذه توري قديش مهم اليوم واستراتيجي أن ننجحوا في الامتحان هذا في موسم الحصاد للحد من التوريد، خاصة في مدة القمح اللين ومع التغيرات الكبيرة اللي على العالم اليوم من غير ما نحكيو فيها خاطر الناس كل تعرفها. من جهة أخرى نلقاو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اللي دعا للترفيع في أسعار قبول الحبوب على نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج. يأكد على ضرورة توفير المستلزمات اللوجستية، اعتماد مرونة أكبر في منظومة التعيير، إضافة إلى تمديد أجل منحة التسليم السريع بسبب تأخر الحصاد نتيجة العوامل المناخية. في بيانه يؤكد على ضرورة إحكام الاستعداد للموسم هذايا لوجستيا تنظيميا واعتماد مرونة أكبر في سلم التعيير. طالب اتحاد الفلاحة بتمديد الأجال كما قلنا. ومن جهته نلقاو كلام رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري في القصرين محمد حسن الأزهري اللي تحدث على انعقاد اجتماع وطني في المهدية نهاية الأسبوع اللي فات، كانوا حاضرين فيه كل الممثلين، حكيوا على جملة الإجراءات اللازمة باش نجمو يكون الموسم هذا ناجح. تعليق أمال كبيرة على إنجاح موسم الحصاد على مستوى أدوات تجميع في ظل مؤشرات صعبة وعادة كما كنا نحكيهم من الأول بالأرقام. تونس نذكروها نوفل عانيت في السنوات الأخيرة من الجفاف اللي أثر بشكل لافت على محاصيل البلاد من حبوب وترجع في السنوات نحكيه خاصة عمنية والوسنة إلى تسجيل معدلات مرضية نسبيا بداية من موسم 24-25 بصابة نحكيه على موين حدود 20 مليون قنطر.
1: شكرا لك. نزيد نفهم الموضوع أكثر معنا السيد حمدي بوبكري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين. مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المتابعين مزايكا فين.
1: شكرا لك. إذن يعني تجاوز بعض الإخلالات الهدف معناتها شكرا لكم. نراو فما حرص من الجمع للتخزين لكل التفاصيل. هل احنا قادرين؟ هل الوقت مازال بكري باش نكملوا نصلحوا ونحسنوا الأمور اللي مازال؟ تعطيني نظرة شاملة قبل ما نسألك شوية سألة. تفضل.
3: هو في الواقع حرص كبير من كل المتدخلين، ومن هذا المنبر أوجه تحية كبار وتقدير للفلاحين المناضلين على أرض الواقع واللي هما تعبوا ووصلوا الصابة إلى حد هذا اليوم رغم الصعوبات في بداية الموسم، ولكن الحمد لله تجاوزناها بأخف الأضرار. ولكن اليوم ثم أمور إيجابية.
1: سمحني شنو ذكرني شنو صعوبات بداية الموسم؟
3: صعوبات في التمويل الموسم أولا من الأول. اثنين نقص في الديابية وفي الفصات وفي المتلامونيت وخيان الفلاحة رم تعبوا بارش اثنين، ولكن هذه مرحلة من المراحل جاوزناها. ربما تكون لنا درس للسنة المقبلة من اش نقول اليوم نحكو عليها، لأنه كل شيء فات. يبقى من الإيجابيات ربما أثناء في الموسم الفلاحي هذا أنه أثناء لأول عام منذ استقلال تونس بذرنا حوالي 524 ألف قنطار بذور ممتازة، إلى جانب حوالي 30 ألف قنطار بذور معناها مثبتة اللي هي باش نخلوها للزراعة العام الجاي الحي إن شاء الله. وهذا مؤشر إيجابي جدا، لأنه كيف تزرع بذور ممتازة بحول الله إن شاء الله تكون عندنا صابة خير من عمنا، لأنه إنتاج البذور الممتازة دائما وأبدا تلقى عندها خير بالنسبة للمحصول خير من البذور العادي. هذه الحوايج اللي ربما ننتظر منها الخير إن شاء الله في هذا الموسم. الحرص كبير زاد على مستوى الجهات، لأنه موسم الزراعات الكبرى هو في الواقع انطلق باللجان الجهوية اللي هي تحت إشراف السادة الولايات الجهات المندوبية وديوان الحبوب اتحاد الفلاحين في الجهات والاتحادات المحلية اللي واكبوا في هذه الزيارات الميدانية وباش يحضروا معناها مراكز التجميع إلى غير ذلك. هذه كل أمور لوجستية قاعد يقوم بها اللجان الجهوية.
1: أي حمد... أي نعم. التجميع ولا التخزين تعالوا نحكيوا عليه، ولكن
2: سي حمادي بوبكري وانت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين، على ما اظن كنت في اجتماع اليوم مع وزارة الفلاحة بخصوص جوستمون الاستعدادات للموسم الحصاد. شنو ما الاشكاليات اللي طرحت؟ كيفاش كان التجاوب من الوزارة؟
3: شوف، بالنسبة للاشكاليات هي بقى عديدة الاشكاليات، لانه ما ثماش عمل ما فيش إشكاليات وفي حلول بطبيعة. هما اليوم التركيز أكثر تركيز على تعديل الآلات الحافظة وملائمة زراعات قبل بداية الموسم.
2: من المفروض
3: عضايا اللي حاشتنا به واللي هو موجود عندنا آلات حافظة. تعرف الآلات الحافظة عندنا قرابة 3000 آلات حافظة.
1: فسر لي ما معنى التعديل وملائمة؟ باش ما عادش يصير فويت؟ باش معناتها شنو لازم تقنيا شنو يصير؟
3: لأنه احنا الشنين اللي سجلوا فيه كل عام سجلوا في ضياع كبير في
2: 15% رقم كبير برشا سي حمادي. 15%
3: رقم كبير برشا، ساعات يمشي بين 5-10% في بعض الجهات وفي بعض آلات حافظة، لأنه الآلات الحافظة اللي عندنا تو ما عندناش أكثر من 10% من الآلات الحافظة اللي هي عمرها أقل من 5 سنوات والبقية أكثر. فهمني هذاك علاش اليوم نشوفوا معناها الآلات الحافظة هي آلات كبيرة في العمر، وبطبيعة إذا كان متمش الصيانة متاعها على أحسن ما يرام باش يكون هو ثم بارت متاع حبوب باش نلقوها العام الجاي الحي تنبت في الأرض كالعادة. وكل ضياع اللي هو يسجل في حدود بالمعدل ديما ثم 5-7% موجودين اليوم ماذا بينا نحافظوا على الحبوب متاعنا. راهو القنطار بحسابه كما جبت للتو من قبل أنه نمر بفترة معناها عالمية في خضم التحولات العالمية الجديدة، ماذا بينا اليوم نسعى وكلنا ننساو الإشكاليات والمشاكل وننساو اللي تعدى ونمر إلى الأمام باش نجح الموسم الزراعات الكبرى اللي هو أهم موسم في تونس، واللي هو يوفر الأمن الغذائي للشعب التونسي، واللي هو يحمي السيادة الغذائية متاع تونس، واللي هو يوفر العملة الصعبة للخزينة العامة للدولة ما نقدوش نوردوا في العبور.
1: سي حمادي أبو بكري، وأنت عضو مكتب تنفيذي اتحاد الفلاحين، جت فترة في تاريخ تونس حققنا الاكتفاء الذاتي من الحبوب، معناتها إن شاء الله إن شاء الله نخلطوا لها برنامج. بالنسبة للولايات والجهات اللي قلت، كان فما مشكل كبير اللي هو التخزين، ومعناتها كيفاش إمكانية تونس من التخزين ماشية وتنقص. هل السنة لن يطرح المشكل؟ فما حلول؟
3: أيه. شوف، المشكل راهو مطروح، وهذه مهمة، خلينا نسمي الأسماء بمسميات، هذه مهمة ديوان الحبوب بالذات، لأنه ديوان الحبوب هو المسؤول على التخزين، هو المسؤول على الترانسفير، على التحويل وغيره. وبحول الله عمناه المقع مبتناش، وكان موسم ناجح بتضافر جميع الأطراف سواء في وزارة الصحة أو في ديوان الحبوب. إن شاء الله السنة هذه كيف كيف قارين بحسابهم وعاملين شكروا ربما دي زنقار وكرو الاحتياط راهو ماخذات الوزارة وديوان الحبوب بما تحتويه الكلمة، وما نخافوش منه غير ربي يرزقنا بالصابة
1: إن شاء الله،
3: وبحول الله نأمنها وتتأمن في ظروف طيبة والحمد لله.
1: به، وعليش في البيان متاعكم سي حمادي أبو بكري لابد من الزيادة في أسعار قبول الحبوب، عليش زيادة؟
3: شوف، هما زوز مواضيع في خصوص زراعة الكبرى. أولا الكلفة ولت بعض، والسنة نعطيك حاجة أنه ما ثماش بقع، ما ثماش فلاح ما داواش مرتين على الأعشاب الطفيلية، ما نحكيش على الأمراض الفطرية، ثم شكون داوى مرتين وثم شكون داوى ثلاثة. زد على ذلك ثم نقص شوية في الأسمدة والواحد باش يكون طالبنا حتى بالمرونة في سلم التعيير، لأنه تعرف أنت الحبة وقت اللي ما تاخذش غرضها من الديابية ومن الفوسفور ومن اللامونيتر بطبيعة باش تكون حتى البواس في شديك متاعها باش يكون أنقص. وهذاك علاش طلبنا بزيادة وما خزرناش لا للسوق العالمية ولا غيره. أنا رأي الكلفة ولت بعض على الفلاح، النقل لليد العام، كل شيء تطور. لو تشوف معناها الميكنة وخاصة اللي بيزر شانج القطاع الغيار والغلاء متاعها من ناحية وفقدانها من ناحية، فيان الفلاحة لو قاعدين يتجيروا من بقعة لبقعة وبشيشوا

0: إلى جانب ذلك ثم موضوع ربما اليوم تطرح هو موضوع معناها التل، موضوع البحث العلمي زاد كيف كيف تطرح في اليوم في الاجتماع عليه، لما لا أنه اليوم تم سحب عديد الأدوية من السوق، اليوم لابد أنه البحث العلمي يراجع أموره ويشوف لنا بعض أدوية ومؤسسات أخرى خارجية على الأقل كي نورد الدواء، تشوف أغلب الأعشاب والتداوى مرتين وثلاثة وما تحبش تموت عملت مناعة. اليوم لابد أنه البحث العلمي يلعب دور كبير ياسر ياسر، وثقتنا في البحث العلمي كبيرة أنه يلعب دور كبير في هذا الخصوص بالذات، وإن شاء الله يكون عندنا موسم طيب
1: إن شاء الله. شكرا لك سي حمادي أبو بكري عضو مكتب تنفيذي الاتحاد الفلاحين. كيما ريت الباك بلون، كيما رأوا الموسم الحصاد، كيما ريزولتا متاع الباك متاع الناس اللي تبدأ تستنى إن شاء الله النقائص تعملوا، وحسب ما فهمنا فما حوار بينه وبين الوزارة واليوم خرجوا من اجتماع الوزارة حاجة تعمل. يلا
2: ديوان الحبوب محضر روحه كيما عم نقول نجحت على خاطر ديوان الحبوب كان محضر روحه من قبل وكري المخازن دونك ما قعدتش
1: هو نجحت ما صارت مشاكل في التخزين تذكر
2: اي لكن في الاخر في اخر المطاف نسميه نسبيا نجحنا في الموسم.
1: واضح. يلا فاصل ونرجع لكم. هذه ميدي معك
3: فرعون مع ليتر حالي.
4: فارق السن في الزواج، وقتاش نحكيو على فارق سن يعتبر كبير نسبيا؟ وهل ارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح؟ وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت، ان كان في العقليه في لي سونتر دانتيغي الشغف نظرتهم للحياه تربيه الصغار الى اخره؟ كيفاش تكون عموما نظره المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فارق سن بين الزوجين؟ وعلاش يربطوا في الاغلب بزواج مصلحه او حسابات؟ وكيفاش الزوجين يعيشوا التجربه هذه وينجموا يتجاوزوا الاحكام المسبقه؟ وهل المجتمع يشوف العلاقه بطريقه مختلفه حسب من الاكبر في السن المراه ولا الرجل؟ وقال العقليات تغيرت اليوم في الاطار هذا.
5: انا راه ما فهمش حب، الحب والله بين زوج قراب لبعضهم في العمر يفهموا بعضهم تلقاهم ميم نيفو انتيليكتوال، تلقاهم نفسك تقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم كل شيء مع بعضهم، فهمت؟ مش تقول لي مثال فما ديكالاج داج بيناتهم تاع 10 و 15 ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم، ما يفهموش بعضهم، فهمت؟ لا في الحياه الزوجيه الحميميه لا في الحياه الزوجيه العامه لا في حد شيء، باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديده واحد في جينيراسيون قديمه، هي باش تعمل حاجه كل شيء يشوفوا عيب، هو باش يعمل حاجه باش تحسوا هي ديمودي وقديم برشا.
6: انا ما عنديش مشكله اكزامبل اكبر منه ولا اكبر منها اذا هما الحب هو ما يقفش على السن، فما دي كونديسيون وفق عليها. الا اكزامبل بنتي في واحد بابيا متفرغه خدمته تحفونه بيه كله، انا زوجي فوتني ب 14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكله.
5: لا لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا، لكن فما نظريه في المجتمع والله هكا خذا مراه اكبر منه ولا هي خذات راجل اكبر منها جامع يحبوا بعضهم، لكن الراحه النفسيه هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يطيح، يك يبدو فرد مخ يتفاهموا بعضهم يعيش ما يهمهمش كلام الناس، خذيتني وناخذك وحبينا بعضنا، فارق السن ذاك ما عادش تنظر، فما روح نفسانيه من داخل.
4: فارق السن في الزواج موضوعنا في فرام لهالاربعة.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماغ حبيبي.

0: رجعنا هذه ميدي ماك على موزايك اف ام. تو نحكيو غدوة على الاتفاق المحتمل بين ايران وامريكا ناهد معناتها هو اتفاق غريب و
1: مش غدوة بعد غدوة غدوة باش نحكي فيها من جانب الاقتصادي ان شاء الله.
0: مش تحكي على ايران غدوة ليش ليه خي حستو يحكي على ايران
2: ما هو فما اقتصاد في اللعبة ذيك علاش
0: شنو اه حاجه
2: ميديا
0: وكما نحكي على الدربي واحكي شنو ما حصه اقتصاديه
2: بالله الدربي في
0: عندك الميل نتاع اداره موزايك على حصه اقتصاديه يحكي في الاقتصاد عايش خرج مدخلك في ايران
2: تالي الاداره قالت نشط ما نفهمش
0: الميل انتوكا المقترح راح يضمن وقف تخصيب اليورانيوم في ايران امريكا باش تخفض العقوبات ايران وافقت حتى باش تنقل اليورانيوم من اراضيها معناتها باش يجي
1: تطور كبير الحقيقه
0: لاحظت
2: نهار الجمعه ان شاء الله نفسروا حكايه نقل اليورانيوم تخبيه في بنك المرة وإيش نتعمل
0: مش هذا مشكلتي أنا مشكلتي ذاتية
2: يبليد دخرة تضيعهم أنا مشكلة
0: أنا مشكلتي مش نقل اليوم
2: شكون
0: مشكلتي نقل الأفكار معناتها الخبر هبط عنده نص ساعة قراه نهد وما قالش عليه
2: أي سكت بالعالي
0: خبيه الغدوة خبيه الغدوة
2: احتكار الأخبار
0: احتكار يلا هذا ليس هناك مثيل لها في حتى برنامج اقتصادي ما فاتك شيء
2: ما فاتك شيء باش نحكيه على فضل الشاكر والحكم البراءة متاعه بتبيعة نحكيه على هنا متهم الأولى فقط تنفسر شنية القضايا اللي عنده زيدا نحكيه على بعد هجرة الأطباء زيدا الممرضين المهندسين توا وصلنا إلى سوق الحافلات يعني كل مهنة في تونس ولات مطلوبة البراءة باش نقولوا احنا البرازيل متاع المهنة قبل اللي يحب جور به يجيبه من البرازيل توا تحب على واحد يخدم بالبي يجيبه من تونس نحكيه وما قبل على لاعب المنتخب التونسي اللي كرة الطاولة اللي هو أبو بكر بوراس نحكيه لي اختفاء إلى حد ذلك نقوله الخبر كما هو معناه الاختفاء هذا اللي تقال بتبيع والكلام اللي تحكي أنه على
0: لسان إذا عمل نجموش قلو حرق تفضل
2: علاش على خاطر لسان
1: معناش تأكيد
2: المختار التوكيب اللي رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة
0: معناش تأكيد يلوج على صبات
2: هو قال هو وصرح لوكيل تونس إفريقيا أنا شو ديما نقول هو إن شاء الله بخير طفل انا اختفي ما نعرفوش هو ان شاء الله لاباس عليه هو ان شاء الله لاباس دونك اختفي ما نعرفوش احنا ما نجموش ناكدوا هجره غير نظاميه اختفي ضاع الله اعلم هو
0: بلي لحظه نجم ولا ما نجموش ناكدوا فوالا دونك على يميني انسان يقول لك ما نجموش ناكدوا على يساري انسان ما ياكد الا ما تهبط في وكاله انباء
1: لا
0: ولكن في الوسط
1: التاكيد من المصدر
0: في الوسط الحكايه هذه تصير ثلاثه مرات اربع خمسه مرات في العام يختفي وبعد بنهار يحكي في الراديو يهبط ستاتوي معناتها انا قلت احرق لاني مشيت بالمتعود عليه في عندنا اربع خمس سنين الحركه
1: الظاهره موجوده برشا
2: في الرياضات الفرديه سيرتو نحكيوا على مشاركه منتخب تونسي في مونديال الفرق بالعاصمه البريطانيه لندن لكن بعد نهايه المشاركه اللاعب اللي عمره 25 سنه خرج من مقر الاقامه ومن وقتها اختفى حسب المعطيات الرسميه المدرب الوطني هو اللي اعلم الجامعه وقال اللي اللاعب غادر نزل دون اعلام وفي وقت انه الفريق كان باش يرجع لتونس الجامعة التونسية اتصلت بالسفارة التونسية في لندن اتصلت بوزارة الشباب والرياضة لكن حتى الآن حتى حد ما عنده اتصال باللاعب رغم المحاولات المتكررة هو لاعب حسب ما شفنا وحسب ما قلنا في الأخبار ما عندوش عقد أهداف مع الوزارة ما يتمتعش بالإقامة في مركز النخبة بالمنزه وحتى دراسته منقطع عليها يعني لكن دولي لاعب دولي لكن ظروفه محدودة برشا نحكيه أنه تونس من ناحية رياضية نحكيه على الكوب دي موند نتاع كرة الطاولة فوز واحد على غواتيمالا خسرنا ضد الهند وسلوفاكيا يعني المشاركة كانت ضعيفة والاختفاء زاد عقد الوضع أكثر لكن اليوم السؤال يبقى له اختفاء ولا محاولة هجرة غير نظامية هي
0: ما تراو خذ منحة 200 دينار على
2: المشاركة حسب التقارير الإعلامية تقول انه مش أول مرة يصير هروب بتبيع للاعبين التونسيين في تظاهرات دولية كان لي موزايك ونسلم على مراسلنا حبيب شعباني كان فما حوار معه في 8 سنين التالي نجم نقوله موجود حوار كامل على الباج فيسبوك حكي وقتها مازال شاب مازال واتكلم شوي على بعض الصعوبات اللي كان يواجهها في الوقت هذاك
3: لاعب كرة الطاولة جمعية فتاوي رياضية ولاعب منتخب وطني الناس كل تنجح فيها الناس كل تنجح في الدار ولا تهم انا ما دخل اما معنوي نجمه ما دي ما نجموش نجموش انا تقولش حاجات كل شيء انت واحد يولي يعني يولي واحد كلاس كلاسية لو في العالم وكل شيء
2: نجم انت
3: اي نجم خدمه كل شيء ولازم الناس خاطر سبورنا لازم اللي ترين اكثر واللي يعمل ياس كومبيتيشنات وراحه كل شيء ويسافر ويبرسل ولازم يرسل فلوس هكا واللي يعمل كل برشا
4: والله هي الظروف من البدايه كانت ظروف صعبه جدا نظرا للقاعة نظرا للمسافة اللي نقطع فيها كل أسبوع تنقلات معنا الوليدات كذا يوصلوا تعبين دائما معنا نوصل نعملوا في مسافة 600 كيلومتر البنزرت نطلعوا العشرة متاع الليل فهمتني ما نخطو الصباح كان ما يلعب يكونوا تعبين وكذا هذه من ضمن الصعوبات اللي كنا هو أبو بكر الفرد من الجمعية كعلاش نحكوا ككل فهمتني حاجة أخرى معناها تو بعد تنقل لتونس والانضمام للمنتخب وشرف تو يشرف عليه مدرب المنتخب الظروف صحيح تحسنت على الوضع اللي كان فيه في تطاوين لكن ما هيش كافية إنه باش يكون كما نطمح احنا وكما يطمح هو إنه يكون ضمن أبطال العالم
2: دونك مش كيف يا الظروف انه باش يكون ضمن ابطال العالم نذكر انه الحوار هذاك كان هو تكلم فيه ابو بكر
0: براز
2: تم شكون معاه زاد
1: صح اللي اخترت الحوار هذا خاطر
2: تم شكون معاه اللي من فريق خاطر زوز صوت هما
1: كانوا المشاكل في نفهموا المشاكل من وقتها كيف
2: من الغريب انه كان معناه يقول لك يخرجوا في الليل من تطاوين العشر تاع الليل
0: في حاجه يخلطوا
2: يخلطوا البنزرت بعد 600 كيلومتر يخلط صباح تعب معناه ما نجمش لا يعمل كومبيتيسيون لا يترين على حد شيء هذا الكلام كان كيما قلنا من 8 ساعات
0: المفروض يمشي قبل النهار ويبيت في يوتيل ويقوم يمشي على بعدين المفروض انه يصير
1: استخلط الكومبيتيشن تاع
0: اي رياضي معناتها
2: من السنه وقت اللي نحكي له انا عمره 16 17 سنه معناها مازال وقتها ولا وقتها لعب دولي لكن حد الان ديما يعاود يتحل الدوسي هو بيدو نتاع الظروف نتاع اللي يلعبوا رياضات
0: جستما ونستناو من وزاره الرياضه تصريحات واقعيه علاش ابطالنا ولا برشا يحرقوا
2: نكملوا نحكيوا لهنا على التوينسا ونحكيوا على خبر اقتصادي مهم ماذا اليوم عندنا خبر اقتصادي شمال إيطاليا يعيش أزمة كبيرة نقص حاد في سائقي الحافلات والحل هو استخدم حوالي 30 سائق تونسي لتعزيز شبكة النقل
5: L'Italie recrute 30 chauffeurs de bus tunisiens pour faire face à la pénurie de conducteurs dans le nord du pays. Un logement de fonction et des cours de langue ont été proposés. À Milan, dans le nord de l'Italie, l'entreprise de transport public ATM a lancé une campagne de recrutement. Comme le rapporte la presse locale, une pénurie de conducteurs laisse vacant 10 000 de ses postes dans le pays entier. Pour rendre ces emplois attractifs, l'entreprise a proposé la prise en charge des frais de permis et de la carte de qualification pour le transport de passagers. Ces aides n'ont pas suffi à attirer les candidats. L'ATM s'est tourné vers l'international et donc vers la Tunisie. À la suite d'une présélection puis de tests de conduite, 30 candidats tunisiens ont été retenus. Selon des médias italiens, ces chauffeurs étaient disponibles suite à la fermeture d'une entreprise de transport tunisienne. Les candidats sélectionnés devraient arriver en Italie la semaine du 11 mai.
2: يعني حسب وسائل الإعلام الإيطالية هم ذوما 30 سائق تونسي كانوا يخدموا في شركة لكن الشركة سكرت وتم استخدامهم لتعزيز شبكة النقل الأزمة ذي في إيطاليا ما جاتش من فراغ يعني قطاع النقل نحكي خاصة في الشمال يعاني من شيخوخة اليد العاملة نقص الإقبال على المهنة وشروط عمل صعيبة هذا الكل خلى شركة النقل تبحث عن حلول خارج البلاد ولهنا يجي دور التوينسا اللي انتدبتهم هي باش تنتدب برشا منهم 30 تونسي لكن حسب المعطيات نقولوا شركة نقل في ميلانو قامت بانتداب سوق من تونس لسد النقص اللي موجودة في الشبكة البرنامج هذا موش عشوائي السواق التونسي يتم اختيارهم حسب الشروط رخصة السياقة مستوى معين في اللغة وخبرة في القيادة وفي المقابل يتم توفير عقود عمل سكن واستقرار مهني وظهر ذي نحكي أنه إيطاليا هي من أكثر دول الأوروبية اللي تستقبل مهاجرين للعمل خاصة في الشمال الصناعي ولهنا نحكي هل هي هجرة أدمغة جديدة وإلا فرصة اقتصادية للتونس
0: هو معناتها فما نحكي بجدية في الموضوع هذا فما إشكال كبير معناتها كيبدا سائق تونسي يمشي لإيطاليا أولا الكارفيرا يزم تقنع أنه يتحرك الكارفيرا خاطر في تونس ما نتحركوا كان كيتعب
2: كل شيء
0: ولا حاجة أخرى البيبان تتسكر والشوفير التونسي ما يمشي كان الباب محلول يعني فما برشا
2: شي حس بالوحده خاطر حتى حد ما يحكي معه عدم الحديث مع السائق غادي
0: ليه معناتها والكارفة كان اللي قاعدين معناتها تبدا فارغه انا قابلت برشا شوفر مثلا في فرنسا وتخدم في الليل يضربوا لك في اثنين وكذا وسوايع ليميتي معناتها حقوق السائق محفوظه على الاخر سي بيان معناتها المهن حتى اللي يسوق الكوامن في بالك برشا مونك فما في اللي يسوق الكوامن وبرشا طلب وبرشا توينسا ما الغادي زاد انضباط في بالك ماكينات الكاميون ما تسوقش 90
2: لما تفصيع ومراقب
0: كل 6 سوايع لازم يرتاح ستيل 4 سوايع الكاميون ما عادش تمشي
2: هي مهنه شاقه
0: يبدا معنا. مروح لداره تنجم قبل 20 كيلومتر من داره كاميون تقف معناتها ست سويعة تنتهي نجم يبيت تراسيله باش باش عاود
1: هي مش اول عمليه تصير من النوع هذا. نذكروا الكندا وخاصه المناطق البعيده مشيت في التوجه هذا مع عديد الدول منهم السنغال وغيرهم من الدول اللي تم استقطاب عمال ليكونوا لي سيكتور بيان ديتيرميني بيان بريسي يكون فيه نقص نتاع اليد العامله. نتصور العمليه هذه صارت اترافير وكاله التعاون الفني مع تونس سي سور معناها بالبري سيليكسيون اللي صارت وكل شيء دونك منظمه جدا. والحقيقه نشوفها حاجه ممتازه جدا انه شركه ايطاليه تتوجه الى توانسا باش تستقطبهم. نحكيو على 10,000 كنا نسمعوا في الروبورتاج 10,000 موطن شغل ناقص في السيكتور هذايا بداو بال 30 تونسي دونك هذا يبرهن مره اخرى انه التوانسه هما في التيد دو ليست باش يكونوا يأمنوا على حياه مواطنين
0: بيان سور
1: في اخر حال
0: راه في ايطاليا تونسي يرقى في روج يقف
1: اكزاكتومون
2: هذا هو نكملوا نحكيوا مع
0: الاخر كيف بدا يصير
2: ما لقيتش
0: كيفاش ما تعرفش الكيرة انا ما خاطر ساعات في الاورنجي تعدى يجري
1: علاش
0: ما لا معناتها
1: ليش كنت نمشي في الفاك في
2: لا يحكي في ليموزين في ميلانو في ميلانو تعرفش كيرة في ميلانو
0: تحيا لهم وحاجه باهي كيما نحكي بجدية كيما يقول نهد محليهم الفئات هذم معناتها برشا يد عامله تونسيه عندنا بالتكوين وبكذا وفما برشا توانسه يقرا للما ولا يقرا الايطاليان يبدا يستنى في فرصه تجي من الطريقه هذه.
2: نحكيو على القضاء اللبناني اللي بدا فضل شاكر قضيه شغلت الراي العام العربي لسنوات. اليوم القضاء اللبناني يتجه نحو تبرئه الفنان فضل شاكر من تهمه محاوله القتل. قضيه هذه ترجع لاكثر من 10 سنوات وقت اللي تم اتهام فضل شاكر مع الشيخ احمد الاسير بمحاوله قتل شخص اسمه هلال حمود لكن تطورت الاخيره قلبت المعطيات.
6: رئيس محكمة الجنايات القاضي بلال ضناوي في هذه القضية قضية محاولة قتل هلال حمود العنصر في سرايا المقاومة التابعة لحزب الله. هذه الدعوة كما ذكرت كان قدمها حمود قبل 11 عاما ولكن بعد سنوات عاد وتنازل عن هذه القضية خصوصا وأنه ليس هناك من أدلة تثبت ضلوع أو محاولة الفنان فضل شاكر بقتل هلال حمود وبالتالي لا تزال هذه القضية موجودة داخل سرايا قصر العدل لأنها حق عام. هناك قضيتان يحاكم بهما فضل شاكر. هذه القضية قضية محاولة قتل هلال حمود والتي من المفترض بأن يصدر الحكم بعد قليل بها وبحسب المصادر قد يكون الاتجاه لإعلان البراءة خصوصا لأن ليس هناك أي أدلة تشير إلى صحة هذا الاتهام. والقضية الثانية هي أحداث عبرة والتي شارك فيها الفنان فضل شاكر إلى جانب مجموعة الشيخ أحمد الأسير في العام 2000 في يونيو العام 2013 والتي سيحاكم بها في المحكمة العسكرية في 26 من أبريل الحالي.
2: حسب مصادر قضائية ما فهمش أدلة حاسمة تثبت التورط. الشاهد الرئيسي تراجع عن أقواله وما ثبت حتى دليل على تنفيذ محاولة الاختيال حتى أن التحقيقات بينت أنه أقصى ما قيل مجرد تهديد مسموع دون إثبات فضل شيكر
0: تهديد وهز متريوز لا يدل على
2: فهم قضية أخرى يمكن فيها المتريوز هذيك حاجة أخرى. فضل شيكر من جهة تنفي كل التهم مؤكد أنه ما شارك في حتى عمل عنيف وهذا يعزز
0: عجبني الشاهد تراجع الحمد لله فيق
2: فيق فيق لك اختنا أخويا ما صحاه الشوء تلقاه يمكن هذاك اختاني مسيرش في 2013 لازم نفهم موسيقى انه صار اشتباك كبير في عبره بين الجيش اللبناني ومجموعه احمد الاسير. في الوقت هذاك كان اسم فضل شاكر مرتبط بالقضيه وخذيره واحكام غيابيه وصلت حتى ل 15 سنه لكن بعد ما سلم روحه تم ساعة تبرئته من تهمه محاوله القتل لكن ما يعنيش نهايه كل الملفات مازال يواجه قضايا اخرى مرتبطه باحداث عبره. ولهنا نحكيه انه فما برشا جدليه في الحكايه هذه اسكو باش يخرج كومبليتمون ولا باش يتحاكم.
0: واضح ونور شيبة حل عينيك يعمل شي الحي يروح معناتها يسرق لك الغناء ولا حاجة لأنه في الحبس أكيد راه كتب أغاني
2: الزلم يروح الزلم يروح وأمور واضح
0: الزلم يروح فوالا
2: عادي هو سرق محمد جبالي نجم يسرق نور شيبة ما الذي يمنع ويسرق المال العمارة ويسرق الزازة ويسرق لهم الكل معنى عادي ما هو شو يعمل هو يقتل ويسرق فضل شاكر يقتل في مواطنين غادي هيك هو قاعد يسرق
0: عنده حاجة مشيت له أغانيه محليهم وكهو بين سور نفدلكوا طبعا وربي ربي ربي سهل الحقيقة ربي دار الحق يلا نمشيوا أصل الحكاية
7: أصل الحكاية
2: بلدية المرسى تقرر الإخلاء الكلي والفوري لمبنى قبة الهويل كان بملك العمومي البحري بمرسى الشاطئ وذي على حساب مسؤولية مالكية. القرار هذا جاء بعد ما تبين حسب تقرير خبير عدلي اللي البناية ولت في حالة مدعية وخطيرة وتنجم تنهار في أي لحظة وتهديد مباشر للسلامة العامة. القرار هذا يستند لإذن قضائي اصدر في أفريل 2026 يفرض اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرواح والممتلكات. أما السؤال يطرح له اليوم شنو هي قبة الهويل وكيفاش معلم تاريخي يوصل للحالة هذه. قبة الهوية مش مجرد بناية على البحر، هي جزء من ذاكرة المرسى ومن تاريخ تونس. المعلم هذا حسب عديد المصادر يرجع بناؤه تقريبا لسنة 1920، يعني عمره أكثر من 100 عام. موقع متاعه مميز برشا داخل في البحر وكانه واحد من أبرز المعالم المعمارية في المرسى. تسمية قبة الهوية ما جاتش من فراغ، المكان كان معروف بالتهوية الطبيعية وين الناس تمشي ترتاح تتنفس خصوصا في الصيف. أما رغم القيمة التاريخية والمعمارية القبة هذه عاشت سنوات من الإهمال حسب تقارير رسمية وما صارش فيها أي تدخل أو صيانة تقريبا منذ التسعينات، يعني أكثر من 25 سنة من التدهور المستمر. ما ننساو زادة العوامل الطبيعية، البحر، الرياح، الرطوبة، البناية بدأت تتهرى حتى لليوم ولات مهدة بالسقوط الكلي. اليوجع أكثر اللي هي مانيش نحكيه على مجرد مبنى، هي ذاكرة جماعية، ذاكرة صيف، صور، حكاية ناس وطفولة أجيال. واليوم في بلاصة أنه نحكيه على ترميمها قاعدين نحكيه على إخلائها وربما فقدانها نهائيا. الملف هذا يفتح سؤال أكبر حتى من قبة الهواء، كيفاش نتعامل مع تراثنا وهل نستناو حتى لين يولي يختر باش نتحركوا ولا يلزم رؤية استباقية لحماية المعالم التاريخية بل ما توصل للحالة هذه. قبة الهويل اليوم ماهيش خبر عاجل، هي انذار على وضعية التراث في تونس بين الهمال، مسؤولية الضايعة وذاكرة نجم تختفي في أي لحظة. نحكيه لهنا شكون مسؤول وشكون اللي نجم ينقذ مبقى لهنا. معناه نحكيه الموضوع اللي ديما يتحكي نوفل وناهد انه ديما معنا المشاكل هذه متاع الترميم، وديما يتحكي المسألة متاع البنايات اللي من نوع هذه كيما قبة الهويل اللي هي جزء وجزء كبير برشا من تاريخ المرسى.
0: أكيد مع قسم الأخبار وغيره تزيدوا تعرفوا تفاصيل، معناتها فما تكتم شديد على التفاصيل. لما بنية مودرن محلاها الناس تقبل عليها، علاش تتهمل لسنوات؟ معناتها المالكين نتاعها اكيد هما يعرفوا، ما اما ما فهمني معناتها ما فما حد شيء باش تكون بنية مهجوره. معناتها
1: يعني خاطر هذه راهو فيها الجانب الخاص نتاع المالكين الخاص، ولكن راهو في البنايات اون جينيرال حاجات كيما هكا راهو فما التعاون الدولي اللي يكون مهم ومهم جدا في الترميم، وريناه في عديد الوضعيات الاخرين اللي يكون بين المعاهد نتاع التراث ونتاع التاريخ بين مختلف الدول. رينا تعاون تونسي ايطالي تونسي اسباني يجي ويكونوا فما تمويلات اكبر ترميم يصلحوا في الجانب هذا. الحقيقه حاولنا احنا نتصلوا، حاولنا ناخذ المعطيات، ولكن كما قلت انت نوفل ما خلينا
0: اكيد فما صعوبه وناخذهم في الوقت تحت. ولكن غريبه جدا، شكرا لكم. بعد شويه الاخبار ثم سبور إكسبريس. يلا قديش البايرن بي اس جي اليوم؟ معطي النتيجة.
2: البايرن بي اس جي اليوم بشوف 3-2 للبي اس جي.
1: نهت 2 بلاش البايرن،
0: 2-1 للبي اس جي. فوالا نشوفوا غدوة شكون. سامحونا
2: حسب شوف السر ما نعرفش
0: لا لا ترجمي 2-2 سليم قال أكيكا. يلا نشوفوا غدوة. عبد الناصر قديش؟ 3
2: كورنيريت
0: 3-0 شكون؟ للبايرن. فوالا نطلب من قسم الويب يجيبوا لنا حد اخر غدوه. يلا الاخبار سبور اكسبريس بعد لندا في فورم، نتقابلوا احنا نهار الجمعه في لندن. ميدي ماج

0: بيبيسيتي.
1: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
2: البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك فام. تسمع أقوى الموسيقى أقوى الميكس وأقوى البلاي ليست.
3: أوكي
2: نهار السبت جيست دي جي نهار الأحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك فام. فايبريشن مع دي جي مارو. Spirit of Ibiza, DJ Rehan. Sensation Wise مع DJ Wise. و Memories مع DJ Bash. وما تنساوش Top Matin 7 sur 7. الموسيقى non-stop. Mosaic FM. La radio des tubes.
4: عن فتحي يعطيني حلوة.
5: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
4: أعرف إن الياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شهي حلوة.
5: إيش قولك في دينيس ميكس؟
6: دينيس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي. فيها منفعة ياغورت دينيس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين. وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026 مرجحة أن يتجاوز الانتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة قياسية تناهز 20 مليون قنطار. ومديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربع بن صالح تفيد بأن المساحات القابلة للحصاد تقدر بنحو 950 ألف هكتار من إجمالي مساحة مزروعة بلغت 991 ألف هكتار. المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يكشف في تصريح لمزيكا أن مديونية القطاع الفلاحي من صنفي 4 و 5 لدى المؤسسات البنكية تشمل أكثر من 33 ألف فلاحة من بينهم ما يزيد عن 4700 شركة. وبن خليفة يضيف في تصريح لمزيكا أن معدل الديون الفلاحية الصغرى والتي حلت أجال دفعها لا يتجاوز 10000 دينار وهي تهم حوالي 57% من مجموع صغار الفلاحين، داعيا في الآن ذاته نواب الشعب إلى مساعدة الفلاح الذي قال إنه بات يضطر إلى التفريط في مستغلاته بسبب الضغوطات المالية المفروضة عليه وفق تعبيره.
8: مديونية المصنفة في الصنف 4 أو 5 لدى المؤسسات البنكية للسنتراليس تهم 33,535 فلاح، منهم 4,785 شركة. مبلغ الكبير مش تقع عند الشركات. معدل ديون الصغيرة اللي حل الأجل متاعها متاع الفلاح ما يفوتش 10,000 دينار. 57% من الفلاحة لا يتجاوز مديونيتهم 10,000 دينار. أنا مديونية 1.8 ملايين 1.7 ملايين 1.5 ملايين هذوما تقريبا في حوالي 57% بالظروف اللي حطوها وسبع سنوات وسنة أمها مش يدفع 10% ولا 20% نسكروه الملف نخرجوه من التصنيف الأربعة وخمسة. أولا دخلنا شوية فلوس عطينا الثقة لك الفلاح وعطينا رأي الدولة معاك مش مسيبتك ونعود ونرجع للدورة الاقتصادية. ثم خاطر تدخل حجم الديون المتعثرة 1057 مليون دينار كي نقارن بحجم التمويل في البلاد كيف فرق. حاجتنا اليوم بإرجاع كل فلاح لحلقة الانتاج. يعني حكينا مع مؤسسات بنكية كل كان مكبل عندي قوانين ما نجمش هو كلاسيه نجمش نمسه ونعرف مثلا الفلاح هكا جات وعثرة كان يخدم معايا منظمة من الغالب ممكن الكارثة الأكبر بعض الفلاح يضطروا يبيعوا أراضيهم وهذا هو اللي يعني بيع آلة إنتاج. هنا إن شاء الله مرة أخرى مع لجنة فلاحة دعوة إلى عدم التفريط في مستغلة متاع الفلاحة تحت الضغوط المالية هذه.
7: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفي في بلاغ ما تم تداوله في بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي يدعي تعهد الخط الأخضر 18-9 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. والوزارة تشدد في بلاغ لها على أن ما تم تداوله حول تقديم الخط الأخضر لخدمات مالية يعد مغالطات مضللة للعمومة مؤكدة أن المهام المنوطة بالخط الأخضر 18-9 تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر وتلقي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلط على الأطفال وتوجيهها إلى مندوبي حماية الطفولة. في الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعلن أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة في طهران وأنهم سينقلون موقفهم لباكستان بشأنه بعد التوصل لنتيجة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست أنه من السابق لأوانه التفكير في عقد محادثات مباشرة مع طهران. وفي الختام، القوات المسلحة الفرنسية تقول أن مجموعة حاملات الطائرات الفرنسية شارل دوغول تتجه نحو البحر الأحمر وخليج عدن في إطار جهود مشتركة بين فرنسا وبريطانيا للتحضير لمهمة مستقبلية تهدف إلى تعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز. ووزارة القوات المسلحة الفرنسية تفيد في بيان لها بأن مجموعة حاملة الطائرات عبرت قناة السويس اليوم متجهة صوب جنوب البحر الأحمر. هذا الخبر، نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
0: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
9: أريدو، طور عالمك.
10: سبور إكسبرس.
11: مرحبا بكم. وزير الشباب والرياضة عقد اجتماع من النقاط الرئيسية اللي فيه تهدئة الأجواء المتوترة لتسبق مباراة الدربي، واجتماع كان تلق تقريبا مع نص النهار وفي مقال شوية من الوقت هذا تقريبا دب ساعتين. حضروا ممثلين عن وزارة الداخلية، أيضا ممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم المتوكلة في رئيس الجامعة معز ناصري، وأيضا نائب حسين جنيح، حتى رجي مثله رئيس حمدي المندب مقابل غياب رئيس النادي الإفريقي محسن طرابلسي اللي تغيب لأسباب مهنية. بالنسبة لأخبار اللازوز، فرق غيب حمزة اللجلاسي على الترجي بسبب عقوبة الورقة الحمراء، من جانب النادي الإفريقي غيب أسامة بوغرة بسبب عقوبة الإنذار الثالث مقابل عودة حمزة الخضراوي. واليوم يستأنفوا اللازوز فرق التحذيرات لمواجهة الدربي بعد مخرب راحة. إدارة شبيبة القيروان قررت مجانية دخول الجماهير لمباراة الفريق ضد اتحاد المنسيري نهار الجمعة، تذاكر المجانية موجودة من اليوم في شبابيك قاعة عزيز ميلاد. مكتب الرابطة ينظر اليوم في ملف مهم في الرابطة الثانية، هو اعتراض الملعب الجيبسي ضد مستقبل القاسرين بخصوص وضعية اللاعب وسام الجربي. مهم نعرف الوضعية، وضعية الصعود، النقاط، الترتيب قبل الجولة من نهاية بطولة الرابطة الثانية. في الشامبيونز ليج الأوروبية الليلة نتعرف على الطرف الثاني في النهائي، إلى جانب أرسنال إما البايرن أو بي إس جي. في الأرينا البايرن يستقبل الليلة مع الثمانية البي إس جي. في الذهاب بي إس جي كان فاز 5-4، اليوم هل يؤكد البي إس جي سباقية الذهاب ويتأهل للنهائي الثاني على التوالي ويلعب من أجل المحافظة على اللقب الأوروبي، وإلا البايرن بشخصي حامل اللقب. كانت هذه ثانية نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام. قلنا
0: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
9: أريدو، طور عالمك.
2: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة للمدي ساعتين للعبة العشية ليندرا حالي.
12: فغام موزاي كافيه، مرحبا بكم. ماضي ساعتين وسبعة دقائق حتى للأربعة معكم كالعادة في فغام، وعلى 71-113-1000 تتفاعلوا معنا، تعطيوا رأيكم وجهة النظر وتجربكم في موضوع اليوم الأربعة 6 ماي 2026. نحكيه على فارق السن في الزواج، وقتاش نحكيه على فارق سن يعتبر كبير نسبيا، وهل ارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح؟ ينجح وهل العكس الفرق هذا ينجم يخلق اختلالات واندكالاج بينتهم مع الوقت إن كان في العقلية في السنتر دانتيري في الشغف نظرتهم للحياة إلى آخره. كيفاش تكون عموما نظرة المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فرق سن بين الزوجين وعليش يربطوه في الأغلب بزواج مصلحة أو زواج حسابات؟ كيفاش الزوجين يعيشوا التجربة هذه قدام زد الأحكام المسبقة؟ هل المجتمع يشوف العلاقة بطريقة مختلفة حسب شكون اللي أكبر المرأة ولا راجل؟ إلا العقليات تغيرت اليوم في الإدارة هذية وبرشا نقاط اليوم نتناقشوا فيها نحكي فيها في فغام. مرحبا بكم على 71100 وصلوا تشنلف كالعادة. بعد شوية نسمعوا مساجاتكم، خليتوا مساجات وتفاعلات مع الموضوع وزادة تجارب عشتوها بالوقت بالمحيط اللي انتم عايشين فيه بالناس اللي تعرفوها والتجارب اللي ريتوها على عينيكم. دونك 71100 مرحبا بكل التليفونات. معنا في الإخراج صالح الشرقي، أشواق مجري في الإخراج الرقمي، معنا أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان العيدي في التنسيق والعمل الصحفي، وإلف استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي. نمشي والشيرين ومن بعد نرجعوا مع استقبال التليفونات. ونذكر كالعادة رفقني سامي بعد المختص في علم الاجتماع، ويكون ضيفنا اليوم في البلاتو أنس العويني بسيكولو كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل باش نحكيوا على الجوانب الكل في علاقة بموضوع اليوم. نخرجوا مع شيرين ونرجعوا.

رجعنا معكم جديد في فرام على موزايك اف ام. مرحبا بكم. ماضي ساعتين و14 دقيقه. اليوم موضوعنا نحكيوا فيه على فارق السن في الزواج. وقتاش نحكيوا على فارق

0: يعتبر كبير نسبيا هالارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم. هل فما زيجات يكون فيها فرق العمر كبير وتنجح؟ وهل العكس الفرق هذا النجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت، ان كان في العقليه في لي سونتر دانتيغي، الشغف، نظرتهم للحياه، نجم حتى تربيه الصغار الى اخره. كيفاش تكون عموما نظره المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فرق سن بين الزوجين، وعلاش يربطوه في الاغلب بزواج أو زواج حسابات؟ كيفاش الزوجين يعيشوا التجربة هذه قدام الأحكام المسبقة؟ وهل المجتمع يشوف العلاقة بطريقة مختلفة حسب مشكون الأكبر في العمر، المرأة وإلا الراجل، وإلا العقليات تغيرت اليوم؟ هذا موضوعنا اليوم في فورم 71-13-1000 للمشاركة معنا بوجهة نظر وإلا بالرأي ولا بالتجربة كان أنتم عشتوها. مرحبا بكم 71-113-1000 في رفقنا كالعادة ساني بن عبدالله المختص في علم الاجتماع، وضيفنا اليوم أنس العويني، بسيكولوج كلينيسيان سيكسولوج وتيرابوت دو كوبل. مرحبا ساني، مرحبا أنس، تحية لكم. اليوم الموضوع أكيد باش نقلوا فيه كيما العادة تليفوناتكم 71-113-1000، ولكن قبل ما نبدأ مع التليفونات خلينا نسمعوا ريبوندور موزايك فام والأصوات اللي سجلتوهما. فرام
1: تيمونياج. أهلا، بونجور ليندا، حبيت نشارك اليوم في فورام. بالنسبة لي أنا أولاد اللي ما بيناتنا 27 سنة ديكالاج، عرست صغيرة، هو أكبر مني ب 27 سنة، فما حتى ديفيرانس، معناها نحب بعضنا، تعاشرنا، هو واعي ومثقف وتبارك الله عليه، دونك تعاشرنا بالدين، معناها العمر عمره ما كان أوبستاكل في الحياة وكهو. ميرسي بوكو، يعيشك.
2: السلام عليكم حبيبي. فيما يخص فورام اليوم حبيت أقول الباب الوحيد هو الأكثر خطرة مع المعيشة، مع الشمعة، جمعة المرأة تقول لك خم واحد مكون، يعني بداره بخدمته كما يقولوا، كشهية مصر كحيد كما يقولوا، عنده مدخول أنجليغا، عارف تلوز على عمر ركيك، يقول لك أنا المفيد، معناها ما مش بش نتعب في حياتي من ناحية الكرويات وكل، خاصة توا المعيشة معناها هو اللي يخلي العباد تقبل، خاصة تقبل تقول لك المفيد نعيش متهنية معها. ماذا بيا تفعل على طبيعته أكثر قبل ما تقدم على الزواج، خاطر برشا يقول لك اللي يحسب وحده ويفضل، ماذا بيا العبد يعمل كتحقيق حتى من ناحية طبيعته، كيفاش يعمل المرأة بصفة عامة، معناها هو شنو تحكي معها، تشوف شنو معناها رأيه في المرأة، كيفاش يحب يعيش معها. هذا رأيي معناها جنيرا. سلام حبيبي، ربي يهني كل حد قدم على الزواج.
3: حبيت أشارك اليوم في الفورام ما بين الزواج الفارق السن، ما بيني أنا عمرت 10 سنين، أظهر مع عند ربي اللي عام عارش، ربي رزقنا ولدنا الأولاني، بعد ربي رزقنا بنيا، والحمد لله تو عندي 21 سنة جواز، والحمد لله راضين ومور، ربي فرقنا.
4: أهلا مرحبا. هو الزواج معناه هي علاقة بحب تجمع الأطراف، والحب به الحياة تنشئ، لكن كيف مكتوب في عقد الزواج فارق العمر ينجم يأثر باعتبار هو العائلة باش تكون شوي وأبنين، لكن مش كل مرات كبيرة برشا ولا راجل كبير برشا تكون شبابية كالسنة هذيك، كيما هو عجز مع شاجم ربي ولده، ولا مرات كبيرة عجز ربي ولده، لو شو يلقى روح طفل فيزيك البريق هو مش صغير كما هو هو صغار الأخرين أسعى أو بيته معناها حاجة سلبية. كيف مع كل أسف الشعب التونسي المواطن التونسي اختار زواج ولا يعجبك في أجنبي مع الشغل العمر جملة، نجم ياخذ عفوزة، نجم ياخذ راجل كبير، مع الشطرح بالنسبة اللي هو معناها مسألة العمر، لكن كي يجي ياخذ تونسية هو يحب ياخذها معناها صغيرة وأقل منه وغيره، دونك أنا رأى أنه مارياج دافير معناها هو طاغي، هو اللي يشرع معناها بالنسبة اللي هما معناها الزواج معناها بالسن تكون مبينة بين الرجل والمرأة، وأنا رأى أنه السن لازم تكون متقاربة بيا معناها على الأقل باش نجم ربي وصغير مع بعضهم الاثنين ويكبروا قدام الاثنين، ومع كل أسف مارياج دافير برشا
5: هذاك
4: اللي
5: برر
4: معناها الزواج
5: تاع السن المختلفه. وبارك الله فيكم. عسلامه، بربي انا عجبني اليوم الموضوع نتاع فورام، بالرسمي نحبكم برشا برشا، برنامج نتبع فيه برشا، شفتوا اليوم شد انتباهي. انا جو سي با كونتخ انه يكون الراجل ولا المراه معناتها فارق بيناتهم في العمر، سواء الراجل اصغر من المراه ولا اكبر منها، معناتها عادي جدا، ماهيش حاجه تعيب جمله، هذا حاجه محلاها برشا، شفتوا كي يبداو متفاهمين مع بعضهم ويبداو يحبوا بعضهم، وفما برشا محبه وبرشا قدر، معناتها ما فماش عناف باش يختلفوا، وجسوي بوغ أنا إذا يكون راجلي أصغر مني وعادي سرتوك يبدا يستحق في وقتنا هذا يسخته يقدرك يحبك أطرسة ما معنتها مثل مش حتى مشكل معنتها جسوي تخيبو وإن شاء الله ربي هني كل حد معلي أنفا فهمت دونك فمش حتى مشكل هاركم زين ونحبكم بارشة فورم
6: سرق السن عمره ما كان عارف في هونتر ليكوبل بالعكس قال راجلي بقي فوت مرته ب 30 سنه وصدقيني تو للتو معناتها عمر معناتها ما عاشوا مع بعضهم هاو للتو من زين معناتها هو حي معناتها وبالعكس تو بر الجهه في كبره ما تتزيلت تهز للطب وهي اللي تمشي بيه وهي معناتها وعامله معاه انا بنشوفه نعتبرها كيما بنته كيما فتولي احنا نفتح نقولوا احنا حاجه اخرى معناتها حاجه اخرى
2: والله انا فرق السن انا راجلي اكبر مني ب 10 سنين من لوس ستيتا بروبليم ديما في خدي هو يظهر لهم هو كبير وانا صغيره قعدت حتى توا من سنه توا بعض السنين هو ديما يرى فيا صغيره سي تان افونتاج انا صغيره مي لو بيير سي كو هو يقدر ممكن نلتقي راسك صغيره يزم تكهدي يزم هو ديما كبير انت صغيره وهو يمرض ممكن ما زلت ما بديتش تمر في العمر هذاك حتى هو زاد عليك 10 سنين دونك ولي مشكله اخرى مشكله اللي الكبر الكبر مشكله
7: افلام لين ده حبيبتي انا نحب نشارك في الموضوع بصراحه موضوع اليوم على فارق السن هل هو عائق هل هو فما مشكله هل هو يتفاهم لا ما فارق السن عمره ما كان مشكله نجم نتفاهموا انا وياك ونحن ما بيناتنا في فارق سن 20 سنه ولا اكثر اما والنجم زاد ما نتفاهموش كي نبداو ما في فماش فارق سن ما بيناتنا نبداو حتى نبات المشكله هي واللازم يكون الحل الوحيد لازم يكون فما تفاهم وصراحه كي بدا فما تفاهم وصراحه وما نمسكيوش على بعضنا معناتها ما نلبسوش الاقنعه انا راضيه بيك تقول له من لو تتفاهموا انا راضيه بيك وبظروفك الماديه والعائليه وبعدين تقلب تولي مشاكل وانا ما ساعدنيش هكا يا بنت الحليل ويا ولد الحليل ماك راضي بيا راضين ببعضنا انا نلبس كما نحب وانا نخرج كما نحب ولا انا سهريات وتصرفات نتاعي وظروف راضين ببعضنا ومسكيو على بعضنا وبعدين يتقلبوا هذيك هي لازم تكون فما صراحه وتفاهم اما فارق السن عمره ما كان عائق.
8: السلام عليكم انا واصل ممكن عايش في المان حبيت نشارك في الفورم سمعت التجربه اللي تحكي فيه اليوم حق يمسكني وحسيت روحي بالدنيا نحكي انا ماخو امراه اكبر مني بارش الحمد لله عايش فرحانه معها وعايش في خير ونعم.
9: الو صباح الخير مزيك صباح الخير صندوق عزب صباح الخير كورونا صباح الخير كندا الرحالي بربي تحكيوا على فرق السن في الزواج فرق السن ما يقلقش الفرقه وحكايه الفرقه مش كيبدا كيبدا كبيره برشا برشا تبني بالحد تقلق وبرشا حسابات وبرشا امور وبرشا خلي وقلت لك يلعب مرات وترجع فيه كلاب كيما يقولوا فيها اما كي تبدا حاجه مركعه 7 سنين 5 سنين فرق السن هذا ما يقلقش عليه كل وفيدة في العقليات فيدة في تبدأ العقلية تبدأ نظيفة وبريه كي هو كي هي ويبدأ مفاهمين وكل شيء والله ما يقلقش حد شيء ملون يمشي صفاهم بعد ما مصيرة كي ما يقولوا فيدة كي لبعاتها قال عمر راج برب يبقى في لمين ونهاركم زين برب يفضل
10: ألو مزيك الشرك في فوران على الزواج تزوج من واحد أكبر منه راهو اسمك مغامرة نجم تنجح نجم لا أما أنا ضد توا الإنسان صغير والمرأة صغيرة وراجل صغير يعيشوا شبهه مع بعضهم يجريوا مع بعض يكونوا مع بعضهم يفرحوا مع بعضهم يفهموا بعضهم توا هو راجل كبير مثلا مودا سخناش يحب يخو واحدة صغيرة انت علاش تحرمه هو يحب عاش شباب وعاش طفولته وعاش كل شيء يحب يتقر هي شنو ذنبه هي تحب تخرج هو لا ما ينجمش هي تحب تعمل كل حاجة تحب تجري تحب تنقص تحب اخويا واحد صغر مش انا ضد يا اخويا والتجربة معظمها فاشلة فهمتني ما هو ماشي فرد سبلي ما هو ماشي فرد واحد ما ينجموش مش مشكلة احنا كيف يقولوا فيها تقارب الأعمار أحسن حاجة أنا ضد ما نكتبش عليك وربي إن شاء الله فما راهو تجارب تنجح مي أن بوغ مي ماشي برشا برشا وربي يوفق الجميع وشكرا مزيك.
11: عسلامة مزيك اف ام حبيت نحكي لكم على تجربتي في الحب انا وراجلي بيناتنا 10 سنين اما بريس فرد عمر ما شاء الله نحبوا بعضنا برشا متفاهمين في كل شيء عنا طفل مزيان برشا ولدي عمره عامين ما شاء الله عنا طويكة 5 سنين من اللي نعرفوا بعضنا لا نهار تعاركنا ولا نهار عرفنا بالحق طيبة على الاخر متفاهمين في كل شيء عبارة في كمال مسلسلين
12: انا الرامة فمش حب الحب والله بين زوز قراب لبعضهم في العمر خاطر يفهموا بعضهم، تلقاهم ميم نيفو انتيليكتويل، تلقاهم نفسك نقولوا نحن كتيس يعيشوا مع بعضهم كل شيء مع بعضهم. فهمت؟ مش تقول لي مثال فما ديكالاج داش بيناتهم تاع 10 و 15، ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم، ما يفهموش بعضهم. فهمت؟ لا في الحياه الزوجيه الحميميه، لا في الحياه الزوجيه العامه، لا في حد شيء. باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديده، واحد في جينيراسيون قديمه، هي باش تعمل حاجه كل شيء يشوفوا عيب، هو باش يعمل حاجه باش تحسه هي ديمودي وقديم برشا.
13: انا ما عنديش مشكله اكزامبل اكبر منه ولا يكبر منها، اذا هما الحب هو ما يقفش على السن. انفا فما دي كونديسيون وفق عليها. اذا اكزامبل بنتي في واحد بابي متفرغ تخدمت تحفونه بيه كله، انا زوجي يفوتني ب 14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكله.
12: لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا، لكن فما نظريه في المجتمع والله هكا خذا مراه اكبر منه ولا هي خذات راجل اكبر منها، جامع يحبوا بعضهم وكل. لكن الراحه النفسيه هي اللي تخلي للي كوبل واحد منهم يتيح يك يبدو فرد مخ يتفاهموا بعضهم يعيش. ما يهمهمش كلام الناس، خليتني وناخذك وحبينا بعضنا، فارق السن ذاك ما عادش تنظر، ثم روح نفسانيه من الداخل.
14: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013. سجل رايك، نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
0: أرجعنا معكم جديد في فورم. كانوا هذوما أصواتكم وجهات النظر كما كنتوا تسمعوا تختلف على حسب كل تجربة. بالنسبة لموضوعنا اليوم نحكي على فارق السن في الزواج، وقتاش يعتبر فارق كبير، هل أنه مربوط الارتباط والزواج بالعمر وإلا لا، هل أنه يكون فما فوارق ديكالاج مع الوقت في برشا نقاط أم لا. وكما قلنا على 71 113 ألف نسمعوا أكيد تجارب مختلفة في الإطار هذية. معنا سليم عبد الله مختص في علم الاجتماع، ومعنا ضيفنا اليوم أنس عويني بسيكولوج كلينيسيان وثيرابوت دو كوبل. قبل ما نبداو مع التفاعل مع برشا نقاط في الموضوع، نبداو مع اول تيمونياج. انوار معنا من تونس. انوار من تونس 22 سنه باش تحكي على تجربتها. تقول عمره ما كان فرق العمر مشكل، بينها وزوجها تقريب 10 سنوات، ولكن تقول ما هوش مشكله للارتباط والزواج والتفاهم خاصه. مرحبا انوار، تحيا ليك.
15: عسلامة. مرحبا مدام نادي. عسلامة.
0: يعيشك معك مدام ليندا. انوار مرحبا بيك.
15: مرحبا مدام ليندا. عسلامة.
0: الوغ انوار، 10 سنوات بينك انت وزوجك، قد عندكم معارسين؟
15: اي عنا 3 سنين معارسين.
0: 3 سنوات. باهي. دونك كيفاش كانت التجربة الاختيار في بداية العلاقة انوار؟
15: عنا ديجا 5 سنين مع بعضنا، عامين خطبة و3 سنين عرس، ما شاء الله معناتها متفاهمين عن الآخر في كل شيء.
0: أيوة.
15: نصور بعضنا في كل شيء، الدنيا كل متفاهمين في كل شيء. بينا مشروعنا مع بعضنا مصفر، كوننا رويحنا في عامين عرس، شرينا كرهبة جديدة. أيوة. الحمد لله معناتها بينا مشروعنا، ديجا عنا فاج نخدم في التجارة الإلكترونية، أنا باج اسمها لالي.
0: لا من غير ببليسيتي أنوار. أي
15: أي ما غير ما نشتعمل في ببليسيتي ولا حتى شيء.
0: حتى تعرف بي أنوار أنت معناه عرفت عمرك 17 سنة. هل ترى أنه اليوم الناس اللي يقول لك بعد معناها سنوات كما في الريبوندور وقتها تظهر يمكن بعض الإشكاليات في عقلية في حاجات، 3 سنوات معناها ربي يهنيكم ربي بقي ستر عليكم، لكن هل 3 سنوات تراها كافية باش الإنسان يفهم؟ تو بعد جاوبنا أنس على النقطة هذه.
15: والله كل ما تزيد المدة كلنا يزيد الحب ويزيد العشرة ويزيد التفاهم وكل شيء. معناتها سيرتو كي يبدو زوج متفاهمين وعندهم نفس المخ وعندهم نفس الأفكار وكل شيء،
0: يعني الأساس التفاهم بالنسبة ليك ونفس معناه يكونوا على نفس الشغلة من الموضوع كما نقول. فوالا والقدر اللي هو مهم برشا. أنوار باش نفعله مع مداخلتك ونشكرك برشا على المداخلة متاعك. نبدأ معك سنيم ساعة pour introduire le sujet وبعد نتفعله مع أنوار ومع أنس. دونك سنيم، كي نحكيه على فارق السن في الزواج بين البارح واليوم يظهر لي فما معطيات تغيرت، على خاطر كأنه منعرفش كان نرجع 20 30 سنه التالي كان الموضوع ما كانش يتطرح، ما كانش يكون فما فوروم كيما اليوم، بما انه كانت موني كورونت كان اكثر موجود الزيجات اللي فيهم فما فارق سن، ساعات يوصل حتى ال 15 و 20 سنه، وسمعنا في الريبوندور 30 سنه تحكي على خاله معناها في وقت قديم. تبدلت اليوم معناها لو ديكالاج قبول فارق السن بين قبل وتوا ولا لا؟
16: وعموما الفارق تقلص، المعدل 5 سنوات اليوم فارق السن بين الأزواج، وين الرجال يكونوا أكثر تقدم في السن مقارنة بالنساء. بالنسبة للمعطيات الأخيرة المتوفرة، يعني معدل سن الزواج بالنسبة للرجال 34-35 سنة، وبالنسبة للنساء 28-29 سنة. نرجعوا للستينات السبعينات الفارق كان أكثر شوية، 6-7 سنين، أما
0: لا موين نحكي لا
16: بالطبع نقعدوا فما الفارق قائم مع عموما يعني على المجتمع ككل. بالنسبة للرجال والنساء المجتمع يحبذ أنه الراجل يكون أكبر سنا من المرأة بفارق 5-6 سنوات، هذا القاعدة. لكن لما نمشيوا أكثر في الاتجاه 10-15 هنا دخلنا أكثر في الاختلاف أو الانتباه باش يكون أكثر.
0: اي اما كانوا قبل ياخذوا اكثر معناها 10 سنين و15 سنه و12 معناها كانت مقبوله اكثر كانها قلت اليوم
16: ممكن، اما كي تشوف على الجلوبال هذاك باش يكون اقل، معناتها على الجلوبال يبقى الفارق ديما المجتمع يرى انه من الراجل لازم يكون اكبر من المراه.
0: لا هذاك مش هذيك الموضوع، نحكيه على عدد السنوات.
16: عدد السنوات ينجم يكون مهم خاصه بالنسبه للرجل المطلق الارمل، وين انه هو
0: هو سؤال جوغوف اورميل، معناه السؤال هل انه اليوم معناها المجتمع تغير؟ انت ديما معناها تحكي على اللي ولاو زوج يقراو وتاخر سن الزواج الى اخره، فهل انه الديكالاج يتعرفوا على بعضهم اكثر في الجامعه، طريق التعارف قبل عن طريق العائلة، هل هذوما دي فاكتور معناها في المجتمع ينجم يكونوا لعبوا دور في انه تقلصت هذه؟ ما نعرفش، هو نجم تكون انت معناها بالنسبة ليك ما كانش قبل اكثر ديلج.
16: لو نقارن مثل المجتمع الفرنسي فرق السن حاليا تقريبا سنة، معناتها الناس ولو اكثر افا اكثر كما تقول انت، يقراوا مع بعضهم، يخدموا بعضهم، يخالطوا ناس في عمر متقارب. لكن اجتماعيا في نحن الفرق ديما موجود. الفرق الشاسع،
0: السؤال هذاك اللي هو في الشاسع،
16: الشاسع هو اللي توجد قبل وتوجد اليوم، الا اما ديما يبقى محل اهتمام خاصه لما تكون المراه اكبر سنا. ربما نقبله، يمكن نقبله أن الرجل يكون أكبر سنا بالمرأة ونخطو للعشر والخمسة سنة. اجتماعيا المجتمع ما يعتبرهاش حاجة
0: اكسبسيونيل،
16: فما قبول
0: ولكن
16: اجتماعي،
0: ولكن العكس ما زال ما فماش قبول، نحكي عليها بعد
16: هذا. ولكن اليوم فما أشياء قاعدة تتغير، لأنه فما كان حرية فردية نوعا ما قاعدة تقوى، والناس ينجم يخالف، في حين قبل كي خالف ينجم فما الرفض الاجتماعي أكبر.
0: قبل ما ياخذوا إيمان، نعطيك زاد الكلمة أنس في نفس الإطار، وخلينا نحكيه كيف كيف على الفارق السن في زوز أسئلة. وقتاش نحكيه على فارق سن يعتبر كبير نسبيا في علم النفس يظهر لي، وفي وانت مختص ده كيف كيف عندك اختصاصات متعددة، ولكن اليوم كوم تيرابيت دو كوبل معناها يكون صحي أو مقبول على الأقل. ثم كيف كيف نفس السؤال، هل انت رأى انه تغير شويه فما ايفولوسيون وليكار نقص ربما مقارنه بالعام الاخر؟
17: اي هو ليكار نقص مقارنه بالسنوات الفارطه، وحديثنا على العمر والفرق في العمر بين الزوجين حديث مهم، لانه يحيلنا على نقطه ربما قد تكون جديده علينا في العلاقات الزوجيه، اللي هي علاقات تقوم على الاعجاب، وعلاقات تقوم على المحبه وعلى الرضا وعلى القبول. كي نتحدثوا على عمر نتحدثوا على عقل، نتحدثوا على فاكتور دانتيليجونس، نقيس نحسب اليوم بيناتنا في السن هكا غدوه كيفاش نجم تكون الوضعيه متاعنا. وبقدر ما يكون العقل حاضر في حياتنا وفي قراراتنا، بقدر ما نكونوا سلمين وناجحين اكثر. كيف ما قلنا السن اللي تتسمى كبيرة برشا هي السن اللي أكثر من 10 سنوات. السن الباهية المشكورة علميا حسب دراسات علمية عملت على ألاف معناها ملي كوبل لما تكون متقاربة من سنة إلى 3 سنوات كفارق سن. المتوسطة من 5 سنين و7 سنين. لما تفوت 10 سنين
18: نحكيو على فارق
17: نتحدثوا على فارق شاسع وفارق كبير.
18: وبعد نحكيو الامباكت على هالفارق هذيش كيفاش نجم يأثر اسكو سلبيا ولا إيجابيا ومعناها ناخذوا إيمان وبعد نرجع نحكيو على النقاط هذوما باش نحكيو بطبيعة فما الإيجابي وفما سلبي أكيد. ولكن كوم تيرابي دو كوبل حسب رأيك وعلى حسب اللي درا فيه هل أنه في الاستمرارية في الوقت نجمو نراو حاجة أخرى تتبدل تتغير للأفضل ولا للي؟ هذا تنجيبوا عليه بعد شوية. نمشيو الإيمان من حديقة المنزه
14: من ساعتين للعبة متاع العشية ليندا رحالي
18: إيمان واحدة رئيسنين من حديقة المنزل باش تحكي على تجربتها ربت بيت وتقول بيناتنا 27 سنة فارق سن وعمره ما كان مشكل بالعكس. تحكينا إيمان على التجربة متاحة. إيمان مرحبا بيك وتحية ليك.
19: عسلامة ليندا مرحبا بيكم الكل.
18: يعيشك لله. مرحبا إيمان مشكروك برشا على المداخلة وتقاسم خاصة التجربة متاعك. دونك إيمان 27 سنة ولكن بالنسبة ليك ما هوش إشكال بالكل.
19: لا ما كانش إشكال معناها ما بينتي أنا وراجلي 27 سنة. الحاجة اللي هي نجمنا نتفقوا فيها لخاطر راجلي عنده النيفو انتليكتويل بالكدي معناها قارية بعد بالكدي نيفو سوسيال كيف كيف الحمد لله يا ربي. دونك هو يمكن نجم برمج مخه أنه يكون كيفي.
18: معناها التقارب صار من جهته هو انه قرب لك في العقليه في الجينيراسيون
19: في العقليه في الجينيراسيون في التفكير في كل شيء. معناها هو اللي كان اكثر انفلونسي انا بيه اكثر فهمت. دونك مشيت حسب مخو حسب مشيت حسب مخي انا كيفاش نخمم كيفاش نفكر كيفاش نراليشوز. بون ما لقيناش حتى مشكله بعد عرفنا ما لقيناش مشكله معناها في لا فيزيون دي شوز معناها كان كنا كيف كيف نخرجوا نسهروا كأي كوبل في نفس العمر.
18: نعمل الفواياج معناها لغيت من الدوفي اللي أنت تتمني وحشك بيه لقيته ما قيتش قلق في الموضوع.
19: لا ما قيتش نمشيو نعملوا سبور مع بعضنا نمشيو نعملوا مارش مع بعضنا كان فما حاجة كبش نخرجوا سهرية نخرجوا مع بعضنا. بالنسبة لللبسة ما كانتش فما معناها حتى مشكلة معاها في اللبسة. نلبس كيما نحب هذيك حريتي أنا. دونك ما قيتش حتى مشكلة مدام ليندا
18: ما قيتش قلق. إيمان قديش عندكم متزوجين تقريبا؟ 12 سنة. في ال 12 سنة هذوما معناها لي بروجي اون كومان فما صغار فما حاجه؟
19: لا ما فماش صغار. لا هذيك كانت الحاجه اللي احنا خممنا فيها الزوز وخدينا فيها قرار انه ما نعملوش صغار.
18: باهي هذيك حريه
19: حكم العمر راهي زيده. خممنا في خممنا في العمر على خاطر
18: الحكم عمر زوجك يعني
19: بحكم عمر زوجي خدينا قرارات ان خدينا قرار خممنا فيه البروجي دافوار ان انفون. قلنا ان بروجي اللي هو باش يكون صعيب معناها بعد بوتيتر ا لون تيرم. قلنا ان سي بون لو سوجي هذايا تأثر كلاسي ونعيش دروي احنا وكهو.
18: بالضبط هذايا اختيار شخصي. إيمان نشكرك باش نتفاعلوا مع مداخلتك تو دو سويت. شكر كبير ليك وربي يهنيكم يا إيمان ويعطيك الصحة على المداخلة. نمشي معك سنيم. دونك لي زيكسيبسيون أكيد موجودين وفما ناس ينجموا يكونوا فما فارق ربما عمر كبير ولكن تو بعد نحكي ربما بالوقت بالسنوات الحاجات نجم تجمعهم ويكونوا معناها لي بروجي اون كومان والحاجات اللي تجمعهم على لون تيرم. كي نحكيوا على فرق السن في الزواج سنيم انت حكيت على العقليه على المجتمع اليوم كيفاش الجوجمون كيفاش النظره فما احكام مسبقه هل فما كلام يتقال على ناس اللي يقول لك لا ما يحبوش بعضهم لا زواج حسابات لا نجم يكون زواج مصلحه موجود هذايا معناها يتقال الكلام.
16: هما فما جملة شهيرة تتقال في تونس خارجين على بعضهم ولا طالعين على بعضهم. فهذه الجملة غالبا تغطي يحبوش بعضهم متهنين مع بعضهم سعداء مع بعضهم. يعني نادرا ما بش الناس وقت خاصة يمشيوا نهار في الفرحة ولا في السنة يقولوا خارجين على بعضهم
18: نفسهم يحكيوا على البقليوة باهية ولا ليه
16: الاتجاه العام
18: أيوة.
16: في حين هو لو نمشوا يعني نسبتها على حكاية الحب صعيب شي يقولوا محلام يحبوا بعضهم سعادة متهنين فرحانين برواحهم ببعضهم فكأنه نحن نثمنوا هاللي خارجين على بعضهم الخروج على بعضهم فما عامل العمر عنصر من العناصر تم ذكر الانتماء الاجتماعي المستوى التعليمي إلى آخره ساعات نفس الدين نفس الثقافة نفس الجهة إلى آخره فكين المجتمع يخير الناس تكون متقاربة متشابهة الخمس سنين طريقي وقت نفلع العشر سنين كأنه نبدأ نتخوفوا لأنه فما احتمال أو فرضية كأنه الانتماء إلى أجيال مختلفة يخلي الناس ما يكونوش عندهم اهتمامات ميولات عادات مشتركة
18: باش نحكيه على الإشكاليات اللي نجموا يلقاوها ألون تيغم والحاجات اللي تفرقهم
16: أنت لقى مذلك تجي الحكام نرجع تاول سؤالك أنت لقى من
18: يعجبني سني مرأة
16: الحكام القيامية منين تجي يعني الاختلاف يقلق لأنه هو شنو علاش يحكم بشي يقول
18: معناها فما حاجات نقولوا احنا في المجتمع كاينه مسطره والناس لازمها تتبع ما عندهمش الحق العباد يخرجوا على القالب ما عندهمش الحق يخرجوا على القالب
16: هو الناس اليوم فما تطور للحريه الفرديه اما المجتمع ماذا به يقلقهم يزعجهم خاطر باش يشكك في المعايير اللي وضعها واعتقد ان المعايير هذه مقدسه والمعايير هذه لو تتغير يعني المجتمع تحرر وكأنه المجتمع ما يقبلش بسهوله الى اليوم الحريه الشخصيه الحريه الفرديه واللي هي نحكيوا على الإبانويسمون والبونور كان حاجة ثانوية مقارنة بالمعايير الاجتماعية اللي هي تكون أكثر حظوة أكثر تثمين
18: بالضبط اللي كان يقول فيه سنيم أنس كلمة المعايير الاجتماعية للنغم اللي يحطهم المجتمع علاش ساعات فما الأحكام المسبقة اللي لبعض الناس كيرا وزوج أشخاص خذوا بعضهم ولكن بفارق سن كبير يتقال الكلام هذايا في الكواليس يتقال في العائلة يتقال زعما خذوا بعضهم عن حب زعما مصلحة ما هو خاطر كذا وإلا يلوش كل واحد في حاجة في الآخر باش يلقى التوازن ولكن مش مبنية بالحق على ربما محبة هذا الكل موجود يتقال.
17: القيم المجتمعية بتبيع ما ترجعش لدراسات علمية وما ترجعش حتى معناها حتى المرجعيات إنسانية كبيرة أحكام تتقال على الناس وفرضيات تتحط على الناس وحتى المعدلات اللي كنت أنا ربما سقتهم في كلامي قبيلة راهي معدلات عامة وما هيش حاجات خاصة لأنه مثال حسن جدا كنا نسمع فيه بين زوج من الناس بيناتهم 27 سنة إن شاء الله ديما فرحانين ببعضهم عندهم تجربة متاع 12 سنة زواج وإحنا كي تعدى يفوت الزواج 5 سنين و7 سنين نتحدثوا على ناس نجحوا باش يتأقلموا ويتكيفوا مع بعضهم متفاهمين معناها بالقداء سميت المدام معناها برشا حاجات اللي خليتهم يتجاوزوا كان ثم برشا نضج من عند المسيو كان عنده مرونة كبيرة باش يتأقلموا ويتكيف معاها تجاوزوا معناها المشاكل اللي نجم يطرحهم العمر تمكنوا باش يتجاوزوهم وتمكنوا باش يكونوا مع بعضهم اتفقوا على الحاجات اللي تنجم تقلق على الحاجات اللي تنجم تأثر وقت يبدأ ثم فارق عمر كبير كما مسألة الإنجاب اتفقوا فيها ثم اتفاق ثم قرب ثم تفاهم ثم احترام مشترك معناها ما بيناتهم هي الشخص وهو الشخصها والحريتها والغيره بالضبط. وهذا خلى الناس نجم تنجح ونتمنىهم الناس الكل باش تنجح
18: أكيد من بعد شوي جستمون سؤال في علاقة بالانترفنسيون بتاع إيمان الهوني هل باش نجم تنجح العلاقة مع على الديكالاج يمكن في كما قلت في الجينيراسيون ولا في ساعات في العقليه ولا حاجه لازم واحد فيهم يقرب من الاخر في دون ان سونس او دون ان اوتر هذه نجيبوا عليها بعد شويه بعد ما نسمعوا معنا جمال في مداخله اخرى ويقول لي زميلنا صالح فاصل متاع 10 ثواني ونرجعوا يلا
20: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جبنين جو ليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
18: المدي ساعتين للاربع العشية ليندا رحالي باش نواصلوا مع لي تيمونياج قبل ما نرجعوا مع في ضيوف البلاتو باش نحكيوا على تجربة سي جمال من تونس المدي ساعتين للاربع العشية ليندا رحالي اختي جمال يقول مرتي اكبر مني بتسع سنوات ويقول هي اللي كانت واقفه من الاول معناها في حياته, يقول معناها سند كبير في بناء حياته, يقول من الاول العائله ما قبلوش ومن بعد يظهر لي الامور لباس ويظهر لي الوالده عرفت نهار كتبان صداقه. جمال مرحبا بيك.
1: اهلا مدام ليندا,
18: شحوالك يا سيدي لاباس عليك؟
1: الحمد لله نص بجماع اللي بحبيك
18: ربي يفضلك يعيشك يا سيدي جمال. انت اليوم عايشك. 65 وان شاء الله ربي يداوم العشره بيناتكم.
1: عايش يا ولدي نعيم من عند ربي,
18: ربي يفضلك
1: من عند رضاه يا ولدي والله
18: ربي يفضلها
1: ربي يطول في عمرها
18: ان شاء الله. ربي يفضلكم يبعثكم
1: عشيرتي وين انا في المنح ولا في الحلو في البيع ولا في الدنيا معايا
18: بين انا وين هي. ربي يفضلكم لبعثكم يا سيدي.
1: ربي يفضل ما عندك.
18: احكي لنا كيفاش البدايات وكيفاش الساعه نهاركت بين الصديق ابدينا بكد بين الصديق.
1: والله يا مدام كان نحكي لك من الباب التعرفه وين عرفتها.
18: اي
1: وين عرفتها؟ تعرف لما لحقت الحاجه الاساسيه
18: أي.
1: عرفت بكري كان عندنا شباب نتاع البلديه عاد السبعينات اوائل الثمانينات ويعرف سي سليم التاريخ وكل
18: أي.
1: كانوا عندنا شباب نتاع الحاكم
18: أي.
1: كنت نمشي نعبي الماء لامي النكا تعبي اي تعرفت عليها يحييك انك يقلعوا السباله ونبني فيها فيلا ايش قولك؟ نبني دار عش الجوزيه وين عرفتها؟ ايش قولك؟ هي للتاريخ.
18: اي استنى هما باعوا باعوها الارض معناها
1: باعوا هو قسموها نوامر وانا خليت لهم
18: وين تعرفت على بعضكم؟ ملا صدفه
1: وين تعرف طلعت السباله السباله جات في الكراج في الفيلا.
18: هذه صدفه ياسر كبيره باهي حلوه باش نحكي. وهي كانت تعبي المال امها ولا الام
1: كانت؟ اي دار ما عندناش وقت البلديات ما عندناش وقت جا الماء جا الضوء هذاك العام
18: أيوة.
1: ثمانينات فني حاسيل وهذاك هو تعرفت عليها كذا قلت راني ما نحبش ندخل ونخرج مع البنات برشا اول مره ولا حليت عيني بيك يا سيدي هي تخدم نمشي نعرض لها من الخدمه تاك تاك نبدا جاي ولا فما لا كراه بلا شيء على ساكين تاك انا ندخل زناقي نخرج زناقي
18: ايوا
1: كاك البيجيتيف اي قلت لها ما نطول مشيت لامي قلت لها انا نحب نعرف يا ودي اركح يزي لي ريز يا ودي مشنيه وقتها شاريتي 180 دينار
18: اي وقتها برشا 180 بيه
1: 180 دي شيء 180 دينار
18: 180 دينار في الزنكه 80 الاسوان ما كان
1: اي مدام من باب الترافه من باب الضحكه 180 دينار وقت هذه زيد 20 تشري فيلا في الاكدوب كيسي نفهم
18: بابا وقت لك مازال ما فهميش
1: اي قال اتعرفت عليها وهكذا ما قالت لي العمر على سلسله سالت لي
18: باهي
1: بعد سمي بعد شهرين بعد خطبت كل شيء كذا أمي قلت لها ما نعمل مليه كل حاجة أخذ ريض مين عندي وامي وقتها ريض تمشي وتجي الطفلة عوك على عينين الناس وكل قلنا المهم نطول عليك بحديث عملنا خطبة رسمية وعملنا مليك وكل قعدت كيكة مدة وقلت لهم نحب نعرس في مش تعال قلت لهم نحب نعرس مرشت أمي مرشت ليل ونهار مشيت عرست وقتها انا نخدم وعندي لفايده فورنيسير كل شيء شوف في 2000 قلت 2000 في 1000 و نادي عمره 84 83 في 83
18: اي
1: في 83 عرست
18: اي وجبتوا مهدي بعد عام
1: بعد عام جبت الطفل ما شاء الله تو 41 سنه عمره
18: ربي يفضله
1: وربي يطول في عمره وانا احفاد بحفاب ولاده وانا عايش بحفاد المهم المرأة هذه كي نعطيها 10,000 مدام تردها لي 100,000 وكي نعطيها 100,000 تردها لي مليون وكي نعطيها مليون جيب لي 10
18: وتعال
1: يوم غدوة وشوف صدقني كنت كاري كري اقسم بالله كري اليوم الفضل ربي يا ربي تدوم علي النعمة انا وياه كل كان دايما من انا وياه راسي راس انا كبار في العمر وين انا وين هي لا يا بنتي واللي يحكي لك على الأعمار واللي يقول لك أكبر ولا حاجة بالنسبة نعطي مساج للرجال بعد احتراماتي للرجال كل واحتراماتي النساء ذوكم تاج روسنا يزوك تفهمها راهو الأخو كبير راهي المرأة تهدي راهو ترس الراجل راهي المرأة تكون الراجل راهي المرأة كل شيء غيري يسيب لها الدماغ في يدك تبدأ مرأة صالحة تاع اليوم غدوة تاع غدوة تاع زمني ما أخذ تاع زمنية تاع بكري أنا كلمني تاع ناس بكري.
18: تبارك الله عليك. هي تاع ناس بكري ما تعرفت عليها وحدك في السبيله عاد تاع بلديه.
1: ما ناس بكري هي بكري عاد بكري كانت بكري كانت فما الخطابه.
18: اي صحيح.
1: وترى في العرس فاشتح ما خلتها وكلاوي عاد وش تعرف تعلم انا راني نحكي لك زني راه نحكي زني فخار بكري.
18: لا كلامك الكل ذهب بالعكس ربي يدوم العشره.
1: لا الحمد لله يا ربي لك توا جبت بلايا ولد جالي هذا جابوا لي وليدات توا ذاك حياتي جندت لهم الولاد ولادي انا صاي
18: ان شاء الله ربي يفضلهم.
1: قوست لك
18: اولادك عرسوا ورجعت انت والمدام
1: معناها ايوه برافو عليك برافو عليك والحمد لله وراه العمر ماهيش مش وراه العمر وبرا اخوها كبرنا وبرا المراه اكبر منك ب 20 سنه وبرا ب 15 سنه ماهوش عار ماهوش عيب بالعكس تكونك هي عندي انت خاطر اللي اكبر منك بليله فني وهو اكبر منك بعين ما هو يخمم مخ ساعات الراجل تلقاه عمره 70 سنه والطفل عمره 40 سنه والله العظيم الزوز ما عندهم حتى راس
18: مربوطه بال مش نحكيوا عليها نقطه
1: بتاع النضج العقليه والثقافه والتربيه والمخ
18: والنضج وهذاك الكل
1: التربيه والثقافه وثقافه وطالع وتفهم وتعرف نتاع اليوم كل حتى فيها منطق بالكدا وكل وشك حتى ولو ظلموك ولا حاجة.
18: أي جسمها مدى أي أمك وافقت عليها بعد
1: أمي زاكت أمي زاكت كدوان الزين هار كدوان الزاكت قالوا لها رأي بنت مرتولك أكبر منه متساسي هاشتو تقول لي
18: أي وش صار نهارتها
1: لا أمي حملتها عوما فما أمي تأتي ولدها يا ولدي
18: قبلت من الأول
1: من الأول وبعد في خاطرة رزقة في تو هذيك عملت عملها
18: الحمد لله تعاد الكتبين الزدق سلامات
1: معني هي تمديت الدنيا وشافت المرأة تاع اليوم غدوة اقسم بالله لا قالت لي خبيت وربحت ولا كنا دخلت لي
18: ربي خلينا شنو اسمها المدام خنسلم عليها
1: انا نتيح انا نتيح على تريح مزيك يا ولادي راهي المرأة كنز يا ولادي بنتك اختك تخدمها راهي الانسة كنز راه ورد بالكم راه ديما المراه تجرى سرجال
18: مالا سي جمال عبر اليوم اليوم الفتيات في الاستوديو قالوا لك بحليك يا سي جمال وعملوا لك هكا قلب باهي سي جمال اخر حاجه شنو اسمها المدام خلينا نسلموا عليها شنو اسمها
1: يا مدام لندا انا مسميني بولولايا انا ما نكذبش عليك اللين ديما ستر الولايه ديما بولو لي كم دار ذي كراها
18: بي سي جميل يا سي جا شنو اسمها المدام
1: والله اللي احتفظ بيش بخاطر ما نحبش
18: ميسيلش ما نقولوش ليلي في بالي باش نبعثولها ديديكاس سبيسيال عن طريق مزايك يفضلك يا سي جميل ربي خليك وتحية كبيرة ليك وشكرا على المداخلة سي جميل تغل فيه عبر ويعطي فيه نصائح للشباب حبيت تتفاعل مع أنس
17: أيوة يعطي الصحة كيف ما قلنا معناها برشا ناس نجحوا في فارق العمر وحتى إذا كي تبدأ المرأة أكبر من الراجل الفايدة أن الناس عرفوا كيفاش يعيشوا مع بعضهم عرفوا كيفاش ينجحوا مع بعضهم العرس هو مؤسسة
18: أيوة.
17: تقوم على الحب لكن عندها برشا مهام عندها برشا أهداف يتسطروا مع بعضهم ناس سطروا أهدافهم معناها المادية سطروا أهدافهم تاع الإنجاب سطروا أهدافهم مع بعضهم قراب تحدث على برشا سعادة هو تحدث على برشا ألفة تحدث على برشا رضا خاصة على السلوك والكاركتير متاحة هذوم الأسس اللي تنجم تجمع الناس رانا كي نتحدث على العمر ولا نقوله يعني الدراسات تقول اللي أقرب في العمر خير رانا نخافوا أنه العمر يأثر على الناس أنهم ما يتفهموش مع بعضهم
18: وتاول نحكيوا فيه
17: تاول إن شاء الله نفصلوها
18: بعد
17: لكن كيف ما رينا في العديد من الأحيان يعني كوسوا السادة المتدخلين معنا ولا حتى نعرفهم في حياتنا الشخصية برشا ناس كان الفارق العمر كبير لكن كانت المحبة والتفاهم كبار
18: برشا وتوافقوا سي جمال كي قالك معليها المرأة كي تبدأ أكبر النضج كيش قال هو ترد الراجل أريض تريض ولا معش كيش قالها الجملة ومعليها هذية فالابل وإلا سيديو كاباركا مش مربوطة براجل المرأة
17: سيديو كاباركا ثم اللي كبير في العمر الراجل كان ولا مرأة ولكن ما هوش ناضج عاطفيا وثم اللي هو شباب صغير مرأة كان ولا راجل تحس الحكمة كبيرة وتحس المخ كبير وناضج والأهداف واضحة ومسطرة والإحساس بالمسؤولية كبير نفقوا حسب الشخصية.
18: حسب الشخصية. احنا تفاصون خذينا أمثلة علاش لي نجحة باش نحكي وزدها على الجانب الآخر. ربما البعض الناس حتى في الغيبوندور اللي يراوها تجربة تنجم تكون صعيبة خاصة مع الوقت وذاته نحكي فيه الساعة الجاية. باش ياخذوا وريم وبعد نعطي كلمة لسنيم ونختموا ساعتنا الأولى مع أخبار ماضي ثلاثة. خلنا نسمعوا تجربة ريم من المرسى. عشت زوز تجارب مختلفة.
14: المدي ساعتين للعبة مع العشية ليندا رحالي.
18: الغريم مرة الأولى تزوجت برجل هو يفوقها في السن وتقول كانت تجربة أولى فشلت ومن بعد تزوجت برجل هي كانت أكبر منه والعلاقة بالنسبة لها ناجحة والحمد لله. مرحبا يا ريم تحية ليك.
3: أهلا مرحبا بك.
18: مرحبا يا ريم مرحبا شكرا على تقاسم التجربة متاعك. كنت أسمع في سي جمال
3: نسمع فيه وشفت عليها على الاخر على الاخر على خاطر يحكي علينا زاد وان شاء الله نوصلوا كيفه
18: ان شاء الله ربي يدوم العشرة يا لله.
3: ومعها في كلامه 1000%
18: باي. كيفاش ريم معليش معاه في في في الكلام وانت عايشه تجربه مشابهه؟
3: باي انا عشت تجربه الاولى راجلي كان هو اكبر مني 5 سنين معناها متقاربين نتسماو
18: اي في المتوسط. مانيش
3: متفاهمين مانيش متفاهمين ما تفهمناش بالكل لا نيفو انتليكتويل لا سوسيال لا مع الصغار ولا حتى
18: ايه
3: انا زوج صغار
18: اي ربي فضلهم لك. وبعد عاودت تزوجت مره اخرى
3: وبعد ما بعد ما طلقت بعد التجربة الأولى قلت هذي العرس كان مازلت نعاوده وصعب
18: ايوه ولكن ما شديتش في كلمتك
3: ما تديت وزيد بالحاجة الأخرى اللي كنت كونتر الراجل يكون أصغر مني نحب جيما الراجل أكبر وأكبر بارسة يا رفاوي
18: أي ولكن الصدفة حطتك قدام شخص هو أنت أكبر مني
3: هو الظروف هو الظروف صاروا لقيت راجل بعايا لقيت أصوتيا مغال وهو معناتها كي اقترح علي الزواج قلت قلت أم وخويته بشرضاء ويخي برا أكبر منكم رام طلقة وكل كانت أمه محليها على الأخر حبني على الأخر طوى صحاب جدا برقديه برقديه وطور نهار تزداد ما نعرفش عليش التوف ما نشتلقى على نسمه برقديه تسمع فيها
18: نسمع فيك بالقديه ريم
3: بيه نهار تزداد متاعي تصور العائلة بكل جايين باش يشوفوا رياكسيون تاع أمه زي ما كيفاش أكيد راي مش موافقة أكيد باش تجي مادة وجهها أكيد الناس كلهم فهمت حاسين تبوس فيا وتعلق وفرحانة قالت لي أنا باش نكذب عليك راني ما حبيتكش من الأول وراي كنا صحاب أنا وأخواتي وكل هذيك باش تعرفنا نحن على بعضنا أنا ما حبيتكش الولدي وعندها الحق بصراحة أنا كي قالت لي عندك الحق تاتي اما مدام ولدي حبك وانتي تحبه انا ما عليا كان نبارك لكم
18: يعني صح كانت معناها سندت
3: بالحق بالرغم سندتنا على الاخر بالرغم وليد بركة وانا راني معاه قلت له امك لرياكسيون تعملها من انا معاها ما عندها الحق معناتها ما نجمش نلوم عليها
18: معناها الزوج كنتوا متفاهمين معناها ولكن
3: كنت عندها الحق بعد لقيت من بعد كي دخلت العرس دخلت خايفة باش نكذب عليك قلت الكلام حاجة ومن بعد مجربة وكل دخلت خايفة معناها قلت أكيد مش باش نتفاهموا حسيلو دخلت بمونتاليتي قلت اسمع أنا مش باش يصير فيا قد يصير فيا قبل كان نجحنا مع بعضنا مرحبا كان ما نجحناش هكا ودخلت هكاك باش نجم نرتاح لقيت راجل محليه على الأخر بالحق معناها نحن مثلنا كي عملنا عامين توا ديجا بعثوا ميساج قلت له الحمد لله على نعمتك نعمتك في وقت حياتي
18: بالعشرة اي
3: دونك اما في المشكله متفاهمين الحق من كل شيء معناش حدا كي ما نقعدوش متعاركين معناتها في ساعه يرجع نرجع انا مشكله العبيد
18: يا اختي العبيد الناس الناس هي اللي تقلق
3: كيفاش في هذيك اللي تقلق معناتها بالحق معناتها كلام الناس سيبوا الخالق للخالق وخلي العبيد معناتها ما عادش تلهوا بالعبيد حاتين دخلت وشنو حاتيت في مخي اللي لازم كيف باش تعيش مرتاح لازم تسمعش كلام العبيد وما يهمكش في العبيد
18: فوالا يهمك في توازنك وسعادتك بالضبط. ان شاء الله ربي يهنيكم يا ريم، وان شاء الله ربي يدوم العشره بيناتكم. ونحب نشكرك برشا على المداخله والزوز تجارب اللي عشتهم انت، قارنت بين هكا وهكا. باش نعطي كلمه لسنيم وهكا نختموا ساعتنا الاولى، ولكن راجعين ساعه ثانيه باش نواصلوا مع تليفونات لي تيمونياج ونقاط اخرى باش نحكيوا فيها بالوقت. هل الونتير نجم يظهروا حاجات الفارق هذايا ما يظهرش من الاول، ولكن اسكو نجم يظهر اكثر مع التقدم في السنوات؟ هذا كنت نحكيه فيه بعد شوية. سنيم سمعنا ريم وسمعنا سي جمال وسمعنا معناها تجارب إيجابية في إطار معناها الفرق هذية في السن، وقلنا فما بيان سور سيغتينمون دي زيكسيبسيون. فما ناس تقول لك العمر مجرد رقم، الرقم هذية ربطناه بقبيلة بالمجتمع. وكان تحكي ريم على كلام الناس قديش نجموا يسبوا ضغط معناها للكوب اللي يختاروا بعضهم مع فارق السن. هل انه اليوم اللي قالت ريم في الاخر معناها الفايده في كي تسكر الباب شنو فما الداخل، الجوهر، السعاده، المحبه، والا مهما يكون نجم هذه تفسد لهم الاستقرار وتوازن نتاعهم؟
16: والمجتمع كي يحط معايير ينطلق من تجارب، وعنده احتمال انه هذا مش باش يكون مصيره النجاح بين ظفرين، اي الاستمراريه. علم الاستمراريه مش دليل على السعادة، يعني نجموا زوز بقطع نظر في فرق سن أم لا ويستمروا في علاقة زواج لمدة طويلة، إلا أنه مش سعادة، إلا أنه لما يكون هناك قبول اجتماعي مؤسسة الزواج تحظى بدعم أكثر. حتى في لحظة المشاكل باش يلقاو المساندة والوساطة والدعم، لأنه يعتبر كأنهم هما لأنهم في القالب، لأنهم هما احترموا المعايير. فالمجتمع باش يبحث أو باش يسعى يدعم واصبر وميسالش وراهو. لما يكون هك الاختلاف وهو اللي يزعج
18: يخرجوا لهم أول حاجة مو على خاطر
16: قلنا لك ومش انت مسمعتش الكلام ونبهناك وقلنا وحنا راهو في الهند وفي السند الناس راهو ما ينجحوش. فكأنه المجتمع لما يكون هو غير قابل لهذا الاختلاف اللي هو يبقى هامشي ستاتيسيك ما بغلان، مش تلقاهم برشا، مش تلقى فيهم سعداء وناس اقل سعاده ككل كوب، وباش يمروا بتجارب مختلفه. عندهم هذا الفارق باش يتدخل في بعض الحالات، لكن مش باش يكون هو العنصر المحدد. يعني هو كأنه المجتمع يولي يعتبره لو فاكتور ديتيرمينون،
18: معناها لازم تكون عنده مشاكل اخرى ماهيش عندها علاقه، هو يولي التركيز على النقطه هذه،
16: لانه المجتمع عاده ريديكتور ويمشي للكاريكاتور. يعني يمشي يضخم هذا العنصر ويعتبر انه اساس العلاقه هو السن، في حين العلاقه واللغمونية
18: فيها أخرى.
16: اشياء عديده.
18: موعد اخبار ماضي ثلاثه على موزيكا فيه مع زميله سيف الدين المهدي، وحنا نرجعوا ساعة جاية نواصلوا في فورام زواج مع فارق السن. دونك تجربكم على 71 11000.

Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام.

0: موزيك هيتس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك FM تحية طيبة. وزارة التربية تتيح للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية 2025-2026 إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمدارس العددية والمعاهد العمومية وبالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية 2026-2027 لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم وفق ما جاء في المنشور عدد 14 للصادر أمس على الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت. ويستهدف هذا الإجراء تلاميذ السنوات التاسعة أساسي تقني وخاصة من يمتلكون منهم قدرات ومؤهلات لغوية وعلمية تؤهلهم للنجاح في التعليم الثانوي، حيث تنص شروط الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي على عدم تجاوز سن 19 وستة أشهر في 15 من سبتمبر 2026 وعلى أن يساوي المعدل السنوي العام المتحصل عليها أو يفوق 10 من 20 كما اشترط أن يساوي المعدل الحسابي السنوي في المواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات أو يفوق 12 من 20. هذا ويمكن لأولياء التلاميذ المعنيين التقدم بمطلب الالتحاق بالتعليم الثانوي ممضى من قبلهم إلى مدير المدرسة العددية التقنية في أجل نقصها 31 من أوت القادمة على أن يتم إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج قرارات إلحاقهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي في أجل نقصها يوم 12 من سبتمبر 2026. بلدية المرسى تصدر قرارا بإخلاء فوري لبناية قبة لهوة بمرسى الشاطئ وذلك بعد ثبوت خطورة البناية على السلامة العامة. تفاصيل القرار ولمحة تاريخية عن قبة لهوة في تقرير الزميل مراد الدريدي.
2: جاء هذا القرار استنادا إلى جملة من النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة وإلى تقرير فني أنجزه خبير عدلي مهندس مدني بتاريخ 22 أفريل أكد الحالة المتداعية للبناية وتهديدها بالانهيار. كما سند القرار إلى إذن على عريضة صادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 17 من أفريل الماضي يقضي باتخاذ إجراءات عاجلة لدرء الخطر في إطار حماية الأرواح والممتلكات. ونص القرار على إخلاء الكلي والفوري للبناية. ويعد مبنى قبة لهوة أحد رموز مدينة المرسى من أبرز المعالم التاريخية بالضاحية الشمالية للعاصمة لما يحمله من رمزية معمارية وارتباط وثيق بتاريخ المدينة كوجهة للاصطياف خلال فترة حكم البيات الحسينيين. وشيد هذا المبنى في بدايات القرن العشرين ليكون فضاء خاصا للاستجمام والاستراحة، استخدم بالأساس كمصيف للباي ومحيطه كما ارتبط بوظائف ترفيهية ونخبوية تعكس طبيعة الحياة الارستقراطية آنذاك. وتميز موقعه الفريد بتشيده على حافة البحر بل متغولا فيه وهو أكسبه خصوصية معمارية وجمالية. وبعد الاستقلال آلت ملكية المبنى إلى الدولة قبل أن يتم استغلاله في فترات لاحقة في أنشطة ترفيهية وسياحية ليؤول فيما بعد إلى ملكية خاصة، غير أن غياب الصيانة والتعهد إلى جانب التأثيرات العوامل الطبيعية خاصة منها الرطوبة وملوحة البحر ساهم في تدهور حالته تدريجيا.
1: في الشأن الدولي وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تفيد نقلا عن مصدر لم تسمه أن طهران لم ترد بعد على أحدث مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن بعض البنود غير المقبولة. وكالة فارس الإيرانية تنشر مشاهد قالت إنها لحطام سيارة استطلاعية معادية أسقطتها القوات الإيرانية ليلة أمس فوق مضيق هرمز. وفي الختام، حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ 10 عمليات عسكرية بمسيرات وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وذلك ردا على ما وصفه الحزب بخروقات وقف إطلاق النار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: témoignage.
1: اهلا بونجور ليندا، حبيت نشارك اليوم في فورم. بالنسبه لي انا ولاد اللي ما بيناتنا 27 سنه ديكالاج، عرسني عرس صغيره، هو اكبر مني ب 27 سنه، فما حتى ديفيرونس، معناها نحب بعضنا، تعاشرنا، هو واعي ومثقف وتبارك الله عليه، دونك تعاشرنا بالبي، معناها العمر عمره ما كان اوبستاكل في الحياه وكاه. ميرسي بوكو، يعيشك.
2: السلام عليكم حبيبي. في مخص فورم اليوم حبيت اقول الباب الوحيد هو الأكثر خطرة مع المعيشة، مع الشمعة، جمعة المرأة تقول لك خم واحد مكون، يعني بداره بخدمته كما يقولوا، كشهرية مفرتحيد كما يقولوا، عنده مدخول أنجليا عارف تلوز على عمر ركيك، يقول لك أنا مفيد، معناها ما مليش بش نتعب في حياتي من ناحية الكرويات وكل، خاصة توا المعيشة معناها هو اللي يخلي العباد تقبل، خاصة تقبل تقول لك مفيد نعيش متهنية معها. ماذا بيا تفعل على طبيعته أكثر قبل ما تقدم على الزواج، خاطر برشا يقول لك اللي يحسب وحده ويفضل، ماذا بيا العبد يعمل كتحقيق حتى من ناحية طبيعته، كيفاش يعمل المرأة بصفة عامة، معناها هو شنو تحكي معها تشوفه شنو معناها رأيه في المرأة، كيفاش يحب يعيش معها، هذا رأيي معناها جنيرا. سلام حبيبي، ربي يهني كل حد قدم على الزواج.
3: حبيت نشارك اليوم في الفورام ما بين الزواج الفارق السن، ما بيني انا عمرت 10 سنين، اظن مع عند ربي اللي عام عرس، ربي رزقنا ولدنا الاولاني، بعد ربي رزقنا بنيا، والحمد لله تو عندي 21 سنه جواز، والحمد لله راضيين امور ربي فرقنا.
4: اهلا مرحبا. هو الزواج معناه هي علاقه حب تجمع الاطراف، والحب به لحياه الانسان، لكن كيف مكتوب في عقد الزواج فارق العمر ينجم يتاثر باعتبار هو العائله باش تكون شوي وابنين، لكن مش كل مرات كبيره برشا ولا راجل كبير برشا تكون شبابيه كالسنه هذيك، كيما هو عجز مع شاج من ربي ولده، كل مرات كبيره عجز ربي ولده، لو شو روح طفل فيك كبير هو مش صغير كما هو انت هو صغار الاخرين، اسعى لو بيتو معناها حاجه سلبيه. كيف مع كل اسف معناها الشعب التونسي المواطن التونسي اختار زواج رياج ميكسي اجنبي مع الشغل العمر جمله، نجم ياخذ عفوزه، نجم ياخذ راجل كبير، مع الشطاح بالنسبه اللي هو معناها مساله العمر، لكن كي يجي ياخذ تونسيه يحب ياخذها معناها صغيره واقل منه وغيره، دونك انا راه انه مارياج دافير معناها هو طاغي، هو اللي يشرع معناها بالنسبه اللي هما معناها الزواج معناها بالسن تكون مبينه بين الرجل والمراه، وانا راه انه السن لازم تكون متقاربه بيا معناها على الاقل باش نجم ربي وصغير مع بعضهم الاثنين ويكبروا قدام الاثنين، ومع كل اسف مارياج برشا هذاك اللي
5: برر
4: معناها
5: الزواج تاع السن
4: المختلفه.
5: وبارك الله فيكم. عسلامة، بربي انا عجبني اليوم الموضوع نتاع فورم، بالرسمي نحبكم برشا برشا، برنامج نتبع فيه برشا، شفتوا اليوم شد انتباهي. انا جو سي با كونتخ انه يكون الراجل ولا المراه معناتها فارق بيناتهم في العمر، سواء الراجل اصغر من المراه ولا اكبر منها، معناتها عادي جدا، ماهيش حاجه تعيب جمله هذا، وحاجه محلاها برشا شفتوا كي يبداوا متفاهمين مع بعضهم ويبداو يحبوا بعضهم، وفما برشا محبه وبرشا قدر، معناتها ما فماش عناس باش يختلفوا، وجو سوي بوغ انا اذا يكون راجلي اصغر مني وعادي، سيرتو كي يبدا يستحق في وقتنا هذايا سيرتو يقدرك يحبك اكثر، ما معناتها ما فماش حتى مشكل، معناتها جو سوي تري بوغ، وان شاء الله ربي يهني كل حد معناها اونفا، فهمت؟ دونك فماش حتى مشكل، نهاركم زين ونحبكم برشا فورم.
6: فارق السن عمره ما كان عاق في فونتر لي كوبل، بالعكس قال راجلي باقي فوق مرته ب 30 سنه، وصدقيني توا للتو معناتها عمر معناتها ما عاشوا مع بعضهم، وهاو للتو مازال معناتها هو حي، معناتها هو بالعكس تو بر لها في كبره، ما هي اللي تهز للطب وهي اللي تمشي بيه وهي معناتها وعامله معاه، انا بنشوفه نعتبرها كيما بنته كيما فتولي احنا نتح نقولوا نحن حاجه اخرى معناتها حاجه اخرى.
2: والله انا فارق السن انا راجلي اكبر مني ب 10 سنين، من لوس سيتي با بروبليم ديما في خدي، هو يظهر لهم هو كبير وانا صغيره، قعدت حتى توا من انا توا بعد 6 سنين هو ديما يرى فيا صغيره، في تانا فونتاج انا صغيره، مي لو بيير سي كو هو يكبر ممكن تلقى راسك صغيره، لازم تتهدي، لازم هو ديما كبير وانت صغيره، وهو يمرض وانت مازلت ما بديتش تمرض في العمر هذاك حتى هو زاد عليك 10 سنين، دونك ولي مشكله اخرى.

0: مشكلتي بكبر كبر مشكلتي.
1: أسلامة ليندا حبيبتي، أنا حبيت نشارك في الموضوع. بصراحة موضوع اليوم على فارق السن، هل هو عائق؟ هل هو فما مشكلة؟ هل هو يتفاهم؟ لا، ما فارق السن عمره ما كان مشكلة، نجم نتفاهم أنا وياك، ونحن بيناتنا في فارق سن 20 سنة ولا أكثر، أما ونجم زادة ما نتفاهموش كي نبداو ما في فماش فارق سن ما بيناتنا نبداو حتى نبات. المشكلة هي ولازم يكون الحل الوحيد لازم يكون فما تفاهم، وصراحة كي بدا فما تفاهم وصراحة وما نمسكيوش على بعضنا معناتها ما نلبسوش الأقنعة. أنا راضية بيك تقول له من لو تفاهم، وأنا راضية بيك وظروفك المادية والعائلية، وبعدين تتقلب تولي مشاكل وأنا ما ساعدنيش هكا. يا بنت الحليل ويا ولد الحليل ماك راضي بيا؟ راضين ببعضنا؟ أنا نلبس كما نحب وأنا نخرج كما نحب، ولا أنا سهريات والتصرفات نتاعي وظروف؟ راضين ببعضنا ومسكيو على بعضنا وبعدين يتقلبوا؟ هذيك هي لازم تكون فما صراحة وتفاهم، أما فارق السن عمره ما كان عائق.
2: السلام عليكم، أنا واصل كنت نعيش في ألمانيا، حبيت نشارك في الفورم. سمعت التجير مش تحكي فيه اليوم، حق ينكي وحسيت واحد يمكنني نحكي فيه. أنا ماخو امرأة أكبر مني بارك، والحمد لله عايش فرحانة معها وعايش في خير ونعم.
3: ألو، صباح الخير مزيك، صباح الخير صندوق عجب، صباح الخير كورون، صباح الخير كندا الرحالي. بربي تحكيه على فارق السن في الزواج. فارق السن ما يقلقش الفارقة وحكاية الفارقة، مش كده كبيرة برشا تلي بالحد تقلق وبرشا حسابات برشا امور وبرشا خلي وقلت لك يلعب الراجل وتركع فيه كلاب كما يقولوا فيها. اما كي تبدا حاجه مركعة 7-5 سنين فرق سن ما بين بعض ما يقلقش عليه الكل، وفايده في العقليات، فايده كي تبدا العقليه تبدا نظيفه وباهيه كي هو كي هي ولادهم فاهمين وكل شيء، والله ما يقلقش حتى شيء. ملول يمشي صفاهم بعد ما صيره كما يقولوا فيها تاكل بعضها يلعب الراجل. وربي يبقى في الامان ونهاركم زين وربي يفضل.
4: الو مزيك، نشارك في فورم على الزواج. تزوج من واحد اكبر منه راهو اسمك مغامرة، نجم تنجح نجم لا. أما أنا توا الإنسان صغير والمرأة صغيرة وراجل صغير يعيشوا شبهوا مع بعضهم، يجريوا مع بعضهم، يكونوا مع بعضهم، يفرحوا مع بعضهم، يفهموا بعضهم. توا هو راجل كبير مثلا ما قدام 15 يحب يخو واحدة صغيرة، أنت علاش تحرمها؟ هو يحب عاش شباب وعاش طفولته وعاش كل شيء، يحب يستقر. هي شنو ذنبها؟ هي تحب تخرج، هو لا ما ينجمش. هي تحب تعمل كل حاجة، تحب تجري، تحب تنقص، تحب أخويا واحد صغر راهو بشوي. انا ضد يا خويا، والتجربه معظمها فاشله، فهمتني؟ ما هو ماشي فرد سبلي، ما هو ماشي فرد واحد، ما ينجموش. مش مشكله احنا كيف يقولوا فيها تقارب الاعمار احسن حاجه، انا ضد ما نكذبش عليك. وربي ان شاء الله فما راهو تجارب تنجح مي ان بوغ مي، ماشي برشا برشا، وربي يوفق الجميع. وشكرا مزيك.
5: عسلامة مزيك اف ام، حبيت نحكي لكم على تجربتي في الحب. انا وراجلي بيناتنا 10 سنين، اما بريس فرد عمر ما شاء الله، نحب بعضنا برشا، متفاهمين في كل شيء، عنا طفل مزيان برشا، ولدي عمره عامين ما شاء الله، عنا طويكة 5 سنين من اللي نعرف بعضنا، لا نهار اتعاركنا ولا نهار اكلتنا بالحق قريبة على الاخر، متفاهمين في كل شيء. عبارة في كما المسلسلين.
6: انا راه ما فهمش حب، الحب والله بين زوز قراب لبعضهم في العمر مر يفهموا بعضهم، تلقاهم ميم نيفو انتيليكتويل، تلقاهم نفسك نقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم كل شيء مع بعضهم، فهمت؟ مش تقول لي مثال فما ديكالاج داج بيناتهم تاع 10 و 15، ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم، ما يفهموش بعضهم، فهمت؟ لا في الحياه الزوجيه الحميميه، لا في الحياه الزوجيه العامه، لا في حد شيء. باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديده، واحد في جينيراسيون قديمه، هي باش تعمل حاجه كل شيء يشوفوا عيب، هو باش يعمل حاجه باش تحسوا هي ديمودي وقديم برشا.
7: انا ما عنديش مشكله اكزامبل اكبر منه ولا اكبر منها، اذا هما الحب هو ما يقفش على السن، فما دي كونديسيون وفق عليهم. اذا اكزامبل بنتي في خويها بابيا متفرات خدمته تحفونه بين كله، انا زوجي فودني ب 14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكله.
8: لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا، لكن فما نظريه في المجتمع والله هكا خذا ما راه اكبر منه ولا هي خذات راجل اكبر منها، زعما يحبوا بعضهم، لكن الراحه النفسيه هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يطيح. يك يبدو فرد مخ يتفاهموا بعضهم يعيش ما يهمهمش كلام الناس، خذيتني ولا اخذك وحبينا بعضنا، فارق السن ذاك ما عادش تنظر، فما روح نفسانيه من الداخل.
9: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي،
10: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك اف ام. مرحبا، ماضي 23 دقيقه مواصل معكم حتى للأربعة وتشاركوا معنا على 71-103 شنال في موضوع اليوم. نحكيه على فرق السن في الزواج. وقتش نحكيه على فرق السن يعتبر كبير نسبين, وإذا جاوبنا عليها ضيفنا أنس العويني بسيكولوج كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل. نجم تعود تسمعوا الساعة الأولى حكينا فيه على برشا نقاط مهمة. هل ارتباط بشخص تختار ومرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فرق العمر كبير وتنجح؟ وهل العكس, الفرق إذا نجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت, إن كان في العقلية, في السنتر دانتيغي, في الشغف, نظرة للحياة, وإذا باش نحكيو فيه في الساعة الثانية كيفاش تكون عموما نظرة المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فرق بين الزوجين, وعلاش يربطوا في الأغلب بزواج مصلحة أو حسابات, كيفاش الزوجين يعيشوا التجربة قدام الأحكام المسبقة زي ده كيف, وهل المجتمع يشوف العلاقة بطريقة مختلفة حسب أنه الرجل ولا المرأة أكبر, ولا العقلية تتغيرت اليوم. وكانوا جاونا مكالمات الساعة الأولى فيهم زوج أكبر من زوجته بتسعة سنوات, بلوتو زوجته أكبر من تسعة سنوات, والعكس ريم خذت رجل هو هي أكبر منه. دونك اليوم هل أنه هذه ولت مقبولة أكثر واللازم من بين نقاط نجاوبوا عليها في ساعتنا الثانية, وهل أنه كما قلنا فما بعض الزيجات كيفون الإكسيبسيون زيدا وينجموا ينجحوا يواصلوا, سورتو نحكيوا على الاستمرارية والديمومة في الوقت. هذا كل في ساعتنا الثانية. معنا سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع في البلاتو, وأنس العويني بسيكولوك النسيان وتيرابوت دو كوبل. باش نواصلوا مع التليفونات قبل ما نرجع مع بقية النقاط ونبدأ ساعتنا مع لطيفة من حي الغزالة. مدام لطيفة, من الناس اللي ترى أنه هي ضد زواج بفارق سن, تعتبرها مغامرة سلبية حسب اللي شفته هي في الانتوراج متاحة, وحتى معناها في حياتها الخاصة فما شكون خطب بنتها ورفضت. تفسر لنا علاش مدام لطيفة, شنو وجهة النظر متاحة في موضوع اليوم؟ مرحبا مدام لطيفة.
11: عاصمة مدام لبيسة,
10: شحويلك لله.
11: مرحبا بيك, عايشك وسعيدة بشاركت معكم.
10: يعيشك
11: وإن شاء الله نكون ساهمت في شوية هكا استفادة للمجتمع.
10: أكيد كل رأي عنده أهمية أكيد به.
11: والله أنا ضد, عليه ضد. أنا مثلا طفلة صغيرة
10: أي؟
11: نحب نعيش حياتي, أنا نحب واحد من الدين نعيش معها الفرح, نعيش معها الزعل كما يقولوا فيها. يا أخوي أنا من أبدأ قاعدة نحب ننقر.
10: أيوة.
11: أنا كيني أخو واحد كبير. أيوة. يا أخوي شنو هو تشعش حياته طول وعرض, هو توا مستحق عبد بشي يقولوا أحنا ممرضة.
10: أيوة.
11: وما هوش صحيح راولي اللي ترى فيه يقولك ولا بس علينا سيبابري. أنا ريتهم عينيهم تعرف كي راو كنتي انا نتخير ونخذ فقير وراو انا بيتي تخطبت راو شكون وما حبيتش, وبالرغم اني ظروفي الحمد لله انا يعني خدمتي صافا, انا ما واحد وكل شيء لبيت يعني كادر في بنك مانيش كيكا برا, وما حبيتش كيفاش وخذيته نفس اقل من نص عليها اقل. عشت معاه اللي ما تصوروش في بالك, كل شيء عشنا مع بعضنا, كونا مع بعضنا, فرحنا مع بعضنا, جبنا صغار, عدت على ما إيه, لكن أخو واحد أنا مشي قاعد يشد لي بنك ولا واحد شنو اللي استفدت بالفلوس؟ ما حشيش بيها الفلوس, ليش عم بيها الفلوس بس سعادة, مش الفلوس سعادة. نجم تبدأ سعيدة, أبسط حاجة في دارك تبدأ تضحك وليت قديرين بيك وهو صغير, والله نبدأ نفدلك ونبدأ شيء خير, نبدأ فرد عمر كبرنا مع بعضنا, صغرنا عدينها مع بعضنا, فهمتني؟ أنا زي ده صارت يعني مع بنتي.
10: أيوة.
11: عندي تبارك الله بنتي شاء الله
10: بنيتك
11: تبارك الله دي كادر وقريب. أي. جيها واحد من الملكة تاع الترقيين حبيبهم لبس عليه وقتها نقول لك مرة دي زمارة مش كبيرة يلخ. قالها نعمل كل شيء نوزنك ذهب ونعتورك. قالت له خذرت له كلمتين, قالت له بشو نقولهم لك ناخذك ينطلقك ينعمل عليك صحت. وقالت له وين مراني مانيش يعني
10: مانيش ما تسمح
11: ليش فهمتني, هي أي. مرة 19 سنين راو انا مهو حتى في الانتوراج طوى خذيته كبير عليها ويبس منه زوج صغار.
10: أي.
11: والله طوى مرض لو حته
10: كي جاي وقت الكبر معناها مشيت وخليته
11: غاية معينة ريبي كبير ويحة شيخت عليه. انا يا خويا ندخل في تجربة يتحمل تكون ناجحة ويتحمل تكون فاشلة. ربي خلقنا هكا، انا نحب نعيش صوري مع انسان كيما انا يفهمو يفهمني.
10: معناها ترى عندي العقلية والجيل عنده أهمية باش يكونوا متفاهمين متقاربين أكثر.
11: أي عنده ما يفهمنيش أنا، هو عقله ما نعرفش عليه أنا، ما نعرف. وأنا يا أخويا ما زلت فهمتي ما نعرفش كل واحد. وأما أنا راو اللي ترى فيه كله كاموفلاج. أنا عندي واحدة سألتلي قريبتي قتلي بابا يهديني، هي أخذت راجل كبير قتلية تطارف بابا يهديني فهمتني. انت حتى ما نعرفش انا يكبر ما نعرفش كيفاش يقعد في بلاصه وهو المرض راه ما نجم يجي للصغير والكبير حاشيك فهمني. اما يا خويا انا وهو يحب بخو رايد ما عادش لا يحمل جوج ما يحمل صغار انا وقت اللي ناخذ صغير يبقى معايا انا راجل يقوم معايا مره يعمل هو الببرو مره هنا مره يعني اللي تقصنا كل شيء محليها الحياه ونتفكروا نقعد نبداو نتفكروا هكا وهكا نحكيوا لاولادنا راهو هذوك ما كل انت راهم في تينيتي وهما راهو حاجات تعتز بيهم في حياتك فهمت تعتز بيهم
10: يقعدوا معناها تقول انت يبنيوا ذكريات مع بعضهم باهي باش يفعلوا مع مداخلتك مدام لطيفة. وهو راي زادة كيف كيف مختلف على البعض من اللي سمعناه ولا من بعض التجارب. وهوني باش نحاولوا نحكيوا جوستومون على الحاجات اللي تنجم تظهر بسبب فارق السن بعد ما شفنا بعض التجارب الايجابيه ربما فما زادة السلبي. ونتوجه بالسؤال قبل ما نختم معنا سي حسين ليك انس دونك لهوني خلطنا النقطه. نشكرها مدام لطيفة على المداخله. كان تحكي فيه مدام لطيفة ان بارتي ما نعرفش موافق عليه ولا لا كمختص وثيرابيست دو كوبل انه على قد ما العمر خير يكون افضل. وشنو هما الحاجات السلبيه اللي نجموا يظهروا بسبب الفارق في السن؟
12: اي انا نشكرها المدام المدخله وموافق على كلامها معناها بنسبة كبيرة لأنه بفارق العمر ثم برشا مشاكل تنجم تصير أهمها يعني أنه ما يكونوش فرد جينيراسيون وبالتالي قد نختلفوا في التفكير. وإحنا نعرفوا طول لندا اللي إحنا يعني العالم قاعد يتغير بطريقة بوتيرة سريعة جدا. فإذا ناخذوا ناس بيناتهم 10 سنين ولا 15 سنة ربما مش كيما قبل اللي كان المجتمع هو نفسه ما يتغيرش برشا لأن ثم برشا تغيرات من جينيراسيون لجينيراسيون. قد تختلف الرؤية وقد تختلف المبادئ وقد تختلف المواقف. تقول أنت ما هذه مسألة نجموا يحسموها من الأول
10: يتفاهموا
12: من الأول للا وقت الناس تبدأ عاشقة في بعضها وحابة على بعضها راو برشا ناس معناها يكاموفل ويغطي والحاجات يبدأ مش راضي على حاجة ويسكت يبدأ مش راضي على الحاجة الأخرى ويسكت. من بعد يخرجوا بعد الزواج بعد ما يصير الزواج كامل ويكونوا مع بعضهم تتبين حاجات جديدة وهذه من بين أكثر الحاجات اللي تتعب. كيف كيف زادة وقت اللي نبدأه الفرق العمر متاعنا كبير الأهداف في الحياة ما تبدأش هي بيدها. قد يكون راجل أكبر بالقدا في السن من مرأة الهدف متاعه هو الحصول على امرأة جميلة حبها وعشقها وعجبته في حين ما عندوش مثلا هدف متاع إنجاب ما يحبش يجيب. أو قد يكون زواجه الثاني ديجا عنده صغار ومحصل صغار وفرحان بصغيراته وهو فقط ما يكونلوش الهدف ذاك. يكون إنسان كمل برشا مشاريع في حياته برشا أهداف عمل دار عمل كرهبة ماشي على روحه وينجم يكون إنسان في سن تقاعد حتى ويتزوج من واحدة ما زالت ما تمتش الأهداف هذيك وتحب فقط ربما تتحصل عليهم حصول هكاكا ديريكت. ما نساوش زادة ما يزمناش ننساو نقطة أنه الزواج بفارق سن متقدم يطرح لنا إشكالية الزواج المادي أنه ناس تكون يعني متزوجة فقط للطمع خصوصا الراجل أصغر من المرأة يبدأ طامع فيها هي عندها برشا فلوس ولبس عليها وهو زوالي وإلا العكس بالعكس زيدا نساء تبدأ طامعة في راجل يبدأ لبس عليه ومستقر بالقدام الدين وينجب يبدل لها مستوى المعيشي متاحة وتتزوج به. فهذه الأهداف تكون أهداف مختلفة ما هيش كيف كيف. الدراسات تقول اللي الزواجات هذه احنا سمعنا دوبون اكزامبل لكن في عموم الناس
10: فما شكون عنده عامين فما شكون 3 سنين وفما شكون 12 سنه
12: مازال ما شفناش. لكن الناس اللي دخلوا حبوا يعبروا
10: الوقت شنو يوري
12: الوقت راه يفرق برشا حتى على المستوى الصحي
10: غير انت قلت بالبدايات بداو متفاهمين وكل شيء شنو اللي نجم يتغير بعد 10 20 سنه
12: حتى على المستوى الجمالي راهو على المستوى الجنسي وانا سكسولوج ونقول لك يعني حتى على المستوى الصحي راه ثم تغيرات. تنجم فتاه في العشرين سنه تغرم براجل في الاربعين سنه يصير وتحبه بصدق ما يجتمع فيه حب. لكن هل هي نفسها شخص في الاربعين سنه باش تنظر بنفس المنظور بنفس الاعجاب للشخص اللي عمره ستين سنه؟ تنجم تفرق الحكاية في الأربعين سنة وفي أوج العمل متاعه، هي ربما ما زالت تيديونت نجم نقوله الناس كل مشغولين، لكن في سن معينة تبدأ هي تخدم وفي معترك الحياة وتقابل ناس وتخرج وتمشي وتجي، وسيد يكون روتريتي معاش ثم نفس الأهداف معاش نفس الوقت ما ناش نعديه فيه زوز كيف كيف مع بعضنا كيف كيف، ثم أمراض جنسية اللي تنجم تظهر بعد ما إنسان يكبر، ربما يمرض بالسكر، يمرض بالدم، يمرض بالقلب، ربي يعافي جميع المستمعين. لكن الأمراض هذه اللي تظهر في التقدم في السن تأثر تأثير كبير على السلامة والمقدرة الجنسية للراجل، كما كذلك تأثر على السلامة والمقدرة الجنسية للمرأة. ربما هذا يعمل ديفرجنس ويبعد الناس على بعضها وما يخليش الناس في توافق وفي رضاء جنسي وحميمي مشترك ما بيناتهم. عوامل الحقيقة عديدة اللي تنجم تكون السن فيها يعمل اختلاف ما بيناتهم، حتى الحيوية معناها موش نفس القدرة في النشاط عند الصغير كيما نفس القدره والنشاط عند الكبير.
10: معناها لي سونتر دانتيغي الشغف ينجم يتغير مع الوقت، الانسان ايفولو معناها مع الوقت، هذيك حاجه طبيعيه تراها عند الانسان، والا كيما سمعنا قبيله عن نوتر تيمونياج قالت لك لا هو عمل افور باش قرب للعمري والسني ويعيش معاها ويخرجوا يسهروا ويتعشوا، معناها كانه ان سور افور هذاك يعتبر، والا جوست معناها الحفاظ على الشخص ما يخرج من حياته.
12: كل واحد وجهة النظر متاعه، لكن احنا السؤال اللي نقوله هل الفور اللي عمله هو ممتع لي هو ولا مرهق لي هو. ربما في سن معين يحب يكون اهدى، يحب يقعد في رستوران بلو كالم، يحب يسمع موسيقى من نوع اخر، ما يحبش يشتح برشا على راحته. هل هو معناها حاجه هذيك كومفورتابل بالنسبه لي هو، ولا يضحي بعادات ممتعه ومريحه لي هو في سبيل ارضاء انسان اخر يبعد عليه في العمر. هاني قلت لك من الاول قد يكون الشغف والحب هو اللي يجلب الناس لبعضها، لكن من بعد بطول المدى قد الانسان ما يلقاش روحه في نفس المستوى اللي نجم يرضي به الانسان والشريك اللي موجود معاه.
10: باهي خلاص، ما هو سي حسين قبل ومن بعد نعطي الكلمه زاده السنيم في نفس الإطار، مش نمشيو المجرين معنا سي حسين عدل الشهيد، ويقول في إطار الخدمة متاعي حسب مهنته بالوقت ما عاش يتفهموا معناها اللي كوبل مع فارق سن كبير. سي حسين تحية ليك ومرحبا بيك على موزايك.
13: اهلا وسهلا ومرحبا اختي ليندا.
10: يفضلك يا سي حسين، شكرا لك على المداخله وعلى التيمونياج اللي نجم يفيد، خاصه وانت تبارك الله ماعرفش معدل قداش كاتبين معناها صديقات قليل يقول.
13: والله معدل قداش تو
10: برشا مفجوعين من ياسر تلاقي كثر، خلينا نشوفوا العلف من ناحيه اخرى، فما برشا صديقات زيد.
13: والله شيء جديد قبل تربه الصديقات عبد بالسيف تويك الصديقات على طول السنه.
10: بي معاش موسمية معناه،
13: وين كنا ظروف اقتصادية تخليهم السالة في الصيف مش كما في الصيف، دونك اللي يلعب العامل الزمان باش يكون ارفق التكلفة على الصالة وغيره، فهمت؟
10: دونك على طول العام ولينا
13: مرميديات معناها باش يربحوا، عندهم حق خلي عادي وجنوس يرتاحوا جماعة هكا ولا
10: اي صحيح هكا وعندهم بالحق ربي هاني الناس الكل. بي سي حسين انت معناها ساعات فما احراج كي يبدا فما فارق سن وانت تكتب في عقد القران، ولكن هل ملزم انك تقول ليداد نيسانس؟
13: هو مبدئيا الحب حاجه باهيه لذا هكا ولا هو حاجه نبيله هكا ولا
10: ايوه،
13: والقانون كيف جاء القانون قال لك اي واحد يحب يتزوج عنده شروط قانونيه توفر فيه ويدور معقد زواج، وما ثماش كبير ما عرفش وصغير يعرس واوي دونك النص مطلق ينسحب على جميع الناس، نجم واحد عمره 8 سنين ياخذ بني عمره 15 سنه، فما حتى مانع قانوني هكا ولا
10: لا فما مانع 15 في بالي لي
13: لا لا لا لا لا معنى 18 سنه
10: 18 سمعت حاجه اخرى
13: لا لكن 15 اللي تقدم عند سيد رئيس المحكمه جوج قاصر هذاك موضوع اخر
10: هذاك موضوع اخر
13: يعني صح به احنا يجينا بيرويتنا احنا قبل معناها حتى كان زون تالي يجي كوبل سيستماتيك نقول هما بيدوا معني بالامر بالزواج معني
10: أيوة.
13: تو كي يدخل كراجه كبير وبنت صغيره ماش نقول بنتك ولا مش بنتك، خاطر ساعات نقول بنتك تطلع تقطع هو بيدو في تيريكو معني
10: تلقى روحك في احراج
13: دونك انا نقف في احراج دونك انا من بيرويا مرحبا بكم شكون هم الاطراف تاع عقد الزواج، يقول لي انا ونقول في قلبي جاب ربي ما قلتوش انت بوها ولا
10: جاب ربي
13: جاب ربي فهمتني، يقول لي هذه البنيه ناخذ عليهم الورق نتاعهم ومن بعد تيجي خارج يقول لي بربي كي تجي باش تكتب عقد الزواج ماذا بيه ما تقولش لزانبيتي معناها العمر نتاعي ولا العمر نتاعي هي احراج بس باللي هو معناها يكون بكلاج معناها 15 ولا 20 معناها سيترو معناها
10: وانت تنجم قانونين ولا لازم
13: انا قانونين
10: التشهير يعني
13: اي لازم الزوج والزوجة يكون على علم والشهود يكون على علم باعتبار هما الاربع اطراف يمثلوا جزء في العقد التصديق اللي تبوينا وبصحوا عليهم الاربع يكون على علم بالوضعيه المدنيه نتاع كل طرف. اما في مزيد على ذلك مش شيء اوبليجي باش نخبر نخبر الحضور بالعمر نتاعهم بالسيانة.
10: واضح بي.
13: هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبه للزواج معناها في الذكرى الزواج بيت مزوز. انا شخصيا خاصة نكتبوا المراج ميكس احنا مع الاجانب ويجيبك مرة كبيرة وكل لك شفت عليها الزاق وكل لك في نفس الوقت انا باش نعم بها وراقي يعني نجم نقول هذه الكلمة ذي فمتى بعد نعرف بها احنا ليه انا ننصح نقول هذه الزاق العلاقة انسانية وقيومها الدوام اللي كان معناها ثم انسجام بين بعضكم وثم زاد واجبات وحقوق لكل راجل تجاه المراه الاخرى معناها يكون ثم حب سابق
10: معناها يقولها لك قبل عقد القراض ثم حاجه باطله لل
13: ما بليش خاطر العباره قال لك معناها سامحني التمثيله معناها هكا انا ما بليش حكيك معك
10: ايتيك ما وقانونيا ما معناها عندك الحق اي
13: ما نجمش تكتب له بيان سور انا باش نزيد معناها ندخل لك المعلومات الصحيه نتاعك بعقد صداق وانت عندك النيه نتاعك من الاولى انك عندك نيه اخرى خاصه بك انت بيان ثم السفارات في تونس هنا كي تلقى ديكلاج داج بين الزوج الاجنبي والتونسي ما يعطيوش حتى الاذن معناها حاسمينها معناها بعض السفارات تعطيكش اذن بالزواج طرف اجنبي تونسي
10: يحميو في المواطنين
13: يعرفوا اكثر من احنا يعرفوا بيننا اكثر من احنا هم
10: على خاطر الاوراق
13: يعطيك الصحه وثم ديزوتريكا اختي ليندا هو واحد كبر لا قدر الله توفات زوجته يقول لك انا راجل كبير ولازم عارفين كل واحد في بلاصه لازم بي واحد يكون بيه مدي دواء مدي كسماء عندي كذا دونك يمشي الاولاد وبيدهم يخطبوا امراه اصغر منه تبيع مش ياخذ مراه قده مش هو زيد يعاني فيها هي دونك اللي بياخذ مراه معني ناشطه كيما نقولوا فهمت كيفاش
10: تجي
13: تكون بشؤون المنزل تغسل له دبشه تحدد له دبشه طيب له ماكلته ينقص باب تحل هي الباب وكبر وكذا دونك ياخذ مراه هذيك وهي بيدها تقبل علاش تقبل يقول لك انا راجل كان يخدم عنده الروتيت نتاعو لا قدر الله بعد عمر طويل وما ضمنت انا في الروتيت تاع راجل يجيني لي انا
10: دونك هذاك علاش احنا طرحنا السؤال قلنا هل فما ساعات زواج مصلحه او حسابات في بعض الحالات
13: فما يعطيك الصحه فما حسابات في الموضوع هذا فهمت وتلقى زاد الدكتور كا تاخذ الراجل مثلا اكبر منها وتقول لك تحب نعمل اشتراك في الاملاك يقول لك انا بدي مخبيتك دونك انت كنت فرتين عمل اشتراك في الاملاك عباره معناها
10: كدو تاع
13: قبل بالعمر نتاعو تقول لي ان هي موفيز فوا هذه ما نحبش معناها
10: يعني كونتر بارتي
13: كونتر بارتي اخلاقيا ما تستقيمش معناها عمليه كيما هكا فهمت وبالنسبه للكوب اللي باش يعرس كل صدق معناها معناها كيما قلت لك ان الاجانب ولا حتى في تونس في بعضهم قد تكون هي لبس عليها ولا هي كانت معرسه وطلقت ورجلها خلي لها ثروه معليه هي مثلا ولا ارمله دونك تلقاها باش ياخذها على اساس انه الجانب هذاك فهمت نحكي اجتماعيا راه مش نحكي بسيتي كعادل شيء انا طبق القانون حنطبق القانون مش موجود معناها فهمت
10: بالضبط
13: لا نجم نمنع الزاق ولا نجم معناها نقولوا ما نكبش الزاق اللي كان توفر شروط قانونيه بالنسبه لنا عند بقينا الغالب انت وفي وقت الحالي مع كل اسف المراه تقرا وتخدم تتخرج في عمر 40 سنه وتعمل الدكتوراه نتاعها توصل حتى 50 سنه وبعد
10: في وقت الريتريت صح حسين
13: اسمعني لا لا لا لا عندي بيزير كا عبيت تعمل الدكتوراه نتاعهم
10: نعرف نعرف صحيح
13: وبعد تخمم في العرس كي تخمم في العرس بيان سور مش تختار واحد عمره 20 سنه مش تختار واحد اكبر منها بالعمر دونك عباره وليت حاله اجتماعيه معناها بالنسبه لها هي خاطر بالنسبه هي بالرغم الثقافه نتاعها وبالرغم كل شيء باش تفكر الانسان كيف هي بتيت تضحك كيف هي خذت الدكتوراه كيف هي دوك ثم تناغم ثقافي بين بعضهم ساعات تلقى روحك باش تاخذ راجل اكبر منها في العمر باعتبار انه المجتمع ضغط عليها والعائله ضغط عليها قلت لهم نتناو عليك انك تاخذ راجل تلقى روحك السوق
10: بدا تاعهم تاخذ راجل معناها هذوما الحالات الكل صحيح سي حسين اللي ربما فيهم كيما انت عطيت امثله يعطيك الصحه فما اللي من اجل المصلحه من اجل حسابات ولكن انت قلت معناها حسب رايي الكوبلويت اللي بيناتهم فارق ما يتفهموش علاش حسب رايك سي حسين
13: اقل شيء اذا كان هي قابله به وفارق عمر يخرجوا بعضهم في الشارع باش يتمروا عليهم يسمعوا ذكر الرجل يتمروا عليها جابوا ولد صغير هو عمره 6 سنين وابو عمره يقول 6 سنين باش يقول اخذك عزيزك جاي روح بيك ولا شكون شكون بابا حتى الولد بيدو ولا كومبلكسيه مليون صغير
10: اي هو ساعات بيتنمر وساعات العباد ما تغلط
13: تغلط خاطر بالمعنى الظاهر انه ما ينجمش يكون بوه يكون حاجه اخرى ما يكونش بوه دونك الولد نسيت مشى لي كومبلكسي واللي معاش يقول لهم هذاك بابا
10: اي
13: خاطر يلقى حرج معناها هكا ولا
10: في الصحيح
13: صراحه تيما صراحه تيما انا واحد الناس نقول انه الزواج بين زوج اطراف ثم تكافؤ معناها ثقافي بين بعضهم وثم كيف معناها عمر يكون قريب لبعضه ما ثماش قانون يكون 10 و5 و6 و7 هما قراب لبعضهم باش هما حتى كي يروحوا للدار باش يحلوا التلفزه مش هي تحب مسلسلات نتاع اليوم ويحب مسلسلات نتاع البارح يلقى كرويحة مكو واحد في دلفزة
10: واحد باغي بلا واحد بالألوان
13: دلف جار في دار فهمتي ولي نحل أغنية أنا نحب نسمع موزايك هي تحب تسمع أغنية أخرى في تيتر ولا غيره فهمتي ولي بدل أيه. نتعارك على موزايك قد نحب نسمع موزايك
10: يعطيك الصحة شو أنا جيبها بالاستماع صح حسين يفضلك
13: دونك بصراحة تيم عليك راهو التنظورات نتاع الفرق العمر تظهر حتى في شنو تحب في حياتك معناها فهمت؟
10: ايه في برشا تجليات نشكرك برشا يا حسين يعطيك الصحة اللي يعطيتنا هالنظرة الشاملة هذه وخاصة انك حكيت على معناها نقطة اللي مازلنا ما طرقناهاش ولكن هي فرصة باش نحكيو فيها اللي هي الزواج اللي يكون عن مصلحة أو حسابات أو ماهوش مبني على أسس المحبة كما كان يحكي أنس والتقارب معناها وأنت بيدك قلت الثقافي والوجداني وبرشا حاجات أخرى به خلينا ناخذوا معنا سنيم ومن بعد نرجع لرانيا بالتليفون سنيم كنت اسمع في سي حسين دوري لخص معناها برشا نقاط في علاقة بسؤالي كنت باش نطرحه لي هو معناها الزواج ساعات اللي يكون بسبب مصلحة أو حسابات حكاية قبيلة أنس على أنه الفارق كبدا كبير بالوقت بعامل الوقت الفوارق زيد تتعمق مع التقدم في السن ثم ما هيش هذيك السبب الأصلي اللي من الأول تزوجوا على خاطر وحكاية يعتبر شيء أمثلام تاع ناس تاخذ زواج مصلحة على مرأة أكبر منه أجنبي على أوراق وإلا تاخذوا أكبر منها على خاطر الأمور المادية وإلا العكس بالعكس
12: والصعوبة أنه باش نحدوا الدوافع لأنها تنجم تكون متعدة وهذا لا يمنع ذاك نجم شخص هي فما حسابات فما إنسانية عقلانية وحتى الشخص لما يحاول باش يلقى قارين متقارب في المستوى التعليمي متقارب في الأجر متقارب في الثقافة الاجتماعية هي حسابات
10: أي.
12: بقطع نظر بعض يغطيها بالغلاف العاطفي أو ما يغطيهاش
10: موافق أنس حسابات ديما حسابات الزيجات عموما
12: مش فقط إلا أنه جملة من الدوافع اللي بين اللي بش يقوله الشخص وبين أنه هو شيء يعرس يحب التصديرة ويحب الحنة ولا تحب هي البهرج نفسه فما نتشيخ عليه معناتها يحبك التصويرة ذيك لغو بلانش والكوستوم والكرافات ولا بابيون واللي بش يعمل حمام صافي غيفي
10: ما بعد ذلك والأهم ما بعد ذلك
12: هي التجربة مغامرة يعني الاختلاف واضح ما نجموش ننفيه فما اختلاف في العمر نتيجة الانتماء إلى أجيال متباعدة نتيجة أنه البنية الجسدية والذهنية للشخصين فما اختلاف أكثر احتمال ونحن كنا مختلفين لكن في حال فما العمر فما الاختلاف فما أغلاج بيولوجيك فما مردودية أداء فما ناس اللي 60-70 ومازال يشطح ويغني ويحب كل يوم في صهري وفما اللي 30 ما يحبش يخرج هي الاختلاف واضح مثلا فما اختلاف موضوعي نجم نحدوه ونحسبوه هل الاختلاف مش تعتبره فرصة يعني نجم نختلف مع شخص ونحب ناخذ منك وتاخذ مني وفما ان انتراكسيون باش تصير نكتشف الموزيكا نتاع لي زاني 80 90 وتحكي لي على افلام نواغي بلون وانا نحكي لك على ما نعرفش موزيكا شنو توا تكنو ولا راب ولا اللي هو لكن هل انك فما هالاستعداد ان نحن نلقى فضاء مشترك
10: الاستعداد وحده كيفي والا فما ان فيكو
12: فما على فما الاستعداد وفما الصيروره والتطور النجم انا اليوم قلت هذاك عجبني غدو قوره وكيتش راه هو ولا ما عادش على باش اما هذا اي زواج نجم يعيشه مش لانه فقط نجم زوز قراب في العمر عملوا دي باركور متقاربة أيه. وبعد يكتشفوا انه بعد 5 سنين 7 سنين
10: يتكسح ولكن احنا ديما نحكيه على الاغلب انت قلت معناها الريفيرانس ديما هو التجارب السابقة
12: سعلونا جاونا كلهم سعادة سعلونا جاونا سعادة
10: ان شاء الله ربي يهنيهم بالعكس جوستما خلنا نتحو سوالة ذي غابيد ما ونأخذوا معنا رانيا من بن عروس الناس على شنو تبنيه وانتم في علم النفس وانت كمختص وكتيرابوت دو كوبل لي كونكلوزيون اللي هما بطبيعة يقعدوا ديما معناها بصفة نسبية على شنو تبنيهم على الأغلبية ولا على الزوبسيرفاسيون على التجارب
12: على الأغلبية من نجمو نمشيو كان معناها بلا نورماليتي ستاتيستيك باش نجمو نبنيو على وجهات النظر الأغلبية لكن أنا حبيت نجاوب السنين على الإعجاب وقت واحد يعجبني وجهه ولا يعجبني جسمه يتسمى هو عجبني وقت تعجبني ثقافته وتعجبني تربيته وتعجبني أخلاقه تعجبني أفكاره يتسمى هو عجبني وقت تعجبني فلوسه ما يتسميش هو عجبني تتسمى فلوسه. يعني الاختر وين لهنا تقول لي ما هو فلوس زادة تعجب، لا الاختر أني عجبتني الفلوس، يعني كان باش نلقاها عند واحد آخر هذيك باش نبعد عليه. باركونتر كان عاشق في وجهه، العاشق في أخلاقه، العاشق في ذكاه حتى وبرشا نساء يحبوا الرجل الذكي وبرشا رجال يحبوا المرأة الذكية، إذا هذوكم إعجاب به هو. لكن في الفلوس لا، يتسمى ثم ريسك إعجاب ثانوي لهنا يتسمى. وقت اللي نجم نعوض وين نروحي مثلا كملت قرايتي ولا حليت مشروع ولا تلبس عليه نتخلى عليه.
10: كما قالت مدام لطيفة قالت لك خطبني ولكن خذيت أقل ماديا ولكن مرتاحة معاه وعشت تحت أحلى سنين وجابوا تبارك الله.
14: هو عادة يصعب باش تلقى أنسر فاكتور، هو الناس اللي يمشي في تجربة صعيب انه باش يقول هذا لو فاكتور ديتيرمينو. احنا مشنا في دون لابوراتوار النجف فما شويه محبه وشويه اني انا نلقى روحي سيتواسيون في كونفورتابل خير من اللي انا كنت نعيش في دارنا. فما ساعات وضعيه الناس تعرس باش يخرج من دارهم لانه هو ما عاش مساعدته العيشه في
10: ايوه العائلة. لكن بالنسبه ليه انا ماهمش ديفوندمون صحاح
14: إيه،
10: إذا كان زيل هذاك يزول
14: ممكن تبدأ قبل في القابية كي عرسوا له بنت عمه على خاطر ذاك خاطر خارفين الورث ما يخرجش يدخلش براني مثلا. اللوجيك هذه ثقافيا وتاريخيا حسب ونسب محسوبة قبل يعرسوا له بنت عمه.
10: حلل هنا الحساب ونسب نعرفوه نسب الحساب معناه الحساب
14: يسوه وعليش يعرسوا له بنت عمه
10: خاطر يقولوا جينا خاطبين بنت الحساب ونسب
14: يسوه حسب محسوبة وبش الورثة ما تخرجش يخذلوا بنت عمه بقطع النظر. فما إعجاب جسدي إغراء هو ساعة تقول كيف اختيرة لا تعرس بها بش بيدخل تجيش برا
10: تبدل
14: استمرارية ما زالت التغير الاجتماعي تتغير أبعاد وعلى الأخرى تعرف الاستمرارية
10: معناها تتغير في تقول انت وجه آخر معناها. خلينا ناخذ رانيا ونرجع معاك سنيم ومعاك أنس. رانيا محمد الحبيب وبعد نواصلوا المدرساتين للعبة العشية ليندا رحالي. باه ناخذ رانيا من بن عروس. دونك تقول في عمر 26 سنة خطبها رجل عمره 45 وعملت محاولة ولكن تقول ما كملناش بسبب فرق العمر. أو تتفسر شنو الديفيرجنس الحاجات اللي كانوا سبب في أنه رانيا ما كملتش معه. مرحبا رانيا تحية ليك.
15: سلامة ليندا مرحبا بيك وبجميع الحاضرين والمستمعين وضعيك الكل.
10: يعيشك يا رانيا شكرا عايشة. لك على المداخلة. دونك انت حاولت باش تقدم مع شخص اكبر منك في العمر انت 26 و 45 ولكن ما نجمتش تكملوا بسبب فارق السن. شنو اللي ظهر في الاثناء رانيا؟
15: والله كانت فما مشكلة غيرة برشا غيرة مشكلة خيانة قلة ثقة في انا من جرة فارق السن. بالنسبة لي هو اللي أنت صغيرة دونك تنجم تخرج يكلمني مثلا بغزكم هو في الليل أبل فيديو لأن أنا تبجع علش لي يقول لي جوش نطمن عليك. أنا مشي في مخي لي أحد قلت هذايا هو معناها أولاء أحد وأنا أسعد إنسانة في الدنيا. قلت هذاك علش معناها نحب نكون مع إنسان أكبر مني يكون رزين يكون فاهم الدنيا خير عنده تجارب معناها ينجم يعرف كيفاش يتصرف. بالي بعدك شكي صاي وفين مكتوب سألت السؤال هذا قال لي ليرة وكانت قلة ثقة خاطر أنت أصغر مني دونك تنجم تعيش حياتك تشيخ أنا كيكا حاطتني عرفت ما أنا مش يروح ديكا كان حب. لكن لي مثلا حتى العبيد كي جاوا يقولوا لي أنت مع بنت 26 سميني بنت 26 أي يقولوا أنت تكلمت شي حكيت شي قل لي نسكت علاش تسكت ما يتكلمش. حبريت مثلا كي نخرج ولا حاجة حتى الأصحاب وجينيراسيون تعقدوا هو ما همش
10: في عمرك أنت معناها
15: صحيح العام الأول كان محليه هذيك هو الإنسان اللي تحلم به كل طفلة من بعدكش لا ظهروا في برشة حقائق مثلا حتى على خدمة على مستقبلي كمان معناها إنسانة قارية مثقفة متخرجة هو الحمد لله ميسور الحال معناها قلت له يعني نحب اللوج على علاش تحب تخدم في الشركة الكل تعرف العروفة الكل كبار وانت صغيرة أي شنية المانع علاش لا هكيك لا ما تخدمش ما فهمش علاش تطور من روحك معنى ديت حتى مثلا أعطيك إكزامبل سامحني نقص عليك مثلا نبدأ اسم مغني وإلا ممثلة وإلا حاجة قديمة ونبدأ ونحن كده ملمومين وكل شيء جيني دولي قال لي يا أخي أنت تعرفوا هذايا نسيت وقتها نسيت ما تولدتش
10: معنى هو بيدو فهم اللي فما ديكالاج
15: صحيت اي اما بالاول ما حسينا واش من بعد حسيت ويتقلق يشوفني انا كيفاش هكا معناها انسانه محلاني عايشه ضحكه صاحبه جو وكل ما عنديش مع الكد والكبي هو اللي ما تناسبوش الحكايه هذه فماش عليك خاطر انت صغيره ذاك علاش تضحك اكبر مني خاطر انت صغيره ذاك علاش عايشه خاطر انت فهمت معناها كل شيء ربطه بالعمر
16: كل شيء مربوط بالعمر معناها انت قلت زاد اي حاجه نعملها ما تعجبوش ما فيش في شنو معناها في تصرفات في كومبورتمون على طبيعه
15: تقلق اي مثلا حتى نضحك ولا حاجه اللي نقص لازم يكون رزينة أكثر من لازم عرفت إيه عمري معناها
16: معناها واحد يختار حاجة بحب يبدلها على كي معناها كي نجم يختار حد كما قال أنس أقرب ويكون فما المواصفات هذه مش يغير الشخص اللي اختاره دونك في الأخر أنت اختارت رانيا تبعد حسيت روحك ما تنجمش تكمل بالطريقة هذه
15: لا خاطر حسيت عوليت علاقة متاع مرض أكثر ما هو باش نتهنى فيها وزوز الحقيقة معناها حتى كي ما تفهمنيش زوز هو قال لي معناها أنا نشوف فيك مع إنسان يمكن قدك مع إنسان تجم فيها مع أنا راني لي معناها باش أمرض بالشك باش فما غيرة معناها حتى في أمور اللبس وقال حاجة مش غيرة متاع حب لا غيرة متاع عمر خاطر أنت صغيرة دونك هذيك علاش تلبس هكاك
16: معناها لقيت روحك باش تتعب القدام
15: صحيت اي لا معناها اريد حتى الخيانه وكل شيء كمان معناها انسان كبير مع طفله صغيره ما فهمش عنديش تصير خيانة انا هكا نخمم
16: ايوه
15: معناها مع طفله صغيره ما شاء الله محلين ما نعرفش شكون في روحي او فهمش لا يخوني معلي اصغر مني
16: معناها مازال يلوج في ثقه برك بالكشي في نفسه او فما اشكال كبيره
15: بالضبط
16: واضح رانيا وبش فعلوا مع مداخلتك نشكرك برشا اللي دخلت معنا وعطيت تجربتك اللي تنجم تفيد ربما بنات اخرين في عمرك او ناس اخرين في تجارب مماثله وهوني باش نرجع معك انس رانيا ذولي وصفت تجربتها وحكيت برشا تفاصيل ذكرت البعض منها انت قبيله في علاقه بهالديكالاج هذايا اللي ينجم يعمل دي ديفيرجونس معناها في مود دو في في اختيارات في برشا حاجات ولكن تنجم حتى تخلق مشاكل من نوع كان تحكي الغيرة والحب التملك أو التسلط وغيره
12: أي ساعة باش يبدأ الراجل ما هوش ديما متأكد من الوفاة متاع الشريك متاعه مثلا إذا كان الراجل هو الكبير والمرأة هي الصغيرة باش يبدأ يخمم اللي هي ثم مصالح أخرى كسوسوا مادية ولا كما كان يحكي سنيم مرأة تحب تخرج من دار بوها تحب تستقل وتعمل عائلة طموحات أخرى ما يبدأ مش واثق من المحبة متاعها الكبيرة يبدأ كذلك مش واثق من روحه اللي هو مثير للإعجاب ومثير للاهتمام واللي زوجته ما تنجمش تخونه والعكس بالعكس كي تبدأ المرأة زادة كبيرة نفس الشيء ما تبدأش واثقة من روحها اللي هي تنجم ترضي زوجها اللي هو أصغر منها برشا في العمر هذا يخلق قلة ثقة في النفس يولد وقلة ثقة في الشريك يولد الشك كيف ما كنا نسمع في قصة حقيقية معناها واقعية كيف النمط متاع الحياة الكل باش يبدأ فيه برشا اختلاف لأنه الحياة الزوجية في جانب كبير منها تشاركي برشا حاجات وبرشا أنشطة نعملوهم مع بعضنا فرد مكان فرد بلاصة الأفضل أن نكونوا متوازين ما هيش علاقة الحقيقة سوية وسليمة أن واحد يكون في خدمة الآخر لا الراجل في خدمة المرأة ولا المرأة في خدمة الراجل الأصل أن نخدموا بعضنا نكونوا مع بعضنا نونسوا بعضنا exactly. يعني إذا احنا في العشرينات مع بعضنا ولا في الثلاثينات ولا في الخمسينات ولا حتى في السبعينات إذا باش نمشيو نحوسوا نعرفوا على قد خطوتنا احنا نجموا نحوسوا ثم مكان يرقلنا الزوز ثم غنية تحرك لنا مشاعرنا الزوز مع بعضنا مانيش فرد غنية كيف ما كنا نسمعوا مانيش فرد اهتمام بنفس الفيلم هو بيدو حتى كي ندخلوا في تحديات الحياة اللي تنجم تصيبنا الكل كبار ولا صغار كيما الأمراض ولا غيره نجموا نعاونوا بعضنا ونكونوا واقفين مع بعضنا ما يبداش واحد صحيح واحد مريض
16: يهز الحمل الكل يعني.
12: ينجم يكون راجل صالح يخدم مرأة أكبر منه بالقدية ولا مرأة صالحة لكن وتخدم راجلها ويعطيها صحة وكحدها به وهي يكون أكبر منها برشا لكن مش هذا الهدف الحقيقي متاع الزواج الإنسان يكون خادم في الحياة معناها فيها رزق مزيان اسمه الحب اسمه السعادة اسمه الفرحة لازم الإنسان يلوج عليه وهذوكم النجم نعملوهم في أوقاتهم ونلقاو شكون حتى هو زاد يخدمنا يعني اليوم هي كانت مرأة صالحة مثلا خدمته غدوة شكون باش يخدمها هي
16: يعني يخموا في بعضهم الزوز فما نقطة قالت ذكرتها رانيا نس هي انه كاينو شخص اختار حاجة بعيدة عليه في العمر بينتهم 26-45 معناها بينتهم احسب لي سنة 19 سنة تقريبا او 20 ثم يحب يغيرها على نمط اللي يكون انتظاراته هو لهوني كاينو فما كونتراديكسيون او تضارب بين الشوي انيسيال والاختيار الاولاني بالكل ثم كيفاش ما يحبش تضحك يقول هذيك خاطرك صغيره حابه اكثر نظر مش فما هوني تضارب شويه مع معناها كنجمو نفهموه علاش
12: برشا من يبدا الفرق في العمر ولا حتى زاد فرق في البدايه في الاهتمامات وفي المواقف وحتى في المبادئ ويخبي وهم الاول وهذا عند اللي عنده يعني يبدا متقدم في السن راهو باش يحاول يتشبه باللي اصغر في العمر من الاول لكن من بعد راهو ماهوش باش ينجم يواظب ويواصل بنفس الطريقه وحتى كان واظب وواصل فهو عامل حاجه خايبه في روحه مش مضطر باش يسمع غناء ما يعجبوش مش مضطر يتحدث في حديث ما يعجبوش مش مضطر باش يجري وهو ما يحبش يجري
16: بالضبط وهي ديجا بيتها لقات روحها مضطره قالت لك نخرج مع اصحابه في عمره كبار 45 و48 مقارنه بعمرها هي وقتها 26 سنه سنيم كيف نرجع معاك في تفاعل مع اللي قالته زاده رانيا الهوني معناها التضارب بين انه الشخص فينالمون الاختيار الاولاني نتاعو لازم يكون كما كان يحكي انس فيه تقارب في النضج في العمر في المستوى الثقافي في الاهتمامات الى اخره ولكن هوني كي يبدا الديكالاج كبير هل ترى انه واحد فيهم لازم يقوم بخطوه اوبليغاتوارمون نحو الاخر ولو انه كما قال انس نجم يكون مش مرتاح يعمل فيها سوغ ايفور باش يقرب من السن نتاع البارتنير دون ان سونس او دون ان اوتر معناه
14: هو يعني فما جهد هو المساله هو الانجذاب او الاعجاب المتبادل يعطيك هذه القوه باش انك انت تتاقلم تصير ان ادابتاسيون ارانجمون اما مش كاين يكون بتسلط يعني الاشكال ان كان تسلط لاني انا اكبر خاطرني راجل ولا خاطرني امراه لاني انا عندي نفوذ او سلطه نحن في علاقه توكسيك بقطع النظر ان كان رجل او امراه وتزيد عليها انك انت تستغل في هذا الفارق في السن باش انك انت تثقل او انك انت تعطي شكل لا لشيء لإرضاء ذاتك وفما مشكل لأن هنا العلاقة علاقة هيمنة تنجم تكون جذورها علاقة النساء بالرجال باعتبار أن الرجال عندهم الهيمنة الذكورية وفما إمكانية ما نجموش نعمه أنه فما رجال يراو أنهم عندهم يقولك ربيها على إيدي وقطوسة مغمضة وكل الشعارات هذيك والعبارات اللي تنجم تكون وينجم يكون هذا الشخص لأنه يعني عنده نفوذ مالي مثلا لو اعتبرنا أنه الشخص امرأة وتنجم تكون متقدمة في السن وخذت شاب كما تقال أنه في نجم يكون ساعات مع بعض الأجنبيات الأوروبيات أو غيره فنحن في وضعية غير سليمة غير متوازنة على الأقل بالشكل الإنسان اللي يتمنى على الأقل نظرة المثالية متاعنا لكن القانون حاجة يعطيك هذا الإطار بعد أنت المعاني والدلالات باش تعطيها للمؤسسة هذيك الأمر يختلف جدا بين الناس لأنه فما ناس تحب تعتبر أنها باش تتحرر لأنها تحب تبعد عن تسلط الأسرة ناس أخرين لأنهم يعتبروا أنه هذاك الحب الأكبر في تلك اللحظة وبعد أنه هو باش يتغير الأمور شخص آخر باش محتاج إلى رفيق شخص آخر ما يحبش الوحدة شخص آخر لأنه الإنجاب فكل هذه المسائل يعني نجم تطرح
16: ما كان سبب الاختيار المهم تكون النظرة بعيدة للسنوات القادمة ونظن
14: باش نختم انه شهادات الناس تنجم تعطي عناصر إجابة فمش إجابة هذا راهو سيء بقدر ما تعطيك دي بيست دو ريفليكسيون ولو الشخص ينجم يعرف نفسه ينجم يعمل البروجيكسيون اما راهي حاجة مش ثابتة لانه هذا مرتبط
16: هو ثابت كما قال أنس هي دراسات على تجارب سابقة وأغلبية ربما نجم نتيخ كالك conclusion في دقيقة أنس معناها إذا كان زوز يحبوا يتوافقوا أكثر ويعطيوا أكثر كما قال سنيم هو سيبا توجور إيفيدون ولكن أكثر فرصة لنجاح العلاقة شنو تنصح في كلمتين في علاقة بالتقارب والمعنيها التوافق
12: به أن نعملوا برشا عقلنا وقت اللي نجي ونحبوا وقت اللي نجي ونأسوا زواجنا ما يزمش العاطفة وحدها هي اللي تقررنا باش نتزوجوا مهم جدا أن نكونوا متقاربين في العمر نحرصوا على النقطة هذه باش تكون موجودة ولو صار زواج وكانت ثم محبة كبيرة وصادقة ماهيش مادية بين زوج يجوز من الناس الفرق بتاع العمر بيناتهم كبير، ما يلزمش نحاول نقلد بعضنا بقدر ما يلزمنا نكونوا معترفين بالفرق اللي ما بيناتنا، نعطيه استقلالية لكل واحد باش يعمل حاجات اللي تفرحه وتسعده، ونلوجوا عن النقاط المشتركة اللي نجم تكون ما بيناتنا اللي هي أساس الحب اللي يجمعنا
16: من غير واحد يضيع هو معناها
12: بالضبط، لا تضيع الصغيرة في الشايب الكبير ولا يضيع الكبير في المرأة الكبيرة. فيلزمنا كل واحد يحتفظ بالهوية متاعه، ونستعرفوا كذلك بالاختلافات اللي موجودة عنا، ما يلزمناش نستخدموا فارق العمر باش نمسوا به الأطراف الأخرين، لا الصغير يقول للكبير يا عزوز يا كبير، ولا الكبير يقول انت نقص تجربه اخي انت تفهم اخي انت خلطت عليها هذاك انت ما زلت ما تولدتش. يعني يلزمنا نحيوا الجانب هذا ونحترموا الاحترام والمجال والاستقلاليه، هو اللي نجم يخلي زواج كيف ما هكا ينجح.
16: يعطيك الصحه انس العويني بسيكولوج كلينيسيان وثيرابيست دو كوبل، حضرك معنا اليوم. ثاني بن عبد الله كيف كيف المختص في الاجتماع، شكرا ليك، ونعتذر لمحمد الحبيب اخر مكالمه ما نجمش ناخذوها. جمع اخبار الاربعه على مزيكا فام مع زميلتنا الجميله غفران العكرمي تقدم لكم موعد الاخبار، واكيد احنا نتلاقاو الحلقه الجايه من ساعتين الاربع مع موضوع جديد في فورم. شكرا كبير لكل مستمعينا وليكيب الكل تاع فورم في لمن.
17: هذه معجزة المهدية
18: نفسها. ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
19: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
20: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسه كل يوم صباح.
21: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
22: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
23: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
24: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
25: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
26: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
27: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
28: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
16: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تستعد محطة الجوية الثانية بمطار تونس قرطاج المعروفة بمطار الحجيج لانطلاق موسم الحج للسنة الحالية بإشراف ديوان الطيران المدني والمطارات وبمشاركة مختلف المتدخلين مع برمجة أولى رحلات صباح يوم غد الخميس. والمشرف على المحطة الجوية مروان حيدر يؤكد أن الاستعدادات تمت بالاعتماد على التجارب السابقة بما يضمن حسن تنظيم الرحلة وتسيير إجراءات سفر الحجيج في أفضل الظروف.
29: كما معمول به في السنوات السابقة ديوان الطيران المدني والمطارات استعد بتضافر جهود الإدارات الكاملة طرف مداخلة الخارجية زاد تركيز الخيمة اللي هي معتها مجعولة باش الاستقبال الحجاج الميامين من والعائلات نتاعهم. بدلنا الإنارة كاملة متاع المحطة الجوية محطة الحجيج، بدلنا عملنا كريسي متاع الحجاج الميامين نتاعنا، عملناهم بلو معناتها أكثر أريحية وكونفورتابل. التكييف بدلناه زادة باش نسهلوا على الحاج، معناتها السيركوي نتاعو يبدأ سهل، يبدأ الحاج كما نقولوا نحن خفيف، يمشي ياخذ البادج نتاعو وياخذ السيكور نتاع السيكور هما نتاع الحقائب نتاعو. اشترى الخدمة نتاعهم كلها نخدموها من المطار تخدموها من هنا، تبدأ من هنا الحج كما نقولوا نحن يبدأ من هنا حتى يكشل البقاع المقدسة.
16: وكانت الخطوط الجوية التونسية أعلنت برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب لنقل نحو 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 من ماي إلى 14 من جوان 2026 انطلاقا من 5 مطارات تونسية. كما أطلقت شركة خدمة جديدة تحت عنوان حاج بلا حقيبة تتيح للحجيج التوجه مباشرة إلى مقر إقامتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة دون انتظار الأمتعة، حيث يتم نقلها بشكل مباشر إلى الفنادق عند الوصول وإعادتها إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة.
0: المركز الوطني البيداغوجي يعلن فتح باب الترشح لاختيار فرق عمل تتولى طباعة الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية الموجهة إلى التلاميذ المكفوفين، وذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027. والمركز يوضح في بلاغ نشرته وزارة التربية اليوم أن عملية الطباعة ستتم بتقنية البراي لفائدة مختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي بوحدة الطباعة التابعة له في مونفلوري بتونس، وذلك في إطار دعم تكافؤ الفرص وضمان حق التلاميذ المكفوفين في النفاذ إلى الموارد التربوية في أفضل الظروف. عالميا، منظمة الصحة العالمية تقول إن الوضع الناجم عن تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية لا يشبه بداية جائحة كوفيد 19. وتثير السفينة حالة ذعر صحي دولي منذ السبت الماضي عندما أبلغت منظمة الصحة العالمية بوفاة 3 ركاب جراء احتمال إصابتهم بفيروس هانتا. موقع أكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا بشأن البرنامج النووي. وذكر الموقع أن الولايات المتحدة تتوقع ردودا إيرانية بشأن عدة نقاط رئيسية في غضون 48 ساعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع حسن في برنامج على كل لسان. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
28: الأولى في تونس.

0: Mosaïque FM. على كل لسان. من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية، حسن الهمالي على كل لسان.
1: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس 6 مايو 2026. على كل سنة جديدة من توا حتى لستة متاع العشية، وعنا مليون كاش من إهداء مزيكا ثين بعد شوية على 71 ميو دوتشنال في 6 أسئلة اليوم. نهار كله 6 أخوي، الله وصلي عني بيت قول أنت وميمة تستنى في نهار كله 8. مرحبا بكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا، رحبوا صديقنا العزيز البم يحب السبعة، عاد أخوي ذكا اني نموت على السبعة الحية. مرحبا خونا مروان بن عمار، اهلا وسهلا، رحبوا بالجميلة ايدي الرميلي، تحية كبيرة ليك في الاخراج الرقمي. خونا شاكر وخونا وائل اليوم تبارك الله، اليوم تعزيز في ستاندار 71 113 ألف. مرحبا بتليفوناتكم، وكالعادة الحمد لله بعد ما تابع عليه ربي وخذي جراسيا كان يطبع في الفلوس، والحمد لله اليوم رجع للإعلام خونا يونس الفرحي. مرحبا أهلا سهلا، كيف الحال؟ صباح
2: الحمد لله،
1: روحت متزاير عاد جمعة اللي فاتت، أمورك واضحة والحمد لله، جو بهي
2: الحمد لله،
1: بتبني
2: صباح
1: الحمد لله. وملكة الأناقة أختنا عايدة عراب، أهلا سهلا
3: دكتور،
1: كيف الحال؟
3: مساء الخير.
1: أو
3: جينا اليوم مود باسكتبول ليكرز
1: ليكرز
3: تذكر أيامات وقت اللي كان يترين في الزهرة الرياضية من أحدى الركائز الزهرة الرياضية والديليا الرياضية بجرومباليا.
1: نعم
3: تحية
4: لمركة روبوان من الفستير
3: مدية من الدار،
1: من الدار وانا راقد وانا راقد
3: في الخيالي بركة.
1: فما واحد ينجم يحكي باسكيت وعايد عرب موجودة؟
4: لا
1: ما ينجموش يحكيه انيثي وذكورة، ما ينجموش معناها قال الاخر
3: العفو صديقي
1: القبعة واضح، ولا يقولوا عايد عراب يا حسرة كي كانت الدنيا بسكيت تكنيسيتي وكذا واضح، ولا كانت كل غزالة ما شاء الله عليها. مرحبا يا سيدة عايدة،
3: ولا تزيل أهلا بيك خوي،
1: الحمد لله.
3: شو حوالك جوزيف؟ لاباس، عسلامة هادية، عسلامة البم، سلم على أميمة، على شاكر في ستاندار، على كل مستمعات والمستمعين،
1: تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. صفية غربي لك اخترنا مروان بن عمار، قال هذه من أحلى غنيات لجران لطفي بوشنيق على موجات الأول.

0: صفي يا غربال زماني هذا القناة اللي تفهم شنيق على مواجهة موزايك فين. مرحبا بكم من جديد فيها على كل لسان 71-113-ألف على ذمتكم. بعد شوية 1000 دينار كاش من هذي موزايك فين. يلا من طابو 71-113-ألف. مرحبا بتليفوناتكم دراكو اليوم او مود سوبر من اهلا وسهلا. شوية اخر يجينا اخونا دراكو كالعادة في جيم اوفر على الاولى في تونس. سينو ادخل كونت انستغرام تاعنا موزايك فيم اوفيسيال ستوري صوتو لغنيه لومبوتياج.
1: غنيه لومبوتياج
0: من احلى ما غنيت ذكرى اليوم خلينا الريبرتوار المصري في كل اللي لمونيه.

0: زيد ذكرى ذكرى زيد لا تنجم لا نجم ولا عصار لحتى حد لا يرحمها ينعمها
1: لا عايدة زيد
0: لين عايدة كفر
2: شو تفعل
0: كفر يلا سيدي بشو تتسويت لا ديكلاراسيون دو جور في قالوها اليوم قالوها اليوم حكيوا نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس اللي معناها في شهر أبريل 2026 تقريبا قعدت مستقرة ولا تراجعت بنسبة 0.1% بغي نقول لكم بأنه بعد ما كانت في حدود 4.8% وفي جانفي

0: 5% في فيفري ومارس بحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وقلكم بأنه المستوى هذا يرجع أساسا لارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والأحذية مقابل تباطؤ نسق ارتفاع خدمات النقل على أساس سنوي. شهدت أسعار الغذاء الطازجة زيادة لافتة بنسبة 19.2%، دواجن ولحم الضأن 16.1%، الخضار 13.5%، في حين تراجعت أسعار الزيوت الغذائية والبيض، كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة والخدمات مع بلوغ التضخم الضمني 4.8%. بحسب المدير المركزي لإحصائيات الظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للإحصاء الياس العاصمي، فإنه ارتفاع في الأسعار هذه تزامن مع شهر رمضان وانتهاء فترة السلط. اليوم صباح الناس كان عنده انترفيو مع المدير المركزي لإحصائيات الظرف الاقتصادي وجيه الميلاد، سألته عدة أسئلة نفهمه ونسمعه أبرز ما قاله تتسويت فيها تصريح.
1: طبعا يعني متعرف هي نسبة التضخم تبرز مدى ارتفاع الأسعار لمجموعة من المواد والخدمات اللي يستهلكها المواطن يعني بصفة يومية على مدة شهر كامل. النتائج الأخيرة أبرزت أنه يعني كنا في حدود 5% في شهر فيفري ومارس و 4.8% في شهر جانفي. حاليا يعني هناك تسارع، يعني الارتفاع دائما كان موجود لكن المعدل متاعه كان في حدود 5، أصبح الآن 5.5، يعني نسق الارتفاع تسارع، يعني فم هناك زيادات أكثر من ما كانت عليه في الشهر الماضي. أهم الأشياء اللي لاحظنا فيها فما زيادة يعني هي المواد الغذائية اللي يستهلكها المواطن بصفة يومية، ولاحظنا أنه هناك بالنسبة للمواد الغذائية هناك ارتفاع ب 8.2% على كمجموعة المواد الغذائية. على التفاصيل، الغلال تقريب 19.2%، الخضر 13.5%، الدواجن 16%، اللحم الضأن كذلك 16%، لحم البقري 12%، حول أسماك تقريب في حدود 12%. الغير معتاد يعني مقارنة، يعني هذه زيادة أنا نعتبرها ظرفية، الشهر اللي فات كان فيه رمضان، من العادة أنه بعد النصف الثاني من شهر رمضان تنزل الأسعار، لا ما نزل شيء، قعدت في نفس المستوى متى شهر رمضان في آخر أسبوع من شهر رمضان والأسبوع اللي تابع الأسابيع اللي تابعت شهر رمضان زادت، ولاحظنا يعني ارتفاع على مستوى المواد الغذائية الأساسية كما الطماطم والفلفل والجلبانة وإلى ذلك. وهذا معناته طبعا ما قاعد يحس المواطن وما قاعد احنا نلاحظه فيه من خلال الأرقام متاعنا. كذلك يا أخي تزامن هذايا نهاية شهر السولت بالنسبة للمواد اللي يعني الملابس والأحذية، هناك ارتفاع يعني بعد النزول اللي كان على مستوى الأسعار في مرحلة التخفيض الشتوي، تزامنت هذا الارتفاع على مستوى المواد الغذائية مع رجوع يعني الأسعار مع ارتفاع بسيط لمستواها الأصلي ما قبل يعني شهر التخفيضات.
0: هذا التصريح متاع سي الياس العاصمي، تلقى الانترفيو راتيغار على الباج متاعنا موزايك اف ام. نمشي معك عايدة اليوم فيما يتعلق بتضخم، نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي، وراه مربوط زاد كيف كيف بان كونتكست ما ننساو الجيوبوليتيك مع الحرب في ايران،
2: التضخم بصفة عامة في تونس اللي هو مشكلة معقدة خاطر مرتبط بالاقتصاد العالمي كما كنت تحكي وبالأحداث العالمية وبمشاكل داخلية أيضا. بالنسبة للعوامل الداخلية نحكيه على تونس اللي تستورد جزء كبير من حاجياتها، حبوب، طاقة، مواد أولية، نفط، وهذوما من داخلين في الملابس راهو زادة. كيف ترتفع الأسعار عالميا يضعف الدينار، تغلى الأسعار محليا بصفة مباشرة، انخفاض قيمة الدينار زادة يخلي السلع المستوردة أغلى وينعكس هذا على الأسعار في السوق. وقت اللي دولة تنفق أكثر من مداخيلها تتلز الاقتراض وإلا أسي لاتباعة الأموال، وهذا يزيد الكتلة النقدية ويرفع في التضخم زيادة. اختلال سلسلة التوزيع بفعل المضاربة التهريب يرفع الأسعار بشكل مصطنع خاصة في المواد الأساسية. بالنسبة للتأثيرات الخارجية عن الحروب والتوترات العالمية والأزمات الدولية في السنوات الأخيرة أثرت مباشرة على الاقتصاد التونسي، كما ارتفاع أسعار الحبوب وإلا النفط ديرنييرمون مع إيران. الأسباب هذه الكل تؤدي لتضخم وخلفت أثار اقتصادية واجتماعية منها اللي عندها تأثير مباشر على حياة المواطن اليومية كما تدهور القدرة الشرائية وزاد انخفاض قيمة المال المدخر اللي يجعل من الادخار أقل جدوى وأثر على الطبقة الوسطى بشكل خاص والفئات اللي عندها دخل محدود هذا يزيد من نسبة الفقر وعدم المساواة. التضخم زادة يخلق حالة من الشك من مخاطر متاعه لدى المستثمرين، مما يدفعهم إلى التردد كان كانت عندهم نية الاستثمار ولا صاحب استثماراتهم اللي مارسوا فيها في مشروع معين كانوا هما ديجا مستثمرين. كلفة الإنتاج زادة ترتفع بالنسبة للشركات، وهذا خليها تزيد في أسعار منتجاتها وإلا تنقص في الإنتاج وإلا ترد العمال زادة. معناها برشا طوى مؤسسات حتى خاصة في حالة معناها اقتصادية صعبة شوية. شي يقولوا الخبراء في المجال الاقتصادي؟
0: شي يقول
2: ما يخص الحلول؟ ممكن نحكيوا على الأسباب، لازم نحكيوا على ديفونتويل سوليوشن الموجودة والمقترحة من الخبراء في الاقتصاد. للحد من التضخم يلزم انتهاج مجموعة من السياسات، منها وأهمها سياسة نقدية صارمة من البنك المركزي اللي رفع نسبة الفائدة للحد من القروض والاستهلاك وبالتالي تقليل ضغط على الأسعار، دعم الانتاج المحلي عبر تشجيع الفلاحة والصناعة لتقليل التوريد وزيادة العرض في السوق، التحكم في العجز عبر تقليص نفقات الدولة غير الضرورية وتحسين المداخيل من ضرائب وأداءات، وإصلاح المؤسسات العمومية. كنقولوا إصلاح المؤسسات العمومية راهو مش بزيادة في الأجور، وإحنا قلناها هنا قلتها مرة أخرى لهنا، هي بالعكس معناها في التقليل مثلا بالمسالغيال نتاع خطر العديد من المؤسسات العمومية فيها تضخم في العمال، معناها فيها أكثر من طاقة جنتتها ومن الناس اللي تخدم معناها داخلها واللي ما همش يعملوا في حتى شيء في نهاية الأمر. ونحكي على تونيسير مثلا واحدة من اللي حكينا عليهم في الفترة الأخيرة. أيضا من الأشياء وهذه قاعدة تعمل فيها الدولة، حاجة من الحاجات اللي قاعدة تعمل فيها الدولة اللي هي مراقبة السوق، تصدي الاحتكار والمضاربة عبر الرقابة وتطبيق القانون، وشفنا في الأشهر الأخيرة من رمضان نشيرة وكنا باركنا العمل هذا، الرقابة المستمرة والحجوزات وتسكير المحلات اللي فيها المضاربة واللي تستعمل في الاقتصاد الموازي اللي قاعد يدمر أيضا في الاقتصاد، العمل على استقرار العملة من الحلول أيضا بتعزيز احتياطي العملة الصعبة وتشجيع التصدير والسياحة لجلب العملة الأجنبية اللي احنا في حاجة لها، والديسبورا أيضا متاعنا قديش مرة حكينا عليها باش نشجعوهم أكثر، باش نقولوا أيضا نخليوهم يستثمروا في بلادهم ويدخلوا لنا العملة الصعبة، توجيه الدعم للفئات المحتاجة فقط. برشا ناس مش يعجبهم الكلام على خاطر وقت اللي نزيدوا في الشاري وإلا نعملوا نوجه الدعم يزم يكون سيبلي على غالب في الظروف الحالية للفئات اللي تكون محتاجة. هذه الحلول اللي يقترحوها الخبراء على لسان تحدث بلسان الخبراء في مجال الاقتصادي للحد ما هالتضخم المالي اللي ممكن كان يولي عميق يهزنا الاثنين مش به.
0: هذا هو يقول لك اليوم التضخم معناه 5.5% لغو سنتي متاعه يونس بين 10-20% راه يتقال. اليوم وقت اللي انا نشوف القفة متاعي غليت، وقت اللي نمشي نقضي فيها حاجات سامبل خضرة وغلة زادت تقريبا 20% 19.2% على اساس سنوي نحكي، الدجاج والحملة علو 16.1%، الخضرة كيف كيف 13.5%، الأسماك عاد تغلط اليوم والخدمات وعاد تغلط اليوم يونس، معناها اليوم القفيفة باش تقربوا الناس اللي تسمع فينا، معناها القفة اللي كانت تكلف لك 100,000 ما تجيب شيء 100,000 لمحل، دونك بالحق راهو معناها ولينا نحكيه على 100,000 وكأنها حاجة عادية، اليوم وليت تكلف 120 مع وهذا أضعف الإيمان معناها.
3: وانت تحكي حسن تحكي على الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى هي المحرك الأساسي للاقتصاد. الطبقة الوسطى هذه اللي نورمالمون المسار العام للدولة اللي هو مسار أو خيار الدولة الاجتماعية اللي من المفترض ويقتضي أو إنه يوسع هذه الطبقة.
0: وسع
3: الطبقة أي هي ما قلنا العادي والبسيط ما عادش نقوله.
0: المواطن
3: ما عادش نقوله. فما إكسترا وفما بس نورمال فما
0: المواطن.
3: دونك فما ارتفاع كبير على مستوى على كل مستويات، سواء مستوى المواد الغذائيه نحكيوا على الحوت ونحكيوا على لحم الضان ونحكيوا على غيره وغيره، والخدمات كيف كيف ارتفاع مستمر في زمن قياسي في فتره وجيزه جدا يخلي بيان سور التضخم ذي الموجود. احنا التضخم اللي عندنا هو تضخم هيكلي، التضخم الهيكلي مرد، وخاطر تو عايد حكيت بالتفصيل برك عليها تقول سي شكونديلي معناها يحكي مش قلت باش نروح انا فهمت. ثم تضخم هيكلي اللي هو عندنا ضعف كبير على مستوى البنيه الاقتصاديه، احنا مانيش نخدم احنا عملنا انشأنا بشكل ما صندوق للصدقة العمومية. دونك فما المسائل الجوهرية الأساسية كيف قلنا إصلاح الصناديق، الحث على الإنتاج المحلي كيف كيف، ثم حاجات نجمو نحكم فيها احنا داخليا، ثم حاجات ما نجموش اذا كان نكونوا على مستوى جهوي واقليمي اللي جاي من برا خاصه اذا كان على مستوى التضخم المستورد فلا عالمي كيف كيف. دونك عندنا مسائل مفروغ منها، اذا كان عندنا في رفع منها الحلول رفع اسعار الفائده ولا تقليص الانفاق الحكومي ولا زياده الضرائب ولا زياده الانتاج، هذوما الحلول الموجوده المتاحه اللي حكوا عليها الاقتصاديين الكل،
2: ولا محاربه زاد المضاربه ومحاربه الاقتصاد الموازي
3: هو الى الان مساله الاقتصاد الموازي مسألة معضلة قديمة متجددة إلى حد الآن ما لقيناش سياسة اللي تمشي مع أخويا. أنا نشوفه فيه قداش نعام نقول راهو الاقتصاد الرمادي الموازي ذا في ضرورة استقطابه،
2: أما زادت الرقابة معناها في الأشهر الأخيرة زادت الرقابة بالقدي يونس تتسمى
0: في تونس هنا مازالت مسالك التوزيع
3: أدعوك أنك تمشي للجهة تتبرقى وعند راهم القسرين وتشوف
0: الرقابة. ليه ما نحكيه اليوم ويجي نقول حاجة، المشكلة كبيرة اليوم في مسالك التوزيع مثلا نتاع غلة متاع الخضرة، راهو كي تمشي تقف على النصبة متاع خضار تجي اليوم تمشي تعرف غلة راهو ساعة عرفتك اللي ماذا أقوله
3: يا ودي المشمش يا أحسن
0: المشمش غلي
3: اللي احنا وقتي أنا صغري كنا نلعب ونضرب ببعضنا معناها توهلا بقيت بيلعب ب14000
0: يزي صلي على النبي
3: 14800
0: اللهم صلي على النبي
3: عدو خط معناها تحس في روحك في زوريخ معناها البارح
0: حتى في زوريك أرخص
3: معناها بالحق معاش
2: أي الغلة حاجة وليت إناكسيسيبل بالحق يحكي على 100 دينار أحسن القف هنا قف أحسن 100 دينار هو تاخذ طرف غلة يقول لك 100 دينار غلة واحد
0: تمثيل كلام بنان توا والله أدعو الدولة معاش تجيب علاش خسر
2: 24 دينار
3: احسن ما تدعوش الدوله معش خاطر نجموش نعيشوا باش بنان
0: 24 دينار
3: خويا ما عادش ما نجموش نعيشوا باش بنان ثقافتنا مبنيه على البنان
0: علاش مبنيه على البنان
3: في
0: الاكواتور
3: كل بنان تي نحكي لك بالحق كلامك صحيح
0: معناها جينا بورت كوا اليوم مش معقول اليوم راه والله العظيم ليه معقول اليوم الغله
2: كيف تجيتك شويه
0: هكا تفاح خاطر ما عادش يجيبهم تاع تركيا كان قبل
2: عاد هكا
3: فمك التفاح فما تفاح بنين غالي شويه صحيح في ريحه ليسونس مبني
0: في ريحه ليسونس
3: هاي والله يا
0: خارج جايبينه
3: ليه شو من الخارج
2: فما
3: جايبينه عبر الحدود
0: شنو تاع سبيبه به مريقل هذاك كان الناس كل تشكر فيه تاع بليدك عاد
3: لا عفوا تاع سبيبه
0: اي
3: مش هذاك تاع سبيبه
0: لا لا نحكي لك انا ما تعرفني انا ما كلش غله دونك ديكو ما تحكيو ليش احكي لك عبد الله يعني نحكي كان بالله ولا عن ربنا فقط تك هو
3: اي جاي
0: فما حتى مشكله الحمد لله هذا هو مرة سيدي نمشي وكنت هذيا قالوها اليوم يلا نمشيو تسويت لاش تاقي احكي
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية هاشتاج يحكي
0: الهاشتاج يحكي. اليوم بدأت امتحانات البكالوريا البيضاء باك بلون في المعاهد الخاصة والعمومية، هي فروض تأليفية للثلاثي الثالث واللي تجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية. تتواصل امتحانات هذية أيام 7 8 11 12 مايو بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. نذكروا بأن الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدور الرئيسية لامتحان البكالوريا إن شاء الله باش تكون نهار 3 4 5 8 و 9 و 10 المقبل إن شاء الله بحسب رزنامة وزارة التربية. يجتاز المترشحين اختبارات تطبيقية وشفهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 مايو و 23 مايو 2026 فيما اجتاز 151,720 مترشح منهم امتحانات الباكسبور من 13 إلى 25 أبريل 2025 يشار إلى أنه عدد المعفيين من هذا الاختبار بلغ تقريبا 3404 مترشح. باش يتم اعلان على نتائج الدور الرئيسيه اللي معناها نتائج بكالوريا 2026 نهار 23 جوان الجاي ان شاء الله، على ان تجرى اختبارات دوره المراقبه ايام 29 30 جوان و 1 و 2 جويليه 2026 اللي يتم الاعلان على نتائج يوم 12 جويليه 2026 ان شاء الله. زينا لبنياتنا وليداتنا الباك بلون ديما معناها تقول بأنه بدينا في الكاونت داون عايدة بدينا في العد
3: هي بالذات يعني
0: هكا ولا ليه والكلنا عنا هكا ذكريات باهية مع الباكبلون تقريبا, انه تبدأ هكا تحذر في روحك خاطر بعد الباكبلون انت هادي لي نورمال ما شاء الله عليك كنت ولا نتاع لي سي دونك شوك باهي ما فهم حتى
3: عادش باكبلون عاد
0: عادش باكبلون
3: عاد ديريكت
0: ها اوكي باك انجلي عديت هذاك علاش
3: اه يا
0: عمت الكورونا اوكي عمت الكوفيد عمت كورونا كورونا كورونا
3: شويه يحس روحه كبير
0: ريت كيفاش عمت الكورونا عديت عمت كورونا عديت الباك دونك باش تفهم انت اليوم انه باهي برشا انه الاستعداد النفسي وكلمة اليوم للاساتذه وايضا للاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا
2: باهي النوسيون تاع الباك بلون خايب التوقيت امون سونس حسب تقديري انا هي الباك بلون هذايا معناها يحط الكانديدا المترشح في الظروف الحقيقيه للامتحان النهائي وهذا يساعده باش يتعود وينقص عليه الضغط وتوتر الامتحان النهائي. الباك بلون زيادة فرصة لتقييم مستوى المترشح باش يعرف نقاط قوته نقاط ضعفه على شنو يركز للامتحان أكثر في الامتحان النهائي. من ناحية الميثودولوجي زيادة تساعده الباك بلون لأنه المرشح يحسن إدارته للوقت داخل الامتحان قديش مخصص للبريون كيفاش يعمل البلان دو ترافاي متاعه طريقة الكتابة اللي يلزم تكون واضحة ومركزة. يتعلم أيضا من أخطاء اللي يعملها في الباك بلان يعرف معناها يتفاداها في الدورة الرئيسية. لكن الحقيقة في التوقيت هذا معناها أنك تجي في مي وتعمل باك بلان وجوان عندك الامتحان. أنا نخير أنه الباك بلان يقص السنة الدراسية في الوسط كما يعملوا في الميسيون جي في السنة الدراسية في الوسط معناها تبعد على الامتحان الرئيسي لأنه تو راهو ما عندكش فكرة على كمية الغيابات اللي باش تصير تحذير للامتحان الرئيسي. ناس باش تولي تمشي للليتودات والليكور بارتيكولي
0: ما
2: عادش تمشي للليكور ليه نحكي لكم بعد الباك بلان
0: ما فماش قرايه
2: باش تقف هي كومبليتمون
0: ريفيزيون ليه تقف
2: مش ديريكتومون بعد الباك بلان
0: ديريكتومون بعد الباك بلان تقف عاد عند والله كما نحكي يا دخلينا رانا يا بنتي تقف تعدي باك بلون اخر نهار تعدي الانجليزيه بعدها هي يقولوا لك تي في ديامو باي باي في امان الله ما عادش تمشي تقرا
2: ماهيش كيف كيف
0: خاطر تدخل سمين بلوكي بعد
2: كيف هي معناها المفروض انه الباك بلون يصير يقص
0: حتى لما انه باش يحضر روحه باش يفهم
2: باش انت تعرف روحك معناها تاخذ لي كوريكسيون تعرف روحك ما تعملش ضغط على ضغط معناها تخرج من الباك بلان تدخل في الريفيزيون والا تعملك الجمعه وجمعتين
0: هو هو الامر انك انت وقت اللي تلقاك تحضر في بيريود ريفيزيون تخرج النتيجه
2: نتاع الباك بلان
0: معناها هو اللي حج واللي عاوق عاوق حتى اللي يكون عنده مورال طالع يطيح المورال ولا كيف نحكي معك فيس فيرسا وساعات مش
2: قلت لك التوقيت نتاعه ماهوش هو
0: اي ماهوش هو. هو في الاخر اختبار كما انا معاك انه نجم يكون
2: تقص بيه
0: اي
2: تقص بيه
0: باش تحضر خاطر علاش فما ناس اللي كي بوف سو غاتخابي او ميليو تشوما واضح ولا في وسط الثنيه
2: في الميثودولوجي
0: في نتاعهم الى ما
3: فيش تحب تقول شنو قال تقصوا به هذه في صبرهم جماعه من خلق تقرايه في تونس الوقت هذا وقت باك بلون معناها ان ظهور لهم معناها بيان سور
2: يعني كي تبدا بيداغوجيكمون كي تبدا انتي بيداغوجيك معناها ماهيش كي تجي تعمل لها دراسه وتحللها بقى ماهيش مناسبه معناها
0: هو هي هو وحي من السماء الباك بلون
3: لا لا مش وحي من السماء حتى الباك
0: عمل
3: من السماء.
0: عمل انساني انا مع انا بالنسبه لي انا معناها العبد الفقير الى ربه ما انا امتحان البكالوري نحس بحاجه متخلفه ياسر وليت معناها ما عادش فكوا فمه كله للول. ما هو شوف اليوم تو مثلا كي نشوف انا ولاد الميسيون كيفاش يعديوا الباك و لا جواي لا بون هومور وحتى كاين فما بريسيون
2: على عامين واللي راه الجراند تورال وحده
0: صحيح اليوم ماناش قاعدين حتى صغارنا معناها باش نحضروهم للجامعه
3: بريباري ولادي عندنا هويه عربيه اسلاميه في الباك علاش تحبوا تجيبوا لنا
0: شنو العربيه الهويه العربيه الاسلاميه
3: تجيبوا لنا باك تاع فرنسا
0: الهويه العربيه الاسلاميه
3: تفسخوا لنا هويتنا تاع الباك
0: شنو الهويه العربيه الاسلاميه اللي
3: فيها احكي لك عنا
0: فسر لك شنو العربيه الاسلاميه
3: عندنا عرف عندنا عرف
0: شنو هو العرف
3: عندنا عرف من اللي خلقت الباك في تونس هكا كان عندنا خليهم لخويا
0: احنا هنا اغيتي لو باك فرنسا
3: خويا تو تصوراتنا
2: بدلوا الناس انا اغيتي كيما قال لك الناس بدلوا احنا ما بدلناش
0: تبدلت الامور
2: تبدلت معناها تبدلت حتى بالسياقات معناها خاطر السياقات تتبدل ونوعيه صغار يتبدلوا ما بدلوا زاد احنا نتاقلموا معناها
0: يا اخي مش كانت سيزيام حاجه يقول لك شكون عنده سيرتيفيكا هكا ولا
3: تخرج جريدة وقتها
0: متبدلت ولا الأمور والبروفي مش قلنا وقتهم سكنيت العباد اللي عدت البروفي والله العظيم كنت كل التضامن معهم
3: حتى العدو سيزيام
0: والله العظيم سيزيام هكا على قلب وش وريت لوالديك اللي انت هكا خير منهم
3: كنت عمى كيلو سكر أنا وقتها عملت سيزيام قال السكر ذكي وشوش ذكي يا ودي والنبنا بلبع في السكر
0: هذاك مش هذاك السكر اللي عدى بيه خوك قبلك مو كي كانوا قبل يهزوا يباركوا يجيبوا كرتوشه سكر تي
3: بتقول لي انا كبير انا الكبير في
0: الهواء الكبير
3: اخويا قبل يومين في الهواء
0: في
3: زمن اخر ديمونسيو اخرى
0: واضح ولا دوك قبل كل شيء بيركم يجيبوش واحدة كرتوشة سكر و 200 جرام حشيشة مو كيكا كانت لعبت تبيرك صحيح ولا
3: مبروكة احنا لا احنا نجيبو الجازوز والكفرات
0: والعلوش
3: كفرات في الكاردونة ذيك الكبيرة كفرات هاي ونحطوا الكيس هكا وقت زوز كعبات متكيف
0: لا لا كيجيوك عبادي بيركولك
2: فانتا فانتا و
3: فانتا
2: شوية فانتا وشوية جازوز
3: والروزاتا ذيك والروزاتا اما كانت اجواء مزيانة وكانوا احتفالية مزيانة وكانت عبيد تفرح بالحق كانت هي مناسبة لان العبيد تفرح وانو صغيرات يفرحوا
2: اما الحقيقة كي برمجة احنا تولينا سنوات واحنا نحكيه على اعادة النظر في البرامج التعلمية وفي البيداغوجيا بال استناد على المجلس الأعلى للتربية اللي التوى نستنيه فيه معناها شنو بشي وقتش بشي
3: بزروبة يا عايدة في عقلك
2: دي معناها قديش معناها 2026 وإحنا مزلنا فيما قوانين لها معناها من 92 ما تبدلتش ومن 94 ومن 95 ونحكيه على 98 تي ما هو زادة فما تأقلم مع روح العصر ومع السياقات ومع التطورات اللي صارت في المجتمعات يلزم نوظفه معناها نتعقل مو سدابت مو سدابت
0: فو سدابتي
2: فو سدابتي أدابتي لل
0: مثلش كلمة
2: اللي ربي نجحهم
3: ربي نجحهم عاد عاد أسنان العام الجاي
0: كلمة الأولياء كلمة الأولياء أسنان قولهم ربي ما تغطوش على صغاركم
2: أيوة
0: سيبوهم راهو سيبوهم أعتقوهم طولي حش حج ولي عوق عوق يعني غير يقولوا حسن طايحت الميفركيب ولا ما أخذ ذلك ليه خطر راهو هذية تحذير لمدة عام كامل دونك اليوم ما نرهقوهمش سيسر واحد كيف كيف السيدة الأساتذة
3: من حملهمش ما ينجموش يتحملوهم
0: السيدة الأساتذة الأفاضل بربي رحمة وشفقة بالصغيرات دونك سيسروا عليهم في الريفيزيون راهو مش لازم نعملوا 1000
3: ليتود
0: هذاك اش قلت انا تو
2: لي وكالبريسيون تاع واحد والله
0: وكلي ساعات تقرا راهو توصل عباد تقرا ماتيماتيك مثلا تقرا مثال مات صباح من 8 ل 10 ويرجع من 10 نتاع الليل لنص الليل بلي نحب نفهم انا كيفاش وعربية عمرك تسمعت عربية فيها يتود فلسفة فيها يتود يا رسول الله غوثا ومدد قال إبراهيم الريح يزي عتصلي على
3: النبي روح دكار
0: يزي دي كيفاش فلسفة فما مدينة تيات هو باكسبور ولا يحضرها باليتود معناه تفهم انت بالكوخ بارتيكولي مش معقول فما تاريخ وجغرافيا بالكوخ بارتيكولي معناه تفهم تسمع في حاجات ديزابيراسيون اللي يقولك ديزيستواغ دو كوا دوغمير دوبو تو نجم نفهم على ليميت كيلكو ماتيغ سيونتيفيك والا مثلا بعض اللغات مثلا انجليزية ولا فرنسية ماتيماتيك فيزيك سيونس نات تكنيك معناها بالبارتي الكتريك وميكانيك نجم تعدي تقول ولا ايكونومي جيستيون بهارا لا ليميت اعمل دي كور دو سوتيان اما تو توت لي ماتيغ راهو بدون استثناء لي زوبسيون لي زوبسيون تفكير اسلامي صدقني ولا يعملوا فيه ريفيزيون تفكير اسلامي هدي تفكير اسلامي معناها
2: والله يا حسن
0: باش يراجع معناها امرأتنا في الشريعه والمجتمع تاع الطهر لحد
2: يا حسن والله مسؤوليه الاولياء كبيره برشا والله بالحق انا تو ولدي البارح جاي يحكي معايا قال لي ولدي اللي هو باش عدي البكالوري باش عدي دوزيام بارتي قال لي ما عملت سيمولاسيون كان نجيب هذه فيها هكا وهذه نجيب فيها هكا نجيب مونسيون بيان نو ستريس نجيب مونسيون بيان نجيب مونسيون اسي بيان اقرا نورمال اللي باش تجيب باش تجيب انجح يا ودي نون ستريس خليك كيكا صحتك لاباس
0: صحيح هكا هو ذاك اللي بالفيد هذا هو راس المال صحة الصحة هي
2: الصحة النفسية الصحة النفسية تحطو ستريس جيب بونسيون جيب ترا شنو
0: اللي خليه كل واحد يمشي بالريتم نتاعو راهو لي مونسيون وما تجيبش مونسيون معناها في الاخر الناس كل باش توصل بحول الله برشا بيت فعلت معنا تحيه كبيره
2: حتى كان ما يوصلش بالله يا حسن
0: يخلط
2: الناس كل باش يخلطوا بالباك فما ناس باش تتبع حاجات اخرى وفما ناس باش تمشي في ثنيه اخرى
0: ربي باش يجيبوا في السويف
2: فو دو تو فو فيغ اموند
0: اي واغ انتيغموند دونك خذ هذه القايده عندي داكورد هو راهو الناس كل تخلط بيانو بيانو كيف ما يتقال فعلا معنا اختنا مهي تحيه كبيره ليها استاذه جامعيه تقول لي يعطيكم الف صحه راهو قتلونا بالليتود سو بريسيون تقول لك ميم على كل فرونسيز راهو تحيه كبيره ليك اختنا العزيزه مهي هكا هذه راهو بروف يونيفرسيتير معناها ما فماش أمورها واضحة. تقول لك راه حتى في الميسيون فما زاد كيف كيف في لي كور بارتيكولي كور دو سوتيان كل مرة يعطيهم كليمة زايدة فهمتني ليتوديت هذيا دروسك تدير كل مرة يلقاو حل
3: دو
0: باج اللي سان بوراج دو كران في الاخر حتى يهني قلت لك والله العظيم وتمشي تلقى روحك يعطيك سيري باش تخدمها متاع
2: فما سوتيان اختياري احسن فما سوتيان اختياري للناس اللي معناها تحس روحها ناقصة معناها يقول لك راه مفتوح راه عندك سوايع تنجم تجي فيهم كان تحس روحك ناقص كان تحس روحك ما عندكش تنجم تجي معناها pour les gens qui sont اللي التلامذة اللي يحسوا رواحهم عندهم نقص ومعناها ما ينجموش يخلطوا يلتحقوا باللي كور دو سوتيان
0: هذا هو
2: فماش معناها داخل الواحد ولا داخل المؤسسة دي كور بارتيكولي
0: معناها لا بنحكي لك البرة معناها العباد اللي
2: تقارن
0: لي بارون زاد كيف كيف يتحملوا جزء كبير من المسؤولية تحية لكم الناس الكل خلينا كي عادة ان كومنتير رايكم وان شاء الله زينة لبنياتنا وليداتنا في البكالوريا البيضاء هاشتاج يحكي كان هذه الهاشتاج يحكي مرحبا دراكو هلو هلو كيف
5: الحال هلو وسهلا كيف الحال صح
0: وينك سوبرمان
5: صفا حمد
0: الامور طيبه
2: كاميرو وشويه ذهب وشويه
0: جوبي
5: جيت طاير
0: طاير
5: طاير طاير
0: حتى نحسن دوز طاير طاير
2: هكا باش يخرج الجديد
5: شنو سوبرمان ناي دي كل مره يعملوا منه فيرسيون فما سبايدر مان زاد عمل فيرز ياسر كبير اللي يحبوا دي سي ومارفل هكا عندكم
2: تفرجوا مارفل باش يخرج جويز علي ولا ليش شارجي في
5: دادو سورتي ما نعرفش وقت
2: لا شفتو في اللانسمون كي تفرجت في مايكل
0: جاكسون نستنى في ماريو جديد وقتاش
5: مازال عاد العام الجاي دونكي كونغ
0: دونكي كونغ
5: دونكي كونغ وماريو 2028 باش يكون فما لوبيس اللي من بعد وما ولا البرنسيسه هذيك ماريو بيتش عندها طلعت عندها اختها في الفيلم وبرشا شخصيه جزء دول
0: الله الله الله نصلي على النبي اي سيدي هات نمشيو نشوفوا جيم اوفر اخر اخبار منذ الجيمينج جيم اوفر جيم
5: عصام مرحبا بكم كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو نبدا بالنزوانيه وباش نحكيو على شركه سوني بلاي ستيشن اللي قاعده تعمل في اللمسات الاخيره على البلاي ستيشن 6 نعم البلاي ستيشن 6 اللي مازال ما عندناش داتو سورتي اوفيسيل ولكن فما برشا تكنولوجيا باش تكون موجوده على البلاي ستيشن 6 نحكيو منها الباث تريسينج اللي باش تكون تكنولوجيا متاخده من عند شركه انفيديا وباش تحاول شركه سوني انها تحطها في البي اس بي اس 6 خلينا نقولوا في الكونسول في نفس الوقت باش تعمل برشا على الذكاء الاصطناعي في جينيراسيون ديماج تحب تضمن مينيموم دو 60 ايماج في الثانيه والا 60 اف بي اس في الفور كي اللي تتسمى حاجه ياسر ياسر مزيانه وساشون كو البلاي ستيشن 6 لازمها تجي اقوى برشا من البلاي ستيشن 5 وحتى البلاي ستيشن 5 برو نحكيو زيد على بتاتر باش تكون فما تكنولوجي في المانات نتاع الفينجر برينت وين تنجم تحل الكونسول نتاعك بالبصمه باش هكاك تكون عندك لي دوني بيرسونيل في الكونسول نتاعك في نفس الوقت باش نراو تكنولوجي قديمه شويه لمحاله ولكن في نفس الوقت باش نحكيو على الكلاود جيمينج الكلاود جيمينج اللي هو يخول لك انك تلعب تقريبا برشا دي جو ما غير وقت نتاع تيليشارجمون بتبيع باش يكون بابونمون ولكن الحق نتاع ربي الكلاود جيمينج وين تكون عندك بيبليوتيك وين تشري لي جو اللي حاجتك بيهم وكليك اند بلاي جوست تختار الجيم اللي تحب تلعبها وفي نفس الوقت تلعب انستانتاني ما غير ما تقعد تستنى في الوقت نتاع تيليشارجمون اون ساشون كو البلاي ستيشن 6 قاعدين يحضروا لها تقريبا منذ سنه 2023 ونعرفوا السيكل نتاع كل كونسول 6 7 سنين تخرج كونسول جديده يعني فور بروبابل 2027 28 الراو سورتي اوفيسيل نتاع البلاي ستيشن 6 في نفس الوقت رينا برشا برشا اشاعات حول جي تي 6 وفي نفس الوقت انها باش تتاجل وهل انه باش تصير كارثه ولا لا لانها الحق تاع ربي راهي اكثر جو منتظره تو عندها تقريبا 11 عام ديما نقولها لك لهنا الباترون تاع تيك تو انتراكتيف اللي هي الشركه المصنعه للعب جي تي 6 خرج وقال برشا معلومات الحق تاع ربي قال راهو اذا كان تحبوا نفيزيو البرفكسيون راهو التضحيات لازمه هذاك علاش برشا من الموظفين نتاعنا يقعدوا يخدموا حتى المساعتين وما ثلاثة متاع الصباح وبالطبيعة باش نكافئوهم لأنه يصرح ويقول أنه البيجي متاع الديفلوبمون لعب جي تي 6 unlimited يعني illimité لين نوصلوا للperfection en sachant طوى راهي البجيت ديفلوبمون تاع لعبة جي تي اي 6 قريب يخلط 3 billion dollars. برشا برشا oh برشا برشا فلوس برشا. تتسمى تقريبا معناتها الجو الأكثر تكلفة في التاريخ الحق متاع ربي، حاجة ياسر ياسر كبيرة. لكن في نفس الوقت نقعد ونستناو هل أنها باش تكون حاجة معناها باهية ولا باش يكون فيها ديفوت ولا وسيغمون ما فما حتى لعبة تقريبا تهبط من الميزاجور لولا من غير ما يكون فيها معناتها دي لاكون صغار ولا دي ديفو صغار، سيغمون باش يكون فما دي ميزاجور، وخاصة أنها باش توخر الفيرسيون بي سي كيما قلت لكم راه جي تي اس 6 على أول ما تهبط 19 نوفمبر 2026 باش تهبط ديريكتومون على البلاي ستيشن 5. إذا كان عندك بي سي كهو راك باش تقعد تستنى برشا بتتر عام بتتر عامين لأنها تركيزها الكامل توا على الكونسول. لكن الحق نتاع ربي لي ريسورس نتاع جيم كيف جي تي اس 6 الليميتد ويحبوا يفيزيو البرفكسيون سيرمون راهو باش نشهدوا جو لعبة العصر جو ولا أروع. هذاك علاش نعطيكم رونديفو 19 نوفمبر 2026 باش نشوفوا جي تي اس 6 شنو فيها.

جراتسي ميلي دراكو، يعطيك ألف صحة. Welcome. شكرا جزيلا ليك. عاودوا تفرجوا في جيم أوفر على الباج نتاعنا موزايك اف ام. يلا جو وعطينا خويا الجود فايبس. جود فايبس بيجيز في ستينج لايف على موجات موزايك.

مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. اليوم 6 مايو 2026. اليوم 6 مايو 2026. حبيت أتمنى هابي بيرثدي وكل عام هو حي بالخير أميرنا الصغير تيم. اليوم يحتفل بعيد ميلاده ونقول إن شاء الله كل عام وتحي بالخير يا تيم يا مزيان. اليوم تيم الجميل يعمل 15 سنة. ديكاست خيط سبيسيال جيه من عند العائلة الكل، من عند بنات خالته، من عند خالته، من عند بابي ومن عند سون بابا معز. اي ديكاست الكبير يجي دو لابار دو سون فرير كيان، وايضا من عند ماماته ضحاء السعفي زميلتنا العزيزة، ونتمنى لهم طول العمر وان شاء الله كل عام وهو حي بالفخير. ونقولوا التيم كل عام وانت حي بالفخير. هو اخوه كيان لانهم زوز مولودين في شهر مي، فنتمنى لهم طول العمر. كيان يعمل 4 سنين وتيم يعمل 15 سنة. تبارك الله، ربي يعطيهم الوقت الطيب، ربي يفضلهم، وربي ان شاء الله يا ضحى تشوفهم في اعلى المراتب. دونك نقولوا اليوم الكيان ونقولوا التيم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالفخير، وربي يفضلكم وربي يعطيكم الوقت الطيب.

هابي بيرثدي زيدا اليوم باش نقولوها انوتخ بتيت برانسيس لينا نورمان اليوم تحتفل بعيد ميلادها العاشر. ديديكاس تري تري سبيسيال جيه دو لا بار دو سا مامون سميح الرحموني كيف كيف دو سون بتي فرير ايوب من عند عزيزها سي صالح ولا سعاد سا غرانمير كيف كيف من عند خالها سهيل ومرته جيهان في السعوديه وسيف ومرته سلوى في المانيا. وديديكاس تري تري سبيسيال جيه من عند طنطون محمد امين منصور اللي قلها ربي فضلك وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا لينا يا مزيانه. هابي بيرثدي لكل انسان يحتفل اليوم بعيد ميلاده. يلا نمشي تو تسويت التوب 3. توب 3 اكثر ثلاث اغنيات تتسمعوا في عام 2025. يلا سيدي باش نمشي تو تسويت للمرتبه الثالثه. اش عندنا خويا اعطينا توب 3. لوثر باي كنتي جيراك على موجات موزايك اف ام. هذه الاغنيه المحتله المرتبه الثالثه. المرتبه الثانيه The Iconic الحقيقة ديو اللي تعمل ما بين غوزي وبرونو مارس. وانتي شايف غنية مزيانة برشا يغنيوها كبار وصغار.

مع برونو مارس اللي وين يعمل فيتورينج إلا وينجح. المرة هذية هو واحدة زادة من أحلى الأصوات ليدي جاجا في داي ويذ سمايل، غنية اللي محتلة تراند لليوم أكثر غنية تسمعت في عام 2025.

0: زي وذ سمايل لموجة موزيك FM. مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. 71 113 ألف. بعد شوية نلعب على مليون كاش مهدي الأولى في تونس في روح تربح سينوم. كان من احتفالاتنا بعد ميت كارفور سيدنا في 25 بعد شوية 25 سنة مع كارفور. عنا سعيد ولا سعيد تحث شوية خلنا نكشفه مع بعضنا على موجة موزيك FM. يربح معنا 5000 دينار موضة شابك 5000 دينار من إهداء كالعادة كارفور في عيد ميلاده 25. يلا باش خليكم تتسويت مع إخي الأخبار الوطنية والعالمية مع الجميلة غفران العكم الموجز الخامسة على الأولى في تونس. بعد هي لوكو دكوخ الطلبي.
1: أنا قلبي لك ميال
0: فايزة أحمد في أنا قلبي لك ميال على موجة موزيك.
2: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
3: تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
4: تيهاك زيه وعمل جو؟
5: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
4: صحة ترى وريني قدش وليت.
5: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
7: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
8: أهلا بكم من موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح باب ترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع أو الراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك بهدف دعم المبادرة الخاصة وتعزيز الاستثمار النسائي خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة وفق بلاغ الوزارة. كما تم إحداث خط تمويل جديد دون فائض بسقف يصل إلى 15000 دينار موجه للفتيات من خريجي التعليم العالي ومراكز التكوين المهني المتراوحة أعمارهن بين 18 و25 سنة، شرط أن يكون الاختصاص متطابقا مع طبيعة المشروع. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر حمادي أبو بكر يؤكد أن أبرز الإشكالات المطروحة حاليا تتمثل في مسألة مسح المسالك الفلاحية، مشيرا إلى أن هذه العملية ما زالت متأخرة رغم انطلاقها في عدد من الجهات، إلا أن نسق تقدمها يبقى ضعيفا ولا يسمح باستكمالها في الأجر المطلوبة. وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة يقول في تصريح لزميلتنا بشرى السلامي على هامش يوم إعلامي خصص للإعلان عن تفاصيل الحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق، إن المسالك الفلاحية تمثل شرايين أساسية لضمان نقل المنتوج نحو مراكز التجميع، غير أن الأشغال المتعلقة بها تسير ببطء شديد وهو ما قد يؤثر على حسن سير موسم الحصاد.
9: بالنسبة للانتظارات صار ننتظروا موسم واعد موسم صعبة إن شاء الله ربي يوصلوا بالسالم. مازالت الوقت شوية قرابة شهر على الأقل باش تبدأ انطلاق الحصاد خاصة في ولاية الشمال الغربي. ربما السنة الوضع يوخر شوية في الحصاد لأنه السنة عام ممطر والحمد لله. انتظارات هي انتظارات كبيرة لأنه اليوم مش الحق والأمن الغذائي للشعب التونسي بدرجة أولى ساعة من التغيرات الجيوسياسية في العالم، ونعرفوا إلى اليوم الدولة اللي متحافظش على أمنها الغذائي باش تبقى دائما وردد مرهونة للخارج. يبقى الموسم الحالي إن شاء الله يتم في ظروف طيبة. هناك استعدادات من طرف أخيان الفلاحة اللي نوجه لهم الشكر الجزيل لأنه عانيوا برشا من مصاعب بداية الموسم الفلاحي. تعدينا المرحلة ذي ولكن اليوم نعتبر نقوله ديما الحمد لله مجهود الفلاحين مجهود جبار، كذلك مجهود الإدارات في وزارة الفلاحة والمندوبيات الجهوية وفي الان جي سي أو في وكالة الأرشاد الفلاحي كلها متجسمة في عمل واحد، عمل مستدام إن شاء الله يكون عنده نتائج نلمسوها بعد في الصابة وفي آخر الصابة نشوف وقداش باش نلمدوا من حبوب صارت حبوب السنة. يبقى الاستعداد كما تشوفوا اليوم الاجتماع اللي وقع توا هو واقع على تعديل آلات الحصاد ولا بعض مشاكل كما التل كما غيره. هناك لجان جهوية قاعدة تخدم وانطلقت اللجان الجهوية في العمل الميداني نتاعها.
8: عميد كلية الطب سوسة محمد بن ذياب يعلن تجديد شهادة الاعتماد الدولي للكلية وفق نظام الجودة إيزو في مجالات التعليم العالي والتدريب والبحث، وذلك للفترة الممتدة من السنة الحالية إلى سنة 2029 عقب عملية تدقيق شاملة. والمتحدث ذاته يبين في تصريح لموزايك أن هذا المكسب يعكس قدرة كلية الطب سوسة على تطوير المهارات وتكوين البحث العلمي، كما يدل على أن نظام التدريس المتمحور حول الطالب والقيادة ومنهجية تحسين مستمر يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. أصحاب المحلات التجارية في نهج فرنسا بالمدينة العتيقة بسوسة نفذوا صباح اليوم إضرابا عن العمل على خلفية حملة أمنية انتظمت أمس واستهدفت الاستغلال المفرط للرصيف، وشملت النهج المذكور والأنهج المتفرعة عنه وأسفرت عن حجز كميات من البضائع. وعدد من التجار المحتجين يعبرون في تصريح لمراسلتنا إيناس الهمامي عن استنكارهم لما وصفوه بإخلالات في إجراءات تنفيذ قرار الحجز، مطالبين بتمكينهم من استرجاع السلع التي تم حجزها من داخل المحلات دون وجه قانوني حسب تعبيرهم. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل زيارته للصين الأسبوع المقبل حسب ما نقلت عنه شبكة بي بي إس، محذرا من جانب آخر من العودة إلى قصف مدمر إذا لم ينتهي الأمر، مستبعدا إرسال مبعوثين للمشاركة في محادثات السلام مع إيران. وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات مما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أحسن في برنامج على كل لسان. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. نكونوا سعداء باستقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. نلعبوا على 1000 مركاش من إهداء موزايك اف ام. باش نمشي وكل سويت للمروج مع صديقتنا إيمان وإن شاء الله زينة يأمنا يبيه. يلا
0: روح تربح.
1: اليوم معنا مدام إيمان جبي من المروج في التاريخ وجغرافيا 32 سنة. عسلامة أستاذة، أهلا وسهلا.
2: عسلامة عسلامة
1: إيمان، كيف الحال؟
2: الحمد لله لباس، الحمد لله لباس،
1: الحمد لله. أيوة الحمد لله. شنو الأقسام اللي تقري فيهم وين تقري إيمان؟
2: تقري في المروج
1: أي كوليج وليسي.
2: ليسي
1: ما شاء الله. أي
2: قال بخوميغ عالي وطولاديم إيكونومي.
1: تري تري بيان. دونك مرتاحه من البكالوريا؟ عندك كان العصا في البكالوريا هكا ولا لا؟
2: نورمالمون
1: باهي برشا. اي يا ايمان حاضره؟
2: اي حاضره.
1: شويه

0: تاريخ وجغرافيا ولا كيفيش؟
1: شوية شوية
0: شوية شوية
1: حتى عرفتك اللي داخل بعد شوية خيتي أول مرة راني نحكي في الغاديو
0: بفهم حتى مشكلة خوف هنا طاو لهالدرجة إيمان
1: لي لي لي ها بالعكس طاو راجل قديمي قاعد يشجع فيها
0: تحية المسيو شاسمو المسيو شاسمو المسيو
1: أيمن الخميسي ديما
0: تحية سي أيمن
1: أهلا وسهلا
0: هاي برا سي أيمن يقول له كان يعاونك تقسموا الفلوس على شرط اوكي هاي نحاول اليوم بقدر المستطاع شكون عندنا اسئله هكايه منوعه دونك ان شاء الله زينه اوكي مدام نتوكل على ربي يلا نقول واحد اثنين ثلاثه جو هي عاصمه الفلبين يا ايمان بس نرجعوا لها من بعد شكون يقدم برنامج بنت الفيلم على موجه موزيكا فيلم
1: بنت الفيلم
0: يلا ايمان
1: لا
0: انا قد بنت الفيلم وعلى كل سنه يسر عليا انا يلا بيه بيه برشا برشا قدموا القدم اكثر لغه معناها متحدثه في العالم اليوم شنو اللغه الاولى الانجليش تريتريا الانجليش بيه عندنا سؤال سؤال اخر بيه سؤال اخر بيه اعطيني باش نقول لك ان في عالم الحيوان سالناه برشا مرات في على كل سنه شنو هو الحيوان وبحري وبنين زاده الذي يمتلك ثلاثة قلوب شنو هو هاي ونخبطوه قبل ما ناكلوه يلا
1: القرنيت
0: القرنيت الاخطبوط الاخطبوط
1: الاخطبوط
0: به وظهر لي المسيو عنده الاجابه نتاع عاصمه الفلبين هاي
1: شنو عاصمه الفلبين مانيلا
0: ماني فوالا مانيلا مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هدايا موزايك فيم يا ايمان تحيه ليك شكون تسلم ايمان هاي حبينا نفرحوك يا متعيد
1: نسلم على راجي على بنتي ايلين على دارنا ماما واخواتي الكل وعلى خويا وخماتي
0: ربي يفضلهم تحيه ليكم الكل شكرا ليك ايمان
1: تحيه
0: ليك وكل مستمعاتنا ومستمعينا في المروج شكرا جزيلا لكم تسمعوا فينا على 94.9 اف ام كنت هذه روح تربح
2: تروح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينها على التفاعلات متاعكم تحية لكم مرحبا أميمة
3: أهلا وسهلا
0: أهلا وسهلا الأبيض يليق بك معناها
3: أهلا
0: تحسها مليكة هكا كي تلبس لبيض هي العكس لا لا لا
4: مش ملايكة
3: مش ملايكة يا أخي اللي يسمعك شفم
0: ماكش أنت ملايكة
3: مانيش كلنا مانيش ملايكة
0: هي صحيت هاك شبيك تقول العكس
3: اي ليه
0: ملايكة مخلوقة من النور أنت
3: ليك تتقل
0: ما قلتها أنا شو أنا حكيتها تاكوردو يبقى المعنى في بطن الشاعر كما يقولوا العرب قبل واضح ولا ايه
3: تنشوفوا بطن الشاعر شفيه
0: طب شوفوا بطن الشاعر شفيه سادي فاشوف طرف بطن الشاعر يلا شمشي وتتسبيت الاسم على كل لسان قبة الهواء الاسم اللي أثار الجدل في الليامات الأخرانية شنو هي الحكاية هتفهموا تتسبيت معك وميلا
2: اسم على كل لسان
3: خبر دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدل بين هبطة بلدية المرسى بلاغ البارح أنه تقرر الإخلاء الكلي والفوري لمبنى قبة الهواء واللي هو على الملك العمومي البحري بمرسى الشاطئ ويجي القرار هذايا بعد ثبوت الخطر الوشيك والمؤكد والمتمثل في تداعي العقار للسقوط. وضحت البلدية أنه الإجراء هذايا يجي تنفيذ لإذن على العريضة صادرة عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 17 أفريل 2026 واستنادا إلى تقرير اختبار عدلي إثر معاينة صار نهار 22 أفريل اللي فات أنه عملية الإخلاء باش تتم على حساب مسؤولية مالك العقار وهما ورثة بالرشيد وكل طرف لم يقع ذكره وأشارت أنه تم تكليف رئيس منطقة الأمن الوطني بالمرسى والمكلفة بتسيير البلدية بتنفيذ هذا القرار. قبة الهواء مش فقط بناية آلة للسقوط هي كيان كامل وهوية منطقة كاملة والأهم أنها معلم تاريخي مهم برشا وين تم البناء متاعه سنة 1920 بأمر من البيت الحسينيين اللي كانوا ملوك تونس تحت الوصاية الاستعمارية الفرنسية. قبة الهواء هي عبارة عن قصر للبي متكون من زوج طوابق على شط البحر كل صيف كان يمشي غاديكا بعيد على العينين باش يستمتع بالبحر ويعدي ليالي صيف وسهريته. قبة الهواء اللي كانت تمثل أيقونة المرساوية ورمز هوية المرسى باش تتغيب اليوم تبقى كانت ذكرياتها واسمها المحفور في ذاكرة التوانسة اللي زاروها وخاصة أهالي المرسى.
0: هذا هو قبة الهواء يا حسرة وين كنا وين ولينا من قصر متاع الخلاعة متاع بيات الدولة الحسينية 1920 تم تشييد هذا هالبناء هذايا المزيان والمزيان برشا يونس ولكن يمثل أيضا جزء لا يتجزأ من ذاكرة المرسى هو من ذكرة أيضا تونس
4: تونس الكل تونس من ذكرى الوجدانية
0: العبيد اللي تمشي تحوص على الكورنيش تفرج في قبة الهواء كل واحد وعنده ذكريات مع قبة الهواء اليوم خسارة حكينا فيها قدش من مرة حكينا أنا نذكر مرة في موزايك بلوس حكينا حتى على التاريخ متاعه وحكينا على انه قلنا راه قبه الهواء بالمرسى تحتضر في 2022 2021
3: وحكينا وقت في اسم على كل سنه كي كنا نحكي عن المعالم الاثريه وكل حكينا عليها بالقديه
0: حكينا عليها بالقديه بالقديه دونك اليوم للاسف الشديد قاعدين نفقدوا في اجزاء كبيره من الهويه نتاعنا حتى لنا هذه قبليك بعض الصور اللي تحزن كيفاش كانت قبه الهواء كيفاش وليت راهو حاجه معناها قلبك يوجع ولكن المره هذه سي دو سيريو مرة هذه يقول لك انه سي راهو معناها
4: اختر ولا
0: اختر ولا الى السقوط تقريبا ولليوم ما شفنا حتى حد تحرك يونس
4: منذ افريل 2022 تعلقت في بلاكة اولى وقتها راهو البناية هذه الى السقوط ولم معناها فما حد انتبه لشيء هذا وهي حالة عامة حالة من معناها الانهيار معناها العمراني نحكي حالة معناها لنهم المورة هو موقع أثري مصنف لأنه مزين برشا ولأنه فيه معناها أي جزء من ذكرى الوجدانية بتاع التوينسة هو وغيره مازال فما خاطر احنا وقتاش باش نفيقوا وقت يقولوا سي بون راه ولا اخترع الناس ولا يمكن يتيح فلانه في وقت من الاوقات حكيت على بقايا على مواقع اخرى سقطت تماما معناها
0: اندثرت
4: تماما ما نعرفش شكون سبب ولا شكون سبب ما يعني شو خاطر
3: مطالبين
4: انه ترم اذا كان هو على ملك الدوله ملك ناس اخرين شكون ينجم يرمم بين فلوس فما اتفاقيات تصير معناها حتى بين دول أخرى معناها من أجل ترميم مواقع أثرية ما صارش الموقع ذا يعني بدأ الاحتضار متاعه في التسعينات راهو
0: التسعينات خطر بيه
4: بدأ الاحتضار متاعه
0: ولا قهوي ولا ممكن متاع
4: سهرية يا أخويا
0: الحقيقة قبت الهوية
4: انت شو تحبوا انت
0: لا نحكي لك
4: يولي قهوة ويولي ريستوران خير من اللي تيح
0: خير من اللي تيح معاك
4: أخويا فوتوا فيه
0: قالوا من الأول أنه كي بشكريوه على أساس أنه فما أنتخوتيان يصير ما صارش
4: الفلوس اللي
0: تكروا
4: بها ما
3: إذا هو على ملك شخص ولا ملك عام وحتى كان على ملك شخص آخر نورمال ما هو طول ولا يمثل رمز متاع منطقة كاملة نتصور أنه كانت نجم البلدية أنها تتدخل باش تقوم بالترميم متاعه باش ما نوصلوش القرار الإخلاء هذية وأنه إيه للسقوط معنى
0: هو
3: حتى ولو كان على ملك شخص
0: حاجة أخرى قصر أحمد بي معناه أحمد باشا بي المشير أحمد باشا
4: المشير هكا
0: ولا تاع المرس البحث صفصاف ما كانش أي للسقوط
4: كنت
0: له بيه الخواص
4: صحيح
0: خذيه سي محمود الرديسي صحيح لي مش إشارة ذي لا محال ولكن لا ريستوراسيون اللي صارت فيه بالتنسيق نعاود نذكره مع المعهد الوطني للتراث
4: بيان سور
0: راهو شو جات في بيريود راهو حتى البلدية ما وقفتش معاه راهو دونك شو بداو واضحين خاطر فما شكون كي اسكواتي اون بارتي من البالي وقعدوا في معناه في نزاع قانوني ولا ما اخر ذلك ولكن الرجل ما شد صحيح وكيف كيف تضافرت الجنود معناها الجهود بينه هو بين اهالي المرسى بين الناس اللي تم ايضا بالمشروع ورجع اليوم اللي هو انجويو اليوم في وسط المرسى كتير اليوم حاجه اللي تعطي معناها عندها برشا سامبوليزم
4: يعني
3: مش بلاد البلاد
0: مشيتي
5: نحكيو على قهوه شوف راهو نحكيو على معلم معلم
4: تاريخي
5: مبنى عنده معناها خاصيته المعماريه هو عنده دلالة تاريخية أيضا تحب ولا تكره مرتبطة بفترة حكم البيات
0: الحسينيين
5: في القرنين 18 و19 قبة الهواء معلم تراثي محلي شاهد على تاريخ المنطقة تحولاتها التاريخية من مركز للراحة كنت تحكي انت دار خلاعة بتاع النخبة الحاكمة إلى معناها إقامة صيفية هي بتاع البيات إلى اليوم وليت معناها حي سكني حديث والكل لدي هذه الاستثمار يطرح سؤال كبير ياسر استثمار في المعالم التاريخية أجاكسيو لميزون دو بونابارت تطلع في دروج تقى دويرة خربة معناها متاع درق قديش من مليون عام
4: فيسحن
5: متحف
4: اي بسيار
5: متحف وليت تخلص الفلوس وتدخل باش يقول لك راهو الفرش هذاك اللي ليه ترى قداش رقدت فيه بونابارت وهو صغير ولعب غاديكا وتعدى من غادي في دار كيما قلت لك ما عنديش خاصيات راهي معماريه ولا راهي دار عادية عادية دار في دروج ريت لحوم العربي متاعنا معناها تمشي لشارع حبيب بورقيبة وتطلع في بلاص وتلقى دار معناها كي قديمة والكل بيان كونسيرفي ومحطوطة تلقى فرش قديم ما جاي حتى شيء انتوري بك الاحمر هذاك
0: لو
5: روبان مش روبان كالخشين
0: هذاك هو الحبل
5: كيما تلقاه الحبل كيما تلقاه في المتاحف انتوري بك الحبل هذاك ولو با توشي وترى شنو انتر متحف
4: ذاكره
5: متحف اسمه لا ميزون دو بونابارت في اجاكسيو متحف جي تلقى دار لهوي قبه لهوي على خاطر احنا ما نعرفوش حاجه اسمها ترميم ما نعرفوش حاجه اسمها انترتيان يلزمها تيح يلزمها يصدر فيها أمر من المحكمة الابتدائية وتولي هي قايلة للسقوط يلزمها تتسكر وتيح علاش بوان دانتيروغاسيون هي الوحيدة
4: لا
5: هي الوحيدة
4: ثم حالة من الإهمال العمراني موجودة في البيت
5: قديش من قصر كان يا حسن في حمل نلف وفي قديش من قصر كان وللبيت قديش من
0: مش هذاك بركة اليوم فما تو شو فما دار بشير خريف اللي خاتيك مورا قريب تيح أحمد بن أبي الذياف وما أدراك صاحب الأتحاف داره وحكينا فيها ألف مرة ومرة زيد
4: يودي دار ابن خلدون اش عملونا في دار ابن خلدون
0: ودار ابن خلدون
4: بحثة مسيد القبة
0: هاي بحثة مسيد القبة ما يتابع ما يتابع هي تابع المحضة طريق شرات
4: رأي
0: شوف إيجا أقول لك حاجة فما واحدة من أكبر الديار اللي موجودة في تونس بهي واو نعطيوها نقول لك معناها مش بعيدة على سيدي إبراهيم الريح واضح ولا واحدة من كبار العائلات الشريفة في تونس عبش نزيد ونقرب الدار هذه فيها 40 ورث في التسعينات اعطاوها المعهد الوطني للتراث اليوم الدار هذه مالوغوزمون كانت عليها بلاكة متاع المعهد الوطني للتراث اليوم ولات أصبحها بلا ملك ولات مرتع للناس الكل كيف كيف الدار هذه فيها تقريبا 30 بيت هاو عطينا المعهد الوطني للتراث هاو الدوسي هذي نجمو يخدموا عليه هاو يسمعوا فين واضح ولا ونعرفوها الحكاية اللي انطلقت وكانت
6: شو كنت عند المعهد وبعديك معاش
0: اعطاوها الوراثة اعطاوها على أساس أنه بشتصير كانت متحف البريد أو قربوا
6: أكثر
0: كانوا عملوها متحف البريد ولكن لليوم اليوم إيباغي ما كملش المشروع من تسعينيات لليوم لا رممنا الدويرة استغنى عليه المعهد الوطني للتراث وراه نحكيو على
4: انجويو سقوط حتى
0: لا لا لا لا من دماغ اليوم تفاه شي 50 ورث اليوم دونك اليوم اش تفهم معناها باكل العقود القديمه وخساره في وسط المدينه كنا نجمو كيف كيف نستغلوها في برشا استغلالات راهو اليوم اجا نفتحوا على القطاع الخاص اجا نقولوا اليوم مثلا هات نبداو قبة الهوية اللي وجب انقاذها اليوم إلي كوب خيستو به اليوم ما فما قرار قضائي نحترموه اخلاء معناها المبنى هذية اما ما نطيحوهش المبنى هذية هات نستنى ونتريث ونشوفوا شكون اليوم كي كابابل انه ياخذوا يقوم بعملية الصيانة ويقوم ايضا بعملية بتقعد مثلا قبة الهوية ترجع يرجع لها النظر يرجع لها على الاقل الالق متاح وانت جبدنا على قبة الهواء اللي موجودة في المرسى بربي خلنا نحكي في البلفيدير
5: بيان سور
0: هاي يا اخوي نجبدوا على قبة الهواء في البلفيدير والله العظيم عديناها عمير كانت تذكر الفيديو مشيت انا العبد الفقير معناه الى ربي تعديت بالزهر من غديك حبيت اننا نشوف قبة الهواء شني نلقاوها الجماعة معناها راتعين فيها يسكنوا فيها لزازدياف خسارتك مشيت لكسبو يونيفرسيل دو باري راوه في 1900 شنو بداو واضحين وتفركت عاد تركبت الى اخر ذلك فيها شواهد من العمران معناها والمعمار التونسي من زيز القلانيين للنقشة حديدة الى ما اخر ذلك مانيش نعطي درس في التاريخ كيف كيف مهمله وين في البلفيدير في قلب في لوبومون دو لا كابيتال ولهنا حتى حد ما تكلم وحتى حد ما قالش به مفروض بانه هذيك كما قالت عايده تولي مزار للناس نحميوها كانت قبل تعمل منها لركبي وقتها باش التوانسه اللي يسمعوا فينا يقول فاش يحكي ذي اللي كانت تعمل منها وقتها صباح الخير تونس وقت تذكروها البرنامج الشهير
5: لعل ما نقولوش يا حسن حاجه اسمها سيانه في كل شيء لا في المنشآت الرياضيه لا في الطرقات لا في المعالم التاريخيه والاثريه حتى شيء
4: لعل الترميم يتكلف برشا
0: يدعتي للبريفي
5: هذا هو اللي ما يتكلفش
0: عطي الخواص
5: بيبي برا بيبي ولا برا بريفي بركة
0: عطي الخواص
5: برا بيبي بي وسهل على العبيد كيفاش عليه
6: تيح وتقعد هكيكا
5: واستثمر فيها غدوة تولي لك متحف تولي لك حاجة تدخلك فلوس
0: طريقك مزار هذا هو
5: أيه.
0: اليوم ماذا بينا انه معناها حكينا عليها احنا اليوم في الاذاعه باش نزيدوا نحكيوا عليها مرات ومرات، ولكن اليوم نستنيوا في بلديه المرسى باش تتحرك سلطات كيف كيف الجهويه والمعهد الوطني للتراث ماذا بيه يتحرك، لانه هذا معناها هذه بنيه عمرها 106 سنين
4: وزاره
0: الشؤون الثقافيه اكزاكتومون دونك اليوم راهو مهم ومهم جدا نحافظوا على التراث نتاعنا. رايكم اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
2: اسم على كل لسان. على كل لسان. من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
7: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشيطي القليبي. الدخول مجاني، كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
8: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايك فام.

0: مولاندور يوديك بشنوازلو لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و 500 وزيد بورس باش تقرا موزيكا. ما عليك كان تسجل على www.fairyriad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
4: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان وحفالي في العيد 125 الكارفور لزيبر مارشي كارفور المرسى كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس. عنا 200 مليون للربح الفترة ما بين 15 أفريل حتى 10 ماي. مازلنا أيامات فيها العيد ميلاد هذايا ومكملين مع أعز لو بروموات. ما تنساوش تعملوا طلة أولا على لو كاتالوج اللي هو دي جي افيك دي بروموسيون اكسبسيونيل. فما كتالوج تلقاوه في ليزيبر مارشي كارفور، تلقاو فيه دي برومو يعملوا 66 كيف. وعندنا زاد لو سيكون كتالوج اللي تعمل بمناسبه عيد ميلاد كارفور ال25 اللي بدا نهار 27 ابريل ويتواصل حتى ال10 ماي. هذا الدوزيام كتالوج. لو سيكون كتالوج اللي تلقاو فيه زاد بروموات يعملوا 66 كيف. ما تنساوش سينو وقت تمشيو تقضيو في ليزيبر مارشي كارفور مول اوف سوس كارفور مول اوف سفاكس وكارفور المرسى، تمشيو لي بورن ديجيتال غاديكا وتقيدوا بلا كارت وفاء نتاعكم باش تدخلوا في راجوسور وتربحوا ان بون داشا بقيمه 5000 دينار. ان بون داشا بقيمه 5000 دينار. عاود نذكركم عنا 200000 دينار للربح من اهداء كارفور بمناسبه عيد ميلاده. ونقول لكم بانه سعداء الحظ يتعدوا معنا على موجات موزايك اف ام. سينو عنا اون اوفر اكسبسيونيل بار جور او ماجازان، تنجموا تلقاو كل جديد على لي ريزو سوسيو نتاع كارفور تونيزيا على فيسبوك على انستغرام وعلى تيك توك. يكفي انك تعمل جيم تعمل أبوني وين يوصلك كل جديد. لوفخ متاعنا لليوم 6 ماي 2026 هي طن كامل بزيت نباتي. نحكيه على طن البدر إلا لبوات دو 400 غرام تاخذوها ب 8 دينارات 990 مليم في بقعة 15 دينار و 560 مليم. دونك حاجة تعمل 66 كيف إلى جانب عروض أخرى. ما تنساوش تلقاوها زادة كيف كيف أو ماجازان وامشي وليزيبر مارشي كارفور المرسى وكارفور مول اوف سفاكس وكارفور مول اوف سوس وين فما ديزانيماسيون يعملوا الكيف وفما كادوات زادة كل نهار وبرشا مفاجآت. اليوم سعيد الحظ معنا صديقنا العزيز عاطف عمران من المروج. عسلامة سي عاطف، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بك سيدي، لك تحسن
4: عايشك سيدي، شحوالك بس عليك الامور طيبه. اه يا سيدنا قل لي، مشيت قضيت في ليبيغ مارشي انا وفيه مرسى ولا سوسه ولا مرسى. سفاكس
5: مرسى. مرسى
4: ايوه
5: مرسى
4: ايوه.
5: مشيت نلوج على لافيسيل.
4: تري تري بيان، باهي برشا. مشيت نلوج على لافيسيل
5: قاعد نقمر سوادي
4: ضايع
5: والمدام مشينا
4: نفضلها.
5: يفضلك عايشك، يفضلك ما عندك
4: يعيشك.
5: احنا خارجين خط لايين نلعبوا. قلت لي لا مش تربح شيء، جربوا حظنا. قلت له فينا للي بورن.
4: ايوه
5: قيدنا
4: تري بيان. وربي جاب في السويب.
5: ربي جاب في السويب. هو رزق من عند ربي.
4: ونعم بالله. لا وعلى نيتكم ترزقون سي عاطف، ما شاء الله عليك.
5: يفضلك وان شاء الله كل واحد قلبه باهي ربي يرزقه.
4: امين يا رب.
5: ان شاء الله المره هذه انا والمره الجايه ناس اخرى تستحق ان شاء الله يا ربي.
4: محليك يا سعاد، محليك خاطرك دون سونس دو، ما عندك ديما هلا كولتور دو بارتاج. اي قول لي دونك تشرينا دونك لاف فيسيل ب 5 ملايين هكا ولا واش زدنا باش نزيدوا معاها ان شاء الله. ايوا
5: لاف فيسيل وشرينا فريجيدير، بدلنا الفريجيدير.
4: لا صلي على النبي.
5: لاف فيسيل ناقصه كملناها للدار
4: ما شاء الله.
5: والفريجيدير بدلنا والحمد لله.
4: الحمد لله يا خويا، ربي يزيد ويبارك ونقول لك ان شاء الله مبروك عليك. وهذايا اقل حاجه اليوم يفرحك بها كارفور على خاطرك انت وفي. وتحيه ليك ولل فاميل كله نتاع كارفور.
5: دونك نقولوا ميرسي لكارفور، نقولوا زاد مرتي ميرسي للمزيك. يلاه نصلي على النبي في كل حاجه باهيه حاضره مع الناس الكل. ويعطيكم الصحه.
4: يعطيك الصحه سي عاطف، تحيه ليك.
5: ان شاء الله المره الجايه الناس الكل تربح يا رب.
4: ان شاء الله يا اخويا الناس الكل تربح، وانت ان شاء الله تربح بخير يا اخويا، ان شاء الله تربح في الدارين يا سي عاطف. تحيه كبيره ليك سيدي، شكرا جزيلا ليك. انتم عملوا كيما اخونا عاطف، محليه ملا اخلاق وملا قلب كبير. قال شان الناس الكل تربح المره هذه، ربحتين ان شاء الله يربح بعدي أنا برشا عبيد أخرين وبرشا دليل مازال مع كارفور. عم كيما سي عاطف ما تعرفوش وقتاش ضربة الحظ تكون حاضرة معاكم، يمشيوا لبون ديجيتال قيدوا غديكا وإن شاء الله تخرجوا فتية غاجو صاغ. مازالوا بعض الربحين معنا في الأيام الجاية لأنه عيد ميلاد كارفور يتواصل إن شاء الله حتى 10 مايو 2026 في الزيبر مارشي كارفور مول فاكس، كارفور مول فسوس، كارفور مول كيف كارفور المرسى، وين اليوم تنجموا زيدا كيف تمشيوا تقضيوا. وما تنساوش لوفر دو جور اللي تلقاوها على لي ريسوسيو تاع كارفور تونيزي. اليوم نحكيوا على لوفر طن كامل بزيت النباتي طونتيا لويل فيجيتال البدر لا مارك البدر لا بواط دو 400 غرام تحصلوا عليها ب 8 دينار 990 مليم في بقعة 15 دينار و 560 مليم. كارفور يواصل دعمه للمقدرة الشرائية للتوانسة كيف كيف يواصل احتفالاته بالعيد ميلاد 25 في لي زيبر مارشي كارفور المرسى، كارفور بول فسوس وكارفور مول اوف سواكس.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
4: مكملين معكم احنا في على كل لسان الموعد اليومي مع محمد علي السويسي في هايتيك. هايتيك العادة اخر اخبار التكنولوجيا توتسويت
6: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
7: أريدو طور عالمك.
8: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزاي كيفين في موعد جديد مع هايتيك. البارح كنا على المارشي نتاع لي سمارت فون لي بي سي، اليوم نرجعوكم بارقام بالنسبه للمارشي هذا. الارقام نتاع اومديا بالنسبه لمبيعات الهواتف الذكيه في الثلاثي الاول من 2026 جان في فيفري مارس 2026 تغير هام بالنسبه للمارشي هذا اللي عرف 1% نمو مقارنه بنفس المده في 2025. عام السنه في التريمستر الاولاني تباعوا 298.5 مليون سمارتفون، عام ناول في نفس الوقت تباعوا 296.9 مليون سمارتفون. واللي عرفناه بالنسبة للثلاثي الأولاني هو عودة شركة سامسونج للمرتبة الأولى عالميا بالنسبة للسمارتفون. سامسونج احتلت المرتبة الأولى عالميا بالنسبة للسمارتفون، بعد 65.4 مليون سمارتفون عندها 22% باردو مارشي. سامسونج عرفت ارتفاع ب 8% مقارنة بعام ناول، لكن أكبر نسبة نمو عرفتها شركة أبل اللي توخر للمرتبة الثانية. أبل باعت 60.4 مليون آيفون عند 20% باردو مارشي. شركة أبل عرفت نسبة نمو ب 10%. أما بالنسبة لشاومي فهي بعيدة برشا على شركة أبل بالنسبة للمبيعات وبالنسبة للباردو مارشي. 33.8 مليون سمارتفون، 11% باردو مارشي ونمو سلبي ب 19%. بعد شاومي جي أوبو، أوبو باعت 30.7 مليون سمارتفون عند 10% باردو مارشي، وأوبو عنده نمو سلبي ب 6%. فيفو في المرتبة الخامسة، فيفو بعت 21.3 مليون سمارتفون على 7% باردو مارشي، وفيفو عالميا عنده نسبة نمو سلبية ب 7%. هذه هي الأرقام كيف ما قلت لكم بالنسبة للمارشي متاع السمارتفون. مبيعات سامسونج بوستي برشا بالفلاكشيب متاح الجالكسي S26 سيريز، لكن أيضا باللونسمون متاع دي سمارتفون موين جام A37 A57 ساهموا بالقدي في نمو المبيعات بتاع شركة سامسونج. أذكركم أنه أبل كملت 2025 هي الأولى عالميا بالنسبة لمبيعات السمارتفون. هذه الرابور الأولاني، خطر عادة في المدة هذه تخرج يعني تقارير أخرى بالنسبة للمرشة هذه، يمكن تتقابل معها في الأرقام يمكن تختلف معها كالعادة. تعملوا علينا باش أعطيكم قراءة للأرقام هذه اللي تورينا الليفوليسيون بالنسبة للمرشة بتاع السمارتفون. الليفوليسيون هذه اللي عندها مدة والنمو متاحها ضعيف برشا، ومن المنتظر انه النمو هذا باش يزيد يضعف اكثر واكثر في الاسابيع والشهر الجاي. البارح 5 ماي رسميا جي بي تي 5.5 انستنت، ولا هو الموديل بار ديفو بالنسبه لتشات جي بي تي. اوبن اي اي اعلنت من قبل انه الموديل هذا يعتبر الموديل الاكثر نجاعه بالنسبه للتاش نتاع كل يوم المهام اليوميه، وبالنسبه للخدمه نتاعو توري تطور كبير ياسر بالنسبه للموديل نتاع شركه اوبن اي اي. يعوض جي بي تي 5.3 انستنت اللي تم اطلاقه في شهر مارس لكن باش يبقى ديسپونيبل بالنسبه للي زابوني اللي بالفلوس لمده 3 أشهر قبل ما يقع سحبه نهائيا. اوبن اي اي مع الاعلانات هذه اللي صارت في شهر مارس وابريل بدات توري انها ماشيه في سياسه نتاع تطوير بنسق اسرع بالنسبه للموديل نتاعها, والسحب زاد بطريقه اسرع بالنسبه للموديل القدم. اليوم نجموا نعملوا على موديل جي بي تي 5.5 انستنت كموديل يعني هو الموديل دو باز, والموديل هذايا اللي من الحاجات الباهيه فيه هو انه بعيد برشا على اللوسيناسيون على الهلوسه اللي استنسنا بها مع الموديل القدم, وحمل بيه الحاجات الاخرى زاد انه ما يعتمدش برشا على ليزيموجي بالنسبه للاجوبه نتاعو. في موضوع واحد اخر يخص اوبن اي اي, تعرفوا انه اوبن اي اي منذ بدايه العام هذايا بدات تحكي على الاطلاق نتاع الببليسيتي بالنسبه لتشات جي بي تي. اوبن اي اي اعلنت رسميا على اطلاق ادز مانجر اسباس جيستيونير نتاع ببليسيتي بالنسبه لتشات جي بي تي. مبدئيا الادز مانجر متاح فقط في الولايات المتحده الامريكيه, ونستناو بطبيعه مع الوصول نتاع الببليسيتي لمارشيات اخرين بالنسبه لتشات جي بي تي الادز مانجر باش يكون متاح للناس اللي تحب تعتمد على اوبن اي اي كبلاتفورم باش يحطوا عليها الاشهار نتاعهم. بالنسبه للببليسيتي تعرفوا مليح انها باش تكون موجهه للناس اللي عندهم تشات جي بي تي بلاش او تشات جي بي تي جو, وبالنسبه للناس اللي عندهم تشات جي بي تي بلس او برو فماهوش يتفرجوا في الببليسيتي وماهوش يكونوا اكسبوزي للببليسيتي من طرف اوبن اي اي. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على سيت متاعنا موزايك اف ام بونت
6: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
7: أريدو طور عالمك
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
9: سيد المدير العام, سيد مدير الموارد البشرية, الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية. ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج بعطيهم الموظفين كهدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية, الماكلة واللبسة والترهيد وحتى الراحة النفسية. هما تتزادلهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29-570-570 وزيد انت افهم الحكاية شنية.
10: انت اللي تسمع فيا, انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
11: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو, اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 الى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.
3: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار, السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار, وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفيه الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش
12: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما, لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا. فوكس, we focus on you.
3: غنية المبوتياج

0: الله غالب. هذه ذكر على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم الناس الكل, شكرا لاختياركم الاولى في تونس. عاود ذكركم تنجموا تسمعونا في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام, تيليشارجابل على اي او اس وكيف كيف تيليشارجابل على اندرويد. تحيه لكم الناس الكل, شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. نسلم عليكم الناس الكل كيف تسمعوا فينا على موزايك اف ام بونيت, الموقع الاخبار الاول في البلاد. نسلم عليك اميمه من جديد,
1: اهلا وسهلا.
0: رقم على كوش عاجبك الامر معنا, انت بتلشارج الابلكاسيون موزايك اف ام ولا على التليفون تاعك؟
1: عندي سيت وعندي لا عندي لك ساعه كامل مش لازم تلشارج الابلكاسيون.
0: لو حبيت نوحلك انا قلت مدير يسمع على الاقل خلي يشوف لعل حاسه يقول لك تلشارج الابلكاسيون اميمه هكا.
1: وريني الابلكاسيون.
0: انا عندي الابلكاسيون هنا موزايك اف ام, وعندي الابلكاسيون في الوحده في الايباد واضح لي, وندور ونقول لهم تيليشارجيو الابلكاسيون.
1: تيليشارجيو الابلكاسيون
0: هذاك هو ميلي اكزاكتومون, هذا هو. يلا سيدي نمشي وتسويت رقم على كل سن.
2: رقم على كل سن.
1: غدوة إن شاء الله باش تنطلق أول رحلات الحجاج إلى البقاع المقدسة, وين أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهبا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة, واللي باش تواصل حتى 14 جوان 2026 انطلاقا من 5 مطارات تونسية استعدادا لتأمين موسم الحج لسنة 1447 هجري. وتنطلق رحلة الذهاب وفق بلاغ صادر عن الشركة كما قلنا بداية من غدوة حتى 21 ماي 2026, وباش يتم تأمين رحلة نحو المدينة المنورة من 7 إلى 12 ماي, تجي بعدها رحلات نحو جدة من 13 إلى 21 ماي, وتشمل رحلات مطارات تونس قرطاج وصفاقس تينا والمناسيل حبيب بورقيبة وجربة جرجيس وكابس مطمطة. تنطلق رحلات العودة بداية من 1 حتى 14 جوان 2026, وباش تقوم الشركات بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة, وتوفر الخطوط التونسية في إطار حرصها على تحسين تجربة السفر امتيازات خاصة بنقل أمتعة تشمل حقيبتين بوزن 23 كيلوغرام لكل واحدة, بالإضافة إلى 5 لترات من ماء زمزم وحقيبة يد بوزن 8 كيلوغرام.
0: تك صحة أميمة, وهذا مهم برشا نحكيه فيه لأنه ماذا بينا نوعي وزيدة كيف كيف العائلات متاع الحجيج الميامين, لأنه من أهم الحاجات اللي أكد عليهم وزارة الشؤون الدينية هو الحضور إلى المطار قبل بخمسة ساعات, بل بخمسة سوايع يلزمك تهز أمك وإلا أبوك إلى المطار, لأنه فما عديد المطارات المرة هذية والحمد لله أنه معناه ما قعدناش حسرنا على مطار تونس قرطاج الدولي. عم تذكروا مطار تونس قرطاج, مطار صفاقس تينا, مطار المنستير الحبيب بورقيبة, جربة جرجيس وقابس مطمطة. دونك هذوما هما المطارات المعنية بنقل حجيجنا الميامين, وإن شاء الله على كل حال نتمنى لهم أنه ربي يوفقهم ويجيبهم في الصواب, وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. من المهم برشا اليوم أنه أيضا نعود نذكره أنه معناها الناس خاطر جيني غلموا يونس, الناس تقصد ربي الحجاج توينسا هما الأكبر سنا بختيك مورا, احنا ما بعد ما عملهم الكل يمشي يزور يقول نحب نموت شد في شباك سيدني بي صلى الله عليه وسلم, واضح ولا دونك هو لا تحرموا منه من هذا محال, لانه الحج هذا يبقى دائما شعيره من الشعائر الكبرى وركن من اركان الاسلام, والناس الكل تتشوق معناه تقول لك انا يا خويا ربي يكتب لنا حجه, وحتى يحج مره يقول حجتين وثلاثه واربعه,
3: ولكن احسن نعمل العمرات تو مازال الحج
0: مازال
1: مقيد
0: ان شاء الله قريب, مقيد ان شاء الله ربي
4: ان شاء الله بالعمرات وش عمل فينا في
3: البن ان شاء الله يخرج في القرعه تاع عم جاي
4: قدوه بسم الله ساعه في رمضان نبدا بالعصا هو الشيخ مشفر هنا
0: وقت وقتها تولي عاد الدعوه انفذ الربي
4: اي خويا
0: تولي مع الحمد لله الله ورضيت الوالدين الله ورضيت الوالدين الحمد لله يا ربي الحمد لله هكا ولا هكا قول لك خوك مروان هكا ولا
1: صحيح هذا ما يقول لي
0: عاملين باهي مروان حاسين انه هكا يعرف حتى مره شواف قال هنا الحكايه
3: ربي يبلغك مع قصدك دكتور
0: والله العظيم شعرنا فيها الحكايه. يلا سي دونك اليوم نحكيو على الحجاج, دونك 44 رحله ذهاب واياب, واليوم حجاجنا الميامين ان شاء الله عندهم سكنه باهيه, دونك نوعيو العائلات من اجل انه يهزوا دواهم
4: يهزوا دواهم ويتبهوا زاد الدنيا سخونه, وصارت لنا قبل في مواسم سابقه صارت معناها
0: ردوا بال
4: حالات نتاع اغماء وحالات اي بيان سور, دونك يردوا بالهم خاصه بالنسبه للمسنين معناها الحجاج
3: يخدموا بعضهم على الذياع زاده برشا اللي يذيعوا
0: اكزاكتومون
4: ويتبعوا الجيد ويتبعوا يسمعوا الجيد ويتبعوا
3: كيما قال احسن الكبار يلزم ديما يقعدوا جروب
0: والله اليوم يجي يقول لك حاجه اليوم وزارة شؤون دينية ما هوش معناها ما عندي معاهم إنا لا قال لي خلانيقة ولا جمل، ولكن الحقيقة المرافقين ما عندهم تكوين باهي برشا وسع بال شنا بايدي نحكي لك معناها من واقع تجربة راهو. دونك ماذا بينا انه زاد كيف كيف مشيتش معاهم من واقع تجربة عبيد تمشي معاهم معناها ونشوف اليوم وقت اللي مثلا نشوفوا في برشا عبيد مثلا يمشيوا مرافقين والا يمشيوا مثلا باش يعطيوهم النوع من الارشاد مثلا كيما يمشي معاهم شيخ محمد مشفر باش يسالوه مثلا يقول له شيخ تاو ليكرون هذايا يمشي ما يمشيش مثلا من الحاجات اللي تتسال معناها حاجات اللي ما تخطركش على بالك انت باي اكزومبل خاطرها منقذات يقول لك تبدا مثلا ووتر بروف تنقذ الاحرام كاريمون معناها هذا بيان سور مكروهات الاحرام كيف كيف دونك من الحاجات اللي على خطر هو ما يولي امبيرميابل دونك ما تعديش الماء دونك وحتى الوضوء نتاعك
4: وسيلة الاحتفال بالنيات
1: ما عرفتي توا
0: دخلني انت توا
1: حاجة أخرى مهمة زيد أحسن اللي شفنا توا ومضات تحسيسية قاعدة تعدى في التلفزيون بتاعنا على الكافية انه العائلات يخليوا الحجاج يرتاحوا خاصة قبل السفر نتاعهم وإحنا نعرفوا اللمات اللي تصير قبل السفر ويحكيوا زيد على انه يلزم يهزوا الدواء نتاعهم بكميات مهمة يقسموهم على الحقائب نتاعهم وخاصة يلتزموا كما قلت
0: ويقولوا شنو لي زاليرجي اللي عندهم
3: الى ما دو توت فاسون احسن معناها يعملوا لهم فك
1: يعملوا لهم دورات
3: اليوم برشا ملي يخرجوا يخرجوا اساميهم وهما يعملوا لهم فك الدورات
0: ربي يتقبل على كل حال ان شاء الله يمشيوا الكل ويروحوا غنيين
3: عقبالك خويا احسن ان شاء الله عم جاي تخش في القرعه
0: يا رب ان شاء الله بالك سنين منين تعرف عليه لعله واحد
3: لا وفي
0: ونخفتوا
4: نجموا
1: نمشيوا ان شاء الله
0: اجمعين
3: يا قائمه تكميليه
0: ما تعرفش عليها مش قائمه تكميليه مش عليها منين جي انفيتاسيون من
4: انت تجي كمان عند الملك
0: الشعب بنزل
3: على
0: شي بركوبي
3: مش بيه مش بيه خويا مش بيه
1: لا خويا سالي تمشي بامكانياتك نعملوا على كل سين غادي
3: لا سامحني نهار اللي نحج نمشي بامكانياتي الماديه مش تجيني انفيتاسيون
0: يلا شان نمشي انا وياك وميم وغفران هم ما يحبوش يمشي يلا ست هكا نخدم معاكم وهاديه تحب تمشي هاديه تعال تمشي تعال خليكم تتسويت مع الجميلة غفران عكرم آخر المسجلات الوطنية والعالمية بعدها آخر الأخبار الرياضية مع أحمد عدالة وبعدها هي ريكاب سبور مع حيدر الشريف قبل غدا إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمر الله
1: تيهاك زيه وعمل جو
5: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
1: صحه صحه ترى وريني قداش وليت
5: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
1: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلا راتوخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك
7: عن فتحي يعطيني حلوة
8: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي
7: أعرف لي الياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو أما اليوم جيت شهي حلوة
8: إش قولك في دينيس ميكس
9: دينيس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي فيها منفعة ياغورت دينيس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنت كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة ديليس ميكس صحة وفرحة ديليس يعطيك الصحة كل يوم
10: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 مايو اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
11: فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا
12: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
13: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج
14: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
15: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: ارتفاع عائدات النقل للخطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة المنشورة اليوم على موقع بورصة تونس. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% مقابلة أو مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ليتجاوز عددهم 540 ألف مسافر. ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي عدد ساعات الطيران بنسبة 4% ليتحول من 11,681 ساعة موفى شهر مارس 2025 إلى 12,103 ساعات نهاية شهر مارس 2026. انتخاب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك خلال أشغال المؤتمر المنعقد في باريس من 4 إلى 7 ماي الجاري، بما يعزز حضور الصحافة التونسية داخل المنظومة المهنية العالمية ويؤكد مكانتها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وفق بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. يشار إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين يضم أكثر من 600 ألف صحفي حول العالم موزعين على 187 نقابة وجمعية وطنية. الإعلان عن ترشح جهة الوطن القبلي لنيل لقب جهة عالمية لفنون الطهي 2028 في إطار مساع لتثمين التراث الغذائي وتعزيز مكانة الجهة كوجهة سياحية وثقافية على المستوى الدولي، وذلك بإشراف المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والسياحة. وسيتم تقديم تفاصيل هذا الترشح خلال ندوة صحفية تنتظم بمدينة قربة من ولاية نابل بحضور أعضاء لجنة تحكيم المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والسياحة، حيث ينتظر أن يتم استعراض أبرز مقومات الجهة والرهانات المرتبطة بهذا الملف. عالميا، الخارجية الإيرانية تقول إن طهران لم تقدم ردها إلى باكستان بشأن وجهات النظر الأمريكية بخصوص المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا، مضيفة أن الرسائل تتبادل عبر الوسيط الباكستاني وأن المراجعات بشأن النصوص المتبادلة ما زالت مستمرة. في الأثناء، قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة إن الحل الوحيد القابل للتطبيق في مضيق هرمز هو إنهاء دائم للحرب ورفع الحصار البحري. كوريا الشمالية تعدل دستورها وتلغي منه جميع إشارات الوحدة مع الجنوب، وتضبط من خلاله رسم الحدود وتوسع صلاحية زعيمها كيم جونغ أون بمنحه لقب رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات النووية. تقرير لحبيب وذين.
15: أظهرت وثيقة دستورية نشرت أن كوريا الشمالية أضافت بندا جديدا يحدد حدودها الإقليمية بأنها الأراضي المتخمة للصين وروسيا شمالا وكوريا الجنوبية جنوبا، وأسقطت الوثيقة جميع الإشارات إلى إعادة الوحدة مع كوريا الجنوبية. لكن التعديل الدستوري الجديد لم يقدم تفصيلا للحدود البحرية المتنازع عليها منذ فترة طويلة بين الكوريتين في البحر الأصفر، وخاصة حول ما يعرف بخط الحدود الشمالية، وهو الحدود البحرية الفعلية بين الجانبين. ومن اللافت أن الدستور المعدل لم يصنف كوريا الجنوبية عدوا رئيسيا، وهو ما يتناقض مع تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي يصف سيول دائما بأنها العدو. وحذف التعديل جميع الإشارات إلى إعادة الوحدة بين الكوريتين من الدستور، بما في ذلك مصطلحات مثل إعادة الوحدة سلميا والوحدة الوطنية العظمى. كما أغفل الدستور أيضا إنجازات الأجداد في بناء الأمة وتوحيدها، وهو ما يؤسس لإمكانية التعايش السلم بين الجارتين. كما رفع الدستور المعدل مكانة وسلطة الزعيم كيم جونغ أون بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، حيث أطلق عليه أيضا لقب رئيس الدولة، وتم إدراج بند جديد يمنحه سلطة قيادة القوات النووية للبلاد.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد عديلة في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
16: الأولى في تونس.
17: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
16: أريد.
18: طور عالمك.
19: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في ثالث نشراتنا الرياضية. اجتماع اليوم تم في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور وزير الشباب والرياضة، ممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم، رئيس الجامعة معاذ الناصري، ونائب رئيس الجامعة حسين الجنايح، رئيس الترجي التونسي حمدي المدب، ومسؤولين أمنيين. الاجتماع هذا تنسيقي يسبق الدربي ويهدف إلى تهدئة الأجواء قبل مباراة الدربي نهار الأحد. زاد كيف اليوم صار اجتماع في مقر التلفزة الوطنية الوطنية التونسية، وكان بحضور ممثلين من الجامعة وممثلين عن التلفزة الوطنية وممثلين عن شركة الفار، و كان الهدف منه التحضير للدربي. كيفاش تم بث المباراة؟ حكينا البارح على 20 كاميرا. مازال القرار كما قلنا البارح، القرار مازال ماهوش رسمي، نجم يكون أقل من 20 كما نجم نقولوا أكثر من 20، لكن في كل الحالات النية تتجه كونه يتم بث المباراة هذه بأفضل التقنيات وتوفير أكثر عدد ممكن من الكاميرا لتقنية الفيديو الفار وللنقل المعلومة اللي عندنا. ثم معلومات متضاربة، ثم شكون يقول معناه تم الاتفاق على 20 كاميرا، ثم شكون يقول ليه، لكن تو ننتظروا في الساعات القليله القادمه نشوف شو يصير ونعرفوا اذا كان شي تم بث المباراه هذه كيما تم التنسيق عليهم الاول ب 20 كاميرا والا لا في قدم الساعات. مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم اجتمع اليوم واستمع إلى ممثلين عن كل من الملعب الجيبسي ومستقبل القصرين. القرار قد يصدر في الساعات القليلة القادمة وفي الدقائق القليلة القادمة، مع أنه المكتب الجامعي المكتب الرابطة استمع إلى محامين مستقبل جيبس والملعب الجيبسي بتيتو سامحوني ومستقبل القصرين. الموضوع كنا نعرفوه هو مشاركة وسيم الجربي حسب الملعب الجيبسي، مشاركته غير قانونية مع أنه عنده 3 ليسونس قانوني خاول، يكون عنده 3 ليسونس لكن 3 إجازات في موسم واحد مع 3 فرق، لكن القانون يقول له تلعب مع زوز فرق فقط، وبالتالي يطالب بنقاط المباراة اللي كانت تنتهي بالتعادل. النقاط هذه قد تغير في الترتيب. نهاية الأسبوع هذا باش يكون الموعد مع الدربي صحيح، لكن ثم زوز مباريات مهمين برشا في الباسكيت. الفينال متاع الباسكيت ما بين اتحاد الرياضي المونستيري ونادي الإفريقي نهار 9 ماي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، 4:30 متاع العشية المباراة هذه، وأسعار التذاكر 20-30 دينار تم الانطلاق في بيعهم البارح. كيف زاد نهاية السيدات ما بين نادي الرياضي الصفاقسي وجمعية النسائية بجمال، والتذاكر كيف موجود على موقع تذكرتي ب 25 دينار. اللجان المختصة في الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم في حد ذاته قاعد يخضع لضغوطات كبيرة جدا من أجل تغيير حكم مباراة ذهاب النهائي تاع تشامبيونز ليج ما بين ماميلودي سانداونز والجيش الملكي الذهاب في بريتوريا نهار 17 ماي. السبب هو كما قلنا عدم رضا الزوز فرق ماميلودي سانداونز والجيش الملكي المغربي على الحكم اللي كان أدار النهائي نهائي كأس أفريقيا الأمم النهائي الشهير من المغرب والسنغال، نحكيو على الكونغولي جون جاك ندلا. الليلة 8 متاع الليل في الاليانس ارينا المباراة اللي تجمع الزوز فرق اللي عندهم افضل خط هجوم في الشامبيونز ليج الاوروبية السنة، 43 هدف و42 هدف. نحكيو على بايرن ميونخ والبي اس جي، للي ديجا 9 اهداف 5-4، البي اس جي هي اللي ربحت. دونك البايرن عندها 43 هدف في السيزون هذا في الليغ دي شامبيون، والبي اس جي عندها 42 هدف. 7 انتصارات للبايرن 9 للبي اس جي في 16 مباراة اللي لعبوهم سابقا في الشامبيونز ليج وعمرهم لا تعادلوا. انتصار المرة اللي فاتت متاع بي اس جي 5-4 جاء بعد 5 هزائم متتالية ضد البايرن ميونخ. وفي الاليانز ارينا البايرن انتصر 5 مرات وانهزم 2 مرات فقط امام البي اس جي. البايرن يطمح الى التأهل رقم 12 ليه الى النهائي، لعب 22 دمي فينال، والبي اس جي يطمح الى التأهل لثالث نهائي ليه هو تنون دو تيتخ بالطبيعة عنده النسخة الاخيرة، وهذا سادس دمي فينال يلعبه. 8 متاع الليل الاكيد والمؤكد، مش كيما ماتش البارح اللي فيه هدف واحد وكان ممل، ولكن شد عودة أرسنال إلى فينال تشامبيونز ليج بعد 20 عام. أنا شاهد كل أخبار الرياضية تلقاها على موقعنا مزيكا فهم بوينت. خليكم تو مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
17: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك فخ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
18: أريدو طور عالمك.

0: هايدر شيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فم. مواد جديدة مع ريكام سبور، عودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية في تونس وفي العالم. اجتماع الوزارة قامت المنزة اثنين بعد الاجتماع الأول اليوم تشهد غياب ممثل عن النادي الأفريقي، كانت بحضور رئيس الترجي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ونائبه وكذلك وزير الشباب والرياضة. راجعين بعد شوية على الخبر هذايا بالتعليق والتحليل نحكي. وزاد اليوم قلنا خلينا بما وعنا في البلاتو زوز من الناس لاعبين دربيات، وانا فرحان انه عندي ناس في البلاتو لاعبة دربيات وعايشة لمومون بتاع الدربي، اللي هما يوصفوا من طرف لاعبية الكرة في تونس انه اهم اوقات تعيشهم وقت اللي تلعب دربي وغسرة وربح وخسارة. دونك مهم ياسر اليوم انه نحكي شوية على ذكريات الدربي، احسن المقابلات، الانتصارات، الهزائم، البريمات، المواجهات، الذكريات، برشا كلام يتقال اليوم على الدربيات السابقة اللي جمعت أسامة السلامي وليد الهيشري ولا اللي خاضها كل واحد منهم في غياب الآخر. بكل تأكيد نحكيه على وضعية النجم الساحلي، واقع صعب جدا ومستقبل مجهول وكل المعطيات قول النجم الساحلي باش يواجه أزمات كبيرة في غياب كامل لرموز النادي. بعد شوية راجعين على تفاصيل هذا الملف. نعمل زادة بيرسو على الأندية اللي تتصارع من أجل ضمان البقاء، وضعياتها كالاندري شنو مازال فيه، وحظوظ كل فريق من ثلاثة فرق لي فقط واحد منهم باش يضمن البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. وبطبيعة بايرن بي جي للانطلاقا من الثمانية، مواجهة ينتظرها العالم 5-4 وفات في الألي، وين باش تهزنا المقابلة هذه السهرة. تو بعد شوية نحكيه في هذه المواجهة. كما قلت لكم يحضر معي اليوم وليد هيشري وسام السلامي. أهلا وسهلا، مرحبا يا وليد.
2: مرحبا حيدور، مرحبا بجميع المستمعين.
1: أهلا بوسام.
3: مرحبا حيدر، مرحبا وليد، ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بيكم، مرحب صالح في الاخراج، هيثم في الاخراج الرقمي، حميد شويقي في البرودكسيون كالعاده. فاصل قصير ثم البدايه تكون من اخر مسار.
4: اكبر تظاهره رياضيه في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورته الثانيه، نهار 11 ماي بدايه من الساعه 8 صباحا، وقريه الماراثون في جرده سيدي سالم تفتح ابوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجات تستنى فيكم، 4 سباقات لكل الاعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصه، عيش التجربه وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت، بمساهمه ام جي موتورز، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، اس في ار، سوسيتي ريان، وموزايك اف ام.
5: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
6: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، اما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم، محبتكم وفرحتكم. فوكس الكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
7: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
8: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
9: أريدو، طور عالمك.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: قمة المنزة 2 اليوم بعد الاجتماع الأول اللي كان جمع وزير الشباب والرياضة رئيس ونائب رئيس الجامعة ممثلين عن الترجي وعن الفريق. اليوم كان الموعد مع الاجتماع الثاني بحضور وزير الشباب والرياضة معز الناصر رئيس الجامعة، حسين جنايح نائب رئيس الجامعة، حمدي المدب رئيس الترجي التونسي، وغاب أي ممثل عن النادي الإفريقي في هذا الاجتماع. هو الحقيقة كما تعرفوا الوزارة ما خرجت حتى كومونيكي في خصوص الاجتماع الأول، وصعيب زادة كانت تخرج في خصوص الاجتماع الثاني، ما نعرفوش بالضبط علاش، انه المفروض وقت اللي يصير اجتماع خلينا نقولوا على مستوى عالي من نوع هذا نفهموا مثالش للرأي العام شو اللي صار وعلاش الدعوات هذه.

0: وشنو اللي صار وشنو الضمانات وشنو النقاش وكذا. توت فاسون ما صارش هذا اليوم. المفروض انه حسب بعض التسريبات الموضوع الرئيسي هو التهدئة، هو انه نوفر مناخ اهدى لهذه الامواج نهاية البطولة لحد القادم. تقريبا هذا الموضوع الاساسي مع ضمانات من الجامعة التونسية كرة القدم انه باش يكون اطار تحكيمي وطاقم تحكيمي معناها عنده القيمة والاهلية انه يكون موجود في مقابلة من هذا النوع. وفقط ما عندناش معلومات اخرى على شنو دار في هذا الاجتماع. اجتماع عرف غياب ممثل النادي الافريقي دكتور محسن ترابلسي. فما دو فيرسيون، وما خرج من النادي الافريقي رسميا حتى شيء لتبرير الغياب هذا. فيرسيون تقول انه دكتور محسن ترابلسي كان عنده انجاجمون تعرفوا مليح مع خدمته وكذا. وفما فيرسيون اخرى بتقول انه النادي الافريقي اراد تسجيل موقف بهذا الغياب. في الحالتين ما عنديش تاكيد على اي من زوز حالات، لكن هذا المتداول على الاقل فيما يخص غياب ممثل النادي الافريقي عن هذا الاجتماع. تعليقكم لو في كلمه على الاجتماع هذا ومخرجاته الغير معروفه؟
1: الحقيقه حيدر شوف ما نعرفوش كما قلت انت يعني اسباب غياب رئيس النادي سي محسن ترابلسي، لكن اذا كان باش يكون في اتجاه لكونه تهدئه الاجواء وكذا حاجه طيبه، خاطر نحن من اول اسبوع توا كل واحد من المنبر نتاعو يعني حتى اللاعبين قدم قاعدين نشوفوا يعني في عده لاعبين يهبطوا في تصاور تعدي الدربي قدم، والجو اللي كان والامبيونس اللي كانت يعني برشا تصاور فهم برشا ذكريات حلوه في اللي ديربي. نتصور كان في الاتجاه هذا الريونيون تسمى حاجه طيبه، لكن كما قلت انت بيسكو ما نعرفوش شنو صار وما عندناش الحيثيات الكل. نقول اللي بون ريونيون كانت باش تكون خلينا نقولوا حسب التحكيم الاول حسب الاصداء اللي كانت باش تكون للتهدئه. ما صارتش يعني ما صارتش كامله بيان سور في غياب الدكتور. ان شاء الله شنو تحب نقول لك، ان شاء الله على الاقل نحن من كل واحد من شيرته يحاول اللي يساي هكا باش نوصلوا دي ميساج نتاع راهو في الاخر بالكل راهو ديربي راهي مباراه اوكي مهمه ديربي يبقى ديربي لكن راهو مباراه كره قدم وكاو.
0: وليد الاجري
2: شوف انا بالنسبه لي دكتور محسن ترابلسي قدروا نحترمه برشا وعشت معاه فترات في النادي الافريقي قبل وكان ينصحني معناها في لي بليسور ومعناها رسبي كبير برشا. نفس الشيء بالنسبة لسيد حمد المد بلي في الترجي زادة كيف كنت موجود كان هو رئيس وكذا مع تريد كان تغيب واحد فيهم كيما صار تو في الاجتماع الأول وخرج كلام على رئيس الترجي اللي معناها خرج منرفز وكذا موقع ذاك اللي تحكير ومن بعد ريد كل ريونيون هكا من نوع هذا باش يجي في
0: الزاده وفيرسيون انه عنده زاده وقته فينال نتاع فولي
2: فوالا
0: ديما فما اكثر من
2: دي. شوف ريت الفيسبوك مجعول راهو هكا لك الامبيونس هذيك معناها بالباهي ولا بالخايب. توا بالنسبه للوضعيه اللي صارت نتاع تغيب مسؤولين نادي الافريقي بوتيتر معناها فما علاش اكيد، وكونه سي محسن هو طبيب والطبيب عنده ديما التزامات وينجم يكون فما اون ارجونس واحد، لكن انا نحب نبعد تو على هذا الكل ونقول اللي تو الديربي مازالوا تقريب 4 ايام معناها هنا جي موانكات
0: خميس
2: جمعه سب فوالا يعني ماذا بينا كل واحد من موقعه يحاول معناه يهدي نفوس وهي تقعد مباراة كرة قدم من بعد الأجدر واللي بش يلعب خير هو اللي بش يفوز بالمباراة وتقريب تونس كامله بش تفرج فيه مش كان تونس العالم العربي وحتى في أوروبا بش يتبعوه الماتش خاطر نون سولمون ديربي معروف بين الاسبيرونس والكلوب وزيد فمعناتها فما لونجو وكونه بطولة معناه اللي بش ينتصر هو اللي بش يهز بطولة دونك الناس كل بش تتبع وبش تعطي من بعد الميريت متاع الفريق اللي يلعب خير. واحنا ماذا بينا زاده معناها في الاوقات هذية اللي قبل المباراه كل واحد يحاول معناتها يسترجع ذكريات جميله ويبعد على توسكي معناها سمعتكم امبارح تحكي وعندكم الف حق حيدر على خاطر بالرسمي تو ولينا نشوفوا في كراهيه ولينا نشوفوا في ناس معناها تعصب كبير واجريسيفيتي خويا يقعد ديربي يقعد ماتش اجوار خويا مباراه كره قدم اللي باش يربح وباش يلعب خير احنا معاه. أقسم بالله بالنسبة لي توانا ممكن وضعيتي معناها مختلفة شوية على أسامة ولا حتى على لاعبين أخرين شاركوا في الدربي ولا لعبوا في البطولة التونسية. لعبت فيهم الزوز ونتشرف وكوني لعبت فيهم الزوز. نادي الإفريقي عنده فضل كبير عليا في الصغر كيف طلعت وكذا، عشت ذكريات حلوة ياسر في النادي الترجي الرياضي، فريق زاد عطاني قيمة وحقي ولعبت وهزيت ألقاب وكذا وعشت تجارب باهية رياضية. دونك نسمح الروحي باش اليوم نقول الشيء هذا. اليوم إذا كان مباراة باش تلعب باش يكون فيها طرف أفضل من طرف فأنا باش نقوله. وفما ناس قاعدة تكتب تعمل في الكومنتير يقولوا لي ما قلت اللي تشوفه تحكيه ويقيدوا عليك ويجي حبني أنا ماتش العمران نتكلم وماتش نادي الإفريقي وملعب التونسي نتكلم وماتش باش نولي واحد نطق رسمي أنا متاع متاع حكام ومتاع أخطاء تحكيمية.
0: تخدم كل يوم
2: نخدم كل يوم. ليه البارح فما واحد أي سيدي ما هي معناها ضحكة ضحكة البارح نادر يتكلم
0: نورمال مش ضحكة ما بيسالش
2: ليه ضحكة يعني ما بين قوسين. البارح نادر يحكي على رفيعة قالك على الجودة الفنية متاع رفيعة وملاعبي تحسن وتطور بدنيا وكذا. عادة دخلت أنا نشوف كومنتير وساعات واحد يدخل أعمل طل واحد كتب له جيبوا الأسطورة وليد ديشري خلي يحكي لكم على رفيعة. معناه فهمت كيفاش
0: هو يقصد أسطورة بالرسمي ولا
2: ليه أسطورة
0: حية الأسطورة الحية
2: مش أسطورة يعملوك تستيرة أخويا ريت في في في الريزو سوسيو ما عندك حتى فكرة. وديجا حكيت لك أنا في الكوليس مرات على شنية يكتبوا شنية يتقال وكذا معناتها زيت تو باش تدخلوا في الموضوع. أما معناتها بالحق معناتها بكل صراحة وانا باش ناخذ عهد على نفسي سرتو في المباراه هذه يا خويا حتى كان ما تكلمناش قبل على شكون تظلم وشكون ما تظلمش هاي الناس تسمع فينا وانا خويا باش نكون اكثر من صريح واكثر من شجاع وانا شجاع معناها شويه الحمد لله. اما الشجاعه باش تزيد شويه لحد الجاي منا ولا منا او من الاخر باش ما يسمع باش ما يقولكش ها هو مع هذوما ومع الاخرين وكل كلام هذاك. يا خويا إن شاء الله كل ما يرقاني ولي بشي تظلم ساعة ما ينجمش يتظلم خاطر بقدرة ربي فما أربيتر فار من البرة وأربيو كذا وأربيتر ساحة زادة دو فالور. يا أخوي إن شاء الله تمشي الماتش في إطار وسبورتيف مو اللي يلعب خير ويحط الآخر في بلاستو ويربحوا بالكورة أحنا معاه. هاو برجولي
0: هذا هو هذا هو. دونك الكورو كمان هكا اخر مسار احنا مازال عنا رغم نحكيه على الدربي واستناو بعد شويه حكاياتنا نجم تكونوا تسمعوهم لاول مره ذكريات الدربي وليد الهيشري وسامة السلامي كمان مع اخر مسار ومن بعد شويه نعملوا بيرسو على وضعيه النجم الساحلي الحقيقه الرئيس تقريبا خلينا نقول مستقيل مع تاجيل الاعلان الرسمي الوضعيه الماليه بقيه الاعضاء فما شكون غادر الوضعيه الرياضيه صعيبة. دونك خلينا نعملوا بعد شوية برسوع على وضعية النجم الساحلي.
3: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
4: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 pour moteur moderne thermique et hybride. La gamme إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: لحظات يكون معانا نجيب المجريسي وناخذ آخر أخبار النجم الساحلي. غني فقط نسلم على أخونا حمدي ماهر. أنت قلت باش تكون شجاع جمع جاية, قال لك وليد أنت باش تكون شجاع, تكون متأكد حايدر مش باش يعيط لك. وفي باله أخونا ماهر في باله نقوم الصباح نبدأ نكلم فيك, ما اسمع أنت ارتاح اليوم يجي
1: نخرج تريني فين
0: نعمل كل يوم ليستا معناها مثال شو هذي. احنا قلنا من
1: هو يعيط للشجعان
0: خفصر فقط
1: كله منه مش موجود
0: خفصر رو فما بلانين كل واحد يعرف روحه وقت شي يخدم من اول الجمعة معناها. ساعات قلونا هاوش بما جبتش على خطر ترجي اليوم ولا على خطر الفريقي رو معناها ما ناش عاملين كل واحد ومريوله لهنا نحاولوا باش نكونوا الناس الكل موضوعيين وفقط هذا هو. مرحبا بالجميع, شكرا على متابعاتكم. وضعية صعيبة للنجم ساحلي, واقع صعب الحقيقة ومستقبل خلينا نقوله غامض. موش مجرد كلام نجيب, هذه معطيات حقيقية. أهلا وسهلا مرحبا
2: هذيك حيدر, تحية لك وتحية لأسامة وليد اللي موجودين معك كل يسمعوا فينا. كيف قلت حيدر هذه حقيقة, وساعات من أول شروط الإصلاح أنك لازمك تحكي الحقيقة وتحكي وتعطي تفاصيل. يعني لازم الجمهور والناس تعرف شنو وضعية النجم الرياضي ساحلي إلى حد إنه اليوم رئيس نادي في حضوره في ذات جورة فهم تكلم معناه وقال كلام اللي بالرسمي معناه مخيف شوية. كيقول رئيس النادي إنه نجم يحتضر, فإنه هنا تكلم انه رئيس نادي يقول لك الفريق يحتضر بسبب الضيق المالية, بسبب كمية الشكاوي, وزاد بسبب فقدان الحلول والعجز الموجود واللي تحدثنا عليه في قدش من مرة, وقلنا قدش من مرة راو فما المشكل باش يزيد يكبر وماشي باش يزيد يكبر. اللي يحكي بطريقة يقول انه النجم مثلا قادر على العودة والكلام الرنين ذاك كل راهو لي يفيد اللي يفيده العمل واللي يفيد انه لازم الناس كل تحط يديها في دين بعضها تنسى الخلافات, ولكن الخلافات ديما موجودة والصراعات والانقسامات ديما موجودة. يعني حتى اليوم زاد في نفس الحضور متاعه رئيس النادي وحكي حديث أنه فما عرقلة فما ناس قاعدة تعرقل في المقابل باش نقعدوا زاد ديما نعيشوا في نظرية المؤامرة وباش تقعد ديما تعيش أنه فما صراعات خفية هل هي صحيحة زادة وهل هي موجودة وإلا مش موجودة, وكل طرف يحكي بطريقته على أساس أنه صحيح. لأن هو المشكل الكبير بالحق اللي يقلق الناس ويقلق الأحباء اللي يمكن زادة حتى عليهم لوم, ولكن المحب وقتاش باش يتحرك ولا وقتاش باش يجي عاون وقت اللي ما فماش مبادرات ما فماش حاجات واقعية قاعدين نعيشوا فيها, ما فماش حاجات ملموسة خرجت عليها المديرة, ما فماش لجنة موجودة اللي كيما مثلا لجنة فض النزاعات. بالتالي معناها بالحق فما حالة من الغموض تسود الفريق رهيبة ومخيفة جدا, وإن شاء الله الناس تقف على الوضع اللي قاعد يعيشه النجم الرياضي يعني.
0: فقط حتى معناها نوضح للناس الأكتواليتي شنو اللي صار مؤخرا في 24 و 48 ساعة. فما أعضاء استقالت غادرت,
2: أعلن اليوم رئيس النادي أول حاجة الصفحة الرسمية أعلنت على مغادرة الكاتب العام حاتم العابد, بعدها يخرج رئيس النادي بدقائق يعلن انسحابه. كنا تحدثنا عليه في وقت سابق أنه أعلن انسحابه, لكن اليوم تكلم بشكل رسمي قررني ما عادش نجم نكمل بعد تاريخ 13 مايو اللي هو تاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة واللي يدعي فيها الناس كل باش تحضر, ولازم الناس كل تحضر رؤساء قدامة الناس كل لازم حالة من الاستنفار زادة باش أموها خلي الناس تطلع على الوضع خلي يحاولوا يشوفوا حلول راهو لازم الناس كل تشمر ولازم الناس كل تحط ليد في ليد سينو. معناه الحقيقة الوضع ما نش بش نبعده عليه, قالوا رئيس النادي بعظمة لسانه كيقول لك أنه نجم قاعد يحتضر الاستقالة ديك مؤكدة.
0: اسمع الكلمة هذه نجيب ما هيش مجرد تعبير في موقف, نجم الساحلي يحتضر قاعد يقول فيها رئيس النادي راو معناها كلمة خايبة ياسر وكلمة معناها صعيبة ياسر ياسر ياسر على الناس اللي تحب النجم الساحلي وعايشة مع النجم الساحلي. ما نعرفوش ينجم يكون مش دقيق في التعبير متاعه وحب يمس الناس أكثر يشوكيهم معناها ولا شو كيفش قراءتك أنت يا
2: حيدر؟ ما غير قراءتك ما غير ما نحكيه حتى على اللي قاله رئيس النادي, هي فما حقائق فما واقع. اليوم رئيس النادي يقول لك الفلوس اللي العاجلة اللي لازم النجم الرياضي الساحلي يوفرها المبلغ اللي لازم يوفره في حدود 8 مليون دينار باش يسكر الدوسيات المستعجلة. اللي هي نورمالمون معناها لازمك تفضها بين الشهر هذا الشهر الى بعده، سينو راهو فما عقوبات. الناس كي ما راهو فما كلمه كي يقول لك معناها يتم سحب الاجازات راهو الين سقوط الى درجه ثانيه. هذا الناس اللي مش فهمته، يعني غدوه نجم تلقى النجم يلعب في الليك دو على خاطر عندي صار سحب الاجازات، وهذا حسب القوانين لو يطبق القانون. مش كان عندنا نجم رياضي ساحلي، برشا فرق في تونس وممكن برشا جايين، لانه فما صرامه كبيره من الاتحاد الدولي لتطبيق القانون. راهو الامور ما عادش في المسؤولين اللي موجودين على راس الجامعه التونسيه لكره القدم، بالتالي راهو وقت اللي تقول 8 مليارات في ظرف قصير وما فماش حلول وفما ضبابيه كبيره، راهو لهنا ماهوش مبلغ اللي معناها تحكي على 200 و300 مليون، تحكي على 8 مليارات. 6 مليارات لموا في 4 و5 شهور و6 شهور، وبفضل برشا ناس دعمت وبفضل برشا خدمه صارت من اللجنه المستقله لفض النزاعات، وفما برشا من العباد اللي عندها الفلوس اللي دعمت بمبالغ كبيره باش نجمت انت توصل ترفع المنع في الوقت هذاك. وبالتالي راهو بالحق كي نقولوا الوضع مخيف، كي تشوف انت الهزائم، كي تشوف النتائج الرياضيه كيفاش ولا فما استسلام.
0: ندقق في حاجه ماليا نجيب يا اخي، مش مفروض فما مداخيل؟ معناها شفنا اولمبي سوسا الموسم هذا، معناها الجماهير رجعت وكذا، اوكي مش بالعدد الكبير ياسر وبالكثافه الكبيره نتاع العاده، ما فما ناس على الاقل، معناها الملعب ما دخلش فلوس للكاسه نتاع النجم الساحلي.
2: شوف هو يعطيك صحة حيدر ذكرتني، لأنه نقطة أشار لها نائب رئيس النادي الأستاذ أحمد القفصي، تكلم قال على المداخيل وعمل حتى مقارنات مع الفرق الكبيرة في العاصمة كما ترجي ونادي الإفريقي، وأعطى مثال أنه ترجي والإفريقي في شهر من البي 3 دخلت 500-550 مليون، في المقابل المبلغ هذا معناها الدوبل متاعه يدخل في سيزون كاملة في النجم الرياضي الساحلي. معي فما روسيت الكبيره اللي صارت ماتش الترجي 240 مليون، فما بعدها مباراه نادي الافريقي 180 مليون، سي اس اس 90 مليون، باقيه معناها تحكي على مبالغ الحقيقه تحشم بما فيهم. فما تحدث على مبلغ 3 مليون و300 في مباراه وحيده هي مباراه سليمان، بالتالي فما لوم على الجماهير. اما زاد راهو الظرف اللي تعيش فيه والنتائج وكل باش تخلي الجمهور آليا أنه كل إنسان يقول لك سيب علي يا أخويا، وليت عندي وليت مشي عطراس، وليت كي نمشي نتفرج على طوال نمرض ونروح. معناها تشوف أنت النتائج، يعني عوامل مشتركة لهنا. هذا كل كي تجي تسمع كلام تتنجم تلوم على طرف، من بعد تقول لا تغزر للظرف وتغزر للوضعية اللي يعيش الفريق، وبالتالي لهنا ما لازمناش نحملوا مسؤولية لطرف، لازم مسؤولية تحملوها الناس كل، ولا اعترف الكل تتحمل مسؤوليتها لانه وضع كثير. ومعناها مش بالحق معناها حيدر حتى من الفرق اخرى، معناها جماهير فرق اخرى ناس اللي بعقولاتها واللي تبع كوره يقول لك حاله الحال موجع حال طوال، فما بالك بناسها. معناها فما ناس سبحان الله عازله ما تجمش، جماهير تحب تعمل، ناس تحب تقرب، مي فما حاجه معرقله، ما فماش وضوح، فما شفافيه، ما نحكيوش على معناها قله ثقه، بالعكس ناس اللي قاعده تخدم راهو بالحق معناها عباد محترمه، سي فؤاد سيد احمد، مي الظرف والعمل المقدم والنتائج وكل شيء ساهمت انه كل شيء يكون خايف، وبالتالي لازم وقفه من الكل ولازم العباد الكل تتحرك.
0: سورتو الرقم هذا 8 مليارات على خطر هذا، خلينا نحكيو على حاجه عاجله وما فيهش نيغوسياسيون. بتنجم تعمل نيغوسياسيون، اما ما تنجمش تاجل الدفع للوقت اخر، لازمك تلقى حل في 8 مليارات هذوما، وهي معناها مهمه ماهيش سهله الحقيقه. وعطيت انت اكزامبل من 5 ولا 6 مليارات تلموا على 6 ولا 7 شهور، والناس كانت موتيفي وقتها باش تخلص وكذا، وبرشا من القدماء خلصوا وعاونوا وكذا، ما نعرفش اسكم باش تتعاود نفس الحكايه، الناس باش تكون موتيفي باش تدفع باش تعاون. اما حتى كي باش تدفع وتعاون 8 مليارات برشا رقم كبير، لازم حل جذري، لازم عقد استشاري كبير، لازم ما نعرفش انا قرض كبير، مانيش عارف الحقيقه كيفاش تنجم تتحل الاشكاليه هذه، خاصه زاد نجيب في غياب تام لرموز النادي وللمسيرين القدامى الكبار اللي ميسورين واللي نجموا يوفروا على الاقل ويسلفوا النجم الساحلي وبعد يرجعوا كما كما كما هي العاده. معناها
2: بالضبط حيدر، شوف راهو صارت قبل معناها برشا زاد بكلام تقال في رؤساء القدامى في المدعمين، صارت انتقادات، فما ناس حملوها المسؤوليه، فمنيس تضرت فمنيس تثبت. أوكي هذا كل راه واضح ومفهوم وتنجم في في في كوتي معينة تنجم تعذر عليه العزوف. مي اليوم ما عادش فما حل والله يا حيدر. بعيد بعيد برشا على الكلام تاع الشعبويه معناها ما ناخذوا في مقارنات معناها اليوم راهو عباره معناها انتما اخوات متعاركين امكم تحتضر مريضه باش تموت. لازم كل شيء تنساه معناها لازم الناس تتحرك لازم الناس تقرب ما يصيرش انت خايف لتتسب ايجا قوم بمهمتك اعمل الواجب اللي حتموا عليك واللي تحتموا عليك الجمعيه اللي انت بالحق ساهمت أموال في تكبير اسمك. خويا ما نقولوش أعطاتك الفلوس أما تكبر اسمك. اليوم زاد لازمك أنت تتحرك مهما كانت الظروف لازم الناس تتلم لازم زاد الناس كل اللي عنده حجرة يرميها معناه موش وقت متعرى وخلافات وهو فلان قاعد يعمل لي ولا فلان مسكر عليه البيت فماش عليش فماش تحكي على الجمعية اللي ما فيهاش تميعة بلغة أخرى حيدر معناه هذا هو اللي لازم الناس تفهمه معناه فماش عليش باش تتعارك على حاجة هي في الأصل توا راي ما تستحق باش تتعارك عليه. بالتالي المطلوب ونداءات لرجال النادي للناس اللي تنجم تعاون خوي اللي يعرف روحه قادر على مسؤولية مش باش تجي وكهو. هذا هو المطلوب من الناس كل انه لازم بالحق التفاف كبير. راهو الكلمه اللي قالها رئيس النادي ماهيش كلمه سهله. كلمه قالها رئيس النجم الرياضي الساحلي معناه اكثر انسان على عينيه كل شيء قال راهو الفريق يحتضر وبالتالي بعد هذا ما فماش كلام يضر.
0: لا الحقيقه كلمه قويه ياسر معناها قويه ياسر ياسر وشوكونت. من عرش وسامة وليد إذا كان ما عندكم تسألوا نجيب أو بتعلقوا على السيتواسيون ذي
3: طبعا السيتواسيون بتاع الإتوال تهم الرياضيين الكل الحقيقة الإتوال اللي الناس كانت تخاف منها ولا تخاف عليها توا مالوريزمون خليني نقول اللي شوف السيتواسيون ذي أنا عشت ونجيب يعرف الناس كل تعرف اللي النادي الإفريقي تعديت بريود خايبة لكن لقات أوكي لقات جمهوره. أنا حسب رأيي أنا راهو ديما الداعم الأولاني هو الجمهور. تقول لي أنا معانا جيب في كلمة مهمة جدا كتب لي يعني الأم مريضة الأخوات ينساوا العرك يعني أنت اللي توال توا في سيتواسيون لا تقول لي ريزولتا سافا با لا تقول لي فلان لا تقول لي فلتان. الناس الكل تثني الركبة باللي قدر كل واحد راه تنجم تخرج من المشاكل هذه خاطر نشوف الإتوال يعني الحقيقة نحن السنة قلنا راه بطولة تعمل كيف وفما سيسبانس خاطر سي اس اس رجعت الكلوب رجعت ماذا بينا الإتوال بيانتو ترجع لذلك فما فرق ما تنجمش ما فماش قوة في البطولة وهما تلقاهم مرضى ولذلك انا نقول للمحبين بيان سور نتاع الإتوال خليني نحكي عن المحبين انا نجيب يعرف اكثر في الـ في الـ في, الـ في الناس اللي شدت مسؤولين وبيان سور عطاتهم اسم الإتوال لكن المحبين على الاقل جمهور الإتوال اللي لازم والحقيقه في كل مباراه يكون موجود لازم في لازم الدعم يسالش حتى تبدا نعرفوا الظروف حتى نتاع الحياه اليوميه صعيبه لكن الجمهور لازم يقف مع فريقه ومن بعد حاسب توا ادفع ومن بعد حاسب اللي هذا بجهده وراو دي صارت حيدر واذا صارت مره راهي تعاود تصير بوركوا با يعني نذكروا نحن نادي الافريقي سارتا ماما يعني الحقيقه من الاول خليني نقول من الاول دوما بدات الناس تعطي في الفلوس ناس كل موخره لتالي وقت المسؤولين الكبار موخرين علاش انا تسبيت العام الفلاني انا خرجت من باب صغير انا خرجت من شباك انا كذا فهمت ولذلك لقات
0: من بعد لقاو روحهم انفلونسي الناس الكل حتى اللي عنده مشكل مشي وعاون
3: طبعا طبعا ولذلك علاش قلت لك انا الجمهور راه هو اللي تنسال الاولاني اللي تبعث من الجمهور راه من بعد الناس الكل تولي تحشم على رواحها واللي هذا يولي يعاون حتى اللي ما عينوش يولي يعاون بار اوبليغاسيون ولذلك انا جوال الجمهور هو وحاجه الحقيقه أسف برشا كي نحكيو هكا على الإتوال.
0: صحيح وليد
1: انا بسرعه شوف الإتوال جمعيه كبيره اكيد والإتوال انا من الناس اللي مريت بها ما في الصغر لعبت 3 سنوات معناها ايكول ومينيم بي ومينيم ا عشت في سوسه ونعرف معناها الفريق هذا نعرف التقاليد نتاعو ونعرف الخصائص نتاعو. الإتوال اكيب انديسبونسابل معناها لازم تكون في الشامبيونات موجوده وقويه على خاطر جزء مهم في المنافسه واذا كان ما فماش نجم ساهلي في البطوله نادي افريقي والترجي ونادي صفاقسي وملعب تونسي وفرق الاخرى ونادي بنزرتي وغيره ومستير والفرق اللي تتنافس بينات بعضها الإتوال معناها كي تخلي مكان كي تبدا ماهيش في احسن حالاتها والسيزون هذه كيف معناها اللي صار هذا عمره ما صار.
0: احنا تو ما عادش نحكيوا على احسن واخي بحالاتها. رانا جيب كان يقول لك اليوم نجم الساحلي حقيقه مهددا ويمشي يلعب
1: ليون تو يعني ما عادش نزيدوا
0: على احسن ولا مش احسن.
1: اسامه قال كلمه مهمه وانا على يقين وكونه صراعات معناها موجوده في الـ في الـ في الجهه
0: اي واللي يحب النجم الساحلي يعرفوها
1: واللي يعرفوا يعرفوها وكذا ولا علينا تو خويا المفيد نجم الذي الساحلي يلزم جمهوره يقف ويلزم الكلمه الباهيه ويلزم يصلحوا بوزيتيفمون معناها يجي ويقعدوا يفهموا المشكل وين الديون كذا كيفاش يلزم نعملوا يجيوا معناتها لي زوم دافير يجيوا الناس اللي يحبوا يعاونوا وبصدق ويلقاو ناس زاد عندهم فيهم الثقه راه سي امبورطون العباد ما عادش تجيك راه توا خاطر يقول لك اه توا نلقى مشكل توا الاخر يكنترني توا نتسب توا كذا نجي نعطي فلوسي ما نعرفش وين مشيت يا خويا يلزم الناس الحكماء فوالا يلزم لجنه نتاع حكماء كيما فما في العالم اجمع وفي الفرق الكبيره فما ناس عندها عقل فما ناس عندها رزانه يجيو خويا يشوفوا المشكل وين يحطوا صبحهم على الداء ابارتير دو لا يبداو يصلحوا.
3: ما عندك شو
1: الليتوال شتالي وما ادراك معناها توا معناها حتى كبر في العمر تحيه ليه كان جاي يعني في وضعيه ينجم يقرب راه قرب معناتها عز الدين دويك الله يرحمه من المسيرين الكبار كان جاي موجود راه زاد الوضعيه ذي عرف كيفاش يحكم فيها يا خويا الليتوال فيها معناتها ناس فيها عائلات دار دريس دار جنيح فيها زياد الجزيري بون توا مسؤوليه اخرى فيها زبير اللي جاي خدم وبعد فيها معناتها برشا ملاعبيه ينجموا كي يرجعوا مع بعضهم يحطوا ليد في ليد حتى لي جون شرميتي شيخاوي عبد النور ما وجاوا في وقت من الاوقات ومن بعد بعدوا كذا خويا تو باللي جون بالكبار بالناس اللي عندها بالناس اللي ما عندهاش الكل تتلم خطر وضعيه تري كريتيك وكما قال نجيب ما اكثرش من هكا معناها خويا اليرت هذيا جنرال.
0: نجيب كمل معاك اذا كان ما عندك مضيف.
2: والله مش نقول لك ليه مكثر من اللي قلته ولا حتى اللي قالوه لو خير الكل معناها ديجا تسمع حتى كما كنت نقول انه حتى من فرق اخرى معناها حتى من منافسين ليك تقليديين معناها يقول لك بالحق الوضعيه تاع ليتوال ما تعجبش ما تصرش كذا بالتالي دعوه ان شاء الله خاصه بعد الكلام اللي قاله رئيس النادي واعلنه زاد على انسحابه هذا في حد ذاته معناها لازم تفكير حتى كيفاش باش يكون من بعد لو تمسك بالاستقاله وبعد زادت تكون فما هل ترجع ليتوال للعهد التسييري ولا هذا هو المشكل الكبير حيدر وبالتالي كما قلت لازم وقفه حازمه من الناس كل.
0: شكرا لك نجيب يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. نتمنى وأن يكون فما حلول عاجلة للنجم الساحلي لأنه الحقيقة يجتاز مرحلة صعبة صعبة جدا. شكرا نجيب المجلسي. فقط قبل ما نكمل الموضوع هذا الأهلي المصري صحح عقد استشهار مع شركة اتصالات بقيمة 70 مليار بفلوس تونس معناها 70 مليار مع شركة اتصالات قيمة العقد الكل. نحن أقوى في تونس تعرفوهم الأرقام وتعرفوا شكون معناها الأندية اللي عندها وكذا. أقوى عقد استشهار مع شركة اتصالات 5 مليارات فقط. الأهلي صح عقود بقيمة 80 وتقريبا 80 تقريبا 70 68 بالضبط 68 مليار بفلوس تونس. دونك تفهم زاد لهنا راهو
3: بار لي سبونسور الاخرين
0: لا لا هذا وحيد منهم وحيد
1: وبرشي دخل النادي نتاعهم من بوتيكات
0: معناها باش تفهم راهو رجالات النادي والجمهور اوكي راهو ينجم يكون حل لما ماهوش هو الحل الحقيقي باش تقعد ديما تستنى وتضغط عليه كالمحب وتتلاعب به ساعات وتلعب له على الشعار وعلى كذا باش يمشي اوكي هو يحب ما يخممش وكان عنده اللي يعطي 10 يعطي 50 وكذا اما في الاخر بالكل لازم الانديه تلقى حلول معناها على الاقل كي مازال متغيرش القانون على الاقل معناها الناس تخدم على صفقات كيما هكا نتاع استشهار اللي تخلي النادي وضعيته تتحسن. 70 مليار في الـ في الـ في الـ في الـ في هذايا مع شركه اتصالات بالحقيقه بتقعد تخمم معناها نادي تونسي باش يلم نفس الرقم يقعد 12 موسم باش ياخوه
3: لا لا لا لا مقارنة لا مقارنة
1: ثم شكون 70 سنة يقعد مش 12 موسم
0: لا نحكي لك انا على الانديه الكبار لان الانديه الاخرى اللي ما عندها جماهيريه كبيره
1: هذيك كل عام مليار
0: معناها هذا هو للاسف. خلينا بعد شويه نحكيوا على ذكريات الدربي بين وليد الهشري واسامه سلمي.

0: هو انتوما وليد الهيشري وسامة سلامي ما كومش فرد بوست
1: مانيش فرد
0: عمر ما كومش فرد جينيراسيون وما كومش حتى فرد كومبورتمون اما تجمعكم حاجه اللي زوز كنتوا مثال في الانضباط الحقيقه انت وليد معناها ناس منضبطين على الملعب وخارج الملعب ومعناها وخليتوا
1: معناها منضبط
0: منضبط معناها
1: ما تمشي الانضباط راه
2: فيه تو دخلت فيه
1: تنعاونك تنعاونك
2: دخلت في زوايا
1: لا وليد الانضباط
2: انا راه في اونجيس ديسيبليني كنت في التيرا وما عنديش مشاكل
0: علاش انتم ما قريتوها بالعكس
1: انا كاش ما قريتش انا خليه
2: كمل انت ما كملتش احنا قصينا عليك
0: تختلفوا في الزمن اللي لعبتوا فيه لانه خلطت على اسامه شوي انت
2: خلطت عليه بالقدا ثلاث سنين
0: مش فرد بوست مش فرد امكانيات مش فرد جينيراسيون مش فرد واحد لكن فما نقطة تجمعكم اللي هي الانضباط ما نعرفش علاش حسيتكم
1: النقطة الوحيدة اللي تجمعني بوليد هي محبتي ليه ساعة انسان الحقيقة اكتشاف الحقيقة اكتشاف في الكلوب ما كنا يعني بفارق العمر وكذا ما كنتش قريب له برشا لكن من بعد الحقيقة انسان ولد عائلة الضحكة ما تنحاش من عند وليد بقاو حاجات اخرين
2: هذوكم حاجات عليه
1: كراني هذوكم مش مشكل لكن الحقيقة حيدر وليد من الناس اللي فريمون كي تخالط تفرح اللي تبدا عندك حتى في ريبرتوار تليفونك يعني انسان بالشخصيه هذيك وبالطيبه هذيك الحقيقه
0: تذكروا الدربيات لكم وليد واسامه او الدربيه
1: قبيله قبيله هكا حكينا ذكرت دربي 2004 2005
2: شامبيونات 2-2 والكوب
0: ولا ليه وفيه 17 أفريل 2005 كان أول دربي ليك أسامة
1: ممكن
0: دربي وقتها وفيه 2-2 وليد الهيشري أول دربي كان 18 أوت 2006 وفيه بتعادل 1-1 وانتم زوز بديتوا مع النادي الفريق ولعبتوا مع النادي الفريق ثم وليد مشى للترجي الرياضي تونسي كل سؤال باش يكون لكم زوز في الدربيات اللي لعبتوها الكل شني افضل دربي تتذكروا اسامه ثم وليد الهيشري
1: شوف
0: على مستوى النتيجة الامبيونس صارت فيه حاجة كبيرة خديت فيه فلوس باهين مركيت فيه منجم يكون برشا اوجه الدربي باهي معني
1: انا يمكن من القلائل اللي ما تنجم تسلني على الامور المادية خاطر اخر حاجة كان تعنيني وليد يعرف والانتوراج يعرف
0: باهي ما كنتش تحب الفلوس
1: عمري لا نحكي على الفلوس وكل مسؤولين نادي الفريقي يعرف عاودت 3 مرات كونترا بنفس السالير دخلت للنادي الافريقي ب 3000 دينار خرجت من النادي الافريقي ب 3000 دينار
0: معني في كل مره جددت قعدت
1: ما نقعدش المره الاولى قعدت يمكن دقيقه ونص خاطر بطبيعتي انا ماشي مزروب والمره الثانيه مام با دقيقه مام با مرتين عاود كونترا كما قلت بديت 2004 2005 ب 3000 دينار خرجت 2011 ده اللي ولا 2012 نسيت بالضبط 3000 دينار
0: معناها انتم ما خديتوا شيء قدام لاعبين
1: لا لا لا اصحابي يعني الاولاد زادوا في في لي مونطون بيان سور
2: فما وقت شكون ياخذ كات
1: لا فما اللي ياخذ 8 فما اللي ياخذ 12 وفما كذا ماني قلت لك يعني عاودت 3 مرات يعني صح في النادي الافريقي
0: نفس السالير وما غير نيغوسياسيون ما غير حتى شيء
1: هو بيد
0: لا لا مهم هذا ساعات
1: عمري نيغوسيت مع النادي الافريقي والمسؤول راه مهدي ميلاد تو موجود ويسمع في ومهدي الكونترا ثالث نيغوسيتو معاه هو قعدت تقابلنا هكا بيت فيه مشي على روح صححت مشي على روح
0: تعاود هاني معاكم قعدتك هكا اعطيني افضل دربي تذكر
1: شوف الحقيقه عندي احسن دربي الامبيونس اللي هو بيان سور اللي نتاع موسى بوكونغ خاطر مازلنا كي جينا النادي الافريقي والحقيقه وجات جينيراسيون اللي فيهم لاعبين ما خسروش جمله ذا الدربيات في الجينيراسيون هذيك موسى بوكونغ فيه امبيونس باهيه
2: وخو
1: دسعد الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: زاد كيف كيف خاطر صارت حاجه وقتها مع مع مع بن شيخه وقتها يافي يعني كنا بليزومو لي كادر وقتها كانت الريزولتا سافا با ذا اللي شويه قبل الدربي هذاك ومن بعد بيان سور الدربي 3 خاطر ماركيت وخاطر بعد وليت وصلنا سرتا ماما ما كلعناش شكون انت ما ماركيتش فلان ماركيت
0: الفراب اللي من بعيد
1: وصلنا وسرنا سرتان ماما وقتها ولا تفديك خاطر يحيى وقت مازال ما مركاش كل دربيه وقت
0: اشتمركي طيب انت وياه
1: شكون مركا الاسعد الله يرحمه ومن بعد مركي ثاني ملي مركي ثاني ولينا اي وقت ايش انت سي شباب وتفديك هذاك
0: باهي وليد انا هو الافضل
2: وانا ما عندي من الجهتين شوف تم بعد نحكي لك حاجه
0: متوازنه بس تمشي متوازنه احكي لي من جهه الترجي انت هكا هو يحكي من جهه
2: نحكي لك من جهه الترجي اما باش نعمل كومباريزون جوست انا حضرت في الماتش نتاع بوكونغ هذاك وشاركت ممكن اربع دراج في المقابله ذيك اللي بالجمهور من الجهتين وعاد كانت مقابله حماسيه والنادي الافريقي انتصر فيها من بعد
1: بونتو جراس انت في الديوال
2: وقتها مع بالكره بالراس مع معين ورجعت الوسام وبعد جيت عليك انت من بعد فما دربيات شاركت فيهم معناها شوية دقائق وعمري ما لعبت تيتولير على فكرة في النادي الافريقي من اللي طلعت سينيور في دربي عمري ما لعبت أساسي بار كونتر في الترجي المقابلات اللي لعبتها الكل أساسي وفما معناها ديفيرونس أخرى فما فرق في تجربتي في الترجي بعد الثورة وقتها برشا ماتشويت لعبوا ويكلو
0: خليني بعد الثورة برشا ويكلو خليني بعد الثورة تعجبني الجملة هذه خنعتي فقط خبر ونرجع لك وليد الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تحتسب النتيجة الحاصلة على الميدان في مقابلة الملعب الجابسي ومستقبل القاسرين وبالتالي رفض الاعتراض اللي كان قدمه الملعب الجابسي والترتيب يقع دونك كما هو ساخي في المرتبة الأولى والملعب الجابسي في المرتبة الثانية في انتظار أنه الجولة الأخيرة تجمعهم وبالتالي يتحدد شكون باش يطلع في ويكون في المرتبة الأولى دونك هذه الخبر صادر الآن عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كمل معاك وليد
2: قلت لك حيدر أنا مع نادي الفريقي ما لعبتش أساسي يعني حتى الدربي لكن مع الترجي الدربيات الكل تقريب 8 ولا 10 دربيات معناتها لعبت فيهم أساسي وكنت موجود يعني وانتصرنا في مقابلات عملنا هزيمة واحدة نتفكر ويلزمني راو نربط راو للدربي بحضور الجماهير خاطر راو الدربي بلا الجمهور حاجة بحضور الجمهور حاجة علاش لي سوفنير اللي عندي أنا ما طلعت مع أسامة والأولاد صغير 2004-2005 راو تدخل الستاد دوخ راو تشوف منا ومنا وعاوك دخلت
0: وياش نسألكم عن
2: حاجة حتى علاقة راو حاجة من وراء حاجة أخرى حاجة أخرى
0: كان وقتها يتقال أنه الملاعبية صغار في زوج جمعيات فما ملاعبية وقت اللي يدخلوا يتفجع من المنظر وقت نحكيه على زوج جماهير موجودين فما ملاعبية اللي يرجع للفستير معناها شيخ وراحته شوية ما نجمش ديريكت يمشي لل
2: يدخل لي بسكوش وكهوة تيورا بركة
0: يديك معناها وفما شكون معناها ناس ترعش وتخاف وكذلك تشوفك المشهد هذاك وجمهور منا وجمهور منا والناس كل واحد
2: معناها
0: فما دي جون
2: فما كبار ويخافوا فما كبار مش دي جون انت وشخصية الملاعب
1: انا دي جون ما نعرفهم يعني حتى في حيدر في مثلا في الفيسير ولا في الواحد يعني لي جون يبداو هكا بليزوموا ملمومين وحدهم ما تنجمش تشلق بجون خايف وعادي باش يكون خايف نقول لك انا فما كبار في العمر وما عندهم دربيات في سقاهم ويخاف
2: والله بالحق
1: فما موجود
2: فما دي جون تلمو يعني شخصيته قوية وكذا ما يهموش الجمهور معناته يبدأ عنده ثقة في نفسه وملاعبي يدخل ويلعب سون كومبليكس وكرة لولا يهزها ويدريبل وكذا لكن نرجع لك جيست على سؤالك قلت لي أفضل دربي قلت لك جبت لك على ماتش بوكونغ هذاك
0: والجماهير وقتها مع نادي الفريقي
2: وانا مع نادي الفريقي ومع الترجي لعبت مقابلة متاع 2-2 بالجمهور من الجهتين وسجلت وقتها هدف تعادل والرياكسيون وكذا والناس لمتني وبرشا اصحابي معناها كرهوني مش فما ناس كرهتني كريموها معناها واصحابي واخواتي لين مدة باش رجعوا يحكيوا معايا وانا مش نقصد وقتها باش بالحق نوجع جماهير ولا حاجة ما كنت حاسس
0: احتفلت بوتوك
2: وانا نلعب في جمعية كبيرة الترجي وكذا وسجلت هدف حاسم ممكن الاحتفال كان شوية زايد على اللزوم توا معناتها نحكيوا على 16 نسنال تالي لكن العباد قعدت التوى معناها شدتها الفاز كيفاش ماركيت وكيفاش كيف ناحيه مريول وكذا واحد انا تخمرت وقتها معناه في الاجواء
0: كان اروفير تعاودها
2: تعادل كان اروفير ما نعاودهاش برجولي
0: تي وسام ما عندكش حاجه
2: كان اروفير نحتفل الاوترومو ممكن اما تنحيه المريول احتراما احتراما في ناس اللي حبتني معناه في وقت من الاوقات وكذا وامنت بيا وشجعتني ما تفهمت هي راه ماهيش لقطه اللي غير اخلاقيه ولا كذا لكن ناس تقول لك معناها من المفروض هو معناتها لعب في الكلوب وانا ولد المرسى على فكره لكن النادي الافريقي شيتها صغير قعدت فيها 7 سنوات وقلت لك
0: معناها وتعديت للنجم الساحلي ومن النجم الساحلي للكلوب
2: من النجم الساحلي للكلوب
0: للترجي ومن بعد بديت الرحله
2: من الكلوب مشيت لروسيا ومن بعد سي بي ومن بعد مشيت للترجي معناها فما مراحل فهمت لكن التجربه اللي في النادي الافريقي من الكادي طلعت سينيور يعني ناس تعتبرني ابن النادي وانا نتشرف معناها وكوني لعبت في النادي الافريقي لكن يفودير اللي انا معناه ابن المستقبل الرياضي بالمرسى وكذا باش يعني جو بريسيز ونحط الامور في اطارها وباش يعني توا انت رجعتني توا بالوقت وكذا وحكيت لك على الدربي هذاك اللي ناس تغشت ياسر عليا وكذا لكن انا مش نقصد وقت انا في الماتش عدلت ابريتو فريقي منهزم وعدلت فرحت معناها فرحه جاتك هكا ما كانش فيها قصد كبير سينو المقابلات الكل مهم موشك الدربي بالحق اللي فيه القوة اللي عشته معناها قبل بالجمهور منه ومنه مع الفريقي
0: والمقاطر
2: صدقني تلعب ماتش عادي جدا ريت فما كان المراول الموجودين تاع الاسبيرونس والكلوب وكل حماس في الميدان اما سينو
0: فما ما اتعس
2: سينو عباره ماكله ما غير رفاحات
0: احنا جات بيريود الدربي يتلعب ما غير جمهور اصلا
2: ويكلو انا لعبت برشا ويكلو جي 4 ولا 5
0: جمهور الفريق المستضيف على الاقل فما حس اما جات بيريود كبيره لعبنا ما غير جمهور
2: لعبت ماتش كوب مره في رادس ويكلو مركه فيه اسامه الدراجي هذاك نتاع 7 ثواني ولا 9 ثواني هذاك بدون جمهور 9 ثواني ماتش زيدة في المنزة ويكلو ربحنا 2-1 ما حضرش الجمهور وماتش آخر معناه عدد صغير متاع الجماهير معناه ممكن 500 واحد وقت في الفترة ذيك خاطر أني قلتك بعد الثورة وكان فما تعليمات وكون الجمهور ما عاش يحضر منه ومنه هاي تواصلت حتى لتو نحكيه على 16 سنة ومازال الجمهور ويحضر من شيرا برك باش تفهم
0: نسالكم
2: وما زال مازال كما قال كمال التويت
0: نسالكم على افضل تيتر موش بالضروره كيما الموسم هذايا معناه الدربية هو اللي باش يحسم بنسبه 99% مازال فما كي يبدا ترجي هذه البطوله ما يربحش الافريقي تبدا ناقصه شويه الافريقي هذه البطوله ما يربحش ترجي ناقصه شويه اعطيني افضل لقب تحصلت عليه وكان مثلا مشى مع ماتش باهي بالدربية حتى لو كان مش ربح مثلا
1: اول حاجه حيدر انا عشت ديربي في حاجتين يعني كلاعب وكمسؤول صدقني يا حيدر كمسؤول يا اصعب بألف مره كي تبدا
0: اي خاطر ما تنجم كنت تتفرج
1: راو اقسم بالله شديت مسؤول مدير رياضي يا وليد ما عندكش فكره البريسيون ريت تبدا وحدك في البيت ما عندك حتى فكره خاطر كل شيء مش مربوط بيديك انت عرفت مربوط باللاعبين وتحذيرهم كيفاش واسكر قد مليح اسكر
2: العباد يطلبوك
1: أصعب الحقيقه اصعب سنساسيون كي تبدا مسؤول
0: اعطيني افضل لقب
1: يعني قلت لك انا الحاجه الباهيه اللي جيت بجد جينيراسيون بعد ما انا جيت بكري للنادي الافريقي 2004 بعد من 2007 جات جينيراسيون الحقيقه حيدر اللي وليدات صغار بوكو تالون كل شيء والبطوله نتاع 2008 كانت الحقيقه اللي فيها دي ريكور في عدد الاهداف المقبوله سواء في قداش من مباراه تربحت في البطوله كذا كانت الحقيقه بطوله حلوه
0: وليد
2: تريبلي هيستوريك نتاع 2011 وبطوله 2012 وتشامبيونز ليج نتاع 2011 هذوما يعني في عام ونص معناها في الترجي الرياضي التونسي الالقاب هذه تحصلت عليها معناتها كانت قياسيه والحمد لله كنت انا معناتها من الناس اللي شاركت تقريبا في المباريات الكل دونك تيتروات تحسهم بالحق
0: اي ساهمت فيهم مساهمه كبيره ما كنت في ليكيب تيب
2: وي كنت في ليكيب تيب
0: فما عام كنت انت في الشورت ليست نتاع افضل مدافع في افريقيا
2: في 2012
0: في الجينيراسيون هذيك شكون ملاعبي مترجل وكان عندك سلطه تجيبه الافريقي معاك
1: شوف الحقيقه في نتاع 2008 والجينيراسيون هذيك ما نجم حتى نحي الميريت حتى حد
0: اي لا في الباساج كله في الافريقي
1: الوحيد تمنيتو جيجي اللي هو اسامه الدراجي
0: هذا هو وليد
2: من نادي الافريقي يلعب في الترجي بون وانا وقتها موجود
0: وسام يحيى
2: وسام ليه ما نحيه وسام حتى في التخمام ما تنجمش تخمم معناه شكون فوزي الرويسي قبل في الجينيراسيون تاعي
0: تنجم تقول حتى واحد راه عادي اذا كان ما فماش ملاعب انت شفته
2: في الوقت هذاك معناه ممكن زهير وقت
0: زهير لوجيك لوجيك
2: باش نقول وسام هو قدامي هو زاد هذا معناتها من كلاسي راهو مع وسام مع
0: محطوط على
2: جنب انا قلت زهير وتحيه لي
0: مازال بكري
2: ما يكحرليش
0: مازال بكري برشا باش نسالكم
2: فما في ساعه واحده حاجه صغيره يحكي لي على 18
0: خوت
2: حميد قال لي على الدربي اللي لعبت فيه اول ماتش شاركت فيه ثلاث دقائق دخلت اللعبه 0-0 الصيف وقت سخانه تقتل مش نورمال اهبطت خويا انا في دي سيركونستانس صعاب ضيعت كره قصها مراد المالكي وباش يدخل للوسط وانا راجع نجري كنت باش نتكليه معني ما عندي حتى حل يلزم نقطع الهجمه ومن بعد في مخي ذي الكل خممت وفك السكوندات قلت كان باش نضرب ونعمل فوت وعندهم دي تيرور قلت سيب علي اش عملت قلت خويا جبيره ولا كفرو معناها عدي زويت يا اخي دخلت سيقي حفرت الجازون طلع هكا والكرة قصها بير نيانكا وقتها ولا واحد من الأولاد وما عملتش فوت بس تفهم انت
0: الخوف احفرت التيران
2: احفرت التيران معناها عبارة بش
0: والله أسطورة يا ولي والله
2: أسطورة كبيرة ياسر احفرت التيران بشقي تغرست غادي
0: شكرا يعطيك صحة وليد شكرا
1: لك حاجة واحدة بالله صاحبنا محرز حسني تبع فينا
0: سلموا عليه عرسه
2: شكرا له وإن شاء الله بالهناء
1: عرسه وإن شاء الله بالهناء إن شاء الله
0: إن شاء الله بالهناء المحرز حسني الممثل المحترم سلم زاد على صديقنا أكرم من حبيني دي الفريقي وهو صديقكم زوج سلم عليكم زاد وسامة ووليد نكونوا كملنا هكا شكرا لكم الأولاد شكرا صالح شكرا هيثم كنت معنا في الإخراج الرقمي بتين عليها برشا اليوم جيكم غفرا في الأخبار توت سويت

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتنسيون نيوي نينو، شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مؤشرات نشاط شركة الخطوط الجوية التونسية المنشورة اليوم على موقع بورصة تونس تبين تحسن نسبة الامتلاء لتبلغ 75.8% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقابل 74.3% قبل سنة، أي بزيادة قدرها 1.5 نقاط. وشركة تونيسير تشير إلى ارتفاع حجم ديونها نتيجة لجوئها إلى قروض جديدة خلال سنة 2025 وبداية سنة 2026. يشار إلى أن الخطوط التونسية قد استحوذت على حصة سوق تقدر ب 24.5% خلال الثلاثي الأول من 2026 مقابل 24.2% خلال الفترة ذاتها من 2025، أي بتحسن قدره 0.3 نقاط. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري تستمع إلى جهات المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. والنواب أصحاب المبادرة يؤكدون أن هذا المقترح يقدم البديل وينص على التخلي النهائي عن تجربة المجامع المائية في مجال الماء الصالح للشرب وإحالة مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمحافظة على هذه الثروة الوطنية من المياه، مشيرين إلى نجاح تجربة إحالة عدة مجامع مائية إلى هذه الشركة ببعض الجهات. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني مالك بلوط وعددا آخر من عناصر هذه القوة حسب ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ولم يصدر على الفور أي تعليق من حزب الله اللبناني، فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن التقديرات تشير إلى التمكن من تنفيذ عملية الاغتيال. منظمة الأمم المتحدة تطالب الكيان الصهيوني بالإفراج فورا عن الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو النشطين ضمن أسطول الصمود الداعم لغزة والمعتقلين لدى الاحتلال في سجن عسقلان، داعية إلى التحقيق في تعرضهما لمعاملة سيئة جدا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: موزايك اف ام الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس، سبعة لثمانية تحليل شاكر بسباس.
4: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام، مرحبا بكم في حلقه جديده يوميا كالعاده من الاثنين للخميس من 7 ل 8. حلقتنا اليوم هي حلقه اسرار صمود، حلقه ام وابنها زاد كيف كيف شدوا صحيح وما زالوا شادين صحيح في انهم يوصلوا للامل اللي باينين عليهم وبانين عليهم حياتهم. التفاصيل نعرفوها مع ألفة. مرحبا ألفة.
5: مرحبا بك ماشي.
4: شكرا لك على قبول الدعوة. بعد شوي نحكي التفاصيل هالقصة هذه مع ولدك يوسف اللي أنت مؤمنة بقدرة ربي نوصل إلى الشفاء ويوصل يرجع كما كان، فقعدوا معنا، رجعين بعد شوية للتفاصيل.

0: وتحكيها لهنا في واحد من الناس على موزيك اف ام. خلينا نعرف يوسف اكثر ساعه.
1: يوسف من مواليد 19 ديسمبر 2008، يعني توا عمره 17 سنه وشويه
0: ما شاء الله.
1: كان يقرا شعبه رياضه،
0: هاي
1: كان ممتاز في قرايته، حتى عربي وليد عاقل مش نشكر فيه.
0: لا نشوف
1: جا هكا تشوف فيه
0: هنشوف.
1: يعني ديما ليسي دار،
0: هاي
1: فهمت، ما عندوش زايد هكا ولا هكا.
0: ليسي دار وسبور ورياضه.
1: سبور بيان سور، كان يقرا شعبه رياضه ديجا مع الجمعه الكل يترينا كل يوم 12 ساعه كان يقرا سبور،
0: هاي
1: فهمت، ويعمل سبيسياليتي جافلو رمي رمح،
0: هاي
1: يعني يزيد ابار انه يقرا في الليسي يمشي يتابع
0: التدريبات
1: نتاعو في الجمعيه. نجم نسالو هو
0: مش الجمعيه
1: ستارتينغ كلوب دو بيزيرت،
0: هاي بي
1: الاتليتيزم.
0: يعني بالنسبة ليوسف كانت الرياضة جزء، اللي هي جزء من حياته، مستقبل زادة كيف كيف لل
1: يوسف من الست يام يترينا حتى ايش للي عطا نجح هو للدوزيام ما لغز ما بالحادث مع ما عادش يقرأ. حبها برشا.
0: شو كانت الحلمة؟
1: اسأله هو
0: بسألش
1: اسأله هو
0: ما نجم نعرف انك انت بطل تونس. انت كنت انت كنت من الناس اللي دازا معاه في الحلمه تحب يوصل اللي يكون بطل تونس؟
1: بيان سور.
0: وباش يوصل ان شاء الله
1: طبعا. بيان سور. كنت انا كل الام كل قطوس اهل اولادها، انت حتى كي يمشي للتيران ساعات يمشي بوه يوصله، ساعات نمشي انا نعرض له في الليل خاطر تعرف نخاف عليه كل
0: دونك اكيد
1: ديما وراه ديما وراه. وحتى في الدار ولا في الحومه كان يبدا عامل
0: ساعات برمحه حتى في الحومه يعني
1: يلعب حتى بعصات مصالحه المهم يرمي فهمت باش يصلح لي ديفو كي يقولوا عليهم لونترينور ديما. معناتها حلمته كان
0: مش سهل صناعه بطل. لا
1: بالطبيعه مش سهل
0: بالنسبه لكم كأم كأبو.
1: بالطبيعه مش سهل خاطر يقرا ابار اللي يلزمه معناتها ينجح في مستقبله الرياضي يلزمه ينجح في قرايته. والحمد لله كان ناجح بالقدا
0: عندها
1: بشهيد وبكل شيء مو الشكل اللي مضيع. اما برشا انترينمون برشا انترينمون باش يوصل يلزم. وكان ديما يتفرج حل اليوتيوب يبدا يتفرج في الابطال العالميين وكل وبالحق يبدا يتفرج يقعد معناتها قدام التلفزه بقداش باش يتبع الجيست الصحيح تاع رمي الرمح شنو هو الديفوش شكون من الابطال شكون من اللي وصلوا شكون ديما يتبع ديما.
0: انت كان عندك تفضيل في الصغار في صغارك معناها على؟
1: لا ما عنديش تفضيل انا حتى بنتي كانت تقرا سبور زيد مغرومين بالرياضه.
0: يوسف كان يحظى باكثر اهتمام بما انه هو
1: حق الحقيقي
0: بما انه هو رياضي
1: صغرون زاده
0: ومشروع بطل زاده كيف كيف
1: مشروع بطل
0: ان شاء الله بقدر ربي يوصل لها. حتى جاء اليوم ملفت اللي تبدلت المعطيات
1: تبدلت حياتنا الكل حياتنا الكل تبدلت. في صيف 2024 سيتي لو 11 اوت مشى مع عائلتي للبحر وليلتها ما حبش يمشي راه انا شديت فيه صحيح خاطر هو من الدار ما يخرجش يا ولدي اخرج يا ولدي امشي يا يمشي معايا انا البحر يا ساعات يهز ابوه بس احنا منفصلين يهز ساعات ابوه. قلت له امشي مع عائلتي امشي جايو البحر في ما عرفش نسيت عين مستير البلاصه اسمها وليت بنزرت طلع فوقك البايوت اللي في الماء هذيك مازالوا كي وصلوا مازالت حتى العائله يهبطوا في الدبش وكل الماء ما يبدا متاع حكيت 50 سنتي معناتها ماشي بلاصه غريق ولا حاجه. دور له بشيت بلانجا عمل بلانجان تغرس في الرمل تكسر زوز فقرات في رقبته وتشل بالوقت. هو كي يحكي لي معناتها انا منيش حاضره معاه قعد تحت الماء برشا قعد يجبد يجبد يجبد معناتها شد نفس شد شد بعد ولا يجبد بفمه. هو يحكي لي قال لي ماما استسلمت للموت هي ما عادش ينجم. امي تغزله في بال في بالها ينفس تحت الماء استغربت قالت قاش قاعد ينفس تحت الماء وهو لا لقى لا يدين لا ساقين نجمش يقوم رغم الجريف الشطه. بعد هو ديما يحكيها لي يقول لي ماما قعدت نخمم فيك كان موت تقعد تبكي عليا قال لي وليت نجبت في الماء بخشمي في اللحظات الاخيره سيي معناتها اللحظات الاخيره ولد اختي صغير عمره 10 سنين استبطاه زاده تحت الماء عمل لها كجبد وقالوا قاش قعدت يوسف تنفس فك الجبدة تقريبا.

0: لب على ظهره ورجع له نفس.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله لي مخه لباس. الحمد لله ديما نقول له يوسف انت ترى وتسمع وتتكلم وتفهم، كنت تنجم تموت.
1: لطف عليك
0: بعد اللحظات هيك هكا هو قاعد يكركر فيه. ولد اختي في باله يلعب زي دراوة قطر صغير لاخر 10 سنين حطوا في عشت قد قد. وامي تغزر له كي شافت الشلغة جات على وجهه وهو ما يتحركش فهمت لي بيه حاجة. عيطت معناتها باش العباد تلمت و... واسعفوه هزوه الاستعجالي تاع راس الجبل اقرب بلاصة.
1: الحمد لله.
0: وكلموني انا باش جيت، مازلت ما نعرفش حتى حالته شنية، مش فاهمة حتى شيء من بنزرت سيتان ديمونش اش وصلنا راس الجبل. ومن فما عديونا الرابطة في نهار تعمل العملية، طلبوا علينا بلاك يلزمنا نشريوها، شريناها ودخل معناتها البلوك اوبيراتوار. الحمد لله البروفيسور والليكيب الكل ديما نشكرهم بصراحة، معناتها أنقذوا لي ولدي.
1: الحمد لله.
0: والحد هذاك أنا ما نعرفش شنو مصيره راهو.
1: أنت وقت ما تعرف حد شيء؟
0: ما زلت ما نعرف حد شيء. في بالي معناتها رقبته تكسرت وكهو، في باليش من بعد شنو اللي جاي من بعد. فهمت؟ واستني نخرج من العملية، كانت ناجحة، كانت دقيقة برشا العملية.
1: قعد بساعات
0: خاطر اي قعد ساعات خاطر السيكات والسيسانك ضرت، باش نحاولوا شويه عظم الكويس وزرعوه له في رقبته وصلحوا له الفيرتيبر الاخرى اللي تكسرت. عطى عمليه دقيقه والحمد لله كانت ناجحه. ليكيب نتاع الرابطه ما شاء الله عليهم على راسهم بروفيسور برساوي بصراحه
1: تحيه ليه.
0: بعد قعدنا 17 يوم في السبيطار حتى العمل برومي لوفي دوزيام لوفي كل شيء، وشرينا له المعدات اللي يقولون الكرسي المتحرك كله. انا على اساس باش يروح شهر شهرين في بالي.
1: ما كنتش تصور اللي الحكام
0: في بالي. من بعد البروفيسور حكى معاه وحكى معايا قالوا يا يوسف راك مازلت صغير، وقت عمره 15 سنه ونص. قالوا راك بدنك مازال في النمو وانت سبورتيف ما شاء الله، راك باش تتحسن، لازمك خدمه على طويل سانز اغي وبقدرة ربي. قالوا جي نهار وتمشي، ما نعرفوش قداش، عام عام ونص عامين ما نعرفوش.
1: لكن قدرة ربي باش نوصلوا لها ان شاء الله.
0: قدرة ربي باش نوصلوا لها. وروحنا من بعد للدار طول بدينا في الكيني معناتها يوميا.
1: انت بالاصل خاصية في العلاج
0: الطبيعي؟ انا لا، في تقويم النطق. اما شنو انا تعملي وعمل الاكسيدون ما نخدمش. قاعدة معاه خاطر انا يديه وانا سقيه معناتها يلزمني باش نكون حاضرة معاه. كنت نخدم في الوحدة الجهوية للتأهيل، معناتها نخدموا مع الصغار اللي عندهم معنا ديكيني ومعنا بسيكولوج وإرغو تيرابوت وانا اختوفونيست ومعنا اختوفونيست أخرى، معناتها حتى في الحركة متعيدية نعرفش نخدم له. أنا في الدار نخدم.
1: أنت من الحادث حياتك تقلبت؟
0: قلبت.
1: ولات حياتك هي حياة يوسف؟
0: حياة يوسف. وأنا قعدت نداوي عند بسيكياتر لحد الآن خاطر حتى الذنب الكل عليا انا.
1: معليش
0: خاطر انا شديت فيه في مشي البحر.
1: هذه حكمة ربي. ما
0: نعرف حكمة ربي، اما ديما ضميري انا فيا. وساعات هو يقولها لي زاد
1: هو ممكن
0: يقول لي انت قلت لي مشي للبحر.
1: لا، ما هي قضاء وقدر. انك انت وصلت تعالج علاج نفسي على خاطر حسيت روحك من
0: كان السبب.
1: ليه ليش باش
0: توصل النص الليل ويقول لي ما نمشيش ماما البحر؟
1: لكن
0: نتصور
1: العلاج النفسي وصل لك فكرة انه ماكش انت المذنب في الاخر.
0: ايه البسيكياتر ديما تقول لي وتحكي معايا وكل ما نعرفش ديما نحسها كيك.
1: الباهي في القصة انه ثم صمود، ثم ارادة، ثم تحدي. انت ويوسف ولدك انكم بعد الحادثة ذي توصلوا الى نتيجة وبقدرة ربي يوسف يمشي على ساقيه ان شاء الله. في
0: وعد وعدته قلت له مانيش باش نتسلم ومانيش باش نقيس حتى ترجع تقف على ساقك ترجع تتحرك.
1: شنو اللي تقلب في الحياة ألفة؟ معناها كيفاش وليت الحياة بعد هذا الحادث؟
0: أول حاجة أنا ما عادش نخدم، شد الدار، حياتي وليت في الدار. حياتي كلها مسطرة ليوسف، ما عندي حد شيء كان يوسف. نقوم صباح لازمني نقوم قبله هو بساعة باش كان فما حاجة رجلها في الدار واحد كل نقيمه هو باش نتلهي بيه حتى كل شيء باش نبدل له باش نغسل له وجهه ونحك له سنين نحضره فهمت للي باش يجيه يجيه الكيني معناتها التحضير نتاع اقل حاجه ساعه ساعه ونص باش نحضروا نفطروا وشربوا قهوه وكل شيء. من بعد يجي الكيني يخدم معاه، يخرج الكيني نشدو انا رتحوا شويه. عنده ديما دواء زاده وحنت وحاشك تفريغ نتاع البوله كل اربع سوايع يزمني يفرغ له. كنا كنت ساعتين بعد ولينا كل ثلاثه سوايع، تو كل اربع سوايع باللي صوند هذاك يلزم بالوقت.
1: والعلاج الطبيعي يوميا
0: يوميا قسيناش يوميا ما يزموش يقص. وبعديك زاد عنده وقت باش نرجعوا للفرش خاطر يتعب من الكرسي وخاف على الزسكار، ما يزموش يقعد برشا على الكرسي. فهمت؟ نرجعوه للفرش يرتاح شويه، بعديك نعاود نقيم ونحطوه في الكرسي، نعاود نمشي باش نخدموا شويه سبور باش يخدم العضلات نتاعو، باش نخدم له صوابعو. شريت له ماتريال حاجات انا نعرفها بحكم خدمتي وكل نعرف نشري له، نخدم له صوابعو ومن بعد نخدم له. معناتها نهار كل خدمه
1: وحدك في هذا الكل الالفه
0: معايا بنتي
1: ربي يفضلها لك.
0: بنتي قرات وكملت قرايتها وقاعده لا تخدم لا تعمل في حد شيء خاطر وحدي ما نجمش ما نجمش بصراحه، سيرتو باش نهزوه ونحطوه كل ما نجمش وحدي. بوه يحضر يجي، احنا منفصلين لكن مش بعاده معناتها على ليدو يجي ويعاون. مي مالوغوزمون هو زاد ديابيتيك وقصولو شطر ساقو، هو بيدو عادش ينجم معناتها باش يفارعو برشا هكا يجي يعاون باللي يقدر.
1: اما رحله علاج طبيعي معناها هلفة هي رحله مش سهله، هي رحله مش سهله في تعبها وزاد حتى في فلوسها
0: امكانيات. انا ما كذبش عليك من يوسف عمل الحادث وقفوا معايا العائله الكل من قريب ومن بعيد، والعباد اللي سمعوا بيوسف يعاونوا. وبعد كي هو زاد تعرف اكثر بال معناتها الباج اللي هبطت عليه بنزلت الغد وكل الحق ناس تعاوني خاطر يد واحدة ما تصفقش. هو ما يخدمش دونك ما ينجمش باش يعاون، هو بيدو ربي يشفيه وانا بشتر شهريه دونك وين باش نوصل.
1: وهي رحله طويله ومش سهله
0: وابار الكيني معناتها فما مصاريف والاخرى بالملايين راه يتكلف هيك في الشهر.
1: يعني في شنو مثلا
0: لي سوند برك اللي نستعملوا فيهم غاليين برشا. تعاون الكنام تعطينا معناتها جزء معينه وباقي كله علينا احنا.
1: هي رحله صعبه ومش سهله ومكلفه لكنها رحله ان شاء الله باش توصل الى نتيجه، لانك انت الامل ديما موجود عندك انت يوسف انه
0: الامل موجود بما انه قاعد يتحسن. معناتها الامل ديما موجود قدرة الواحد لحد ونتبع ياسر انا على التيك توك ونشوف نتاع الشلال كي الرباعي كيف هو بالخدمة يوصلوا
1: ان شاء الله. هذا اللي
0: بالخدمة يوصلوا.
1: مازلنا معكم نحن مكملين في حكاية ألفة ويوسف في واحد من الناس على موزيك فام، راجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس واحد من الناس زين معكم في واحد من الناس. أنا مزيكا فام ضيفتي ألفة أم يوسف. قلنا أنه يوسف هذا البطل معناها إن شاء الله يرجع زاد بطل في الرياضة. 17 سنة يتعرض الحادث في البحر
1: 15 سنة
0: يتعرض الحادث في البحر. البحر هذا أو الحادث هذا يلزم أنه يقعد على كرسي تصير له الشلل الرباعي هكا. ومن وقتها الحياة خذت ثنية أخرى بالنسبة لك أنت يولف. أي الحياة تساوي يوسف والاعتناء بيوسف.
1: أنا حياتي كل يوسف وليت حياتي الكل بالحق. حتى أخته ساعات يقولوا لي خدمة وما خدمة قلت لهم أنا توا عندي يوسف. الهدف متاعي في الحياة يوسف يرجع يمشي.
0: وهذا هدف أنت قاعدة كل مرة تبني له بشوية بشوية تخدم عليه. علاج طبيعي يومي وأدوية يومية زادة كيف كيف
1: كل يوم وخدمة في الدار أنا نخدم معاه. ساعات نحس روحي تعبت جسديا تعبت مش نحس تعبت جسديا. ورغم هيك نقول لا يا ألفة
0: شو اللي مقويك ألفة؟
1: لا حبي ليوسف وإيماني بالله
0: ربي فضله أكيد إن شاء الله بإيمان بالله نوصلوا للنتيجة. هو مسار مش سهل يعني مسار فيه تدخلات عملية زادة ومكلفة ماديا.
1: أي
0: حتى اضطريتوا أنكم تخرجوا خارج تونس.
1: خرجنا بفضل التوانسة يرحم والديهم الكل وقفوا معنا التوانسة مرتين باش عملنا له كوليكت. فهمت هزيناه المرة الأولى لتركيا مستشفى نتاع علاج فيزيائي بالإقامة بكل شيء. قعدنا 4 شهور وعملنا له العمليتين على تحفيز النخاع الشوكي في تركيا غادي. وروحنا قعدنا 5 شهور وعاودنا عملنا كوليكت أخرى صغيرة خولت لنا باش نعدي وشهر في نفس المستشفى. وعملنا له عملية ثالثة على تحفيز النخاع الشوكي عملية دقيقة جدا دقيقة برشا العملية بتاع النخاع مكلفة برشا. أنا راها مكلفة العملية 6000 دولار العملية واحدة وشهر في المستشفى هذا يتكلف 6000 دولار وحده زاد.
0: قعدت 4 شهور تقريبا.
1: هاي قعدنا 4 شهور
0: يعني لولا التوانسة
1: لولا التوانسة مستحيل مستحيل. وعمري ما كنت نتصور اللي باش يحبوه التوانسة ويقفوا معاه وإن شاء الله يكملوا ويقفوا معاه
0: إن شاء الله.
1: صراحة خاطر يوسف قاعد يتحسن تكون أقول لك فما توا 60% من بدنه تحسن
0: ممتاز
1: جدا. فهمت معناتها حتى كي راه الدكتور المره هذيه كيف مشينا اللي عمل له تحفيز تاع النخاع الشوكي هو عراقي الجنسيه فرح بي معناتها كيفاش شافوا بعد 5 شهور شافوا اللي زاد تحسن والعمليه اعطت النتيجه نتاعها. فهمت
0: كيفاش يعني عمليا هذه العمليه تساعد في انه ترجع الحركه
1: هي تحفز النخاع وما يعملوا كل ذبذبات للنخاع معناتها القسطره وما يقوموا يقولوا بالعربي يدخلوها من الكوكسيس من اللوطه حتى للرقبه الفوق معناتها دقيقه برشا معناتها في النخاع تتعدى تدوم 2 ساعة العمليه ويسيبوا كل ذبذبات كهربائيه الفيز معناتها مناطق معينه. الاول كان يوسف الاحساس لهنا يوقف بعد العمليه الاولى
0: يعني والثانيه كان جزء مربوط كان
1: كان من فوق وشويه هنا في الاكتاف كهو. بعد العمليات زاد هبط الاحساس حتى يشل صورته بريسك توا في العمليه الثالثه هذه خدموا له على المثانه وعلى الاخراج على باش يولي يحس يعني كي يعمل تواليت نتاعو ولا حاجه خاطرو ما يحسش. فهمت مزال هكا توا يوسف بدا مثلا يحس بوجع كرشو فلي ماما كرشي توجع ما كانش يحس.
0: وهذا كله بفضل العلاج ولا العمليات؟
1: العمليات العلاج في الطبيعي هيك ما يزموش يتقص هيك يخدم له في العضلات متاعه اللي هي باش ينجم يقاوم ويهز روحه ويتحرك وكل. فهمت يوسف كان اول ما عمل الحادث كي شو لي قام لوح توا ما شاء الله العب مع براد فيرتا ويغلبك
0: ما نلعب ربحني
1: والله يغلبك. أنا كنت نتمنى حاجة أنه في تونس يكون عنا مستشفيات ولا حتى واحد يهم الحالات الإصابات تاع جلطات الدماغية والنخاع الشوكي على خاطر ما لغزمو معناش.
0: لوجت في تونس علاش ما أنا لوجت لتركيا
1: لوجت حتى معناتها عنا في جبل الوسط سنتر ما فيش المعدات الكافية، ما فيش الحاجات المتطورة اللي توا موجودة، الروبوات متاع المشي والروبوات متاع تحريك ليدي، فما دي روبورة بدا واقف فيه وعبارة على قاعد يمشي، فهمت؟ باش المخ ما ينساش الحركة، خاطر المخ ما يلي باريسو كما قال لي الطبيب، فسر لي قال لي راو المخ ينجم ينساها الحركة متاع المشي، يستغنى عليها طونك عنده وظائف داخلية في البدن يخدمه، دونك هو ما يزموش ينسى. أنا ديجا توا معانا خونا وليد قاعد يحضر له في حاجات باش نعلقوه في السقف وتابيرولون تحت منه، باش نبداو واحد منا واحد منا ونحركو له في ساقيه، ما انت مانيش واقفة أنا، فهمت؟ مزيت مكملة.
0: تبتكر حتى في في في افكار
1: موني كيريت، انا غادي في الكلينيك مثلا، هو الروبو تاع المشي روبو هما جايبينه من الله اعلم الصين ولا منين، هنا باش نخدموا تونسي
0: ان شاء الله علاش
1: لا مش نخليها كيك، ما خليهش.
0: هو الجميل انك انت في المحنه هذه ما لقيتش، ما كنتش وحدك، ثم ناس حتى اللي موجودين بحضنا هنا في استوديو، ناس ساعدت،
1: ناس وقفت معايا حتى من العائله، معناتها يقفوا معايا باش نهز باش نحط باش نخرج ونعم بيدور، انا ما عنديش كهرباء لهذا قول لي نخرجوا، فهمت؟ واقفين معايا.
0: قداش يزيد هذا الدعم، معناها الدعم للناس؟
1: حس روحي مانيش وحدي، حس روحي بيان اونطوغي، وهو زاده، هو زاده كي يجيو صحابه يطلوا عليه اللي قراوا مع اللي قراوا هو معهم، خاطر ما عم جاي باك ان شاء الله ربي ينجح
0: لا بخد تربي ان شاء الله ويرجع، مازال مازال
1: امل ديجا، معناتها هو بيدو يفرح، عملوا له تكريم في الليسي بحضور السيد بحضور المدير، وعطوه بوكي دو فلور، وعطوه شهاده كي كاتبين فيها كلام محليه، بالنسبه لي هو يطلع له المراد
0: اكيد بيان سور،
1: من ناحيه يحس هو اللي قاعد ماهوش في مقاعد الدراسه، ومن ناحيه
0: هي ربما مرحلة مؤجلة يعني يرجع لها إن شاء الله في.
1: وأنا اليوم حكيت مع البسيكولوج اللي هي اللي هي في الإدارة الجهوية التعليم في بنزرت، قلت لها راني باش نجيب حذاك، نعرف أنا وكل بحكم بخدمتي كنا نتعاملوا في نفس الحكايات متاع الصغار اللي عندهم معناتها صعوبات هكا في التعلم ولا في التنقل ولا حاجة، دونك كلمتها قلت لها راني باش نجيب حذاك باش نحكيه في موضوع يوسف، يلزم يرجع يقرأ تو عامين ما قراش، بريمو ما عادش عنده الحق ما يقراش منه هكا، سينو يخرجوا يعني نحيوه من القراية جملة، وزيد هو زاد إلى متى باش يقعد، أنت باش نحكي وكيفاش، وباش نشوف مع المديرة متاع الليسي باش نشوف كيفاش، معناتها خاطر مشكلتنا ما فماش حتى كيفاش باش يطلع بالكرسي، كيفاش دروجات، ويلزمنا نلقاو
0: على كل
1: طريقة.
0: اللي يسمعوا فينا من وزارة التربية ولا من أي مسؤولي وزارة التربية إن شاء الله يقفوا على المسألة هذه، إنه اليوم مستحق يوسف يرجع يقرأ على روحه
1: وبرشا كما يوسف على الكرسي،
0: بتبيعة بتبيعة يعني في الأخر نحن كلنا كنا في مواطنين ومتساوين قدام المسألة هذه. قلت لك الدعم مهم بالنسبة للناس اللي دايرة بيك حتى تحس إنه ماكش وحدك في الطريقة هذه، إنه قدرة ربي الإصرار متاعك في إنك باش توصل يوسف يرجع يمشي على ساقيه، ما يكونش ما هو طريق صعيب، يلزموا ناس دايرة معاك وواقفة معاك، ويزمك زادة الدعم المادي ألفا،
1: يزمني برشا دعم مادي.
0: معناها نتصور التوانسة اللي يسمعوا فينا توا مهم إنه زادة يدعموك
1: إن شاء الله، يدعموني ويكملوا يقفوا مع يوسف.
0: شو اللي مستحقته اليوم اللي موصلت العلاج؟
1: للعلاج يلزمنا نزيدوا العمليات اثنين على الاقل، عمليتين اخرين
0: هذوما لتحفيز
1: النخاع وموازوز، فهمت؟ خاطر توا احنا كي وصلنا للمثانه وللواحد يلزمنا توا باش نكملوا على البارتي اللوطانيه، فهمت؟ العلاج طبيعي ما يلزموش يقص، هو عنده مرتين دو كينيجي، واحد في الصباح واحد في الليل، باش سقيمة تقفش، فما برشا اللي دعموني، فما شكون جاب له بسكليت الكتريك، فهمت؟ كيما هو كي كنا في تركيا يخدموا على البسكليت الكتريك تحرك له سقيه، فهمت؟ فما شكون جاب له من تركيا من المانيا مشكور، فهمت؟ معناتها لي دين جابوهم له زاده من فرنسا، بالعائله نتاعو عمته وعمه كل يتحركوا هكا، يحركوا له يدي، هذا عندي ابارياج وناس عاونتني به،
0: ممتاز،
1: فهمت؟
0: حاجه باهيه
1: فيرتيكاليزاتور هذاك من الاول، زاد فما مواطنه ولدها ان شاء الله ربي يشفي تحسن بالكدا ولا ما عادش تستحقوا ان فيرتيكاليزاتور باش نوقفوه بيه. فهمت؟ زاد كيف كيف معناتها جابوه لي وبعد انا خذيت له واحد اخر بالعجالي باش نبداو نمشيو فيه. معناتها العباد واقفه والعباد اللي تجي تطل على يوسف داري ما تفرغش من العباد.
0: والله يوميا
1: والله كل يوم عندي العباد تجي. انا كي يجيوني نفرح اللي ناس معناتها سي تان سوتيا مورال لا انا ولي هو
0: في الاخر هي المحنه هذه تصفي الناس راه تصفي الناس اللي تقف معاك وناس اللي نجم ما تكونش قريبت لك في اصعب الحالات. ويظلي صار معاك
1: والله هي انا ما عنديش ناس ما عنديش ناس ما عنديش مشاكل معناتها مع العباد.
0: لا صافي معناتها الناس اللي تقف معاك قصدي معناها
1: الناس ناس ناس كل وقفت معايا ناس كل وقفت معايا الحق القريب والبعيد
0: ان شاء الله يكملوا.
1: وعندي ديفان نتاع يوسف
0: والله
1: انا منهم واحده كانت ديما تبعث ميساجات ميساجات ميساجات ومن بعد كيف جينا حتى في تركيا تبعث لي في ميساجات وكل كي جينا قالت لي نجم نجي نطلع عليه قلت لها بيان سور تجي. با هي توا صديقتي الانتيم تحب يوسف حب مش نورمال. انا شكون من العائله زيدا راجل كبير شويه يكون من عزيزتي يوميا يوميا يطلب يوسف وكل جمعه يجي من تونس لبنزرت في طلع عليه
0: قداش مهم الدعم هذا المعنوي.
1: انا بصراحه صن في بليزير ونحب العباد تسالي على ولدي وتجيني وتطل. فهمت؟
0: هو انت حتى علاقتك بولدك تبدلت بعد الحادث
1: هكا ولدي المدلل لكن
0: يظهر لي زادت ليل أكثر
1: ولدي المدلل لكن
0: لا بالحق قربتكم أكثر
1: أكثر برشا ما أكثر برشا بيسك أنا يديه وأنا سقي يعني أنا قطعة منه هو قطعة مني معناته.
0: لا ربما حتى تولي حتى أكثر معناته تولي حتى توصل للصداقة وأنت في الأخير صديقته مش أمك
1: نحن أصحاب أنا وياه لي أصحاب من بكري أصحاب مع بنتي مع ولدي أصحاب الحق منيش مك الام اللي فهمت.
0: خليكم معنا مازلنا راجعين في واحد من الناس على موزيك اف ام ضيفتي ألفا ويوسف ضيفنا مكملين معكم على موزيك اف ام.

0: واحد من الناس واحد من الناس. رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيكا فام. ضيفتي ألفة أم يوسف. كنا نحكيه على هذا الحادث اللي صار ليوسف وأصبح عنده شلل به, لكن إن شاء الله إن شاء الله أنت ما زلت مصرة وواعدة ولدك أنه بقدرة ربي تتجاوزوها المحنة ذي. وشوف الدنيا, ما أنت علمت ولدك وهو صغير خطواته الأولى كي بيبي, واليوم
1: نعلم فيه,
0: ترجع تعلمه في خطواته الأولى.
1: صحيح, دي ما قولين نقول أنت تور بيبي ما كبير. إيش بنعمل لذيك القضاء والقدر؟
0: لا الحمد لله
1: لذيك القضاء والقدر, وهو مقتنع لذيك القضاء والقدر. وكما ربيته وعلمته أول خطوة باش يمشي وباش تعلم يشد كيس وباش تعلم يشد ستيلو وباش تعلم يلون, أنا توا يوسف نعلم فيه في هيك الكل.
0: أنت جدا تعلم في روحك, تعلم في روحك أنك تكون أقوى, أنك تصمد, أنك
1: قوي في روحي. وي صعب برشا على الفيسبوك الكومنتي يقولوا أنت مرأة قوية, أنت مرأة قوية. أنا في الخفاء مانيش قوية, أما نقوي في روحي. يلزمني نكون قوية, يزمني أنا أم وأنا أبو وأنا كل شيء في الدار. يزمني يكون قوية ويزمني نقف معه. أنا الليل ما نرقدوش, ريت كي بابي عندك أنت بابي تقوم له في الليل مرتين ثلاثة, أنا نقوم مرتين ثلاثة في الليل. علاش؟ مش نقلبه على جنبه اليمين وعلى جنبه اليسار, مش ما يعملش ديزيسكار, وما شاء الله هو رزين
0: الحمد لله.
1: أش يقلبه لي نقول ميسالش يا ألفة, نقوم بظهري طوى كل نقول ميسالش.
0: وهذا اللي نحب نقوله نحن اليوم, انه ثم اصرار ثم تحدي ثم امل, لانه في الاخر انت مؤمنه بربي ومؤمنه زاد كيف كيف بانه النتيجه باش توصلها بقدره ربي. بفضل اصرارك, بفضل اصرار يوسف زاد وعزيمته والعائله والناس اللي امنت والناس اللي ساعدت واعطت الدعم المادي باش عملتوا هذه العمليات, وما زالت تساعد ربما زاد ان شاء الله.
1: ان شاء الله كملوا ساعدوا. هو شكون اول ما جاب لنا الفكره باش الناس تساعدوا؟ انا مره استحقيت لشيز غولونت هذيا, خاطر هو كان عنده كرسي كبير وهزته باش نعمل له ايكو غينال, يلزمني كرسي يتطوى. كلمت الاتحاد نتاع لوتام, يعني جمعيه نتاع خاسرين, كلمتهم, جاني البريزيدون نتاعها جاب لي الكرسي وشاف يوسف حس عليه برشا. ولا ديما يجي يزوره يقول لي فيه أمل, قولوا فيه الأمل
0: خذ تربي.
1: سي محمد السفيقسي بصراحة وقف معايا وقفة ما ننسيهاش, هو اللي عمل اتصالاته, هو اللي جاب لنا الباج وقت بتاع بنزرت الغد باش صوروه باش العباد عاونته, هو اللي هزنا للمطار, هو اللي جيبنا من المطار, ومعنا أخونا وليد زاد يهز ويجيب يعاوننا, فهمت؟ معناتها وقف معايا وقفة ما ننساهش. ومازلنا نحب توا نعمله البيسين, خاطر البيسين غاديكا في تركيا يخدموا له يوميا في البيسين, يعمل على روحه أكثر من اللي يحركه مثلا الكيني ديجا, ولا يهز نص ويحركه اليمين واليسار والقدام والتالي. هاني باش نشوف كيفاش في بنزرت عنا البيسين مونيسيبال, مي مالوغوزمون ماهيش مؤهلة للحالات اللي كيما هكاي, كيفاش باش نهبطوه في الماء, كيفاش
0: في تونس كلهم فماش معناها مسابح مؤهله؟
1: والله ما نعرفش في تونس الكل, بتات فما في تونس العاصمه حاجه بريفي هكايا سمعت بيها, اما انا ما عنديش كهرباء, ما نجمش نقعد نمشي ونجي كل يوم, كيفاش باش نعمل؟ واذا كان معناتها فيها برشا مصاريف اخرى وبرشا تعب, انا كان جيت موتوريزي يمكن نولي نهز وما يعمل حتى حصص بيسين, ما عنديش ما نجمش. شكون هو اللي باش يفرغ وقته الكل باش يهز ويجيب؟ ويلزمني على الاقل زوز رجال معايا باش يهزوه ويحطوه ويهبطوه, نجمش وحدي. فهمت
0: انت على الاقل اليوم الامل موجود بالعمليات اللي تنجم تصير.
1: ايه توا انا ما نكذبش عليك, نخمم في وجهه اخرى بار تركيا اللي برشا قاعدين يمشيوا لها, اللي هي مصر. قدمت برشا في الحكايه نتاع النخاع الشوكي, خاطر ولاو عندهم دي سنتر برشا متخصصين في التاهيل الفيزيائي كيما اللي كنا فيه في تركيا, وارخص من تركيا عشتر بريسك, وعندهم ديكيني عاملين دكتوراه تخصص يعني، ولاو يتخصصوا. احنا في تونس مازلنا اللي متخصصين في النخاعشة، وكي اللي متخصصين في حالات متاع قلب، كل واحد فيش. انا
0: تبحث على كل سنية تنجم توصلك للحل في اي بلد كانت، حتى في الهند
1: والله كان يقولوا لي في الصين نمشي اذا كان فما الامكانيات بالطبيعة.
0: طبعا ترى فيه الامل ألفة،
1: اذا كان ما اذا كان نتنحى الامل باش نقفوا راه.
0: لا ما ترى فيك النهار اذا كان
1: منين. نرى فيه ويوسف باش يرجع يمشي
0: ان شاء الله. علاش ليه
1: يوسف باش يرجع يمشي وتذكروا النهار هذا والحصة هذه
0: خدت تربي
1: وما نسيبه الا ما يرجع يمشي
0: ان شاء الله. انا نحييك على اسرارك،
1: حتى لو كان ماشيه ماهيش يستابل، المهم يمشي ويعمل استقلاليته ويغسل وجهه وحده ويمشي بيت حمام وحده ويلبس حوايجه وحده
0: يعني. يرجع بطل زاد، يرجع بطل
1: ان شاء الله. هو ديجا راهو باش يشارك في الماراثون نتاع نهار الاحد الجاي ليه ولا اللي بعده اللي بعده. كلموني باش يعملوه فما لي كوغور دامور يسميهم، قالوا لي يحبوا الش معناتها يوسف باسكو لي بري باش نحطوه هو معناتها يمشي في يجريوا به معناتها في الماراثون.
0: وقتاش ان شاء الله النهار قلنا
1: مش لحد هذا لحد
0: اللي بعده
1: في بنزر
0: بالتوفيق.
1: اي كلمني دكتور ما جيبسي محمد اللي هو لاهي بالماراثون وباش ان شاء الله يشارك في الماراثون
0: ان شاء الله.
1: خلي يحس روحه ورجع شويه
0: خذ تربي.
1: مشى للتيران زيد نهار لحد فرش في الكوره في الماتش تاع ترجي وسيابي.
0: سيابي واضح جمعيته
1: مشى يتفرج يعني كان يمشي للتيران.
0: لا لا ان شاء الله
1: بخذ يترينا توا مشى مسير.
0: مادام الامل موجود عندك انت يوسف بانه التعب هذا كله باش يوصل للنتيجه بقدره ربي. ربي ان شاء الله ما يكفاكمش وان
1: شاء الله ان شاء الله يا رب
0: الناس تساعدكم زاده في هذا
1: ان شاء الله يكملوا يعاونونا التوانسه ويقفوا معانا وباش نكمل مرحله العلاج نتاع يوسف. ما نحبش نقص عليه بصراحه
0: ان شاء الله ربي يفضله لك. وان شاء الله الحوار الجاي يكون حوار يوسف بطل زاده
1: ان شاء الله
0: هنا في مزيكا فام
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك الفا،
1: يعطيك
0: الصحه. شكرا لك
1: الله وفيك
0: انتم الكل اللي تبعتونا في واحد من الناس على مزيكا فام. شكرا صالح في الاخراج، اشواق في الاخراج الرقمي، بثينه خليل في الاعداد. شكرا للمجموعه الكل، اخته وسي وليد هكا اللي حاضرين معنا اول مره واحد من الناس بالفيراج هذا الكل. تحية لكم جميعا، مع تحياتي شاكر بسبيس مقدم الميكروف. تصبحوا على خير.

0: Musik.
1: Sanduga Seppo.
2: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دروع خليت واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا Life is life.

0: بس احنا في دوز الجيل نتاعنا نعرفو شو كيما باهي ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش
1: بالله لا حتى انا
2: يا ابو الله صباح الخير هما بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني
0: انا طيب اشو ماشي شملت يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للساق ولا كيفاش بيش يعمل فين تمشي ترقى الخط احمر فين تمشي تخاف مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك
3: اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كان هم مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز على شنيا البوز يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز
4: ما يقولش المرأة يا

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يعلن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير هذا القطاع حسب بلاغ للبنك. وجرى الإعلان عن إنشاء مجموعة العمل خلال اجتماع للمسؤولين الأول للبنوك للتباحث حول دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني وآفاق القطاع البنكي. وفي سياق يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، محافظ البنك المركزي يدعو إلى إعادة تموقع استراتيجي للقطاع البنكي، مبرزا أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا حاسما، وقائلا إن على القطاع البنكي التونسي الانتقال من مرحلة الحذر نحو الالتزام ومن الصمود نحو النمو. الاتحاد العام لطلبة تونس جزء كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس يستنكر في بلاغ ما اعتبره تصاعد نسق الاختراقات التي تستهدف الفضاء الجامعي تحت غطاء التعاون الدولي والعمل الحقوقي، محذرا من فتح المجال أمام أطراف أجنبية للتأثير في وعي الطلبة وتوجيه النقاشات داخل الجامعة. لجنة فنية تضم ممثلين عن ولاية القيروان والإدارة الجهوية للتجهيز ووحدة النهوض الاجتماعي بشبيكة وعمدة منطقة الرويسات تشرع في عملية مسح ميداني لمعاينة المساكن المتاخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فج الرويسات بمعتمدية شبيكة، أين ينفذ الأهالي اعتصاما للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة ووضع حدا لمصادر التلوث وضمان حقهم في الصحة والحياة الكريمة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخير إيران بين القبول باتفاق مطروح على الطاولة أو مواجهة ضربات عسكرية أشد من السابق، وسط تفاؤل عبر عنه الوسيط الباكستاني ومسؤولون أمريكيون بإمكان التوصل قريبا إلى تفاهم مع طهران ينهي الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إنه أجرى مزيدا من المحادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أكد خلالها مجددا على أهمية السماح بحرية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مالك في كولتور بلس.

Al Oula fait ton as. Culture Plus. Culture Plus. Coucou, mes sénégeois. Mes manières de s'entraler. ثمانية درجة على موزايك اف ام. عسلامة مرحبا, شكرا لكم على اختيار اذاعتنا موعد جديد من كولتور بلس من توا حتى 9 متاع الليل. السلام عليكم وين ما كنتوا, طريق السلامة للجميع. الطقس ما تفهموش حتى تعرف نعرف وين اليوم, الطقس ماهوش مفهوم, سخانة وبرد, شوية ريح وشوية سحاب شوية امطار صغيرة, حاسيلو طقس كات سيزون اللي مات هذايا اساس رواحكم. اون توكا اهلا ونسوكم على مدة سويعة من زمان نحكيو فيها سينما, نحكيو فيها موسيقى, ونحكيو فيها زادة مع ضيوفنا اللي يكونوا حاضرين بعدنا هوني في الاستوديو. ضيفنا اليوم ظافر العابدين الجديد, مش ظافر العابدين, ظافر العابدين في مصر نورمالمون ولا في لندن عشوين, مي ظافر العابدين الجديد مهند بن عمر. شكون مهند بن عمر؟ تونسي يدخل عالم هوليوود من بابه الكبير, نحكيو بعد شويه معاه في حوار خاص هوني على موزايك اف ام. نحكيو زاده في الفلاش باك على اميمه الخليل, صوت القضيه والوطن, ونحكيو سينما في اخر ساعتنا بالنسبه لليوم في البوكس اوفيس, الافلام الاكثر مشاهده في تونس. عاصمه مروان مرحبا, اهلا وسهلا معايا في الاخراج, اهلا وسهلا كيف بهديه في الاخراج الرقمي. شكون معايا خذا الواثق بالله معنا في الاعداد, وساره كيف معنا الاعداد حاش في ستاندر موزاي كيف معكم ملك لوني. تو سويت تبدا كولتور بلس بالموسيقى من عند ذا ويكند تايملس على سويعة من زمان www.mosaikefm.net. اسمو اخر الاخبار الثقافيه في تونس وخارج تونس زاده.

0: ذا ويكند تايمليس على موزايك اف ام نصو حتى الثمانية ودارجين. تحية كبيرة للمستمعين وين ما كنتوا. قبل ما نحكيوا الثقافة نعطيكم هكا ميزاجور صغيرة على الشامبيونز ليج ما بين البايرن وما بين البي اس جي. ديجا الماتش مازال كيبدا بكري شوية, تقريبا 10 دقائق 8 دقائق, والهدف الأول للبي اس جي, هدف اللي صفر دونك السكور توتال 6-4 حاصيله توا. مازال 8 دقائق لعب ماتش ماشي على ريزولتا كيما ماتش لالي 5-4 وما نعرفش حاجة كيما هكا 3-3 ماتشات كيما هكا من السنة ومنهم كل شيء. انتوكا الأخبار لحظة بلحظة تقام في سبور إكسبريس بعد ساعة وساعتين من توا. انترفيو اليوم شكون سبيسيال برشا حتى بالنسبة لي أنا. الانترفيو إيه بقى, أنا اتفرجت في سيري عرضتني ما جاش البالي حتى تعرف أنه ثم ممثل تونسي في وسطهم. نحكيه على أندور, دونك السيري هذه في موسم الأول والثاني موجودة على ديزني بلوس. حقيقة اكتشفت اليوم أنه اللي كان في السيري موجود ده بحذية في الأستوديو لهنا وهو تونسي 100%. نجم نقوله عليه بتتخ والله أعلم ظافر العابدين الجديد. علاش نقوله هكا بالذات ظافر العابدين الجديد؟ لأنه ثم تشابه في برشا حاجات ونحكيه اليوم مع مهند بن عمر. عسلامة, مرحبا.
1: عسلامة, عايشك, نشرفك, سكت بيها.
0: شكرا لك اللي كنت بحذنا اليوم ومع دجا الانترفيو ان شاء الله يكون سيمباتيك. نعطي تنويه صغير للسادة المتفرجين ويسمعوا فينا زادة, بما انه مهند مولود في لندن دونك اللغة العربية باش تكون صعيبة شوي, دونك ساعات باش نزرفوا كلمات بالانجلي, مش معناه اننا نفهمولها في الانجلي, مي ساعات راهو باش نحاولوا نسهلوا شوية الانترفيو. صافا, شنو احوالك؟
1: الحمد لله, لاباس. I'm happy to be here, نكون فرحان نكون في تونس. و
0: تمشي وتجي على تونس؟
1: يا نمشي ونجي برشا, يعني من اني صغير امي تهزنا في الصيف, الهوليدايز نتاع الصيف, يعني نعدي الصيف كامل هنا في تونس. و وقت ما نخدمش تلقاني في تونس.
0: تلقاك في تونس, وي بون تونس ماهيش كيما لندرا في كل الاحوال. انا غير
1: والله ما في فايب اخر, الطقس لانه خير, الجو, الفامي, الصحاب, يعني خير من غادي.
0: ظافر العابدين اثنين, شكون طلع بها الحكايه هذه؟
1: والله انا نعرف
0: بارمون المنتج نتاعي وطلع بها ترى
1: ميبي ميبي.
0: علاش نقولوا ظافر العابدين اثنين؟ وتحيه كبيره لظافر العابدين, لانه اليوم ظافر العابدين ستكون في اختي بالنسبه لنا احنا في تونس, انه عالم ممثل نجم عالمي كيما ظافر. زوز بدايتكم كانت بالكوره.
1: اي
0: زوز بديتوا بالكوره ومن بعد مشيتوا للتمثيل.
1: اي
0: يعني تقريبا تجربه كبير. وتحكي معاه؟
1: اي يا وي سبيك ان لندن. يا
0: تقابلوا غاديك؟
1: تقابلوا في لندن. يا يا

0: اندور السيريا هذه اذا كان نجموا هذه نعطيو لافيش نتاع اندور للساده المتفرجين حتى ولو كان ما عندهمش فكره على السيريا هذه خذوا فكره عليها اللي موجوده على ديزني بلس ديجا انت ما تلت في السيزون 1 سيزون 2
1: يس زوز سيزون الاولى والثانيه
0: مهند قبل الشهره شكونه
1: شكون مهند والله في الحقيقة يعني ما كنتش عارف يعني باش نوصل لدومين التمثيل في الحقيقة كنت شاد في الكورة والكورة هي كانت الحاجة اللي الموتيفيشن متاعي والباشن متاعي من أني يعني عمري 7 سنين أما لقيت روحي يعني في طريق ربي كتب لي طريق هذا وشديت فيه والحمد لله
0: أنت
1: يعني.
0: مغروم؟
1: اي مغروم يعني في الحقيقه الغرام بدا بالافلام نتفرج على السيري
0: okay.
1: نتفرج على الافلام يعني كي كنت نروح من الدار من السكو ما نعملش الهوم ورك نتاعي ونمشي نتفرج على فيلم كل نهار نتفرج على فيلم وما بديت كي نتفرج على كاركتر في التلفزيون
0: شخصيه
1: ولا ولا بيرسوناج ولا قصه نقول حاجة ذيك نحب نعملها ونحب نعمل هو اللي يعمل فيها ولا الفازة ذيكي ولا مثلا كي منيني صغير نحب الأكشن for okay. example يعني بديت كيك وبقت عمري 12 سنة حتى عطيت في جوجل how to be an actor
0: اوكي قبل ما فهم الاي اي
1: وقت بأي سياء وقت بفهمش اي اي حطيت ان جوجل how to be an actor ومانيش يفهم شيء ومانيش يعرف شيء اما في الحقيقة هي ال يعني نقول التالنت قبل التيتشر متاعي
0: اي اوكي
1: الاستاذ متاعي لقى التالنت في وقت عمري 9 سنين
0: لقى موهبة يعني
1: لقى موهبة في اما اني وقت ما في بالش ما في بالش بها يعني
0: هو الموهبة يفيقوا بها ناس اخرين يكونوا هما دايرين بيك هما ما فين سنة بيقبلوها
1: يعني. هو التيتشر متاعي وقتها في السنة الخامسة ظهر لي عملنا بويم كل واحد في الكلاس كتب بويم يعني بويتري
0: وقال شعر
1: لا لا ومن بعد قال كل واحد في الكلاس يوقف ويقرا البوم هما كل كي وقفوا قراوا معناتها كان يقرا في كتاب وانا كي وقفت قريت البوم ونعيت وهكا ومشيت عشت اللحظه هذيك البوم وقتها هي فيري ساد وكل شيء من بعد كي كملنا الكلاس وجيت وقت اللانش تايم قال لي مهند اقعد نحب نحكي معك واني نخسب شي يعني I'm in trouble ولا شي يقول لي okay. علاش تعملت كيك قال لي ما عمرك ما خممت تمشي يعني تعمل تياتر
0: ولا تياتر
1: بالتياتر
0: كي منه
1: واني نعمله ليه ليه ليه لا نحب الكورة يعني نحب نولي جوار يعني لا لا لا قال لي سجي نهار وتفهم علاش وجيت النهار هذيك
0: سأل الكورة مع شكون كنت تلعب في لونجلتير ولا
1: في تونس؟ لا في لونجلتير في لونجلتير اي لعبت عمري 8 و9 سنين مع ارسنال
0: أوكي.
1: ومن بعد لعبت حتى شي مع برنتفورد عمري 13 ومن بعد 13 وقت شديت في التياتر
0: الحمد لله معنا اليوم جايبين ممثل هوليود ولعب في ارسنال معنا الحمد لله حاجه باهيه برشا اليوم بالنسبه لي انا مهند كيفاش تولدت الحكاية كيفاش مشيت الأندور اللي هي سيري معروفة لقيت نجاح كبير على على على ديزني بلس كيفاش وصلت ممكن كيما how to be an actor كيفاش توا how to be an actor in أندور كيفاش وصلت الحكاية
1: كاستينج جاتني يعني كاستينج كنت مع أجنس كنت مع الأجنت بتاعي جاتني كاستينج ووقتها كي جاتني من الأول ما في باليش بها هي ستار وورز أصلا حاطين untitled project وساعات يعملوا كده كي تبدأ secret project محبوش العباد يعرفوا شنية
0: الحاجة دي
1: أخي جاتني وأصلا السيناريو السكريبت اللي باش نعمل بيه الكاستينج يحكي حد شيء على ستار وورز ما عرفتش يكون هو ستار وورز عملت وقت بعثت سيلف تايب يعني تصورته في الدار بعثت سيلف تايب وبعد جمعة وجمعتين رجولي
0: سيلف تايب الناس اللي ممكن ما عندهاش فكرة اللي هو فيديو صور روح ويحكي على يعني يقدم نفسه كذا أو أنه تنجم تأدي دور ولا
1: ممثل زير الدور يبعثوا
0: فيديو للكيب تاع كاستينج
1: ومن بعد بعد جمعتين قالوا لي يحبوا يقابلوك في الأوفيس فرحت
0: شنو السنتيمون
1: شنو السنتيمون
0: الاحساس
1: اوه ذا موشنز اي واز فيري هابي اما ما نحاولش نكون فرحان ياسر توب توب خاطر الحاجه مازال ما خديتهاش يعني
0: دونك مازلنا
1: لازم نكون كالم لازم نكون ولازم نكون فايق وريدي مشيت الاوفيس وقتها جيت معي امي مشيت الاوفيس مشينا ومثلت قدام الكاستنج دايركتورز وتوني جيلروي هو الشو رانر اللي هو العمل المسلسل في الحقيقة كنت يعني very nervous وقت صغير عمري 17 سنة كنت very very يعني nervous
0: هذا عام
1: 2021
0: قبل بعام وقت من الخروج تاع السيريا
1: 21 ومثلت وكل شيء و قالوا لي ولدان، وهم يقولوا لك شمع يعني خذت الدورة على طول.

0: يقولوا الناس كل ولدان
1: اي افري وان ولدان وكل شيء وروحت يعني نحاول اني كي نعمل كاستينج ننساها يعني ما نخممش فيها. قلت اني عملته وخلي كل شيء
0: على ربي. جيت
1: اللي كاتب يعني كو روحت كل شيء. ومن بعد 3 ايام اني راقد الصباح كلمتني لاجونت الايجنت نتاعي قالت لي مهند خديت البارت يو جوت ذا رول يعني خديت الدور عجبوك ياسر وتوني عجبك ياسر وهكا هكا هكا وين يعني زد ما فقتش ما خليت الدور ما خليت الدور.
0: خل نفسر حاجه اللي اسمه فينا سامحني قصيت على كلامك. قلت انا كلمت كلمتك الايجنت نتاعك هكا ولا دونك انت قبل ما تقولوا عمر 17 سنه عنده ايجنت كومون سا مارش انت مثلت قبل ديجا في فيلم تاع ماريا كاري كاجل او ماريا كاري كما يقولوا
1: انجلوفون اي هو بايوبيك يحكي على قصه حياه ماريا كاري.
0: اوكي
1: اني وقت مثلت خوها الكبير وقت هما صغار كي عملوا فلاش باك. وقت ما
0: عمري وقتها
1: عمري 15 وقت
0: قبل عامين من من
1: الفرصه قبل عامين الفرصه نتاع اندور. اما في الوقت ذاك وقت نعمل في ثياتر يعني ثياتر الوقت ذاك عملت برشا ثياتر وذاك كيفاش يعني اصلا الاجونس الاولى كي تعرفت عليها بال جت تفرجت على مسرحيه وقالت عجبتني كل شيء وقتها وليت معها.
0: هما جاوا يتفرجوا عجبتهم يا اخي تبنوا كما نقولوا نحن ووليت انت معاهم في الفلاجونس
1: وليت وقتها معاهم.
0: اوكي في لانجلتير مثلا بار اكزومبل نحكي لانجلتير في اوروبا الكل لما حالوا في امريكا لي اجونس هذوما اللي ياخذوا ممثلين واللي يتبنوا الممثلين ينفوا الممثل اون جينيرال ولا فما 50-50 يعني اسكو يعطيو بلس للاكترز والا 50-50 يعني سيز كوميرشال نعرف شنو نجم نسميه
1: فهمت السؤال
0: مش حاول حاول نفسرك مش عارف نفسرك باللونجلي ولا بالعربي يعني اليوم الايجنت الايجنتس هذوما اللي تخدم معاهم الايجنسي هذوما يزيدوا في الممثل يعطيو البلس للممثل في الكارير نتاعو في الاوبورتونيتيز والا 50-50 اسمع لك يعني كوميرشال في الاخر يحسبوا معاك
1: فلوس هو بيزنس. كل اجنس كيفاش وقد ما انت قريب الايجنت نتاعك قد ما خير يعني توليو كيما صحاب يعني اصلا فهمني. مثلا الاجنس الاولاني اللي كنت معاهم ما كانش اجنس كبيره هيك اكفريته كان تاع ثياتر يعني ثياتر ما كان كنت ناخذ معناتها كاستينج نتاع فيلم تي في مره في الشهر ولا شنو هو ذاك وقت مش حاجه عاديه كان تحب تولي ممثل لازم على الاقل مره في الجمعه
0: تبدا عندك حاجه
1: تبدا عندك كاستينج فهمني. بالنسبه بعد اني صورت اندور سيزون لون وقت خذتني هاملتون هولديل اللي يعني تو مازلت معاهم الاجونس وهما من اكبر اجونس في العالم يعني
0: اوكي
1: يحبوا يعني يوصلوك ويعاونوك وكي تبدا مثلا الايجنت بتاعي قراب اصحاب ركدين نمشيو نعمل قهوه مع بعضنا جاي الدار يفطر معايا معناتها كيما بيست فريندز اصلا ننساو اللي هو الايجنت واني امان اكتر
0: يعني
1: والريليشن شيب هذيك تعاون ياسر يعني باش ما تحسش روحك تحشم تقول له فما بدو نحب نعمله حاول وصلني الدور هذاك وصلني البروجي هذاك وصلني المخرج هذاك البرودوسر هذاك كل واحد وكيفاش. اني اف بين لاكي الحمد لله اللي عندي كيب باهيه وكيب قويه اللي عندهم برشا كونكشنز وكل ايجنت عنده الكونكشنز نتاعو قد ما الاجنس اكبر قد ما الكونكشنز اكثر باش تجي فرص نتاع كاستينج.
0: تحس روحك لاكي انك تولدت في لانجلتير يعني ميبي عباد اخرين ما عندهمش الاوبورتونيتي في تونس ولا في
1: الجزائر هي الحمد لله يعني اللي لانجلتير فيها برشا اوبورتونيتيز مش كان في التمثيل يعني في كل خدمه اما زاد مش سهل يعني الشهره غادي ولا باش تاخذ دور ولا باش تمثل ولا تولي ممثل سبيشلي واحد عربي ولا نورث افريكان ولا باسمي يعني مازالت ما تبدلتش
0: قلقتك الحكايه ما حبيتش اسالك انا
1: لا لا ميساج فما برشا فازات صار وفما حاجات توصل باش تاخذ الدور مثلا اخر ثلاثه لاست يعني 3 بيبل وما تاخذوش انت الدور على خاطر الاخر اسمر ولا واحد منهم ابيض ولا فهمني وانت خاطرك عربي
0: يعني كان جاي اسمك أليخاندرو ممكن
1: كان جاي اسمي أليخاندرو ولا مانيش عربي ولا حاجة راني عندي أكثر فرص صحيح ولا كي جاي أبيض يعني ماي سكين تون أم وايت عندي أكثر فرص في الدومين.
0: ما وما نحبش ان نركز فيها النقطه هذه آه. برشا اما نقول زاد اللي كتب لك كتب لك
1: شيء
0: شيء مش حتى في لانجلتير تي حتى موجود في العالم الكل يعني هذه دونك من غير ما نركزوا على النقطه هذه ولا بروف كوتي موجود في سيزون 1 سيزون 2 نتاع اندور. بعد العلاقه مع الوالده نتاعك خاطر احنا نحكيوا على مهند مهند مهند مي زاد الوالده نتاعك كانت وراك برشا كانت تعاون فيك ديما شنو علاقتك بالوالده نتاعك ساعه كيفاش توصفها العلاقه؟
1: ماي بيست فريند امي شيز لايك شيز لايك ماي بيست فريند يعني كي تربيت داك ماي مام وامي وابويا يعني تفرقوا وقت عمري 8 سنين ديفورس ومن وقت عمري 8 سنين كان أنا وأمي وأخويا الصغير في الدار okay. في لانجلتير وفي البلاصة اللي عايشين احنا زي فيه ما فماش برشة توانسة mm-hmm. أصلا أمي ما عنديش برشة أصحاب يعني الخدمة كل باش تربي أنا وأخويا وتكبرنا
0: وتوصلنا
1: صحيح ووقفت معي هي ما من الأول كانت خايفة كي جيت نذكر عمري وقت 15 سنة بعد ما عملت انتها مراي كاري وقت قلت ما دي الحاجة اللي بلش نشد فيها نسيت الكورة نسيت كل شيء قلت ما نحب نولي ممثل هذه الحاجة ملول خاف
0: شو كانت ردة فعلها ولا الرياكشن متاع الوالدة متاعك
1: هي she's always been supportive يعني في الحقيقة ما عمرها ما قتلي لا عمرها ما قتلي زعمة لا قتلي مهند الحاجة ذيك يعملها إما لازمك تكون لازم تكمل قرايتك أول حاجة
0: كل حاجة في بلاستها
1: كل حاجة في بلاستها صحيح ولازمك الحاجة دي بالحق تحبها للدرجة اللي بش you're gonna work hard وتوصل لها خاطر الدومين ذي especially في لانجلتير ولا في أمريكا في هوليوود ما هوش سهل جملا وما هوش سهل للعباد الإميغرنس كما احنا يعني اللي
0: المهاجرين
1: أماني هي معناتها منني صغير تعرفني كي نحط حاجة مخي نحب نوصل لها الحاجة ذيكي ووقفت معايا وقبل عمري 16 الكاستينج هي لازم أجي معايا لازمك معك شابرون
0: خاطر كنت مينور خاطر كنت مينور اقل من 18 سنه لازم تكون عندك
1: لازم تكون معك خاطر لندن كول درناها تينوات كاستينج ما خديتهاش معناتها وقفت معايا ياسر امي
0: شنو هي الكلمه اللي قالتها لك قعدت لك تقعد لك وما زلت تعود لك في ودنك لتو تقعد تسمعها كلمه من عند امك
1: برشا
0: حاجه ما تنساهاش
1: حاجه ما ننساهاش I think خاطر واحد يدخل الدومين هذا فما برشا lots of talk
0: gossiping
1: lots of gossiping lots of people يعني I don't know يقول لك الحاجة دي كنت نجمش تعملها ولا شني أمي يعني هي قالتها بالتونسي من مندكريشني exactly مو بالتونسي
0: تنحاول ألقاها مثال
1: أما يعني basically ignore what people say close your ears و
0: اسمع وفلت
1: اسمع وفلت هذيك هي
0: اسمع وفلت طلعت امور
1: اسمع وفلت جود ذاتس جود اسمع وفلت ويعني تانل فيجن نركز في المستقبل نتاعك
0: هو كيك لازمك باش توصل لازمك تسمع وتفلت ساعات كما قال جورج وسوف كلام الناس ما بيقدم ولا اخر معنا في الاخر بكل لا يزيد ولا ينقص في الاخر بكل عندك الاوبجكتيف نتاعك توصله كيف بعد الفرصة اللي جاتك في أندور السيزن 1 توقعتهم تكمل تمشي للسيزن 2
1: لا لا لا لا
0: خاطر ما بيناتهم 3 سنين
1: بيناتهم اي بيناتهم 3 سنين برشا يعني اني عمري 17 سنة صورنا سيزون الاول سيزون الثاني عمري 19 يعني
0: حتى اللحية تبدل
1: اللحية تبدل كبرت وكل شيء اما في بيناتهم العام ذاك وقت قريت acceleration course متاع real estate economics and finance بعد رجعت التمثيل ووقت ما في باليش نرجع على سيزون الثاني في الحقيقة في الكونتراك وشي ماشي محطوط وبرشا ممثلين ما كانش يعني they didn't know بعد كلمني وقت توني جيلروي هو الشو رانر وكلمني وقال لي مهند يعني حاطينك في البلان مش ترجع على سيزون الثاني وكلمني أول مرة ما عرفتش يعني الدور متاعي قديش كبره بش يكون كبير ولا بش يقعد صغير كما سيزون الأول بعد قال لي تو نرجع لك ونكلمك ونحكيو بالكدا ونقول لك شنو القصة سيزون ثاني شتكون شنو دورك باش يكون شنو باش تعمل البيرسوناج نتاعك بعد شهرين وقتين نزل في تونس كلمني وحكينا وكي حكي لي الحاجات اللي شنعملهم ماني في سيزون ثاني ما توقعتش باش نقعد يعني سبويلر اما باش نقعد يعني حي سيزون كامل و 10 ابيسودز ودوري باش يكون من واحد من الابطال
0: فما سيزون 3 زعما؟
1: لا لا لا صعيب. It's a two season show. هو يوفا في سيزون 2.
0: يوفا كاو يوفا في سيزون 2. ان توكا برافو. فحنا نفرحوا برشا كي نراوك الحاجة المهمة اللي قاعد تقرا وقاعد تمثل كل حاجة في بلاصتها. بطبيعة الحال عندك اوبجيكتيف وعندك مسؤولية ستي لأنه يعني الوالدة نتاعك أنت مش تولي توا المسؤول لهنا. ما خفتش من في التمثيل لأنه كي تروح قدام اسامي كبيرة معنا بيج اكتورز في اندور سيزون 1 سيزون 2 ما كيفاش تعاملت معاهم ممثلين هذوما اللي عندهم اكسبيريونس اللي مستنسين يعني بالكاميرا وكل شيء؟
1: في الحقيقة يعني they made me feel very comfortable يعني ما تحسش يعني ما يخليوكش تحس روحك اللي انت you don't belong there ولا انت مش كيفهم
0: ما فماش الايجو يعني
1: ما فماش ايجو جمله معناتها يحكيوا معك يفادلكوا معك يضحكوا معك وليت اصلا صحاب معاهم ونحكيوا على حاجات اصلا مش حتى على التمثيل على الحياه والدنيا اما اني بخيس على ممثل جيني بتبيع اي ممثل جيت راك نيرفس اما ما نغزرش الممثل ذاك يعني نقول او ماي جود لا يعني we're all the same, everyone is all the same. ونحاول نتعلم منهم ونبدأ يعني I was like a little kid يعني نسأل فيهم في questions وهما في الحقيقة يعني yeah they're the best one of the best actors.
0: تعلم منهم
1: yeah. تعلمت منهم برشا
0: برشا حاجات ها
1: yeah.
0: شنو الأدوار اللي ترى فيهم روحك نهار من نهارات؟
1: في الحقيقة
0: نجم نقول رول ونجم نعطيك حاجتين يا رول يا بيرسوناج
1: يا بيرسوناج رول هذا حاجة ضحك ياسر خاطر منين صغير نحب الكاركتر هذا اما هو الكاركتر زورو
0: زورو
1: يا
0: سوبر هيرو يعني
1: اي لاف زورو منين صغير نتفرج على نتاع ربي نتاع
0: سوبر هيرو اما
1: اما اي اي از هيرو بس اي لاف مور اوف ا داركر فيرجن اوف زورو يعني حاجة مور ريل ومور ديب
0: اذروايز
1: في الحقيقة ما خممش فيه
0: ما جاتش المخ
1: ما تجيش المخ لا لا لا
0: كممثل يعني مش انت تختار الادوار ثم ادوار نجم ترفضهم تقول
1: اي يا فما يجيو برشا كاستينغ
0: مثلا
1: ما نعرفش فما الادوار في الحقيقة الادوار الحاجات اللي I wouldn't feel يعني comfortable نعم
0: اوكي
1: الادوار هكاك
0: بعد النجومية بدلت فيك حاجة
1: نو
0: حتى
1: نو No. I think one of the big reasons علاش زادة خاطري أمي تخليني very grounded و
0: ساقيك في القاعة معنا
1: ولا العباد اللي معي أصحابي
0: ما تخافش من النجومية في عمر صغير
1: No. خاطر علاش منخاف نقعد I منحسش روحي نجم نتبدل يعني. من توقعش نتبدل
0: رغم بعدك على تونس تعيش في لندن الى انه الوالده نتاعك ديما خليتك مربوط بتونس يعني ديما تجي لتونس تفكر اليوم انه لو جاك تليفون من تونس يقول لك مهند بن عمر يور انفايتد تو باش تاخذ دور في رمضان 2027 في تونس
1: يا امين في الحقيقه يعني اني حتى غادي كي باش نقول لا فور الرول اتس اولويز لازم نقرا السكريبت السيناريو كان الكاركتر يعجبني كان القصه تعجبني علاش لا
0: وانا
1: يا يا وانا
0: ما تخافش من الحاجز نتاع اللغه الاوبستاكل نتاع اللغه الاكسنت معناها تبدل عليك شويه خاطر تعرف
1: ليه اني مثلا في اكستراكشن المسلسل اللي باش يطلع في نتفليكس مثلت ليبي وهالليبي
0: شويه لحظه شويه كنت في ديزني بلس
1: لا لا لا اوكي خلي بعد ما بيسيز بيسيز
0: لا خلي بعد سكوب بدي يعني ثانك يو فيري ماتش اندوكا
1: اوكي اوكي انا
0: اسمع تريز مان تريز انتيليجون كيفاش تعيش الانفورماسيون نتاع راني اسمع مانيش ديزني بس عندي نتفليكس ما تنساش اوتو كان ما في ماليش عندك نتفليكس لحظه نرجع لتونس
1: ليش
0: نرجع نمشيو نتفليكس عندك نتفليكس تواجه
1: يس عندي ان شاء الله باش يطلع باول 2027 ولا اخر 26 هو مسلسل اكستراكشن هما اصلا زوز افلام كنت تاع كريس هيمزورث في الاكشن تو عملوا مسلسل هو البطل شي مثل فيه البطل عمر سي هيز فرنش اكتر
0: عمر سي
1: عمر سي
0: اخسالو
1: شي مثل فيه هو البطل وفيها برشا ممثلين يعني وان شاء الله زيدش نرجع سيزون الثاني عام الجاي
0: رول كيفاش توصفو بيج وان
1: بيج وان ان شاء الله بيج وان يا يا يا
0: اوكي
1: اكشن كلها اكشن
0: تصاور برشا تصاور yeah, yeah. الاولاد من تو انا ننصحكم من تو قبل ما تعبت السيري في نتفليكس خذوا تصاور مروان هاديه ساره ناس الكل نرجع لتونس. اليوم نعرفوا انه برشا ممثلين ظافر كان مثل برشا افلام معناها كبار في العالم الكل, ووقت اللي جاته الانفيتاسيون تونس ما رفضش. تونس وبداياته كانت في تونس بطبيعه الحال, كمان شغال تونس وكان حبش نغلط في السي في نتاعو, اما كمان ظافر ديما موجود في تونس بافلام او بمسلسلات, وكان عمل مسلسل ضرب يظهر كان تعرف مكتوب وغيره
1: من المسلسل.
0: مهند بن عمرو اليوم تخمم لو كان جي تليفون تلقى رول معناها حتى مش رول كبير انه تكون موجود في تونس تمثل, او انه كما قلت عندك بعض يعني حاجات اللي تزمك تشوفهم قبل ما تقول اوكي.
1: اي في اي في اي دور كبير ولا صغير كي نقرا السيناريو نقرا السكريبت ونعرف الشخص شنو وشكون يعني اللي كيب والمخرج, if I like it I like it, if I don't I don't. يعني
0: عندك فيلم تونسي؟
1: yes عندي فيلم ان شاء الله نصوره في اكتوبر.
0: في اكتوبر زي ما نجم تعطينا مع شكون؟
1: مخرج اسمه نجيب خثيري. هو اصلا يعيش في لندن, تونسي اما يعيش زاده في لندن.
0: ولد حومه معناها
1: غالي. ولد حومه هو اصلا من تونس العاصمه زاده. okay. اصلا فهمني. يا باش نصوروا فيلم ان شاء الله العام هذا, وش يكون اول يعني تجربه ليلي وخدنا في تونس.
0: تتفرج مسلسلات تونسيه؟
1: نتفرج ساعات ساعات نتفرج
0: في رمضان. في رمضان اللي فات فرجت
1: والله ما نحبش نقدر نقول فرش على افري ابيسود, اما تفرج شويه يعني نتبع ماركو زانز بتاعنا بنسالهم في كويشن شنو صار وشنو صار له هذيك.
0: تتفكر اسامي مسلسلات مثلا
1: اللي تبعته اكثر واحد هو الخطيفه.
0: خطيفه سوسن جمني ولا في قناه الحوار التونسي. ثم مسلسلات اخرين زاد انا صدعك باش تفرج فيهم كيما المطبعه مثلا, مهدي هميلي. فما برشا مسلسلات اخرين زاد حتى في الوطنيه سنة باش ما ننساش حياه, مسلسل حياه زاد نجم تتفرج فيه برشا مسلسلات. مي واي نوت ما علاش لا. اون توكا مهند بن عمر, ممكن الدريم نتاعك وين ماشي توا؟ شنو هو البلانينغ اللي حاطه قدامك توا كيفاش؟
1: I think the most important thing now is to stay consistent. نقعد يعني خدمة بعد خدمة و through talent وبرشا خدمة كل شيء نكمل يعني give great performances. يعني كل خدمة مش نعملها ولا فيلم مش نمثله ولا مسلسل مش نمثله لازم نكون يعني في التوب ليفل ونعطي البرفورمانس. واني كل مرة نخمم زادة في يعني في الاودينس القصة هذيكي بخيسك الشخص اللي شمثله ولا القصة كيفاش يعني كيفاش نوصلها للاودينس. okay. in the right way فهمني باش يفهموا ويحسوا كل شيء.
0: Amazing. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Merci infiniment اللي كنت بحثينا اليوم. ممكن الببليك اللي في عمرك شنو تقول لهم اللي كان يسمعوا فيك اليوم؟ نحكي على ممثل هوليودي من نتفليكس إلى ديزني بلاس, شنو تقول لهم الناس اللي ممكن مغرومة اللي عنده حلم يحب يحقق شنو تقول له؟
1: keep it simple يعني work hard وكون يعني عندك trust مع ربي و yeah just put in the work the effort stay consistent. والحاجة ما تقولش مثلا الحاجة ديك ما نجمش نوصلها على خاطر هكا nothing is impossible واللي تحطه في مخك نجم توصله يعني.
0: مهند بن عمر ميرسي بوكو, شكرا لك اللي كنت بحثنا اليوم. ممثل صحيح انا توا في الاول جمله قلت ظافر العابدين جديد, انا نقول لكم مهند بن عمر ان شاء الله سيكون لك شأن عظيم ان شاء الله على شلال تكون ممثل قد الدنيا كما يقولوا. ديجا انت قد الدنيا اخويا, نتفليكس وديزني بلس مازالوا ما عادش عندنا حتى شيء كما قال لي مروان في الاخراج. ميرسي بوكو, تقرا الانترفيو كامل على باج موزايك اف ام على فيسبوك وزاد على شانل اليوتيوب موزايك اف ام. بعد شويه باش نحكيوا مزيكا, نحكيوا على اميمه خليل صوت القضيه والوطن, ونحكيوا زاد على البوكس اوفيس في تونس اكثر الافلام مشاهده الى حد الان. نتصور فيلم مايكل موجود, نتصور فيلم مايكل مش يكون من اكثر الافلام اللي قاعدين يتفرجوا فيها حاليا في قاعات السينما. المزيكا نصب على موزايك اف ام كولتور بلس حتى 9 تاع الليل.

0: سمعتوا غروسو مودو في ألف ليلة وليلة. غروسو مودو كان موجود حسب نثبت في جربة ميوزيك لاند في واحدة من الاديسيون اللي فاتت. انتو كان صور في 2024 كان موجود في تونس. وصلنا حتى للتسعة غير بعض الليلة على موزايك فهم طريقة سلامة للجميع. توت سويت فلاش باك. فلاش باك فلاش باك اليوم أميمة خليل صوت القضية والوطن. الحكاية كل تبدأ عام 1966 من مدينة بعلبك اللبنانية بالتحديد نهار 5 مايو 1966. أميمة خليل طفلة صغيرة كبرت في عائلة فنية وإن كان بوها يعزف على آلة العود. في عمر 7 سنوات صوت أميمة خليل بدأ يبرز أكثر. بوها قرر أنه شجعها، سمع موسيقار اسمه مارسيل خليفة، مشاوله وطلب منه أنه يعلمها الغناء ومن غادي تبدأ المشوار. أضواء، شهرة، حفلات ضخمة. علاش؟ بعد سنوات من الموعد ذاك مع مارسيل خليفة، مارسيل خليفة أصبح النجم الصف الأول في لبنان وكل العالم. نهار من نهارات وفي عمر 12 سنة أميمة تلعب قدام دارهم مع أصحابها، تقف كهربا، يخرج منها مارسيل خليفة ومعها أصحابه وقال لهم نحبكم تسمعوا صوت الطفلة هذية.
1: كون عم بلعب ورا البيت أنا وصحابي، بشوف سيارة بتجي بتصف وبينزل منها مارسيل، وكان معه 2 من أصدقائه، طلعهم لأصحابه 2 يسمعون هيدي البنت الصغيرة كيف بتغني.
0: ومن وقتها أميمة خليل لم تفارق مارسيل خليفة اللي تبناها فنيا في فرقة الميادين غادي وينصنع منها صوت اجتاز الحدود. في عمر 12 سنة أميمة خليل تغني لأول مرة في قصر اليونسكو في بيروت قدام ثلة من المشاهير، وقدمت عصفور طل من الشباك.

0: التسجيل تسمع فيه هدايا يرجع لأول مرة تتغنى فيها عصفور طل من الشباك على المسرح بصوت أميمة خليل. صوت أميمة ارتبط بنصوص الشعر العربي الحديث خصوصا في قصائد فيها وجع الإنسان العربي وأسئلته الكبرى المنفى الحرية والهوية. أميمة خليل ما كانتش تغني باش تطرب فقط، ما كانت تغني لفلسطين والمقاومة الاحتلال في لبنان، وبين برشا أغاني كانت أغنيتهم أحن إلى خبز أمي وإلا أني اخترتك يا وطني و لبسوا الكفافي وغيره من الغنيات اللي غنيتهم. صوتها ارتبط أصلا بالقضية الفلسطينية وأيضا بالمقاومة في لبنان. أميمة خليل اختارت في مسيرتها أنها تبقى تغني الملتزم، ما تغرتش معناها بسهولة الانتشار ولا الأغنية السريعة في زمن ولا في الكلام سهل ولا حن أسرع من الفكرة، وممكن هذا اللي كبر الاسم وخليها تحظى باحترام واسع في كل العالم. فلاش باك كلتور بلس كما البارح هو يحكي على كتب، اليوم يحكي على الأفلام، على البوكس أوفيس، أكثر الأفلام مشاهدة في تونس.
1: بوكس أوفيس عسلامة مستمعينا، هذه بوكس أوفيس فقرة الأفلام الأكثر مشاهدة في قاعات باتي تونس هالجمعة هذية. نحب نقول لكم مستمعينا اللي الفقرة احنا نعطيكم مقترحات لأفلام وما نجموش نحرقوا قصة الفيلم، دونك هي دعوة لكم باش تمشيوا تتفرجوا في السينما تكتشفوا الأفلام. الجمعة هذية باش نحكيوا على أفلام أجنبية تحقق نسب مشاهدة عالية في قاعات السينما التونسية.
2: Runway. It's not just a magazine. It's a global.
1: في عالم ما يرحمش وين الأناقة سلاح والسلطة تتقاس بعدد الغلافات، يرجع فيلم The Devil Wears Prada في جزء الثاني شيوش على الشاشة من جديد بعد قرابة عقدين من نجاح الجزء الأول اللي حصد أكثر من 327 مليون دولار عالمياً.

0: أمام عودة مش عادية، لأنه سجل عودة الثلاثي الذهبي إيميلي بلانت، ميريل ستريب وآن هاثاواي. القصة المرة هذه المعركة تتغير، ما عادش الدور فقط داخل مكتب مجلة، بل في قلب حرب شرسة بين الإعلام التقليدي وعالم المنصات الرقمية. ميراندا بريستلي، الاسم اللي كان يرعب الجميع، تلقى روحها أمام أخطر تهديد، انهيار إمبراطوريتها في عالم ما عادش يعترف بالورق. في خطوة غير متوقعة تضطر باش تستدعى زوز من مساعداتها السابقين، أندي سيكس اللي تتحول إلى قوة في عالم الإعلان الرقمي، وإيميلي اللي صعدت إلى قمة دور الأزياء العالمية. صراع نفوذ، تصفية حسابات قديمة وتحالفات ما كانتش في الحسبان. إلى جانب الثلاثي الرئيسي، العمل اللي سجل عودة ستانلي لوتشي ومجموعة من نجوم الجزء الأول، مع مفاجآت ثقيلة بانضمام أسماء جديدة مثل لوسي ليو، كينيث برانا.
1: Where would you like to start?
2: I am the new features editor at Runway.
1: No, you are not.
2: Yeah, we are all so thrilled.
1: What's funny is you've changed. You have. You're much more confident.
0: الفيلم من إخراج دافيد فرانكل، وسيناريو آلين بروش ميكانا، في عودة تضمن الحفاظ على روح العمل الأصلي مع تحديث يواكب زمن السوشيال ميديا. معلومة مهمة مستمعينا، القصة المرة هذه ما تعتمدش على الرواية الثانية، لكنها تقدم حبكة جديدة كليا تعكس التحولات الجذرية في صناعة الموضة والإعلام. الشيطان يلبس برادة وقت اللي تتغير القواعد، حتى الشيطان يضطر لإعادة كتابة أسلوبه. هذا مش مجرد فيلم عن الموضة، The Devil Wears Prada 2 هو مش مجرد فيلم عن الموضة، هو فيلم عن السلطة، التحول والبقاء في القمة مهما تغير العالم. وصلوا مع الأفلام الأجنبية، احنا مناش قدام مجرد سيرة، هي محاولة لإعادة صناعة أسطورة. فيلم مايكل، العمل اللي رجع للشاشة اسم عمره ما تنساه، ملك البوب مايكل جاكسون. بعد أكثر من 15 سنة على رحيله يرجع، لكن المرة هذه عبر عدسة سينمائية ضخمة تطرح سؤال واحد، زعما احنا باش نشاهدوا الحقيقة أم هي النسخة اللي تحبها الأسطورة؟ الفيلم ياخذنا في رحلة من الطفولة، من فرقة جاكسون 5 إلى لحظة التحول إلى أيقونة عالمية اسمها مايكل جاكسون. شوفوا الطفل الموهوب تحت سلطة أب صارم، ثم النجم اللي غير شكل الموسيقى إلى الأبد عبر محطات مفصلية، انطلاقة Off the Wall، الانفجار العالمي مع ثريلر، ولحظة مون وولك اللي دخلت التاريخ. لكن ورغم هالمسار الأسطوري، يختار الفيلم التركيز على المجد ويتجاوز مناطق الجدل اللي أحاطت بحياة جاكسون لاحقا، باش يقدم لنا سيرة منتقات أكثر إشراقا من الواقع. المفاجأة الكبرى في طاقم العمل، البطولة يقودها جعفر جاكسون ابن خو مايكل، في أداء يقترب بشكل مذهل من الأصل. That is what I want the world to feel. معاه نلقاو كولمان دومينغو في دور الأب الصارم، ونيا لونغ بدور الأم. الفيلم من إخراج أنطوان فوكا وسيناريو جون لوغون، كاتب الأعمال الضخمة كيما جلادياتور. في فيلم مايكل تم حذف أو تعديل مشاهد مرتبطة بقضايا جدلية لأسباب قانونية، وتم إعادة بناء مذهلة لحفلات تاريخية الملك البوب بدقة بصرية عالية. مبيعات التذاكر المسبقة سجلت أرقام قوية قبل العرض. الفيلم اليوم موجود في كل قاعات العالم ويحظى بمتابعة عالية برشا في تونس. الفيلم ما يحكيش على فنان غير العالم فقط، لكن كيفاش هالعالم اختار انه يتذكر مايكل جاكسون. ماجيك. هذه كانت بوكس اوفيس لليوم، امشيوا للسينما تفرجوا فيلم مايكل، وكيف كيف The Devil Wears Prada في جزء الثاني. احنا نتقابلوا الاسبوع القادم. بوكس اوفيس.
3: جون لاندس هو اسم المخرج اللي كان أخرج الكليب متاع مايكل جاكسون نهار 2 ديسمبر 1983. أول مرة الدات هذه تعدى فيها الكليب على قناة MTV المعروفة، القناة الموسيقية وقتها، كانت ضربة برشا. وكان الكليب هذايا يعتبروه وكأنه الكور متراج الأول الموسيقي من نوعه اللي تعدى في قناة MTV واللي كان ضرب في العالم الكل، وزاد قوى أكثر الكونسبت متاع الهالوين. نحكيه على كليب اسمه ثريلر من ألبوم ثريلر تاع مايكل جاكسون اللي خرج عام 83 حتى 84. هو بدأ ما بين 83 في نوفمبر حتى الجانفي 1984. من بعد التيتر هذا كانوا أسبروا منه برشا أرتسوات، نحكيه بالأساس مثلا دارنير مون، نحكيه على The Weeknd كان خذ من البيم بتاع الغناية هذه غناية ثريلر، حاجة خارق العادة توتسويت على موزايك فهم. بربي عاود الدخلة مرة أخرى سي مروان سيد المخرج، حكيت أنا فوق الكلام تاع مايكل جاكسون والعباد حاب تسمع الموسيقى من الأول جديد توا اللي توا في الكهرباء قاعد. نقولكم يلا حطوا كسانتور، قويوا شوية الراديو واستمتعوا. مايكل جاكسون ممكن رجعكم لسنوات الثمانين. قال معكم غدوة نفس التوقيت، رجعكم سامن نهار الجمعة. شكرا واثق في العدد، ميرسي بوكو سارة، شكرا زادة هادية في الإخراج الرقمي، ميرسي بوكو مروان في الإخراج، شكرا للحاج في ستوندار موزايك.

0: البرمجة الشتوية. الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى، اقوى الميكس، واقوى البلاي ليست.
1: اوكي.
0: نهار السبت جيست دي جي، نهار الاحد السهرية، وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. فايبريشن مع دي جي مارو. Spirit of Ibiza, DJ Rehan. Sensation Wise مع DJ Wise. و Memories مع DJ Bash. و ما تنساوش Top Matin 7 sur 7. الموسيقى non-stop. Mosaic FM. La radio des tubes. Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. السرعة تقف وراء 39% من وفيات حوادث المرور على المستوى الوطني في تونس، والفترة الممتدة من غرة جنفي إلى الرابع من شهر ماي شهدت 1444 حادث مرور نجم عنه 409 قتلى و 1874 جريحا، حسب العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور. والمتحدث يشير في تصريح لموزايك لأن السرعة كانت سببا في 23% من هذه الحوادث، وتسببت في وفاة 158 شخصا و 24% من الإصابات المسجلة في الفترة نفسها. المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع تسجل إيداع 130 ملف ترشح وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وستخضع هذه الملفات إلى عملية تقييم دقيقة وموضوعية، ثم ستتولى اللجنة الوطنية للمناظرة النظر فيها على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيكشف عن موعدها لاحقا. وتستهدف المناظرة صنفين من المشاركين المخترعون بصفة فردية سواء كانوا من حاملي براءات اختراع أو في طور الإنجاز، والمخترعون باسم مؤسسات خاصة أو عمومية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للصحفيين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق. مجموعة شحن فرنسية تعلن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بالسفينة. وزارة الخارجية الروسية تقول إنها حذرت البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة إجلاء موظفيها على وجه السرعة في حال شنت موسكو هجوما واسع النطاق ردا على أي محاولة من جانب أوكرانيا لتعطيل احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 مايو. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفام.
0: الأولى في تونس.

0: Non-stop music.
1: Binet FM. Binet FM. يسر جديدي.
2: التسعة وثلاثة دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام انت وحتى نوصلي معاكم بلا بونيمير اكيب كاملة, فريق اللي رفقكم مختلف الفقرات وجستمون سنسناكم داير الموزيكا جميع أنماطها الحقيقة الليلة. وعنا فسحة بعد اي فسحة موسيقية. ريت قداش عربية يسر دليف حسيتك ايه ليلين بعد باش نعيشوا الاو جيز متاع الهيب هوب. يوم دي اسمعني جروب أكثر من ليجندير من غادي هكا وليدة لي يمدي دي بيوني ناس اللي منهم هما داير من الجروب هذاك تاو كان نحكيو لكم بعد على أي تي مالي الهيب هوب وما قالك دالي مالي الهيب هوب. أكيد نحكيو على NWA بعد شوية في هوت سيليكشن مع دالي بن أحمد, هذاك وقتنا متاع الهيب هوب. عنا زاد أكيد الكولد ميوزيك الترابيات الهيت في الأوريونتال الأوكسيدونتال. ثلاثة سوايع تلقاو الأنماط الموسيقية الكل كيما زاد تلقاو عنا المعلومات المفيدة. واليوم بطبيعة الحال أكيد عنا الربح والكاش اللي سنسناكم به. الربح والكاش والكنيوتة الليلة كنيوتة مهمة جدا, نجم تربحكم برشا فلوس.

100 1800 دينار اليوم في بنت لفام للربح على 71 113 ألف. تكلمونا تدخلوا في القرعة وتربحوا 1,800,000 زوز ملين إلا 200. سهلة برشا العملية. أي زوز ملين إلا 200 نجموا تربحوهم كي تهزوا تليفون وتكلمونا لا أكثر لا أقل. عندكم التحدي بعد 60 ثانية نيوي نينا تربحوا فيها 1,600,000. تدخلوا في القرعة وتتحديوها كسيد الحكم اللي التوى لحب يسلم فيها الفنية. احنا ماذا بينا نضحكوا عليهم بعد. اخوي اسمعني احسبوني تابعكم من اخوي انا معاكم راهو اسمعني وسيد الحكم هو اللي طبق قوانين اللعبة. هاي اكثر شي من هاك اخوي بعد عندكم 1,600,000 اللي ربح على 71,113,000. انتوما تنجموا تتحديوا سيد الحكم وتربحوه الكنيوتة كاملة فيني ويني نو. التحدي 60 ثانية ليكم انتوما. وعنا زيدة اول واسهل المواعيد متاع الربح والكاش فك بلاستيك بعد ما البارح فك بلاستيك 700 دينار تربحوا في فك بلاستيك البارح. سامبل ما عليكم كنت تركزوا تختاروا انكم تواصلوا اوتوماتيك ما تلقاروا يحكم مريبحين اليوم 200 دينار ليكم انتوما. 200 دينار تربحوهم زوز متبارين جدد يجيوا بحذينا ويحاولوا يفكوا بلاست بعضهم ويسورتو يفكوا بلاستهم بحذينا في الاميسيون. شوف اختاروا انكم تواصلوا تربحوا 200 دينار سهل العملية. راهو نعطيكم حاجات سهله وتطلعوا لي زانديس بكل سهوله. اسمعني ما مش نبدا نعطيكم لي زانديس من توا انا توا الحقيقه ما سهله برشا العمليه. نحكيوا اليوم تشامبيونز ليغ. تشامبيونز ليغ اليوم بطبيعه الحال لوجيك باش نحكيوا على تشامبيونز ليغ والجو نتاع تشامبيونز ليغ. نعيشكم الاجواء نتاع تشامبيونز ليغ. والليله اسمعني ما بعيد ياسر على ماتش البارح هذا. راهو البارح الارسنال واتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد خرجت من الشامبيونز ليغ في دومي فينال تلقى ارسنال لوحه في الفينال. واليوم هل يا ترى بي جي ولا بايرن ميونخ هما اللي باش يلقاو روحهم فاس ارسنال في الفينال؟ الحقيقه لحد توا الماتش فيه واحد شيء صراحه البي اس جي دونك لي روتور 6-4. لحد توا البي اس جي متقدمه. لحد توا البي اس جي عندها الاسبقيه باش انها تكون موجوده في الفينال نتاع تشامبيونز ليغ. ولكن شوف في الاليانز ارينا وسورتو الحكايه عند البايرن راهو 90 دقيقه طويل برشا وتوا مازال الميتون ثاني اللي توا باش يبدا ينجم يبدل القوي قاعد اللعبة الكل. نعرفوا قديش في الماتش ليرة متسعة بونتو ماتش لي اي بينات زوز اكيبات دوا في الرتور. هنا قاعدين نتفرجوا في استعراض كروي بيتم معنى الكلمة ومن احسن الماتشوات ممكن لي نتفرجوا فيهم في الشامبيونز ليغ. دوا بدين ميتون ثاني ولا تو نعطيكم اكيد سكور وفيريا مزور وتلقاو اكيد كامل اخبار الرياضة بعد شوية في سبور اكسبريس مع احمد عادلة. دوا هنا بدينا بي جي ربحة واحد شيء 6-4 لرتور كونتر البايرن. هل يا ترى البايرن ترجع ولا لا؟ ترجع زعما البايرن ده ليه؟ والله انا ممن في البايرن الحقيقه. اي بون كان حتى باش ماركي واحد باقي ماهوش كافي لازم على الاقل البايرن زوز بونتو باش تخلط للتعادل باش يتعداو اكسترا تايم. ولكن ما نعرفش انا معلق امالي على البايرن. البايرن نجم ترجع انا ريتها رجعت في في في اصعب المواقف الحقيقه. ميدو دوت فاسون بي اس جي حاملي اللقب ينجموا هما زيدا يلقاو روحهم مره اخرى في الفينال. نتصور الحقيقه كان بي اس جي خطت الفينال راهي باش تهز هي تشامبيونز ليغ للمره الثانيه على التوالي بالنسبه عمنيول وبالنسبه للسنه. مي هنا نتبعوا في الماتش ماتش مهم برشا. انتوما سوقوا طريقه سلام عليكم نحن نعطيكم السكور واخر التطورات في ماتش تشامبيونز ليغ دومي فينال بين البي اس جي والبايرن ميونخ. اوك السكور موجود والجو الكروي موجود وباختلاف داير الفقرات اللي عنا كيما نحكيهم بعد شوية صحة نفسية. فسر لي اليوم بدي الباك بلون. باك بلون نعرفه قديش مهم ياسر سورتو لتلامذة الباك. راهو شوف مش كان في ليبروف في حد ذاته هما اكيد لي دوفار دو سانتيز باش من بعد يخرجوا معناها في بيريود ريفيزيون. ولكن الحاجه المهمه اللي راه هنا هي التحضير للي كونديسيون تاع الباك. تلقى روحك في نفس لي كونديسيون اللي باش تلقاهم نهار اخر وقت اللي تعدي الامتحان بالتركيز بتقسيم الطاولات بكل شيء. اليونيفير هذاك الكل تبدا من توا تبدا تعيش فيه. دونك نعرفوا الحقيقه قديش مهمه الحكايه هذيا. ومن بعد داير باش نحكيوا على ستريس توا نتاع الباك بلون كيفاش نجمو نتعايشوا معاه كيفاش نجمو نتعاملوا معاه اي سورتو كيفاش نحسنوا من طريقه المراجعه نتاعنا توا في البيريود دو ريفيزيون اللي خالط علينا. دونك لازم نعرفوا كيفاش اونجير المراجعه هذيا بعد شويه. تجي بحذنا الاخصائيه النفسيه فرح عبير مقيس نحكيوا في الموضوع هذيا باكثر تفاصيل. تبعونا لايف بعد شويه على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام لحديش غير بوع نتاع ليل.
تخليونا لي كومونتير نتاعكم, تحكيوا لنا على التجربه نتاعكم, كو سوا دي بارون توا, احكيوا لنا على تجربه صغيراتكم اللي عديو توا في الباك بلون, ولا حتى انت كنت عدي في الباك بلون توا نجم تكون موجود معنا بعد شويه, وتابعونا تحطوا لنا لي كومونتير, ودو توت فاسون انتوما تنجموا ديما تشاركوا معنا في فسر لي موعد الصحه النفسيه. اي نعم, باش نجموا تقترحوا علينا مختلف المواضيع على اون ميساج على الباج فيسبوك نتاعنا ولا انستغرام موزايك اف ام. كل عاده نفس الموعد مع الحديث غير بوعم تعليل, فسر لي موعد الصحه النفسيه. انا قاعدين نتفرجوا داير في القوه نتاع الماتش بي جي بايرن. الحقيقه على قد ما احكي لكم عليه الماتش وبقي شويه بالجمهور, الجمهور الالماني اللي حاضر في الاليانز ارينا سورتو. شوف بالتشجيع نتاع الجمهور هذايا راهو ما ينجموا كان يقدموا ويربحوا. المزيكا متواصله. سلام برش على كامل الفريق, دليبن احمد في الاخراج, وسيم في الديجيتال, والحاج مكرم في ستوندار. نبداو باوسا.

0: ريكي مارتن لا كوبا دي لا فيدا جو كرويه بامتياز ترجعنا للكوب دي موند 98 اي او كان احنا نعيشوا في جو الكره مع بي جي والبايرن. دقيقه 58 دقيقه 59 السكور مازال واحد شيء صالح البي جي دونك 6-4 لي روتور. هل يا ترى ترجع البايرن ولا لا؟ بورتون الحكايه ماشيه لصالح البي جي لحد توا. دونك بعد نعطيكم اخر سكور لكن توت سويت سامبلينغ.
1: Sampling.

اليوم باش نمشيو للجولدن ايرا نتاع الهيب هوب في التسعينات، تحديدا عام 94 وقت اللي خرج البوم اللومينا سنه اوماتيك جوستومون، اللي يعتبر حليق الحقيقه من من من لي بيوني نتاع عالم الراب. باش نحكيو على الاغنيه اللي ختم بها الناس للالبوم هذايا ورا بها للعالم انه الليريكس القوي نجم يتماشى مع اعذب الالحان، هذه اغنيه ايرين هارت.

الفلو والميتافورز وخليت ناس يولي الكينج من نيويورك في وقتها. أغنية ميزت بالميلودي اللي دريمي برشا الحقيقة، فيها برشا حنين كيه واللي يخليك تسرح مع الفوكولز اللي موجودين في الباك جراوند. والسر وراء الجمال الموسيقي هذية هو أنه مأخوذ من The King of Pop شخصياً.

لحن السنتيتيزور والفوكال ادليبس اللي نسمعوهم في الباك جراوند نتاع اغنيه ناس اصلهم جايين من اغنيه هيومن نيتشر للاسطوره مايكل جاكسون. اغنيه خرجت عام 82 من البوم ثريلر الاسطوري, وهي اغنيه في الار ان بي في السوفت روك. كلم الاغنيه رومانتيك برشا, الميلودي نتاعها كتبها ستيف بوركارو جوستومون من الفرقه نتاع توتو, وهنا المنتج العبقري لارج بروفيسور خذ المين ميلودي والتشوبس نتاع صوت مايكل جاكسون, وسامبل هذايا هو اللي اعطى للاغنيه السوفيستيكيتد فيل اللي خلى الهيب هوب يوصل لمستوى فني جديد. كالعاده نسمعوا مع بعضهم.

التراتاتا هي اللي موجودة غديك وقاعدة في لوب حقيقة وسامبلينج هنا ياسر ذكي ولقاء العمالقة بينات مايكل جاكسون بينات ناز حاجة في البويتيك راب وسورتو حاجة خليت الغنية والهيب هوب الروا من أول مرات الحقيقة هكا سو سوفيستيكيتد غنية مايكل جاكسون هيومن نيتشر وليت It Ain't Hard to Tell الناس سامبلينج

0: Sampling.
1: بعد شوية 200 دينار في فوق بلاستيك للربح. نحكيو كرة قدم, مش نحكيو تشامبيونز ليج, نحكيو بي اس جي وبايرن, واحد شيء. خليكم عمرو مصطفى, دعتيني ليه.

0: آصف زيتون يا مسافر على موزايك فهمت. وصلنا للتسعة واربعة وثلاثين دقيقة. بعد شوية 200 دينار ليكم انتوما في فك بلاستيك نحكيو تشامبيونز ليج. كان عندكم تقولوا في روحكم في الكورة كلمونا على 71 113 ألف تربحوا معنا 200 دينار. توت سويت باش نمشيو لعالم التكنولوجيا أما في علاقة بالكورة.
1: كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال.
0: يلا تشامبيونز ليج بالنسبه للجمعه هذيا. سورتو الموضوعنا الليله يهم الناس اللي مغرومه بالكوره ويتفرجوا على الماتشوات. وكل واحد الحقيقه نتصور قلق من الفار كم من اللي خرج الفار الى يومنا هذا. قلق علاش؟ على خاطر هو بون صحيح الفار جاب شويه عدل للكوره لكنه زاد في التعقيد وفي المده اللي ياخذها الحكم باش ياخذ القرار. الفيفا لقات الحل أو بالأحرى بديل باش يتجرب الأول مرة وهذا باش يخلي الماتش أسرع. زعما شنو هو الفوتبول فيديو سبورت أو الـ FVS جديد هذيه؟

قبل كل شيء خلينا نفكروا اللي الفار دخل عالم كرة القدم في 2018 وكان نظام يعتمد على مجموعة من الحكام قاعدين في غرفة تحكيم بعيدة، غرفة تسمى غرفة الفار، يتفرجوا في اللقطات من زوايا مختلفة ويقولوا للحكم الرئيسي انه فما غلطة واضحة تستوجب مراجعة على الاكران اللي بجنب الميدان. يعني اكران يبدا محطوط بينيت لي دو زونترونور، الاكران هذاك نعرفوه بالكدي بالكدي، اوكي يعمل هكا جوستمون يقولك سي بون فار لازم نشوفوا الفار جوستمون. دونك الفار هنا المشكلة الحقيقة اللي صارت انه الفار يتطلب برشا لوجيستيك، برشا كاميراوات، برشا برشا برشا كاميراوات جوستمون، يصوروا بجودة عالية، يصوروا بفيتيس عالية، وحكام فيديو مختصين، وهذا خلى برشا بطولات في العالم خاصة اللي عندها موارد مالية وبشرية محدودة ما ينجموش يستعملوه. قاعدين داير نشوف الحكاية اللي صايرة في تونس، هذاك عليه الفيفا قررت تعمل نظام آخر سميته FVS أو Football Video Support، وهو نظام دعم فيديو أقل تكلفة وأكثر سهولة. النظام هذا يختلف جذريا على الفار اللي نعرفه. الفيس يخدم طريقة تشبه برشا القوانين الموجودة في رياضات أمريكية كما الـ NBA والـ NFL. هنا مش الحكام اللي يطلبوا المراجعة ديما، أما مدرب الفريق هو اللي عنده الحق يطلب مراجعة. المدرب عنده الحق يطلب مرتين أنه الأربيتر يجي ويتفرج في اللقطة في الفيديو. وهنا إذا كانت المراجعة ناجحة والقرار الأصلي متاع الحكم يتبدل، مثلا كان الحكم قال راهو أنه فما بينانتي، بعد يعيط له الاربيتر يقول له ليه راهم ما قربلوش ولا مس الكوره ولا بعيد عليه وكل شيء، كان بالحق طلعت الحكايه ما فيهاش بينالتي، يبقى وقتها الفريق يحافظ على عدد المراجعات نتاعو، يعني ما يخسرش الحق في المراجعه. دونك هو عنده الحق كان مرتين، عنده جوستومون زوز كوارد قاعدين راهو فيهم حاجه تشبه لكيكه. كل انترونور عنده زوز كوارد اكاها، وقت اللي تصير المراجعه هذه وتكون صحيحه وقتها يخليه عنده زوز كوارد هذوما. كان لا المراجعه غلطه، يعني قرار الاربيتر يكون صحيح من الأول، إبا تتنحى كارتة منهم هذوما تقعد عنده كان فرصة بركة. وهنا ممكن يخلي المدرب يخمم ليه قبل ما يطلب التشالنج امتاعه. النظام الجديد ذي يتطلب كان 3 كاميراوات على الأقل، يعني مصاريف أقل برشا.

0: خلينا زيدا نزيدوا نفسروا بالكده الحكايه ونعملوا لكم بون سيمولاسيون شويه كمان شنو معناها وكيفاش تصير الاف في اس في عوض الفار. الفار عرفنا كيفاش تصير، انه في اللوريات نتاع الحكم يقولوا له ايجا الحكام، الحكام هما اللي يقولوا له ايجا تفرج في اللقطه في الفار، والا ممكن لي كابيتان يقولوا له اسمعني بالله برمشي ثبت في الفار، ممكن ثم حاجه كيما هكا وقتها يمشي يشوف. يبقى الاف في اس حكايه ابسط بهكا برشا، الحكم ياخو قرار ومن بعد مدرب الفريق اللي حس انه تظلم هكا ممكن يهز صبعه جوستمون، يهز يدو كي يقول لهم راني عندي اعتراض، وهنا يهز الكارتة جوستمون ويعطي ورقة طلب المراجعة للحكم الرابع اللي يكون موجود على الخط. الحكم الرئيسي وقتها يمشي للإكران ويشوف يثبت في اللقطة اللي صارت، يتفرج فيها من زاوية مختلفة والزاوية سورتو المتوفرة، خطر هنا أقل عدد من الكاميراوات الموجودة، وياخو وقتها قراره النهائي بنفسه. ليفيس يركز على أربع حالات محددة، يا أما هدف صحيح وإلا غلط، ضربة جزاء وإلا لا، كارت أحمر مباشر، والغلطة في إعطاء إنذار أو إقصاء للاعب غلط. هو صحيح الحقيقة ليفيس ماهوش باش يعوض جوستمون الفار نهائيا في البطولات الكبرى، نحكي على تشامبيونز ليغ، لا ليغا، البريمير ليغ، لا ليغ 1، هذوما من أكبر البطولات في العالم، لكنه نتصور حل عبقري باش يوفر دعم الفيديو في البطولات اللي ما عندهاش أكثر فلوس باش تصرف جوستمون، باش تصرف برشا معناها، ولكن باش يسرع في عملية القرار في الملعب، وهذا هو الأهم.
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. C'est le jour. Mettez ça. Le nos solides.
0: بعد شوية 200 دينار نحكيو تشامبيونز ليغ في فوك بلاستيك تربحوهم، يتكلمون على 71-113 بزوز متبنين تلقى روحكم ربحين، اختاروكم تواصلوا تجيكم من أسل الحاجات. نزلنا مواصلين في فاي بالكورة مع شاكيرا وكواكا. بالنسبة للبيس جي والبايرن واحد شيء لصالح البيس جي.

0: مترو بومينغ روزي ام اي دريمينغ على موزايك اف ام توصلنا حتى ل 59 دقيقه. سكور ما تبدلش في ماتش البي اس جي والبايرن ميونشن التو دقيقه 90 خلطنا ثم 5 دقائق زايدين تو بداو يتلعبوا 6-4 على فونتاج الحقيقه. اي دالي بن احمد البارح واليوم على البرونوستيك نتاعك صحيح سيدي. البارح قلت ارسنال باش تربح, اليوم قال بي اس جي هي اللي باش توصل الفينال. لحد تو كلام دالي بن احمد صدق الحقيقه, ونتصور ان فيديو ذاك هو الحقيقه السكور باش يكون, ولكن نتبعوا الدقائق الاخيره من عمر الماتش اللي نجم تعرش عليه, نجم يتقلب في اي لحظه. اونتخو تون مازلنا نحكيو تشامبيونز ليغ في فوك بلاستيك. فوك بلاستيك اليوم زوز متبالين جدد يحاولوا يفكوا بلاست بعضهم. نحكيو كره قدم. خلينا نبدا نسلم على ارون. مرحبا بيه.
1: اهلا اخويا, مرحبا بيك.
0: شنحوالك, شنو الامور؟
1: الحمد لله.
0: اي باهي. خليني زيد نسلم على عمر. مرحبا.
1: يا اهلا وسهلا اخويا.
0: صفا عمر.
1: الحمد لله.
0: اي عمر وانور, سلموا على بعضكم. اي
1: عمر, مرحبا اخويا. الحمد لله.
2: الحمد لله اخويا.
1: ودي
0: باللمبه ذا. اي ان شاء الله مربوح عليكم الزوز يا عمر ويا انور. خليني نفكركم بقواعد اللعبه. فوك بلاستيك عندكم 30 ثانية تطلعوا فيهم اليوم لاعب كرة قدم ماكم تعرفوا على ثلاثة تشامبيونز ليغ بين البايرن والبي اس جي دومي فينال. حتى وبي اس جي هي في الفينال كونتر ارسنال. دونك شنو احوالكم ساعة مع الكرة عمر وانور؟
1: والله انا شوي
0: باهي. عمر
1: في المعدل المتوسط.
0: سافا. اما اسمعني
1: بالكوره, اما مش مركز
0: مال. اسمعني في الحاله ذي انا باش ننصحكم, اختاروا انكم تواصلوا على خاطر من توا سي
1: هو ده
0: شوف سيدك اموركم واضحه بعدين مواصلين
1: صحي.
0: شو محليه الفاز, شو محليه اخويا
1: والله.
0: اي سهله ربي دمو هو راي. هذيك هي الحكايه سامبل على الاخر. ولكن ايش معناها توا كي انور وعمر اختاروا انهم يواصلوا؟ معناها اللي باش يربح فيهم اليوم ويطلع لاعب كره القدم يرجع غدوه يلعب على 300 دينار واوتوماتيكمون يلقى روحه غدوه عنده شطر الكنيوتا في جيبه, يعني 150 دينار يربحهم في حاله حتى لو كان انه ما يطلعش باش نقترحوا عليه غدوه. دونك فرصه اليوم هما الزوز باش انهم يترشحوا الغدوه, هما زاد يكملوا معانا في الفينال واكيد تكون من اسهل ما فما الاقتراحات. دونك اليوم اخترتوا يا انور ويا عمر انكم تواصلوا. خليني نفكركم زاد اللي راهو لو بارلور ممنوع من عن بيتن كيف ما نجاوبوا كان ما نقولوا معناها توب خونو سي بون كملوا نعطيو لي زانديس ومن بعد نجاوبوا واوتوماتيكمون نتعداو في الامور تبدا مريكلا وان شاء الله. انا اسمعني راو باللي باش نحكيو عليها الشخصيه في كره القدم مادامكم انتم اخترتوا زوج تواصلوا, راي شخصيه سهله برشا, سهلوها تسهل
1: ان شاء الله اخويا.
0: صحيت به. دونك اموركم واضحه, جوكم به, فاهمين بالله. فاهمين قواعد اللعبه.
1: اسمعني خونا اسماعيل.
0: لا يسري معك اسماعيل.
1: يسري
0: قل
1: اسمعني شكون يجاوب قبل ولا انت تقول؟
0: هذيك القرعه اليوم قالت انه عمر هو اللي باش يبدا يجاوب لاني. دونك ركزوا بالكدي بالكدي. تحبوا تعرفوا شكون كان المقترح اذا كان واحد فيكم قال لي ما نواصلش؟
1: لا نزل
0: اسمعني جست نجربوا وكهاو.
1: باهي
0: سيدي اي خلنا نعطيكم لي زانديس. هو لاعب كره قدم سابق, هذا الانديس الأولاني. الانديس الثاني هو أنه لاعب كرة قدم لعب في واحد من أكبر الكلوب في العالم والكلوب هذية موجود وقدم بالكدي بالكدي في الشامبيونز ليج. باهي يا البارح كنا فيه في فينال. باهي سيد علي موجود في الفينال الكيب هذية. والانديس الثالث والأخير هو أنه كان لعب بخلاف في مختلف الكلوب, ولكن خلينا نقوله أول كلوب كوتشيه ما هوش كلوب ياسر كبير ولكن معروف بالكدي بالكدي في البريمير ليج. هذوما اللي تروازانديس زعما شكون ينجم يكون ترى هكا بعجالة وبر؟
1: والله ما
0: عرفتوش. ليه ريت سهلتو على الواحد.
1: طيب شوي
0: صحيت. هو كان أشلي كول. أشلي كول لاعب أرسنال. صعيب شوية أشلي كول ريت هو معروف الحقيقة, ما لي زانديس ديما يهربوا شوية وقت اللي تختاروا انكم ما تواصلوش, ولكن اخترتوا انتم انكم تواصلوا. دونك سهلتوها على رواحكم بالكدي بالكدي بالكدي. وتوا البايرن عدلت 1-1, مازال ناقصها البايرن بونت واحد باش نجم تتعدل الاكسترا تايم. اي ولكن بون صعيب حتى وسيم قال لي صعيب. اي سيدي خلينا نعطيكم لي زانديس نتاع الشخصية اللي باش تطلعوها بالنسبة لليلة. نبدأ لكم الهندس لولاني، هو لاعب كرة قدم سابقا وانترنور معروف توا برشا برشا برشا في العالم. هذا الهندس لولاني. الهندس الثاني هو انه ربح برشا مرات الشامبيونز ليج كلاعب وكمانجر. هذا الهندس الثاني اللي قرب برشا برشا الحكاية. والهندس الثالث والأخير هو انه درب فريق العب ديجا فيه. هذوما تخوز انديس نعاودهم لكم، هو لاعب كرة قدم سابقا وانترنور توا معروف برشا برشا، والثاني انديس هو انه ربح برشا مرات الشامبيونز ليج كلاعب وكانترنور، والانديس الثالث والاخير هو انه درب فريق لعب فيه سابقا. هذوما لي تروز انديس اللي نجموا يعلموكم الحقيقة الكورة. هي ما انا نصور تعرفوه بالكدي بالكدي. دونك باش نبداو مع انور في 3 2 1 انطلاق. يلا انور الكورة عندك.
1: سامحني عمر
0: عاد اه عمر سامحني. اي عمر
1: وي
0: شكون اي شكون نجم يكون؟ اعطيني اقتراح.
1: كريم بنزيما.
0: لا ماهوش بنزيما عندك انور. بنزيما عاد ما يدربش تو مزال. انور عندك
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: اسمعني كوتش اسطورة هو راه كوتش اسطورة تو
1: كوتش اسطورة.
0: نرجع لعمر. يلا نرجع لعمر.
1: ارجع عمر خير ما انا ما نكذبش عليك.
0: عمر
2: جوارديولا.
0: ليه ماهوش جوارديولا عندك؟ اسمعني مازلت مره انور وعمر. انور شكون ينجم يكون؟ سهله برشا
1: والله يا اخويا ياسري ما عنديش حتى فكره والله حق.
0: يا عمر
1: صعب عليك.
0: اخر اجابه عندك.
1: جوزي مورينو.
0: لا لا لا لا, لا. درب ريال مدريد.
1: زيدين
0: ليه عاد؟
1: زيدين
0: كارلو أنشيلوتي. الدون كارلو أنشيلوتي. أي نعم درب ولعب في ميلان وربح الشامبيونز ليج كلاعب في الميلان ومانجير مع الريال بسم الله ما شاء الله. وهو لاعب كرة قدم سابقا صحيت وانترنور توا كوتش ودي أسطورة صحيت هنيت معروف ياسر كارلو أنشيلوتي. اليوم للأسف أنور عمر ما طلعوش كارلو أنشيلوتي اللي هو المدرب واللاعب السابق الإيطالي. سهل سهل إن شاء الله إن شاء الله في فرصة أخرى. يعيشك يا أنور يعيشك يا عمر شكرا لكم.
1: أي من الشوفر اللي فيك ياسر كله
0: سلم عليكم برشا برشا حتى احنا زيدا أنتم اللي ديما متونسين بمزيك ونحن زيدا متونسين بيكم. شكرا لكم أنور عمر. اليوم كارلو أنشيلوتي كان اقتراحنا بالنسبة لي سهل برشا. أنتم تختاركم متواصلوا وكل المرة نقترح عليكم من أسهل ما فما. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكستريس مع أحمد عديلة أو كالبي جي رسميا في نهائي تشامبيونز ليج كونتر الأرسنال. تو يعطيكم أكثر تفاصيل أحمد كالعادة تلقاو عنده التكتيكات متاع سبور. ونخليكم توت سويت مع خولة الكعبي في الأخبار.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. أعوان مركز الاستمرار ببرج لوزير من ولاية أريانا يتمكنون من إحباط عملية تهريب نوعية أسفرت عن إيقاف امرأة من جنسية أجنبية تورطت في حيازة وترويج كميات هامة من المواد المخدرة والأدوية الحساسة. وكان منطلق الأبحاث بناء على معلومات ومتابعة ميدانية، حيث نجحت الوحدة الأمنية في ضبط المشتبه بها متلبسة ومتحوزة على 1290 قرصا مخدرا و56 حقنة مخدرات وكميات من الأدوية المخصصة لعلاج أمراض الحمل والتوليد. ونيابة عمومية تأذن بالاحتفاظ بها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأنها ومواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطهم في هذه الشبكة. في الشأن الدولي، إيران تقول إنها تراجع مقترح سلام أمريكي وستنقل ردها قريبا عبر باكستان التي استضافت محادثات السلام الوحيدة خلال الحرب. ومصادر تقول لوكالة رويترز إن المقترح سينهي الحرب رسميا، بينما سيترك المطالب الأمريكية الرئيسية المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون تسوية. والتقارير الواردة عن التوصل المحتمل لاتفاق لإنهاء الحرب تدفع أسعار النفط للانخفاض على نحو حاد، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 11% إلى 98 دولارا للبرميل تقريبا. ورويترز تضيف بأن الاتفاق الشامل سيتضمن رفع الولايات المتحدة للعقوبات على طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار الذي تفرضه طهران وواشنطن على مضيق هرمز وفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني بهدف التوصل إلى وقف مؤقت أو تجميد تخصيب اليورانيوم في إيران. ومن المتوقع أن يزداد شح إمدادات النفط في الأسابيع المقبلة حتى إذا توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب، لأن استئناف شحنات النفط من دول الخليج ووصولها إلى مصافي التكرير في جميع أنحاء العالم سيستغرق أسابيع. لذا ستواصل شركة النفط استنزاف مخزوناتها لتلبية ذروة الطلب الصيفي، ويستخدم العالم حاليا احتياطات مؤقتة من المخزونات التجارية والمخزنة في البحر واحتياطات الطوارئ للتخفيف من آثار الحرب في الشرق الأوسط. طقس الغد الخميس يتواصل مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج إلى محليا مضطرب بالشمال. تتراوح الحرارة القصوى غدا بين 20 و25 درجة بالشمال وقرب السواحل الشرقية، والمرتفعات بين 26 و32 درجة درجة ببقية الجهات، وتصل غدا إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عديلة في سبار إكسبريس.
0: الأولى في تونس.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. بعد شوي شحكيوا على تفاصيل الاجتماع اللي صار في الوزاره اليوم، وشحكيوا على المراسله اللي قام بتوجيهها النادي الافريقي الى كل الاطراف المتداخله، ولكن البدايه بالحدث الشامبيونز ليج الاوروبيه. منذ لحظات انتهت المباراه في الاليانز ارينا ما بين البايرن ميشن والبي اس جي. بي اس جي دقيقه ثالثه متقدم في النتيجه عن طريق ديمبيلي. الهدف هذا هو الهدف رقم 44 للبي اس جي الموسم هذا. تنحكيوا على الرقم هذا وفي 90+4 هاري كين كان سجل هدف التعديل، كان ينقصه هدف آخر من أجل التأهل، ولكن البي اس جي هو اللي تأهل. داير ملاحظة صغيرة، أول تعادل ما بين البي اس جي وبايرن ميونخ في رابطة الأبطال الأوروبية. 17 مباراة، 5 انتصارات ل 7 انتصارات بليتو للبايرن و10 انتصارات للبي اس جي، بليتو هكا تولي 9 انتصارات للبي اس جي، تعادل و7 انتصارات للبايرن ميونخ. اول تعادل بين الزوز والفرق في 17 مباراة. الهدف 44 للبي اس جي في الشامبيونز ليج الأوروبية الموسم هذا، الريكور عند البرسا على بعد هدفين من تحطيم الرقم، هدف واحد لشوس الرقم البرسا، ولكن زوز اهداف باش يحطم الرقم القياسي اللي عند البرسا في الشامبيونز ليج 99-2 وقت اللي البرسا وصلت للدومي فينال وما هزتهاش، هزتها ريال مدريد، خرجت وقت البرسا ضد فالونس، ريال مدريد هزت التيتر ذا وقتها، دونك خرجت من الدومي فينال. البي اس جي عندها اوكازيون اخرى باش تحطم رقم قياسي مهم جدا. 50% من لي زاتاك اللي صاروا في البيتون الاولانيه كلهم كانوا مشيره اللي صار البي اس جي، كفاراتسخيليا ومنديس، وداير الهدف تاع ديمبيلي جاي من الجهه اليسرى، الهدف السابع لديمبيلي في الشامبيونز ليج الموسم هذايا. مره اخرى ما يخسرش البي اس جي خارج ميدانه، السابع ماتش ما يخسرش على خارج ميدانه، والنهائي الثالث البي اس جي بعد الفينال بتاع 2020 و2025. هذا الثاخر مهم جدا اليوم، هو الماتش رقم 200 لفيتينيا والماتش رقم 100 لويليان باتشو في مع البي اس جي، الهدف 55 لهاري كين. ثم لقطه صارت في الماتش هذايا، بينيرو الحكم البرتغالي، ثم برشا بوليميك عليه وبرشا ضجه، خاصه على الماء اللي ما ظفرهاش ضد نونو منديش، واللي كانت نجم تعطيه الصفرة الثانية بعد ما عداوش حتى ليزيماج تيليفيزي، ولكن في الليكيب قالوا ثبتنا في ليزيماج بكده بكده. طلع كونراد ليمر هو اللي مس الكورة قبل ما يمسها نونو منديش، هذاك علاش ما تزفرتش. الحقيقة اليوم باش نقراو برشا عناوين اكيد في الصحافة الفرنسية، وباش يفرحوا بالتأهل الثاني على التوالي للبي اس جي حامل اللقب. دونك يمشي البوشكاش ارينا نهار 30 ماي جاي باش يلعب ضد ارسنال من اجل تحقيق اللقب الثاني، ولا علاش لا ارسنال بعد 20 سنه من الفينال اللي لعبتها عام 2006 ضد البرسا وجينيراسيون دور اللي لعبت الفينال هذيك وما هزتهاش، خسرت 2-1. تنجم حتى ارسنال من حقها كون يتهز الشامبيونز ليج الاوروبيه هذيا. الريبونس ناخذوها نهار 30 ماي في البوشكاش ارينا. نرجع لتونس، كرة القدم التونسية اللي تعيش على واقع الديربي اللي تلعب نهاية الأسبوع هذايا في الوزارة اليوم، وزارة الشباب والرياضة كثما اجتماع أشرف عليه وزير الشباب والرياضة، كان بحضور ممثل الممثلين على الجامعة التونسية لكرة القدم، نحكيه على رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وحسين جنايح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، كان حاضر حمدي المدب رئيس الترجي التونسي، وكان حاضر زادة وكان حاضرين زادة ممثلين عن وزارة مع السلطات الأمنية، بالطبيعة الأمنيين كانوا حاضرين في الماتش هذايا. دونك في الاجتماع هذايا بليتو، دونك الهدف من الاجتماع هذايا هو تحذير وتنسيق للديربي. دونك ما عندناش مخرجات الاجتماع، لكن اللي صار هو كونه الاجواء كانت طيبه جدا خلال الاجتماع هذايا. في المقابل نادي الفريق اللي ما كان محضرش الاجتماع هذايا، ثم بليزيور فيرسيون، ثم شكون يقول لي الدكتور محسن طرابلسي كانت عنده عمليه جراحيه باش يجريها عاجله، وثم شكون يقول كونه موقف من نادي الفريق في انتظار التوضيح الرسمي من النادي الإفريقي. لكن ثم مصدر من النادي الإفريقي أعلن المعلومة لموزايكا فيم كونه النادي الإفريقي قام بمراسلة كل الأطراف المتداخلة من جامعة من رابطة من غيره، من كل أطراف متداخلة، وجه من خلالها بعض المطالب وطلب منهم اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير المباراة بحسب ما أكد مصدر من الفريق لموزايكا فيم. بالتوازي مع اجتماع الوزارة، عقد اليوم زاد أيضا اجتماع آخر في مقر الترز الوطنية بحضور ممثلين على الجامعة التونسية لكرة القدم. وبعد الاجتماع ذا وكما كنا أشرنا له البارح في الليل، فإنه رسميا الدربي بشي تلعب وبشي تم نقله وبثه بعشرين كاميرا بشي يكونوا مربوطين بتقنية الفار. اليوم صار الاجتماع الدوري لمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، تم من خلاله اتخاذ برشا إجراءات، و باش نحكيو على الغريبة اللي صارت، لكن خلينا نحكيو ساعة على العقوبات المادية. ثم أكثر من جمعية تمت معاقبتها بخطية مالية قدرها 10,000 دينار بسبب إلقاء الشماريخ لعود المرة الثالثة في إلقاء الشماريخ. نحكيو على مستقبل جيبس، الترجي الرياضي التونسي، جيبس القيروان، والنادي الرياضي البنزرتي، نادي راس فيقسي، عقوبة مالية 7,500,000 نفس السبب، المستقبل ملعب الجيبسي 5,000 دينار لنفس السبب، والنادي الافريقي والملعب التونسي كل جمعية تمت معاقبتها 2,500 دينار. بخصوص القرار اللي كانت تستنى فيه الناس الكل، والاعتراض مقدم من قبل الملعب الجيبسي حول مشاركة اللاعب وسام الجربي خلال مقابلة لجمعة وصف الفريق ذي بمستقبل القصرين، فإنه مكتب الرابطة قرر قبول مطلب الاعتراض شكلا ورفضه أصلا وإقرار النتيجة الحاصلة في الميدان وهي تعادل 1-1. لهنا برشا أخبار تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام على أساس كونه لا أثر للإجازة الثانية اللي كانت تحصل عليها وسام الجربي واللي لعب بها في القلعة الرياضية. في القلعة الرياضية وسام الجربي كان لعب أكثر من مباراة، لعب زي مباراة كان سجل هدف زاد في واحدة مباراة كان منشغل ضد سقيط الدير، دونك عنده لتروى ليسانس. الليسانس الثانية وين؟ مش موجودة لا على السيستم ولا عند الجمعية، ولكن السؤال لهنا كيفاش يلعب المباراة هذه وقت اللي الحكم يتثبت في الليسانس هما داخلين هما خارجين. أكيد الموضوع هذا مازمش نرجعوا له بأكثر تفاصيل غدوة باش تكون عنا الفيرسيون الصحيحة والثابتة والمؤكدة حول النقطة هذه، ولكن أكدوا لكم زادة بالحق اللي ما لقاوش في الدوسي الليسانس الثالثة متاع الملاعبي اللي مشابهها من اللي لعب بها في القلعة الرياضية. نختم بخبار يخص ربيعة الأبطال الإفريقية. نعرفوا كانوا ماميلودي سان داونز باش يواجه في ذهاب التشامبيونز ليغ الإفريقية الفريق الجيش الملكي المغربي، وثم كونتستاسيون كبيرة برشا واحتجاج من ورفض ديور من زوز فرق ماميلودي سان داونز والجيش الملكي على تعيين جون جاك دالا كحكم للفينال. وحسب آخر الكواليس فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيرضخ للبريسيون ذي والضغوطات ذي وسيتم وثم تفكير جدي يتم تغيير جون جاك اندالا الحكم اللي أثار برشا جدل وكان هو حكم الفينال متاع كأس إفريقيا الأمم بين السنغال والمغرب في كأس إفريقيا الأخيرة. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايك اف ام بوانيت. خليكم توا مع يسري وكامل الفريق في بنت اف ام.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو طور عالمك
0: بنت لفهم بنت لفهم الجمعة بتسعة للنصف الليل يسر جديدي

0: سمير لوسيف انا اللي صنتك يا ورده على مزيكا فام. جونا التونسي ديما موجود وحاضر في بنات فام على 10 متاع ليل. المزيكا الكل بجميع انواعها تلقاوها. انتم ما عليكم كان تتبعونا طريقه. سلام عليكم. بعد شويه 1,671,113,000 في نيوينينا. كلمونا ادخلوا في القرعه والمليون و600 يكونوا من نصيبكم انتم. بعد شويه خلينا نمشيو ديريكتومون الهوت سيليكشن.
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed.
2: You are now about to witness the strength of street knowledge.

دي بوب عادي ولا تعدى هكيك عبر الزمان اللي نحكيه على لي بيونيي نتاع الهيب هوب مالي الهيب هوب جوستومون. اليوم نحكيه على ان جروب دو هيب هوب اوريجينير من كامبتون اون فيل في البونليو سود نتاع لوس انجلوس كاليفورنيا. والحقيقه كي نحكيه على الجانغستر راب نحكيه عليهم هما, كي نحكيه على ذا وورلدز موست دينجرس جروب نحكيه عليهم هما, كي نحكيه على الويست كوست الجانغستر راب لو راب بوليتيك الهيب هوب حاجة في الهاردكور ما نجمو نحكيو كان على NWA.

من ناز في سامبلينج نحكي وزيد على NWA في هوت سيليكشن. NWA اللي بدأوا المسيرة الفنية متاحهم رين مو عام 96, وكي نحكيو على فونداتور نحكيو على اسمعني اي من قبل عام 86 جستما, ولكن الفونداتور متاحهم من قبل بيسر برشا. شوف شكون اسمع معايا لي مومبر: Arabian Prince, DJ Yella, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren, Crazy D. هذوما الكل من لي فونداتور نتاع لو جروب هذايا. و الحقيقه كي نجيو اسمعني, Ice Cube لازمكم تراو في البدايات نتاعو كيفاش كان, جوستمون على خاطر لو جروب هذايا كان لو كونفونداتور نتاعو لو لابيل Ruthless Records. ومن الاول كانت الحكايه معناها خلينا نقولوا Ice Cube بعد ما خرج من الجروب CIA خلط على الجروب هذي, خلط على NWA Straight Outta Compton. هو أول ألبوم ليهم, والحكاية بدأت من غادي, بدأت مع واحدين من البيونيين تاع الهيب هوب في العالم, NWA.

هذا سو دكتور دري وخطر إرار مو الناس مو سو دكتور دري. دكتور دري اللي داير واحد من اللي مومبر اللي تاع NWA داير اللي مومبر الكل بعد كل واحد فيهم شي عمل كاريخ سولو, كل واحد فيهم الكاريخ سولو متاعه مش كانت ناجحة بركة. داير الاسامي الكل نعرفوهم مليح مليح في عالم الهيبوب. نبداو 86 كملت المسيرة متاعهم عام 91, ومن وقتها الحقيقة في العوام اللي قليل هذوما خليوا بصمة كبيرة في عالم الهيبوب الجانكستر راب, وسورتو انه كي نحكيوا على لو جروب هذا معناها هذوكم هما الهيب هوب بدا معاهم هما, والهيب هوب ريالمون خذا المنحى نتاعو معاهم هما. كي نحكيوا على لي برودكسيون نتاعهم راهم ثم زوز البومات بركة, ولكن زوز البومات هذوما معاهم زيد او بي معاهم مختلف لي كومبيلاسيون, حتى زيد فما ان البوم اوماج, ولكن الكلهم كانوا الغنيات الكل لي سينجل كانوا ناجحين تشارتيو برشا داير. واليوم نكتشفوا ان دبليو اي.

هما مش اكتشاف، هو الحقيقة واحدين من أكبر الجروب دو هيبوب في العالم. واليوم داليب أحمد مش عايشنا في الونيفير متاحهم في هوت سيليكشن. دالي اليوم الاختيار مش في بلاستو بركة، هي أكثر من بلاستو. نحكيه على الجروب هذي اللي معناها من في عوام من 86 ال 91 والتوى يقعدوا غنياتهم يتسمعوا، موجودين ومعروفين وكانوا إلهام المختلف للزارتيست متاع الهيبوب في العالم. نبدأوا مع NWA Express Yourself.

0: اي لو شو عم تعتدي بن احمد الليله في هوت سيليكشن عايشنا اجواء جي تي اي جي تي اي سورتو سان اندرياس الحقيقه ان جروب اكثر من ليجندير في عالم الهيب هوب اللي هما مالي الهيب هوب من الاخر او تو سامبلومون ان دبليو اي اليوم في هوت سيليكشن الحقيقه موندو مزيان برشا وموندو رجعنا سنوات وسنوات التالي ان جروب اللي كمل الاكتيفيتي نتاعو عام 91 ولكن اكبر النجاحات كانت معاهم
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed. Binet FM.
0: وقيت الربح والكاش مليون وستمية يستنيوا في حكيمة اليوم اللي ترى يكونوا ما نصيبها ولا ليه الحقيقة مليون وستمية ريسبونسابيليتي كبيرة برشا ولكن ما نعرفش أنا نصور حكيمة تنجم تكون قد المسؤولية مرحبا
2: اهلا مرحبا بك
0: شنو احوالك يا حكيمه
2: الحمد لله
0: في فورمة
2: حكيمه والله ان شاء الله لاباس
0: في اسمعني اسمعني مليون و600 لازم تكون مش في فورمة برك الغادي من في فورم
2: الغادي من فورم
0: خلي فكرك يا حكيمه في قواعد اللعبه نيويني نو 60 ثانيه يا حكيمه دقيقه برشا ظهروا لك ولا شويه ولا سافا
2: صعبة ما واحد يركز بكها
0: صحيت شرطو اسمعني 60 ثانية فيهم مليون و600 يا حبذا هاي يا للي 60 ثانية لازمك ترد بالك لا تقول فيهم لأي لا لي نيويني نو يس نو أيواه ما راهم يعتبروا حاجة تخليك تخرج من اللعبة من غير ما حتى نقشوها الموضوع والعملية ولا فما لافار لا حد شي زاد إقصاء نهائي واضح؟
2: واضح
0: فما حاجة أخرى يا حكيمة اسمها الإنذارات تتحصل على إنذار يا حكيمة وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني إجابة خارج عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث الفايدة أي طريقة باش أنك تربحك الثواني الثمينة جدا من 60 ثانية لصالحك أنت تتحصل على إنذار يا حكيمة قدش من إنذار ونغادر المكان
2: ثلاثة
0: انذارات ويوفى المشوار ثلاثة انذارات ونودع المليون وستمية شبيك حكيمة خفت
2: والله سبقت شوية ما نحاول نتجوزوا هالحكاية
0: الله اسمعني حتى هو سيد الحكم اليوم مش في فورمة برك الغادي في فورمة اليوم حسيته
2: والله حسيته
0: ايه بو هو يطبق في القانون انت ما عليك انت تركز الحقيقة الله قلك اليوم سمعت الضحكة
2: نسمع
0: قلك اليوم ماني مفلت حتى انذار قلك اليوم مهمتي اني نستحفظ على الكنيوتا وانتي امال مستمعين الكل معلقين عليك يا حكيمة بش انك كسيد الحكم تربح وتفك له المليون وستمية
2: ربي يستر
0: حاضر حكيمة
2: سال
0: مش نبدأ حكيمة لبيس لبيس حكيمة لبيس لبيس لبيس لبيس اسمعني ركز أم تركزش برشا أم تركزش شوية يعني لا إفراط ولا تفريط ديما خير الأمور أوسطها هكا ولا صحيت شهيق زفير حكيمة صحيت سمعناك شهيق زفير التركيز حاضر حكيمة
2: حاضر
0: إجت نفس بعضنا نعمل تمارين التنفس صحيت شيخ شيخ كسيد الحكم شيخ ليلي اسمعني قل له أنا باش نربحك الليل
2: أكثر
0: قل له تحديه وكي يسمع فيك
2: حضرتك
0: قل له يا سيد الحكم أنا اليوم بش نربحك يا سيد الحكم
2: يا سيد الحكم من اليوم قاعد انا عم في مجهودي ومش عارف قدرت ربي يسلك.
0: الله الله الله الله. تعرف شو معناها تهديد ذي السيد الحكم؟ قتلك انا اليوم ربحتها الكنيوتا. انا ربح الكنيوتا اليوم قتلك سيد. اي نبدأ حكي ماي. يلا شهيق زفير مليون وستمية اليوم هليت ورا. تركز بالقدي حكيمة وتربحهم الليلة في التحدي نيوي نينا. هذا اللي باش نكتشفوه في 3-2-1 انطلاق. اتنسيون نيوي نينا. حكيمة من تستور انت؟
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله هاي صحيت من تستور متأكدة ولا
2: من تستور؟ من تستور.
0: وهلاش تعود لي فيها برشا تستور؟ هلاش تعود لي في الكلمة برشا مرات؟
2: مش في بالك
0: هاي صحيح في بالكش تخو عليها انذار هذايا؟
2: والله ما في
0: باليش.
2: انا نحاول مع السمعه
0: صحيت باهي. حكيمه انت حاطه بارلور هكا ولا
2: لا؟ لا
0: لا لا. يلا يلا صغيرتها حكيمه برجولي سيد الحكم. والله العظيم اسمعني تعرف شنو يغزل لك كيف يبقى لي؟ والله والله حكيمه مادام احليها من الاول تحديتني انا والله باش نمشي معاها شوي. سامحك راه في انذارات من الاول فهمت بيه ولا ام خيتي؟ لا لا ضربه قاضيه برجولي.
2: يا لا والله انا فقدت بروحي. لا انا فايقه بروحي زمان.
0: يا حكيمة يا حكيمة
2: والله سؤال بارلير
0: شنو هي يا اخي؟ ماك ديما تسمع فينا بالليل لو بارلير؟ والله كان مش كل ليله نسالوا السؤال معناها اكثر من كل ليله.
2: يا سيدي
0: يا حكيمة يا حكيمة علاش كنت حاب تسلم الليله يا حكيمة؟
2: نسلم على سيد المخرج. هي هي وتحديني ونسلم عليك انت خاصة ونسلم على المستمعين الكل إذاعة مزيك الكل.
0: يعيشك يا حكيمة ونسلم عليك برشا برشا برشا. للأسف اليوم حكيمة مليون وستمية للأسف، ولكن تكون لك فرصة أخرى إن شاء الله يا حكيمة. تركز بالكدي وانتوما فرصة مزيك متواصلة. مليون و700 غدوة في الكنيوتا، الربح والكاش متواصلين. غدوة عندكم الفرصة مليون و700 في نيوينينا وفك بلاستيك فيها 300 دينار. دونك غدوة زوز ملايين في الكنيوتا، زوز ملايين غدوة تنجموا تربحوهم بطريقة سهلة برشا. تكلمونا على 71113000 ويكون عندكم الربح ديما متواصل وموجود. والحقيقة سهلة العملية، انتم تركزوا كهو فك بلاستيك تختاروا انكم تواصلوا. وزيدة كيف كيف بالنسبة للتحدي اخويا الثقة في النفس وتحديوا سيد الحكم وتربحوا غدوة الكاش زوز ملايين في بنت فيم. غدوة للربح كالعادة على 71113000.
1: FM في الجمعة من 9 لنصف الليل. فسر لي
0: يفسر لي اليوم. اكيد اليوم اول نهار من الباك بلان، دونك ان شاء الله يا ربي ينجحكم انتم التلامذه كسوسوا تتفرجوا فينا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام ولا تتبعوا فينا على الابلكيشن موبيل نتاعنا موزايك اف ام. الحقيقه نعرف اللي هي تول بيريود تحسوا روحكم سيء، دخلتوا في جو الباك، دخلتوا داير حتى الطريقه اللي انتم تعديوا بها هي نفسها الطريقه اللي باش تلقاوها نهار الباك، ايامات الباك نفس المود نفس التحضير. هذوما صحيح دي دوفوار دو سانتيز، ولكن سيء هذا هو التدريب اللي بشي يخليكم تاخذوا فكرة على شنو يستنى فيكم وقت الامتحان الكبير. ولكن نعرفوا البكالوريا التجريبية هي اللي تعطينا فكرة، هكي تبدأ تعطينا حتى فكرة صغيرة على مدى تحضيرنا لريزولتا ينجموا يقربوا كمام لريزولتا متاع الباك. ولكن اليوم خلينا نحكيه على ستريس متاع البريود هذية، كيفاش نجموا نراجعوا ونحسنوا من المراجعة متاعنا. فرحان برشا اللي بحذية الأخصائية النفسية فرح حبيب مقيس. مرحبا فرح.
3: عسلامة يسري.
0: ألوغ فرح، هل باك بلون هذايا واليوم نتصور برشا تلامذة اللي عداو الماتير الأولانية، فما منهم والله يشوف برشا كي يقول لك والله حسيت روحي ضايع، ما نعرفش دخلت هكا مرهوج، ما هكا ما نعرفش كلمة تقبلتوش بالقديم. شو نجم نقولوا لهم التلاميذ هذوما فرح؟
3: هو كما قلت انت يسري، معناها اول نهار في الباك بلون، والباك بلون في حد ذاته سي لا توت بروميير كونفرونتاسيون، دونك راهي اكيد باش تكون مشحونه برشا تخمام وبرشا ستريس، دونك راهو سي توت افي نورمال، معناها هذه رده فعل طبيعيه باش انه التلميذ يكون داخل بعضه يحس روحه ضايع. علاش؟ على خاطر في الاكزامان اون جينيرال راهو فما برشا وظائف معرفيه قاعده تخدم اون ماس. عندك اول حاجه لا ميموار دو ترافاي اللي احنا نستعملوها باش نفهموا التعليمات وسياق السؤال ونستحضر المعلومات وقت الديفوار. ثاني حاجه يبدا التلميذ مركز 100%، il essaie d'éviter les distractions وكل حس وكل شيء، اي سورتو تلقاها كلو كورتكس بريفرونتال اللي احنا نعرفوه مسؤول على التفكير واخذ القرارات يكون يخدم بالقد. دونك هذا الكل كي يبدا يخدم اون ميم طون يسري اي سويت avec le stress des التلميذ يعيشوا نوصلوا لان état de saturation معناها fatigue cognitive. اما زيدا التوتر هذا شنو ينجم يعمل؟ يخلي ساعات التفكير اقل وضوح، يبدا فما اكل brain fog، معناها التلميذ عنده غير قاعد يغزر الكوبي ماهوش فاهم فاش قاعد يعمل، وجوستمون يحس كما احساس سلبي قاعد ياثر معناها على الاداء نتاعك. النتيجه جوستمون بعد انت تخرج من الدوار باش تقول اللي يا ما كانيش عملت الغلطه هذيك والا اكدت هذاك ما كانيش زبيتو، اي سورتو باش التلميذ يقول يا معناها انا رتيت هالغلط معناتها حاجه هذيك بيتمو، وبيان سور هوني تكثر التشوهات المعرفيه يولي التلميذ ينسى اللي خدمه صحيح الكل ويركز كان في الغلطه هيك اللي نسميوها احنا لا ديسكاليفيكاسيون دو بوزيتيف. فما حاجه زيد لامبليفيكاسيون الى مينيميزاسيون، دونك هكا الغلطه الصغيره اللي هو عملها يولي كبرها، والحاجات الباهيه تولي مجهريه ميكروسكوبيك واللي ما نشوفش لابور نتاعها. دونك لازم نعرفوا اللي الاحساس نتاع التلميذ في ليبروف الاولانيه سورتو راهو ماهوش مقياس حقيقي للنتيجة، على خاطر من بعد راهو باش ندخل فك الفاز دابيتواسيون جوست هكا ستريس نتاع النهار بليني راهو باش يطيح. راهو يفو دير اللي راهو لو باك بلون ولا لو باك اون جينيرال راهو سي اون ايفالواسيون كومولاتيف احنا نسميوها. علاش؟ على خاطر ماده واحده ماهيش باش تمثلك لكل شيء، حتى كان لي بروف لونانيه ما مشيتش تنجم يمشي لين بعدها. دونك هوني التلميذ لازمته كيما نقولوا احنا الاغي دو روميني هكا اشترار المعرفه نتاع يقعد يرجع ويعاود الدوفوار اون بوكل واش بيني عملت هكا سي بون معناها كلاسي. ثاني حاجه لازمك تاخذ بوز اي تو بونس او دووار سويفون تشوف كيفاش تخدم في بالك دي.
0: وهذه هو جوستومون هذه واحده من لي زاسوس اللي من بعد تكون لكم مفيده برشا للباك. راهو النهار اللي تعدى كهو ما عادش باش يتعاود، يزي كلاسي وهو نتعداو اللي بعده ونبداو نركزوا في لي زيبروف اللي جايين، خاطر نجم تكون سبحان الله نهارتها ماكش في صحنك ماكش قد بعضك، ممكن حتى الرهبه نتاع النهار الاولاني تخليك سبحان الله كيما قلت انت معناها تراتي هكا 1.2 حتى 5 راهو نورمال عادي نتعداو اللي بعده بو غاتخابي الباقي اللي مازال. ومادام نحكينا على انه سيد باش نتعداو اللي بعده ومن بعدك ستريس نتاع النهار الاولاني، فما شكون متلامذه داير ليله يقول لك انا نحب نعمل نوي بلانش، نحب نعمل نوي بلانش باش نجم نكمل الريفز نركز ونعمل على الدوفوار اللي بعده باش سيد باش نصبح يقول لك نقرا الليله. يا اخي المخ كي نجم يجاوب فرح
3: باش نكونوا متفاهمين يسري اون فوا بور توت، راهو اللي يسهر باش يقرا راهو ماهوش قاعد يستنفع في حتى شيء، وكانه قاعد يحفر في حفره في البحر. علاش؟ على خاطر راهو النوم راهو عنده دور اساسي في التحصيل المعرفي في لا كونسوليداسيون نيزيك. على النوم هذاك يثبت المعلومات سورتو يستوكيهم في الميموار ا لون تيرم نسميهم احنا في ذاكره طويله المدى، ويقوي الروابط بين الخلايا العصبيه، وهذا سورتو يصير في الفاز نتاع السومي بروفون. وزيد احنا طول النهار يسري فما اون سوبستانس نسميوها لادينوزين اللي هي تتراكم في المخ واللي هي تعطينا كالاحساس بالتعب والنعاس وكل شيء. وقت اللي التلميذ ما يرقد جوستمون المستوى معناتها نتاع لادينوزين هذا يقعد طالع، والكورتكس بريفرونتال اللي حكينا عليه المسؤول على الخدمه وكل شيء الوظيفه نتاعو تطيح، التركيز يطيح، الميموار دو رابيل كل شيء يطيح. دونك هوني تولي حتى انت في لي بروف نتاعك انت تصبح وتمشي تعدي تولي تخدم في تخدم في حاجات اون ديغي تعرفهم لي ريبونس وماكش قاعد تخدم فيهم بالصحيح. دونك جوستمون الدراسات تقول اللي راهو النقص في النوم ينجم ينقص الاداء 40%. دونك هوني من الافضل انه التلميذ يقول سي بون لو مالي في، والا يرقد بكري ويقوم بكري. دونك يرقد على الاقل 6 8 سوايع نوم مينيموم، يحاول حتى يعمل قبل ما يرقد هكا اون بتيت ريفيزيون ليجير، وبيان سور حتى كان يقوم الصباح راه تكون فما مراجعه خفيفه. اما لو فات اللي انت tu vas mettre ton corps معناها هكا ا ريسك راهو سافا افوار دي ريبيركسيون نيجاتيف، ماكش تكون بيرفورمون في الاكزامان تاعك.
0: فوالا، وهنا راه تنجم حتى لو كان انت ثم معلومات تعرفهم ديجا معني رجعتهم من قبل، نجم راه يكون فما ريسك انه المعلومات هذيك صحيح تعرفها ولكن نجم يهرب من مخك في ساعه في ساعه. حتى معناها هذه جوست خاطر انت تو ديسيدي انك باش تصبح باش تعمل نوي بلانش باش تكمل تقرا تراجع الغدوه ماشي في بالك انه يقول لك اسمعني المعلومات خليها تخلط يدوبيش تقعد على الطرطوش تاعك لساني ولا تقعد يدوبيش هنا في مخي باش غدوه نلقى الورقه ديريكتومون نعطيها المعلومه. اخو راه هنا جوستمون النوم حاجه مهمه برشا.
3: جوست حاجه اخرى يسر فما برشا تلامذة il se culpabilise ou il commence à se comparer avec leur père. يقول لك انا عندي صديقي نعرف راهو باس توا ساهر وباس راهو مريض معناتها باش يصبح وانا تو باش نبدا نقول على بكري اكزاكتومون راهو سي با اون كومبيتيشن راه كل واحد ولي ليميت نتاعو كل واحد وبدنه راهو شنو يعطي فينالمون راهو السهر اكثر من اللازم يعطي ديزيفي نيجاتيف كو بوزيتيف.
0: فوالا ليلي هنا شي يهمنا في في ما نقارنوش رواحنا بحتى حد زيدا كل واحد يعرف روحه الريتم اللي يمشي بيه كل واحد والمراجعه اللي راجعها من قبل دونك كل واحد يكتفي ببدنه شنو يجاوبه وزيدا الريفيزيون وهذا الكل اللي عمله راه اسمعني هذاك هو اللي يمشي فيه دكابريتو نهار اخر واف اللي بروف اللي بعدها. هنا خلينا نحكيو مع الاولياء الساعه خاطر دورهم مهم برشا في لي بروف هذيا داير قاعدين يسمعوا فينا توا. نتصور الستريس اوكي حتى عند التلامذة موجودة ما زاد حتى عندهم هما في الدار اون جينيرال العائلة نعرفوا كاو كي بدا عندنا شكون باك الستريس يبدا موجود عند الناس الكل. يبقى الليلة بالذات مع بعد اول نهار والايامات الجاية الكل في الباك بلون حتى الويكاند زاد راهو ذاك ويكاند مهم برشا اللي باش يجي كيفاش لازمهم يتصرفوا مع ولادهم.
3: هو ديجا يسري حتى كي يشوف لي حل وقتها يقولوا حتى انا عندي باك انا عندي باك على خاطر راهم لي بارون كيما الترمومتر في الدار كيما هما ينجموا يطلعوا معناها يساعدوا ستريس معناها في المحيط اللي يقرا فيه التلميذ كيما نجموا يطيحوا. الاولياء راهم ينجموا يكونوا عامل تهت دون لو سونس اللي ينجموا يغاسور ليليف ما يقعدوش هكا اللي ليه ها لازم تقرا ولد عمك راهو جايب خير منك وراهو انت كي ترقد هكا راهو ما تعم tu vas rater على خاطر انت في السيتوياسيون هذيك راك tu fais face à un élève اللي هو يتعلم قاعد يجري في les émotions نتاعو يحاول il ne rate pas ses examens يحاول il répond aux attentes des parents en soi ou les attentes internes نتاعو هو. دونك من الافضل انه ديما البارون يوفر محيط ملائم للتلميذ باش انه يكون اليز وباش ياخذ راحته مي زيد تخليه انت دزو تعطيه البوتونسييل معناها نتاع راني انا جو سوي فيه دو توا او بو امبورت لو ريزولتات اللي باش تجيب. وكيما قلت انت راهو لو باك بلون انا سامي سي ان كراش تيست راهو سي با سي ان برويان راهو كان باش تغلط توا سي با لا فان دو مونت ليسونسييل ما تخرجش في الـ في
0: لي بروف في المسود قبل ما تكتب على الورقه صحيح هذه هي المسود
3: هو سي اون سيمولاسيون محاكاه معناها للباك برينسيبال. وبارمي لي فراز معناها دي صافي يقولوهم لي بارون يسري فما اك جمله نتاع بنتي ما رقدتش نهارتها اسكو باش تخلط انها تركز معناها راهو الفو دير اللي قلت النوم في الليل سان افكت با لي كونيسونس اي لي ابرونتيساج اما سا رالونتي لو ريفلكس معناها التلميذ لازم ياخذ اكثر وقت باش يتفكر المعلومه. دونك هيك علاش كيما نقول ونعاودوا راهو النوم باهي مازال اون بون اليمونتاسيون. ساعات نسمعوا زاد يقول لك ولدي قال لي انا نسيت كل شيء اسكو ضاع عليا ليكزامان راهو سي لونغواس كي بلوك لاكسي ا لا ميموار راهو الخوف هيك كي تنفي. دونك انت خذ 2 مينوت بور فير اون ريسبيراسيون بروفوند وتبدا ديجا انت التلميذ كي يبدا الا il vérifie معناها الكوبي نتاعو يلقى لي مو كلي سيستيماتيكمون راهو باش يصير لو ديبلوكاج وباش يبدا يتفكر معناها يبدا ديبلوكي لي زانديس. وثالث حاجه اللي هي اهم حاجه يقول لك اذا انا جبت نوت خايبه في في الباك بلون معناتها سا فو دير كو سا فا امباكتي لو باك برينسيبال ابسولومون با حتى لو باك بلون راهو كيما قلنا سي اون ايبروف دو تيست باش تجرب انت روحك تغلط طول خير من اللي تغلط من بعد وتنجم تصلح وديجا عندكم اون بيريود دو ريفيزيون كامله باش تستغلوها. دونك انا نقول اللي هوني لو باك بلون سي ان ميروار يوريك وين تقف اما لازمك تعرف كيفاش تستغله باش تتعلم منه وجوستمون باش تحارب نفسك وباش تقوي سورتو معناها الكاباسيتي نتاعك بور فير فاس لي ليبروف برينسيبال.
0: وهنا فرح انت حكيت على ايتاب مهمه برشا اللي هي لا ريفيزيون. دونك هنا الباك بلون ينجم يوريك انت بالضبط وين معناها الريفيزيون اللي وصلت لها اسكو سافا اسكو لازمك تزيد تركز على حاجات معينه. دونك هنا شنو ما احسن لي ميثود دو ريفيزيون اللي نجمو نواصلوا بهم من توا بعد الباك بلون حتى للباك برينسيبال.
3: انا نسميها اوتي تاع لاست مينيت الحق
0: أوكي.
3: اول حاجه اون بون بلانيفيكاسيون راهو كان ما يبداش عندك ان بلانينغ واضح افيك دي زوبجيكتيف بريسي اي معناها كما نقول حدو تو دو ليست كل نهار انت باش تعملها راهو سا سيغ ريان على القليله انت كي تبدا هكاك كون تو ديكورتيك حتى من المخ نتاعك تذاكر فيه. هو العلم راه واضح يقول لك مش قدش تقرأ اما كيفاش تقرأ. فما لا بروميير تكنيك اللي هي سي التكرار المتباعد, لا ريبيتيسيون اسباسي او سبيس ريبيتيشن. مثلا انك تحاول فما مراجعه المعلومه على فترات متباعده تخليك انت ما تنساهاش بسهوله. ثاني حاجه الاكتيف ريكول او الاسترجاع النشط, مثلا فعوضك القراءه السلبيه نتاع لي زانفورماسيون, التلميذ يختار انه يسال روحه اسئله سريعه ويشوف روحه اسكو قاعد يريكوبيري ولا لا, وهذا يحفز الروابط العصبيه للمعلومه. ثم زيدا لا تكنيك دو فينمان, اذا تحب انت تتاكد اللي انت فهمت الدرس ولا كل شيء تحاول انك تفسره الصديق ولا امبر دو فامي. اذا كان انت تعثرت في التفسير سي كو فما كلكو شوز كي نفا با. وفما لا تكنيك نتاع 80/20 اللي هي لا تكنيك دو باريتو, ما عرفش كي الناس تعرفها, اللي راهو التركيز على 20% من معلومات في الكور يحصل لك 80% من النتيجه. داكوغ, دونك لازم تك انت في الكور تو اسي دو روتينير لي نوسيون برينسيبال, المفاهيم الاساسيه والقواعد الكبرى, عوض الغرق في التفاصيل الثانويه. معناها انت معناها ديزون لو باك كامل باش يجيك على 20 أو 30%. حاول انتم فو فيريفيي مثلا لي زونسيان ايبروف, شوفوا لي شابيتر لي بلو ريكورون, اي سورتو فما بومودورو هذيك ما نساوهاش انكم تخدموا هكا بار تشانك, معناها 50 مينوت 10 مينوت, سورتو لي ميز اون سيتوياسيون. انا شجع مع الاخر انك انت تختار تعمل كما نقولوا احنا ايبروف مثلا نتاع مع سيونس ولا فيزيك, تحسب روحك كرونومتر, با دو كوريكسيون, با داكسي او كور باش انت تيفالو. اي بيان سور هذه الكل سا سو في معناها بروغريسيفمون, ان شاء الله ربي ينجحكم, ان شاء الله ربي يوفق.
0: اكيد الباك بلون هو اول ايتاب صحيح, ولكن الايتاب اللي تنجم تمنعنا من بعد, الايتاب اللي تنجم تخلينا نفهموا برشا حاجات. هذاك علاش من المهم انه نحكيوا على الموضوع هذا. داير لا فيديو كامله تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. شكرا ليك لاخصائيه نفسيه فرحة برمقيس اللي كنت بحذينا اليوم. اكيد نحن موعد الصحة النفسية في بنة لفام من الاثنين للخميس مع الاحداش غير بوعم تعليل. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل, لكن جيكم توت سويت خولة الكعبي في الاخبار.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تعلن في بلاغ أنه أصبح بإمكان التلاميذ المسجلين بالسنة التاسعة أساسي تقني والذين سينهون السنة الدراسية الحالية بنجاح الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي وفقا لجملة من الشروط حسب بلاغ صادر عن الوزارة. حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس تقول إن الاحتلال الصهيوني قد شن ضربات جوية على قطاع غزة استهدفت نجل كبير مفوضي الحركة وأصابته بجروح خطيرة، وأسفرت كذلك عن استشهاد 5 على الأقل. وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تؤكد أن البلاد غير ملتزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية. مسؤول أمريكي يفيد لوكالة رويترز بأن سلاح الجو الأمريكي يهدف لتسليم طائرة بوينغ 747 المهداة من دولة قطر إلى الرئاسة في الرابع من شهر جوان القادم لتنضم إلى أسطول طائرات الرئيس ترامب في الوقت المناسب مع الاحتفال بالذكرى السنوية 250 لتأسيس البلاد. وتسلم البيت الأبيض الطائرة الفاخرة من دولة قطر في العام 2025 وطلب من القوات الجوية تحديثها سريعا حتى تتوافق مع المعايير الرئاسية من خلال إدخال تعزيزات أمنية وتطوير الاتصالات لمنع التجسس وتزويدها بالقدرة على درء خطر الصواريخ القادمة. الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت بالإجماع على مشروع قانون يسهل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إبان فترة الاستعمار، وذلك في تصويت أخير قبل إقرار نهائي في مجلس الشيوخ لهذا النص المنتظر بشدة في إفريقيا. ويراد لهذا القانون أن يكون يدا ممدودة إلى الدول التي كانت مستعمرات فرنسية سابقة، إذ يسهل خروج مقتنيات فرنسية تم الاستحواذ عليها بشكل غير مشروع عندما يطالب بها بلد المنشأ. ليبيا تطالب بتعويض قدره 10 ملايين يورو من الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي وخمسة متهمين آخرين في قضية الاشتباه بتمويل ليبي لحملته لانتخابات 2007 الرئاسية، والتي تنظر فيها راهنا محكمة الاستئناف. ومحامية السلطات الليبية تطلب من محكمة الاستئناف أن تقرر منح طرابلس تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالشعب الليبي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في بنت لفهم.
0: الأولى في تونس بنت لفهم. بنت لفهم تسعة للنصف الليل يسري جديدي سيليكون طرب.

0: صباح فخري العزوبية من سيليكسيون طربيات كالعادة في بنت الفام من 11:30 اللي تلقاو أحسن الموزيكا، الموزيكا اللي ترجعكم لسنوات طويلة التالي، برشا نوستالجي برشا فيلينغ محليه. انتم ما عليكم كان تتبعوا الموزيكا اللي مازالت متواصلة.
1: Gold Music
2: Gold Music
3: All the best music
0: الموسيقى لايف من أحسن الميلودي من أحسن المغنين كي يقعدوا قدام الجمهور متاعهم. ما تنجم كان تخرج فيرسيون عمرك ما كنتش تسمع منها فنين. بعد شوية أديل Rolling in Deep, تينا تيرنر What's Love Got to Do With It, لكن نبدأ بستينج Englishman in New York.

going to do a little bit of a sing-along. Put the lights on.

0: m'aimes encore à la Mosaïque FM, Felgold Music.
1: Binet FM.
0: الموسيقى ما زالت متواصلة. Une collaboration à l'Arkika, نحب بابا شابينت زوز أجيال في مصر. ما بين كايروكي وأنغام. كي يتلموا زوز مع بعضهم أكيد نتحصلوا على أحلى

فضل الشاكر يارا خدني معك تخلطنا الاخر بنت لفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج، وسيم في الديجيتال، والحاج مكرم في ستاندار. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو غدوه في نفس التوقيت في 3 سوايع من بنت لفين، تلقاو احسن الموسيقى، الربح والكاش، وبطبيعه الحال لابونيمور. بعد شويه تلقاو خوله الكعبي في الاخبار، لكن قبلها كالعاده نختموا بالموسيقى. هي ارتيست اثرت على الموسيقى في العالم الكل ونعرفوها باسم لا ديفا او بيانو. كان معاكم يسري جديدي، خليكم مع سيزاريا إيفورا سودات. تصبحوا على خير.

0: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للصحفيين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال ساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق. وإيران تقول إنها تراجع مقترح سلام أمريكي وستنقل ردها قريبا عبر باكستان التي استضافت محادثات السلام الوحيدة خلال الحرب. ومصادر تقول لوكالة رويترز إن المقترح سينهي الحرب رسميا، بينما سيترك المطالبة الأمريكية الرئيسية المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون تسوية. مجموعة شحن فرنسية تعلن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بالسفينة. وزارة الخارجية الروسية تقول إنها حذرت البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة إجلاء موظفيها على وجه السرعة في حال شنت موسكو هجوما واسع النطاق، ردا على أي محاولة من جانب أوكرانيا لتعطيل احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 من شهر مايو. السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا الفتاكس تصل إلى جزيرة إسبانية في غضون 3 أيام على أن تبدأ عملية إجلاء الركاب اعتبارا من 11 من شهر مايو بحسب ما أعلنت إسبانيا. وأثار مصير السفينة قلقا دوليا بعد وفاة 3 أشخاص كانوا على متنها، إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد شدد على أن الوضع لا يمكن مقارنته بجائحة كوفيد. السلطات الصحية البريطانية تقول إنها نصحت شخصين بالالتزام بالعزل الذاتي بعد عودتهما إلى بريطانيا من السفينة السياحية الفاخرة التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا، وهو مرض نادر لكنه يمكن أن يسبب الوفاة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.

Vibrations. With DJ Maru. DJ Maru. DJ Maru.

0: DJ Maru Vibrations.
1: Mosaic FM. I'm not here to speak to you.

No.